ألف ب. أهلا بكم أحبائي في حلقة أخرى من برنامجنا ألف ب، اللي بنتكلم فيه عن أساسيات وخطوات أولية. ألف ب بنتكلم عن السقوط وأبعاده، وتكلمنا عن أبعاده في العلاقة مع الله، أبعاده في اللي عملته الخطية فينا. تكلمنا في حلقات سابقة عن الذنب، وتكلمنا عن العبودية والعداوة والفساد الداخلي. والنهاردة هتكلم على أحد النتائج المؤلمة جداً، أصعب نتيجة للخطية، وهي الموت. هي الموت. الله لما خلق الإنسان ما خلقوش عشان خاطر يموت، لا، خلقه يحيا إلى الأبد، خلقه بحياة مستمرة، هو مسؤول عنها، هو مسؤول عن حفظ هذه الحياة. أو حد يعتقد، إياكم واحذروا إن احنا نعتقد إن الله يحب الموت. حاشا لله. عارفين بتقول حاشا لله، حاشا لله. الله يكره الموت. كلمة الله قالت لنا في كورنثوس الأولى 15 صراحة، آخر عدو يبطل هو الموت، أي أن الله ينظر إلى الموت باعتباره عدو. عارفين ليه؟ لأن الله مصدر الحياة. الله مش مصدر الموت، الله مصدر الحياة. الله يحب الحياة، الله حي، يحب أن يحيي، يحب أن يخلق، يحب أن يرى الإنسان الحي، يرى خليقته الحية، حيوانات وطيور وأسماك ونباتات، أمر في منتهى الجمال. لما ترى الحياة أنت بترى الجمال، الجمال الإلهي، جمال ما أبدعته قدرة الله في الخلق. إيه الموت ده؟ التدمير، التدمير، التحلل، الفساد، التعفن. ده مش الله، دي نتيجة للخطية. وعلى فكرة كانت الوصية الإلهية في تكوين 2 والتحذير الإلهي من الرب الإله يهوى إلهيم، أقنوم الإبن قبل التجسد لآدم، أوصى الرب الإله آدم من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، أما شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها، يوم تأكل منها موتا تموتا. احذر، احذر. عشان كده الله يكره الموت، يكره الموت. دخل الموت إلى العالم، ما دخلش لأن الله يريده، ولا دخلوا عن طريق الشيطان، لا، دخلوا عن طريق الإنسان، المسؤولية الإنسانية. أحبائي رومية 5:12، من أجل ذلك كانما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، بإنسان واحد آدم رأس الخليقة، وبالخطية الموت، أي دخل الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فمن هنا بنفهم مسؤولية آدم الإنسان الأول رأس الخليقة، إلا الله سلطه وفوضه على كل شيء وأعطاه السلطة في كل شيء في الخليقة، وقال لهم اكثروا، اثمروا، املأوا الأرض، تسلطوا عليها، أخضعوها، وسلطوا وفوضه. رح أدخل الخطية، ونتيجة للخطية دخول الموت، فاجتاز الموت إلى الجميع. أمر مؤسف. وده أول حاجة نعرفها في ألف باء أحبائي، أن الله ليس هو مسبب الموت، لا، ولا الشيطان هو مسبب الموت، لا، الإنسان، الإنسان.

مسبب الموت. دخل الموت خلينا نقول بأنواعه الأربعة، بأنواعه الأربعة. خلينا نتكلم عن هذه الأنواع عشان خاطر نفهم ما يدور في حياتنا وما يدور في حياة الآخرين، وأيضا أحبائي عشان خاطر نعرف قد إيه الكرازة بالإنجيل أمر في منتهى الأهمية، لأنك أنت بتكرز بالمسيح الذي يعطي الحياة. أول خلينا نقول أول نتيجة لما دخل الموت حدث ما يسمى الموت الروحي، أي انفصال الإنسان على الله، وفورا الإنسان بدأ انفصل ويهرب، يهرب يبتعد، يهرب يهرب من الله، اللي هو بتشوفه أول ما حدث السقوط، وأدم وحواء علم أنهم عريانان وخطر انفصلهما أوراق من تين كده، عملوا لبس ولبسه عشان يبقى شكلنا مش عريانين. أول ما سمع صوت رب الإله آتيا في الجنة ماشيا في الجنة عنده وبريح النار اختبأ. هما مش جروا ناحيته، لا هم بيهربوا منه. إيه ده؟ الانفصال، حدث الانفصال، تم الموت الروحي، ما يسمى الموت روحيا، انفصلت عن الله. في أفسس 2:1، وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، اللي هو لسه ما متش جسديا، اللي هي روحي فرقت جسدي، ما فقدتش الحياة لسه كإنسان على الأرض، فروحي فرقت جسدي، لكن فقدت العلاقة بالله، انفصلت عنه، أصبحت في حالة موت. بالضبط زي ما بيحصل لك موت جسدي، لما يحدث موت جسدي، أنت كلنا شفنا الموت الجسدي، إن الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو العم أو الخال أو القريب أو الصديق أو البعيد، مش مهم، كان معنا كان معنا كان معنا في علاقة معنا، أول ما مات انفصل عنا خلاص، لا يمكن استرداد العلاقة معه مرة أخرى. أهو ده ما يسمى الموت الروحي أحبائي، انفصل الإنسان عن الله، طبعا يمكن الاسترداد عن طريق المسيح. انفصل أمواتا بالذنوب والخطايا، ما يسمى الموت الروحي. تكلم عنه ربنا يسوع في إنجيل يوحنا أصحاح 5، تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. ما يقصدش هنا إقامة الأجساد، لكن يقصد بها الإقامة الروحية اللي اتكلم عنها وعلاجها في أفسس 2، وأنتم إذ كنتم أمواتهم بالخطايا أحيانا مع المسيح، أي استرداد الحياة واسترداد العلاقة مع الله مرة أخرى. المدة إيه معالمه؟ تعرفوا إزاي؟ تلاقي الإنسان متجنب عن الله، يعني أنا مش بحب أقرأ الكتاب، لأن الإنسان زي كده مش بحب يقرأ الكتاب، مش بحب يسمع عن الله، ولو بيسمع عن الله يحولها بقى إلى فلسفات ودين ونظريات ومعتقدات وللصبح بقى. ليه؟ لأن هو مش عايز، هو مش عايز يرجع، مش عايز يسمع عن الحقيقة، لا هو بيهرب من الحقيقة بسبب الانفصال عن الله. أو لما يقرأ الكتاب مش قادر يفهم، أو يقرأ بنظرة انتقادية. ليه؟ أنا عايز أقرأ عشان أهاجمه، عشان أنتقده، أنا ميت، أنا منفصل عن الله. لما الله بيتكلم مش بيسمع، لما الله يحدث أمور معينة، معاملات، أعمال عناية إلهية، سواء أعمال مؤلمة أو أعمال حلوة خير، الله بيقول له أنا هنا حبيبي، التفت لي، مش منتبه له. أو حينا الله يتدخل بأمر قاسي، أنا هنا حبيبي عشان التفت له، عشان أرجع تاني للحياة، لأن لو استمريت في الموت الروحي هموت جسديا وهدخل في الموت الأبدي، هنتكلم عنه دلوقتي، لكن مش بسمعه، الميت مش بيسمع. أو الموت الأدبي، ده سمة أخرى. إيه الموت الأدبي؟ بعد ما كنت الله خلقنا في البداية لما خلق آدم قادر على طاعة الوصية، أصبحت ميت أدبيا، أي عاجز تماما عن طاعة الوصية. عشان كده بمجرد ما تسمع أن ربنا بيقول لك ما تعملش كذا، تعمل ضده، أنك عاجز، حتى لو عندك رغبة أنك تعملها مش قادر. روح اقرأ رومية 7 القسم الأخير من عدد 14 للآخر، هتلاقي واحد زي كده، كلما أريد أن أفعل الحسنة أجد الشر. كم مرة قررت أنك أنا هوقف الخطية الفلانية، هوقف الإباحية، هوقف الزنا، هوقف الكذبة، هوقف السرقة، نفسك مش قادر. مش بس للعبودية، بسبب العجز عن طاعة الوصية، حتى لو عندك رغبة في الطاعة، يعني ضميريا أنت عايز تطيع مش قادر. طب مش قادر كم في المية؟ مش قادر 100%، مش قادر في 100%، وهو ما يسمى العجز التام عن طاعة الوصية، وبالتالي ده ما يسمى الموت الأدبي، مش قادر. ولو استمرت ميت روحيا وميت أدبيا وما صرختش للمسيح عشان خاطر تنال الحياة مرة أخرى

مرة وتسترد الحياة وتنتصر على الخطية وترجع الحياة مرة أخرى، ستدخل في الموت الجسدي، تموت، روحك تفرق جسدك وتدفن، ومن هنا تنتقل إلى ما يسمى الموت الأبدي اللي بيكلمنا عنه الكتاب، إن هو الطرح في بحيرة النار والكبريت. هذا هو يسميه الكتاب الموت الثاني، باعتبار أن الموت الأول هو جسدك تفارقه روحك، لكن الموت الثاني تطرح بالكامل في الدينونة الأبدية. وهذا الأمر المؤسف اللي الله مش عايزه يتم، ولو تم هيكون قرارك ولا قرار الشيطان ولا قرار الله. الله يريد أن جميع الناس يخلصون ومعرفة الحق يقبلون، تيموثاوس الأولى أصحاح 2، لا يصر بموت الشرير، فاهمين؟ لا يشاء أن يهلك أناس، الله ما يحبش أبدا أن أي إنسان يهلك، لكن هو قرارك. في سفر الرؤيا أصحاح 20 وعدد من عدد 12 لحد عدد 15 يقول لنا كده: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة لأنه رفض الحياة في المسيح طرح في بحيرة النار. العدد اللي قبلها على طول، هذا هو الموت الثاني النهائي الأبدي، أي ميت إلى الأبد، أي منفصل عن الله إلى الأبد، أي لا أمل مرة أخرى في غفران، لا أمل مرة أخرى في نجاة، لا أمل مرة أخرى في حياة. طول ما أنت عايش على الأرض الرجاء موجود، هي صرخة من قلبك، صرخة من قلبك ترجع لله والله يحييك وتستعيد الحياة، بس مش مؤقتة، حياة أبدية حسب وعد المسيح. لكن يا أحبائي، لو حدث الطرح في بحيرة النار، وهو الأمر المؤسف اللي الله بيكرهه وكل ولاد الله بيكرهوه، عشان كده بنحذر الناس، بنقول الناس تعالوا للمسيح، انجوا من هذه النتائج المرعبة للخطية. لو ده حدث خلاص لا أمل، لا رجاء، لا رجاء. مرة صديق لي، هو مبشر رائع، كارز رائع، حب يشرح لنا القصة دي، قال في امتحان البكالوريوس في الجامعة، في آخر امتحان، آخر مادة، آخر مرة ما ضبطتش المنبه أو الساعة بتاعتي، فصحيت متأخر، وصلت اللجنة، كان الامتحان بدأ منذ ساعة، متأخر ساعة، طبعا ممنوع يدخل، دي قوانين. قال فضلت منتظر برة، وأول ما الامتحان خلص وشفت زملائي خارجين من الامتحان، مسكت ورقة الامتحان، فضلت أصرخ لمدة 3 أيام، مش قادر أنام، بصرخ بصرخ بصرخ. ليه؟ لأن الامتحان سهل جدا، لو كنت دخلت الامتحان في الميعاد، الامتحان سهل جدا، وكنت أنهيت آخر امتحان ليا وحصلت على درجة البكالوريوس وارتحت من مشقة الدراسة الجامعية اللي يدخل إلى مشقة العمل، ده موضوع آخر. لكن تعرفين شهوة الطلبة وشهوة الآباء والأمهات إنك انهي دراستك. صراخ 3 أيام، ليه؟ لأنه خلاص الفرصة ضاعت مني. طبعا يعني اتأخر وانتحن لاحقا، لكن عايز أقول لو وصلت إلى الأبدية التعيسة في الدينونة الأبدية، صراخك لن يتوقف. قال الكتاب، قال الكتاب أن الصراخ لا يتوقف. عارفين ليه؟ لأن امتحان كان سهل، أنك تصرخ من قلبك إلى المسيح فتنال الحياة وتنجو، ستصرخ إلى الأبد لأن الفرصة ضاعت إلى الأبد. هذا هو الموت الأبدي. دخل الموت بأربع أنواع: الروحي، الانفصال عن الله، الأدبي، العجز التام عن طاعة الوصية، الموت الجسدي بعد الشر، دايما نقول كده في مصر، روحك تفرق جسدك، الموت الأبدي، الطرح في بحيرة النار. ده ألف باء العلاقة مع الله نتيجة الخطية هي الموت. الرب معك، هنكمل في حلقات لاحقة.

اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيماً، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عندك سامع.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي.
3: صلوات القديسين.
4: كنيسة المسيح وجسده في كل مكان، الكنيسة الحية المجاهدة على الأرض لأجل استعلان الله فيها. السلام والنعمة ليكم وحلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين. بيبارك البرنامج الدكتور صمويل ماهر. اهلا بيك يا دكتور.
5: اهلا بحضرتك اخي باسم،
4: مبسوطين بوجود حضرتك معنا ومتباركين جدا.
5: ربنا يباركك ويبارك كل الاحباء المشاهدين معنا النهارده.
4: اشكرك، اهلا بيك يا صمويل، شكرا لعزفك ومساندتك لينا. اهلا بيك اخونا ايمن.
6: اهلا بيك
4: دكتور صمويل. اعتدنا في البرنامج ناخد شخصيه من رجال الله ونتكلم عن الخفاء. ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيه، وإن العلن اللي بنشوفه في الحياة ده وراه خفاء عميق جدا. وزي ما قال أحد القديسين القول الجميل جدا، كلما كان الخفاء قويا كلما كان الحاضر ممتع. يعني بيعيش في واقع حقيقي جدا ومليان بالقوة. شخصية النهاردة من الشخصيات اللي كانت مسؤولة في شعب الله وهو الملك آسا. ادينا فكرة، لأنه إحنا هو جاي في حقبة زمنية مختلفة شوية يمكن عن داود، مختلفة شوية عن سليمان. نحب نعرف، ربما يكون بيشاهدنا حد لأول مرة بيسمع الاسم أو بيسمع عن الشخصية، فنحب نعرف التكوين والحياة والظروف اللي كانت فيها شخصية آسا الملك.
5: آسا معنى اسمه الرب طبيبي أو الرب شفائي. داود الملك ابن سليمان الملك، بعديه راح بعام الملك وانقسمت المملكة وإلى سبطين بس، وخدهم سبط يهوذا وخدهم أبية، ويربعام بن رباط خد الباقي كله. وبعديها جاء أبية الملك الشرير، وهذا الملك الشرير أنجب آسا الملك الرجل القديس ده. وتتعجب قوي أنه الكتاب يحكي لنا عن أنه هذا الملك آسا بسبب قداسته واستقامته الله أعطاه نصرة على الأعداء، والأعداء كان عندهم مليون جندي. طبعا الرقم ده النهاردة كبير قوي
4: طبعا.
5: يعني ده وطن مثلا عربي، معرفش فيه كام مليون جندي في الوطن العربي مثلا. يعني مليون جندي كما كان في ذلك الوقت في السنين
4: طبعا
5: دي.
4: عايز أقول كده، الأعداد ما كانتش بالحجم ده ولا الكبر ده، وانت بتقول رقم كبير بالنسبة للزمن نفسه.
5: صحيح. خليني أقرأ لك بعد إذنك عشان الأحباء المشاهدين يتابعوا معنا في سفر أخبار الأيام الثانية صفحة 14. ثم اتجع أبيه مع أبائه اللي هو أبوه يعني، فدفنوه في مدينة داود، وملك آسا ابنه عوضا عنه. شوف بقى الملك القديس يحصل إيه، والأب القديس يحصل إيه، والأم القديسة، والصاحب الشغل القديس، والرئيس القديس. واستراحت الأرض 10 سنين. ليه؟ وعمل آسا
4: ما هو صالح
5: ومستقيم في عيني الرب. أخ باسم، الكلمة دي قرأت في الكتاب المقدس أكثر من 200 مرة، في عيني الرب. والملوك وشعب

0: شعب الله وكل الناس ينقسموا إلى قسمين، إما أن يعمل الصالح والمستقيم في عيني الرب، إما أن يصنع الشر برضه في عيني الرب. عزيزي، أبشع ما في الخطية أن احنا بنعملها في عينين ربنا وفاكر أن ربنا مش شايفني، لكن هي الواقع كده. وعشان تلخص حياة البشر في كلمة، في جملة أو في عبارة، تقدر تكتب على قبر كل واحد أو على تابوته هذه الكلمة: إما صنع الشر في عيني الرب، أو صنع المستقيم في عيني الرب. كمل معايا: نزع المذابح الغريبة والمرتفعات وكسر التماثيل، قطع الصواري وقال ليهوذا أن يطلبوا الرب إله أبائهم وأن يعملوا حسب الشريعة والوصية. نزع من كل مدن يهوذا المرتفعات وتماثيل الشمس كما مرة يقول لك، واستراحت المملكة أمامه. دايما القداسة تدي راحة
1: حتى لو الزمن متعب.
0: طبعا
1: حد من مملوئين جدا بكلمة الله في العصر الحديث اللي احنا بنعيشه يعني، قال: ما تقوليش الخدمة بتاعتك شكلها ازاي، خلينا اشوفك وانا اقول خدمتك بمخدومينهم شكلها ازاي. يعني في ناس بتعيب يقول لك اصل الناس بتحب الخدمة دي عشان فلان، الناس بتروح علشان فلان، ما اكيد الشخص ده في عمل نعمة ربنا اللي بيجتذب الناس، اللي حتى المسيح نفسه رب المجد في زمن حضوره على الارض بالجسد كان الجمع يسحمونه، مع أن الكتبة والفريسيين برضو كانوا حاجات كبيرة جدا. الملوك كلهم ما بين شرير وصالح. جميل جدا الكلام هنا عن آسى الملك أنه استراحت الأرض، وأنت بتشاور على نقطة جميلة يا دكتور، أن الراحة هنا من الفعل القداسة اللي كان عاش فيه. يعني ممكن يكون الزمن متعب وفي أعداء، مش ما فيش أعداء، والوضع مهوش الوضع المستقر، لكن في راحة حقيقية داخلية
0: برغم أنه يعني ورث الشر من أبوه. يعني ورث مملكة معجونة بالشر والخطية، مملكة يهوذا، ورث الشر، لكن طب ما تطلع زي أبوك، يعني من شابه أباه
1: فما ظلم
0: يعني حقيقي. مش طبيعي. قالك لا لا لا لا، احنا فعلتنا جدي وجد وابو جدي وجد جدي كانوا قديسين، انا هطلع مش زي ابي ابويا الشرير. أنا هطلع زي داود وأطلع زي سليمان جدودي الكبار، هم دولة القديسين. حتى وهو بيقول لهم أصل في حاجة حصلت في حياة داود وحياة سليمان، داود وسليمان الاثنين تتقال عليهم نفس الكلمة: وكان أن داود لما سكن في بيته وأراحه الرب
1: من كل جهة.
0: ياه، من كل الجهات. هو دي ممكن احنا تعودنا الأيام دي نقول ما فيهاش راحة، بس الكتاب بيقول غير كده. يعني ممكن واحد يعيش في راحة، يمكن تيجي عليه الظروف بس مستريح. وفي أيام الطوفان اللي كانوا موجودين جوه الفلك كانت المية بترفعهم، واللي برا الفلك كانت المية بتغرق. نفس المية اللي كانت بتغرق الناس اللي برا الفلك كانت بترفع وبتحمي الناس اللي جوه الفلك. فالمشكلة مش في وجود المية، المشكلة أنا جوه الفلك ولا أنا بره الفلك. والفلك يرمز إلى شخص المسيح. لو أنا جوه الفلك هتيجي الأمواج. مرنم زمان رنم ترنيمة كنا بنقولها وإحنا صغيرين: أنا عايش في الفلك، أنا عايش في سفينة المسيح،
1: أنا قلبي مطمن
0: جدا وضميري مستريح. مهما تيجي الأهوال، بركان ولا زلزال، لو ينابيع الغمر انفتحت فأنا مرتاح البال.
1: الآية اللي قالها رب المجد قال: في العالم سيكون لكم ضيق. ده طبيعي جدا، لكن ده النص الآية فعلا،
0: نص الحقيقة
1: ونص الحقيقة. لكن النص الثاني قال: ولكن ثقوا. الراحة هنا مش إن الضيق مشي، لكن إن أنا غلبت العالم اللي فيه الضيق.
0: صحيح،
1: جميل التعبير اللي حضرتك أشرت إليه دلوقتي. فلك نوح مشكلة ما كانتش في المية، المية بتضرب ده زي ما بتضرب ده، بس مكان الراحة كان جوه.
0: صحيح،
1: ما كانش بره.
0: مرنم قال له كلمة حلوة، قال له: الراحة فيك.
1: والراحة فيك،
0: الراحة فيك. هنا آسى قال: أنا زي أبويا، زي جدي، مش هكون زي أبويا الشرير. وثلاث مرات: استراحت الأرض، لأن الأرض استراحت، لأن الرب أراحه. وده ما كانتش نهاية القصة. عاد 10 سنين في راحة. بس المصيبة اللي حصلت بعد كده، إيه اللي حصل؟

0: خرج زارح الكوشي من أثيوبيا بجيش 1000 1000 مليون يعني وبمركبات 300 وأتى إلى مريشة وخرج آسى للقائه. وهو قاعد في أمان الله مش بيقوم بغزوات وقتل وحروب وينشر كلام بالسيوف والقتل، لا ده راجل قاعد في أمان الله. هجم عليه الأعداء بمليون جندي. طب خلي بقى القداسة بتاعتك تنفعك يا حضرة القديس، ورينا هتعمل إيه بقى. ودعا آسى الرب إلهه. لو سمحتوا أحبائنا المشاهدين ياريتك تقول معايا الآية الجميلة دي، الصلوة دي. أيها الرب، أيوة، ليس فرق عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة، فساعدنا أيها الرب إلهنا لأننا عليك اتكلنا وباسمك قدمنا على هذا الجيش. أيها الرب أنت إلهنا لا يقوى عليك إنسان. اللي حصل، ضرب الرب الكوشيين أمام آسى وأمام يهوذا، فهرب الكوشيين وضربوا جميع المدن لأن الرب كان عليهم، ثم رجعوا إلى أورشليم. وكل ده الرب هو اللي كسر الأعداء. وصلاة آسى اللي عاوزين نتكلم فيها كتير النهاردة لأن الرب أراحهم وكان الرب بيقاتل عنهم وهم صامتين.
1: أنا مش قادر أعدي المشهد ده، وبالأخص أنه بتبان فيه حاجة مهمة جدا، أنك تعيش في قداسة ده مش معناته أن الأمور تفضل مستقرة وفي ثبات كامل. وزي ما بيقولوا الحرب ستأتي تأتي، إما أن تخنع أمامها أو تهاجم وتواجه لأجل مجد الله. بس صلاة آسى الملك ولما طلع عليه الجيش المليون جندي ده، وده عدد كبير جدا، صلاته شايفها ازاي يا دكتور؟ يعني خلينا كده نوصف الصلاة ونقسمها عشان نعرف كمان نظرته عن نفسه كانت ايه في الصلاة ونظرته عن الله كان شكلها ازاي.
0: عجباني قوي الجملة اللي قالها، أيها الرب ليس فرق عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة. دي الآية اللي قالها يوناثان. قال إيه بقى يوناثان؟ قال ليس للرب مانع
1: أن يخلص.
0: من أن يخلص بالكثير أو بالقليل. أصل آسى خدها من كلمة ربنا ومن تناقل الأخبار، وعرف أن داود كان بيحب يوناثان وسمع التاريخ ده جده. قال ليس عند للرب مانع من أن يخلص بالكثير أو بالقليل. جدعون قال له أنا عشرتي هي الزلة والمديانيين سقينا المرار. قال له اذهب بقوتك هذه. طب مش هتديني قوة؟ قال لا، بالقوة اللي عندك. أصل ربنا ما عندوش مانع أنه يعمل بالقليل أو بالكثير ويعطي النصرة بالقليل. يا رب أنا عاوز أقول لك، مع فيلبس عندنا ألاف الناس، 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد، وكل اللي حلتنا 5 خبزات وسمكتين. طب ما هذا؟ لهؤلاء ليس عند الرب مانع أن يخلص بالقليل أو بالكثير.
1: في إشباع الجموع 5000 كان في حاجة جميلة جدا كنت قريتها لأحد مفسري كلمة الله في إنجيل يوحنا، فقال إنه رب المجد قال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. رب يسوع قال الكلام ده، فرد فلوبس وإندراوس قالوا هنجيب منين ده، ما يكفيش. فبعدين واحد منهم قال هنا في غلام معاه 5 خبزات وسمكتين، فالكاتب فسر وقال الكلام الجميل ده، قال 5 خبزات وسمكتين زائد فلوبس واندراوس يساوي لا شيء، ولكن 5 خبزات وسمكتين زائد يسوع المسيح يساوي 5012 قف.
0: صحيح، مظبوط مظبوط.
1: ليس عند الله مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل. بس الوضع البشري بيقول أنا جاي علي 1000000 واحد، طب على الأقل يكون عندي أقول نصهم، حتى لو ما انتصرتش أقدر أوقع ربع الجيش ده وتبقى دي أكثر انتصار أنا عملته. لكن هو كان شايف نفسه زي في المشهد ده يا دكتور؟
0: هو كان عنده الحقيقة يعني 300 ألف، وعنده من بيشدوا بيضربوا بالسيوف والسهام 280 ألف. لكن الحقيقة رغم القوة اللي عنده وهم الأعداء أكتر منه، لكن كان متكل مش على قوته، لكن على إمكانيات الرب.

0: أرنم هنا ترنيمة وأكمل على إمكانياته واتكاله ورؤيته للشكل ده في ترتيلة جميلة بنصليها بتقول هو ضمني
1: بيطمني
0: قريب مني حبيبي يسوع، جه وفداني غير حالي، عبرين شايلين في القلب هتاف ورايات مرفوعة لرب عظيم، وقلوب فرحانة وما بتخاف بتمجد غافر، ذنبي عظيم هو ضمني.

0: الحاجات الجميلة حد كتب قدام الله وقال له الكلام الجميل ده، قال له تديني الانتصار وتقول لي ده انتصاري وترد الاعتبار، وكأنه ده اعتبار. ودي كلمات من عمق الاختبار. أسأل ملك وصلاته يا دكتور. احنا وقفنا عند نقطة مهمة جدا، قال له يا رب انت ما بتفرقش معاك لا الكتير ولا القليل، بل بالعكس انت اللي فارق معاك قوي انك انت اللي تحب تساعد. ومن الحاجات الجميلة ان اشرت عليها حضرتك انه دي كانت بداية صلاته. يا رب ليس عندك مانع ان تخلص. تكملة صلاته كان منظور فيها شكله ازاي يا دكتور صامول؟
1: هو صلى الصلاة الجميلة دي، قال له ليس عندك مانع أن تساعد بالقليل أو بالكثير، بالقوي وبالضعيف ما تفرقش عندي، وما ليس فيهم قوة، لأنه ليس فينا قوة يا رب ولسنا نعلم ماذا نفعل، لكن نحوك أعيننا. الصلوة بتاعته كانت جميلة خالص، يقول كده فساعدنا أيها الرب إلهنا لأننا عليك اتكلنا وباسمك قدمنا على هذا الجيش. أنت الرب، أنت إلهنا، لا يقوى عليك إنسان. يعني هو بيقول له في حياتي يا رب أنا عندي مصارعة مع إبليس، لأن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، لكن مصارعتنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات. عشان كده الكتاب بيقول إيه؟ إله السلام.

0: السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. إله السلام مسحنا إله السلام مش إله الحرب. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم
1: سريعا.
0: هو لا يسحق ولا تحت رجليه. أضرب لك مثل. الولد الصغير وانت عندك اولاد صغيرين يشوف صرصار كده يجري على ماما، يا ماما يا ماما، الصرصار هياكلني يا ماما هياكلني يا ماما، تقول يا ولد، تروح ماسكه الشبشب وماما

0: قلت له تعالى يا واد دوس
1: اضرب.
0: فالواد اللي عنده 3 سنين يرفع رجله كده وبكل فخر واعزاز كده وراح دسسسر. واول ما بابا يرجع يقول له شفت يا بابا اللي حصل؟ خير يا حبيبي؟ قول له يا بابا الصرصار كان هياكلني بس انا موته. دوست عليه. مين اللي تضحك؟
1: ماما.
0: ماما ليه؟ طول ما انت كنت خايف منه. خلينا نعترف ان ابليس مش مليون مليون جندي مخيف. وصدقني في ايامنا ديت اللي ما شافش ابليس يبقى لا مؤاخذه مش بيشوف. في الارهاب في الاكل في الخراب في الدمار في الخيانات في البيوت الخربانه يا اخي انا استطيع ان المسه في في في المجتمع في في في الخصام في المشاكل. ده اللي يلمس عربيه واحد يبقى الناس عاوزه تطلع تاكله. ايه الكراهيه اللي حاصله في الناس دي؟ بليز زرع الخصومات. طيب وبعدين بس من 2000 سنه جه المسيح جرد الرياسات شهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. داس الشيطان سحق العدو. ايوه قم انا بعديها ب 2000 سنه اجي ما هو داسه ادوسه انا. يبقى انا اللي دوسته ولا هو؟
1: اعطيتنا السلطان.
0: صحيح. يبقى اله السلام
1: سيسحق
0: الشيطان تحت
1: ارجل.
0: هو موته على الصليب جرد قوته. بس انا فاضل حاجه واحده بس ان امارس هذا السلطان. فرق كبير ما بين السلطان والقوه. انا مره سمعت عن واحد بلدياتنا يعني دخل الامن المركزي جيش وبعدين لبسوه لبس الجيش ومسكوه صفاره وقفوا في الميدان. الراجل يرفع ايده كده يوقف العربيات اتوبيسات وتريلات ينزل ايده تمشي. روح البيت قال لمراته الحقيني انت شايفه الدراع ده
1: بيوقف البلد كلها.
0: هو هتكوني فاكره دراع عادي؟ ده انا ارفعه كده انزله. اسم الله عليك يا اخويا اسم الله عليك. بس بعد اسبوعين البدله بتاعت الجيش اتوسخت. مش قضيه يعني. لبس جلابيه او تريننج كده وقف في الشارع هو معايا الصفاره. طبعا شكلك عارف القصه اللي حصلت يعني.
1: لا
0: يمسك الصفاره ويصفر ان حد يوقف له ما فيش.
1: محدش داسه؟
0: لا ده يبصوا له يضحكوا عليه ويمشي. راح يقول لها الحقيني.
1: ايوه
0: يعني كنت اتاري ما عندوش قوه. ده عنده سلطان. هم ما كانوش بيقفوا له هو لكن بيقفوا للسلطان اللي الدوله اديته له في صوره البدله العسكريه اللي كان لابسها. انا ما عنديش قوه. وقاسة ما كانش عنده قوة لكن قاسة قال له قوتي في السلطان اللي انت بتدهوني. انت الذي اعطيتنا سلطان ان ندوس الحياة ورقة. انت اللي قلت دفع علي كل السلطان. انا من هذا السلطان انا بمارس سلطاني على ابليس. واؤمن انه ما عندكش مانع انك تعطي النصرة. فكانت النتيجة ضرب الرب الكوشيون امام قاسة أمام يهوذا. هم نفسهم هربوا والرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. وطرد آسى والشعب الذين معه وسقطوا من الكوشيين حتى لم يكن لهم حي لأنهم انكسروا أمام الرب وأمام جيشه. جيش الرب يعني مش جيش آسى. فحملوا غنيمة كثيرة جدا وضربوا جميع المدن التي حول جرار لأن رعب الرب كان عليهم ثم رجعوا إلى أورشليم.
1: دكتور حضرتك أشرت لحتة جميلة جدا وهو أنك تستخدم سلطان بدون وجه حق. يعني عسكري اللي كان واقف في المرور كان السلطان ممنوح له من البدلة ومن الهيئة اللي اديته الكلام ده. في قصة جميلة في أعمال الرسل عن ولاد سكاوى.
0: أيوة.
1: وحب يستخدموا السلطان ده ولما لقي واحد عليه شيطان قالوا باسم يسوع المسيح الذي يكرز به بولس.
0: صحيح.
1: والشيطان رد كلام غريب جدا. بولس أنا أعرفه يسوع أنا أعلمه وانتوا جايين منين؟ وكانت النتيجة وثب عليهم. قبل ما أكمل القصة ونشوف آسى وقف بعد الانتصار ولا كان ليه صلوة تاني وكامل تاني نشوف أيمن كتب لنا آية الحلقة إيه النهاردة.
2: الآية بتاعت النهاردة بتتكلم في أخبار الأيام الثانية 14 وعدد 10 وعدد 11 بيتكلم الكتاب كده بيقول كده أيها الرب ليس فاركا عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة. أنا حبيت أطلع بس من نمط خط النسخ وخط الريش تقدير او اللي هو الفري. حبيت ادخل للديواني تاني واشكل واعمل معاه تشكيل تاني ادخل معاه الرقعه والف

0: فرق ما بين الاثنين ان في واحد بيتشكل واحد مش بيتشكل. لكن احنا عشان عارفين الآية فما بتكونش صعب علينا في الكتاب.
1: دكتور صامويل آسى الملك انتصر، لكن بعد ما انتصر صلى ولا اكتفى خلاص ربنا ادانا؟
2: لا، ده عاش في قداسة. خليني احكي لك اللي عمله آسى هذا الرجل العظيم في التطهير والقداسة. بص معايا في ملوك الأول 15. عمل ما هو مستقيم في عيني الرب زي داود أبوه. عمل إيه بقى؟ أذال المأبونون اللي هم بتوع الشذوذ الجنسي من الأرض. اللي بيقولوا لك الشذوذ الجنسي ده واحد بيكتب باليمين والتاني بيكتب بالشمال. ده الكتاب يسميها فحشاء. ولما الكتاب يقول عليها فحشاء ما اقدرش اقول عليها مجرد مرض نفسي.
1: والرسول اتكلم في رساله روميا في اصحاح الاولاني وهو لسه بيصنف حتى.
2: صحيح.
1: بدايه الاصحاح
2: ذكور بذكور.
1: فعلين
2: نزع جميع الاصنام التي عملها اباؤه. ايه ده؟ اصل النصره دي ما تجيش من فراغ. ما بقاش عايش في الخطيه. انا بشوف ناس يشرب سجاير ويجي له سرطان في الرئه، يقول لك ربنا بيجرب عبده البار.
1: ده صليب لازم اشيله.
2: ايوه. اصل المؤمن مصاب. مصاب فين يا عم؟ ده انت بتاخد عقاب خطيتك. ده انت بتشيل جره مخرومه بتاخد عقاب خطيتك بتغرقك.
1: مع ان الثقافه في الغرب ان الناس بتهتم بصحتها لدرجه انها بتعيش اعمار مش موجوده في الشرق كتير جدا، يعني ممكن تلقى واحد عنده 80 سنه ولسه قادر يكمل كمان.
2: صحيح.
1: وقت.
2: صحيح. كمل معايا. معك امه خلعها من أن تكون ملكة لأنها عملت تمثال.
1: لا، دي ما تتعداش. يعني أمه دي حاجة مهمة جدا، يعني على الأقل لو حتى بتعمل كده يتغاضى عن ده لأجل أنها أمه.
2: لا، الله الأول. شوف اللي عاوز يعيش في قداسة، بص، يا إما ياخدها كلها يا إما هو بقى حر يعيش على كيفه يختار. ما هو اللي تعبنا اليومين دول ان احنا بنعرج ما بين الفرقتين. انت ماما على عيني وراسي، بس تعملي تمثال ما تنفعش تبقي ملكه، اصلك هتبقي قدوه للناس. طب اذا كانت جلاله الملكه يا اخويا، اذا ما كانش قدر يصلح امه هيصلحنا احنا؟
1: حقيقه.
2: طيب كمان قطع تمثالها واحرقه في وادي قدرون زي ما عمل موسى. كان كاملا مع الرب كل ايامه. وأدخل أقداس أبيه وأقداسه إلى بيت الرب من الفضة والذهب والآنية. إيه كمان؟ وقال ليهوذا أن يطلبوا الرب إله آبائهم وأن يعملوا حسب الشريعة والوصية. أقول لا تعليق.

0: يكفي أنه نفذ قول الإنجيل، وإن كان جه بعديه بسنين كتيرة جدا، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. ولما شاف أمه بتعمل كده رفض أن ده يكون قدوة لباقي الشعب. مشاهدينا، في ختام حلقتنا يكفي أن احنا نطلع بالتعبير الجميل جدا اللي قاله آسا الملك: يا رب أنت ما عندكش مانع أبدا أنك تساعد واحد معاه عدد قليل أو واحد معاه الكتير، مش العدد اللي بيفرق معاك، ولا يقوى عليك إنسان يا رب، ولا حتى الخطية فينا، لكن أنت اللي بتدي القوة وبتدي النصرة وبتدي المعونة. نتعلم درس النهاردة من صلاة آسا أن الراحة الحقيقية مش في أن الظروف هي اللي تستقر، ولا أن الوضع اللي حوالينا يتغير، لكن الداخل هو اللي يستقر ويتغير في محضر الله. وده اللي يخلي صلوات زي صلوات آسا تيجي بالاعتراف بالجميل أمام الله على عمله وتحريضه للشعب بالعيشة حسب المخافة وحسب الوصية. النعمة معكم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج صلوات القديسين.
1: أمين
0: أمين يا دكتور.

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. مما لا شك فيه أن المفروض أننا بننتبه أن في عدو خفي وحروب خفية غير مفسرة، أو في أفكار شيطانية بتيجي في دماغنا وبنكون مش فاهمين جت إزاي وليه، ولو مش مركزين ومصحصحين هتتغلب علينا وهتبوظ حياتنا. بيخلينا نسند أي سقطات أو فشل لإبليس. كل اللي بيحصل ده دايما بنقول إبليس. النهاردة مش هنتكلم عن إبليس، لكن هنتكلم عن مكايد إبليس. جه المصطلح ده في رسالة أفسس 6 عدد 11: ألبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. هنتكلم عن مكايد إبليس وإيه هي وإيه أشكال مكايد إبليس وتأثيرها على الإنسان المؤمن، وإزاي نتجنب مكايد إبليس ونتسلح بسلاح الله الكامل. تابعونا.

0: سعيدة جدا يكون ضيفنا النهارده ضيف غالي عليا جدا، أسسنا الغالي ضيف من مصر الدكتور القس عزة شاكر. أهلا بيك وراعي كنيسة مدينة نصر الإنجيلية، منورنا يا أسيس عزة.
1: أشكرك يا أمل جدا، وأنا اللي فرحان أكون معاكي.
0: ربنا
1: وبصلي إن ربنا يبارك الحلقة دي.
0: أمين.
1: يبارك قناة الكرمة.
0: أمين.
1: باسم يسوع رسالة توصل لكل مشاهد.
0: أمين. طيب إحنا النهارده هنكون يعني محايدين، يعني انا قلت حاجه كده في النص المقدمه.
1: انا شايف ان المقدمه ملغمه.
0: لا بس مش ملغمه قوي. بس مش عايزه مكايد ابليس وابليس يكون الشماعه بتاعتنا. وفي نفس الوقت يعني انا دايما كل مره بتحط في الموضوع ده بقول كده، ولا كمان نهمش الموضوع ونكون نتجاهله.
1: امل متفق معاكي جدا من بدايه الحلقه، وهقول لك جمله من عبقرية سي إس لويس، لأن أكتر واحد كتب بإبداع هو سي إس لويس في الموضوع ده. فقال لك في اتجاهين إبليس بيفرح بيهم بنفس القدر، والاتجاهين مضادين لبعض. إيه يا عم سي إس لويس الاتجاهين؟ قال الاتجاه الأول الناس اللي بتضخم في إبليس وتضخم في سلطان إبليس. طب والاتجاه الثاني؟ قالوا اللي بينكروا إبليس وينكروا الحرب الروحية. قال إبليس يسعد بالاتجاهين بنفس القدر.
0: صحيح.
1: ليه؟ لأن اللي ينكر وجود إبليس وحرب روحية هيتخدع، واللي يضخم في سلطان إبليس كل حاجة هنرميها على شماعة إبليس،
0: هنطلع نفسنا من المسؤولية.
1: أنت عارف إيه اللي بيحصل عندنا في مصر؟ بصي، وإحنا في الاجتماع الكهرباء تقطع، إبليس بيحاربنا. يا عم على مهلك، وقضلك ورايح يركب القطر، رايح متأخر هو أصلا المحطة.

0: طلقات رفاقت، إبليس بيحاربني، بقت كل حاجة
1: مرض إبليس بيحاربني، أشرت في حاجة صح؟
0: شمعت إبليس، فأدي اتجاه وأدي اتجاه، لكن بنعمة المسيح نمشي في خط كتابي متوازن.
1: تمام، بشكرك جدا. طيب أنا سؤالي التقليدي البدائي، إيه يعني إيه مكيدة إبليس أو فخ إبليس؟ إيه يعني إيه تعريفه؟ إيه هي المكيدة؟
0: أنا عايز أبدأ بالآية اللي أنت بدأت بيها، اللي هي أفسس 6:11. الرسول بولس بيقول أخيرا يا إخوتي، أخيرا، خد بالك 6 ده آخر الرسالة، هي معناها وفي الختام أو الخلاصة. فبيقول إيه الخلاصة؟ يقول أخيرا تقووا في الرب. اللي ياخد باله بقى بدقة في التفسير ما يقولش تقووا بالرب، لا، في الرب. لأن الفكرة اللي كان عايز يوصلها بولس إن لو أنت عايز حماية وأمان وضمان تبقى في الرب. اللي يستخبى في الرب محدش يقرب منه. يقول وفي شدة قوته البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. كلام مسيحي، إن كلمة مكيدة يا أمل، كلمة مكيدة في اللغة اليونانية من أصل جاية بمعنى هي بتستخدم عن خطة استراتيجية للحرب، خطة حربية. هي الكلمة كده، هي الكلمة اليونانية ميسودية، اتخذت منها الإنجليزية ميسود اللي هي طريقة أو منهج، بعد كده استخدمت كخطة حربية. فكأن إبليس بيعمل خطة حربية
1: أو ليه منهج،
0: أو ليه منهج. الفكرة بقى إن هنا بيقول إيه برضو علشان الناس تاخد بالها من الكلام، يقول لكي تقدروا أن تثبتوا، مش ضد مكيدة، مكايد. مكايد، وده يمكن هيجاوب لنا على عدة أسئلة عند الناس، إن كل واحد فينا ليه عند إبليس مش مكيدة،
1: مكايد.
0: يعني بلا مبالغة، ولما أقول مكيدة زي ما قلنا خطة حربية، إن هو بيدور لي في مكايد، فهو يحاربني من ناحية الفلوس، أفترض انتصرت، يروح محاربني من ناحية الجنس، أفترض انتصرت، يدور لي على مكيدة من ناحية البيت والعيلة، انتصرت، مكيدة من ناحية الشغل، مكيدة من ناحية العلاقات. يعني عنده خطط واستراتيجيات ممكن يدخل من أي زاوية، فيقول مكايد إبليس.
1: طيب سؤالي بقى في الكلام اللي احنا بنقوله ده، يعني إذا كان المكايد مش حاجات قلناها، يعني مش مثلا مش القطر فاتني، مش صحيت متأخر من النوم، مش خسرت، مش سقطت في الامتحان، مش عيان، يعني بس حضرتك قلت المكايد بيجيلي من الفلوس، المكايد بتجيلي من الجنس، والمكايد بتجيلي من الشهرة، حب الشهرة، والمكايد ماشي، كل ده يعني ازاي، او ايه الشكل اللي بيجي فيها المكيدة بحيث انه يقنعني انا كإنسان مؤمن؟
0: عارفة على رأي ابونا متى المسكين كان يقول ايه؟ ان ابليس مش بيهمد، لا يكل ولا يمل، يعني بيفضل يدور لنا في مكايد. وكاتب تاني قال لك ايه؟ ابليس بجح. انت طب تقول ايه يعني ايه ابليس بجح؟ يقول لك اللي خلى ابليس راح للرب يسوع نفسه
1: بالرب.
0: ده انت ما عندكش دم، صح؟ انت رايح لكليه القداسه، ولما تاخدي السلسله من بدايه التكوين لغايه الرؤيه، لما اوريكي بجحته، اسقط ابونا ادم وامنا حواء فين؟ في الجنه. دي ناس في الجنه، متخيله؟ طيب ولاد هارون الكاهن، وكانوا الاثنين كهنة، أسقطهم فين؟ جوه القدس وهم بيقدموا الذبائح. أسقط ولاد عالي فين؟
1: بس ده قرارات برضو، قرارات إنسان.
0: لا، لكن وراها مكيدة.
1: طب نيجي نقول مثلا، يعني هي المكيدة بتبقى موجهة لفكر الإنسان، لقلب الإنسان؟
0: بكل تأكيد. يعني أنا ما انت عارفة المدرسة والمنهج اللي بنتكلم عليه، ان بقول اخطر حرب هي هنا. لدرجة كنت بتكلم في مش فاكر امتى في مكان، بقول للواحد ببساطة خد بالك من دماغك، صدقيني
1: كلمة قوية جدا،
0: اخطر حرب. عارفة ازاي؟

0: إبليس، أنا قلت الجملة دي بصورة تهكمية، بقول ملوش سلطان على شعرة واحدة من شعر راسي، ودي حقيقة. ليه؟ لأن يقول جميع شعور رؤوسكم محصاة، محصاة ولن تسقط شعرة إلا بإذن منه. لكن قلت الجملة التهكمية دي، قلت رغم أن ملوش سلطان على شعرة واحدة، لكن يقدر يدخل فكرة توقع كل شعر راسي.
1: صح؟ صحيح.
0: وقلتها ببساطة، أقولها لك ببساطة إزاي؟ إيه رأيك لو جه لواحد، لأي حد، ودخل له فكرة شك في ناحية شريك حياته؟ ده يخليه يلف حوالين نفسه، واخد بالك؟ إذا جه ودخل شك هنا إن عندي كانسر،
1: أو خايف من المرض،
0: إذا جه يعني إذا جه هنا وأحيا فيا جراح قديمة، غدر أو ظلم أو غيره، يعمل فيا إيه؟ من هنا بقول إن الخطورة كلها هنا. ودي بولس قالهم في أيتين، يعني قال أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي لنا في المسيح يسوع. تفسد إيه؟ مش أجسادنا، أذهاننا. وجه في آية تانية قال إيه؟ إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين. عارفة بيعمل إيه؟ ممكن يدخل فكرة هنا لذهن رئيس دولة، يخلي يدخل في حروب. شوف كم الخسائر في النفوس والإصابات والخسائر،
1: قرارات الصدر. الناس بتقضي ضحايا كتير
0: يعني. أقول لك فكرة أخطر.
1: صحيح.
0: يدخل فكرة هنا في ذهن واحد، يخليه يطلع بدين، وشوفه ياخد وراه كام. فكر فيها كده.
1: ده كتير، بدع كتير. ما هي كل البدع دي طلعت.
0: أنا بقول هنا إيه؟ فكرة. فأيهما أخطر؟ فكرة. فأنا بقول تاني إن إبليس حربه الذهنية شرسة. فبقول لكل اللي بيشوفون خد بالك من دماغك، لو خدت بالك من دماغك، لأن بتبدأ الحرب هنا. هنا
1: يعني نقول أكتر باب بيدخل منه إبليس أو مكايد إبليس هو الذهن.
0: طبعا. طب أقول لك حاجة، أنا كتبت قدامي في مرة بقول هل إبليس يقدر يدخل أفكار في ذهن الإنسان؟ كتابيا أوريك بالآيات. مثلا إيه؟ انت فاكرة قصة حنانية وسفيرة؟ شوفوا بطرس يقول لهم إيه؟ فقال بطرس يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك لتجذب على الروح القدس؟ طبعا كلمة قلبك في اليوناني كارديا كانت بتستخدم على الذهن العقل. فيقول له ملأ الشيطان قلبك، مش ملأ مضخة الدم دي، ملأ ذهن، ملأ ذهنك. واخد بالك؟ بصي نقرأ في لوقا 9، التلاميذ كلهم قاعدين، يقول لك ايه؟ وداخلهم فكر من عسى ان يكون فيهم اعظم. ازاي دخلهم فكر؟ خد بالك لو واحد منهم بس نقول ممكن حاجة كده شخصية، إنما هم كلهم في وقت واحد جات لهم الفكرة مين الأعظم. أما غريبة يا رب إزاي؟ فيقول لك داخلهم فكر. كتير طبعا لو مشيت ورا القصة دي هتلاقي. وبعدين لما يدخل واحد فكرة في ذهن واحد، ممكن يدخل فكرة في ذهني أخد قرار غلط. لأن ببساطة عارف أقول لك حاجة، وأنا عارف إن إحنا بنتكلم بحرية فنفضفض كده أحسن. لما يجي واحد يسألني يقول لي إيه هدف إبليس، بلا مبالغة يا أمل لو ألخص الجملة أقول هدف إبليس إفساد هدف الله. أظن اختصرتها لك تماما، وتخلي اللي يسمعني دماغه
1: يعني
0: تلف.
1: هدف الله يكون لنا حياة، هو هدف يكون لنا
0: هدف الله إن هو أوجدني لهدف عظيم، لغرض عظيم. إبليس هدفه إن أنا لا أحقق الغرض، يسلبني طاقتي، يسلبني صحتي، يسلبني تركيزي. هو لما يجيب لك أفكار وهمية سلب تركيزك ولا لا؟
1: طبعا.
0: لما يجيب لك فكرة، وأنا اعتبرتها مكايد، سوء ظن في زمايلك اللي بيشتغلوا معاك، خد طاقتك ولا لا؟ عارفة تلف حوالين نفسك. لما يجيب لك فكرة إيمان بنظرية المؤامرة اللي حواليك هنا بيتأمروا عشان يفشلوكي، يعمل فيك إيه؟ فهو دخلهم فكر، فيبدأ هنا. وقلت إن إبليس عندنا خطين، يعمي أذهان غير المؤمنين، يفسد أذهان المؤمنين.

0: خد بالك الفرق بين الاثنين دول اللي قالهم بولس، يعمي اذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم اناره انجيل مجد المسيح. فتيجي تقول لواحد الله اتجسد، اعوذ بالله. وده تقولي له مثلا ان اتصلب الصليب، اعوذ بالله. هنا اعمى اذهان غير المؤمنين. اما التانيين يفسد، تفسد اذهانهم.
1: يعني هو تاثيره على الاثنين، الغير مؤمنين والمؤمنين.
0: فالغير مؤمنين يسيبهم في عمى، عمى ذهني. المؤمنين يفسد اذهانهم. تقولي يعني يفسد اذهانهم؟ يدخل في مفاهيم غلط. طب واحنا اذا دخل مفهوم غلط، انا عشت غلط صح ولا غلط؟
1: شو
0: فكر فيه. ما بيقول لألا تفسد أذهانكم، وبيخاطب الكنيسة عن البساطة التي لنا في المسيح يسوع. إيه يفسد؟ يدينا أفكار غلط نعيش بيها. وعشان كده واحدة من بين أخطر مكايد إبليس، بالمناسبة أنا كتبت كتاب بنفس العنوان مكايد إبليس، أسد دين. كنت أتمنى يكون معايا، للأسف ما طلعش من المطبعة.
1: آه لسه؟
0: للأسف، أسد ديني. كاتب فيه 60 مكيدة. كلام مسيحي كاتب فيه 60 مكيدة. فمن بين، أنا مقسم المكايد لأعملهم تصنيف. ففي مكايد الحق، إن من أهم مكايد إبليس تشويه صورة الله. واخد بالك؟ لو شوه صورة الله في ذهنك، أنت عبدت إله غلط.
1: وده المدخل برضو الذهني، لو انا فاتحه القرايات لاي حد انا بقرا له،
0: فانت هتعبدي اله غير اله الاعلان الكتاب،
1: او يشككني في حاجات،
0: او يشككك في حاجات. ففي مكايد خاصه بالجزئيه دي. فكتبت مكايد خاصه بالحق الكتابي، مكايد نفسيه، كتبت مكايد للخدام. على فكره احنا الخدام اكتر ناس مجربين، صدقيني. ادخل في سكه، ادخل في سكه كده. كويس انك قلتي لي. لما اجي اقول مكايد للخدام، من بين انا كتبت 10 مكايد، فقلت واحده من بين المكايد اللي بياخدنا فيها، يغير في ذهني مقاييس النجاح. فيخلي مقياس النجاح عندي الشهره، اللايكات،
1: رد فعل الناس، ولا
0: اذا خلى عندي مقياس النجاح الشهره واللايكات، صدقيني يوقعني في اكبر مكيده.
1: عسلي بس يا حضرتك عندك فولورز كتيره جدا،
0: وفي فرق بين
1: جمهور على تيك توك، على
0: في فرق بين لما يكون ايه هدفي الاساسي مجد ربنا.
1: ايوه صح، انا فاهمك
0: طبعا. وبين لما يبقى ايه هدفي ان انا عايز الشهره،
1: الشهره وترند يعني.
0: فلما اكون عايز الشهره، ايه اللي يحصل؟ امشي ورا انجيل الرخاء. يديني شهره قد كده
1: صح. إيه ان انت المفروض تبقى مشهور وغني ومبسوط.
0: ايوه أمولة، أنا جربت ده. عارفة لو جيت عملت بوست كده تابع لإنجيل الرخاء، يلاقي لايكات للصبح
1: كتير. أيوه ده حقيقي.
0: لكن لو جيت أحط مثلا بوست وقول خد بالك من دماغك، لا محدش عايز ياخد باله من
1: لو
0: دماغك.
1: لو حطيت، لو في بوست فيه مسؤولية على البني آدم،
0: هتلاقي أي واخد بالك. قلت واحدة من المكايد التانية الخاصة بالخدام، لا ده أنا كتبت حاجات لن تتخيليها. كتبت التسابق البلاغي في الصلاة. تقولي ايه التسابق البلاغي؟
1: تسميع الآيات.
0: عارفة التسابق البلاغي؟ افترض احنا هنا في الكرمة قاعدين نصلي مع بعض، انا وانت وسين وصاد وعين، انت قلت كلام كويس، لا انا عايز اقول كلام احسن منك. وانا بفكر بالعقلية دي ما كده إبليسية. عارفة ليه؟ لان انا في الوضعية دي مش بكلم الله،
1: لا أنا عايزة أفرض عضلاتي. صح،
0: استعراض. واخد بالك؟ فبقتش صالة. تخيلي إن سي إس لويس بيتخيل إني تخيل، أنا في تخيلات أنا طورتها بمفهوم الشخصي، واخد بالك؟ إن إبليس الشيطان الكبير بيدرب الشيطان الصغير، هو هي يعني الخيال بتاع سي إس لويس هو اللي وضع ده، إن الشيطان الكبير بيدرب الشيطان الصغير على الشيطانة، واخد بالك؟ يعني بيقول له إيه؟ بيقول له في واحد فلت من المعسكر بتاعنا، راح المعسكر الثاني، يعني واحد فلت من معسكرهم وراح تبع يسوع المسيح. فبيقول له هتتعاقب، يعني هتتعاقب. فالشيطان الصغير قال له تحب خليه يبطل صلاة؟ قال لا، أولا مش هتعرف، لأن هو ربهم على كده من الطفولة، وأنا مش عايزه يبطل صلاة.

0: واخد بالك؟ قال له امال اعمل ايه؟ قال له خليه يصلي بشرط الا يلتقي بالنور، لانه لو التقى بالنور مفيش قوه فينا تقدر عليه. خد بالك من ابداع الجمله، ايه اللي يقصدها؟ هل كل اللي بيغمض عينيه ويصلي بيلتقي بالنور؟ اقصد بيلتقي بيسوع؟ لا، صدقيني لا. مرات بنغمض عينينا ونقول احنا
1: واذهاننا في حته تانية اصلا او غرضنا اهدافنا
0: عادي، نغمض عينينا. انا شفت ناس بتصلي ترمي كلام على بعض في الصلاه، صدقيني كنت في بلد بخدم،
1: قصدي وصل مسج لحد.
0: ايوه
1: بيصلي.
0: كنت في بلد بخدم فيها واتنين فلاحين متخانقين على الحدود الزراعيه، فواحد حس ان التاني جار عليه فيقف يصلي: يا رب علمنا الامانه وما ناكلش حق بعض وندي كل
1: اسمع بقى يا فلان
0: بيكلم ربنا ولا بيكلم فلان. فارجع تاني، يعني انا بقول تاني ان خد بالك من ذهنك.
1: طب أخطر يعني المكايد. انا عندي سؤال بيجي في ذهني دايما كده، هو ايه الفرق ما بين مكايد ابليس وشر الانسان؟ ما احنا عندنا الحتتين، عندنا الخير وعندنا الشر، وعلينا احنا نروح نكبر ايه جوانا؟ ايه الفرق؟ يعني انا كل الحاجات دي ممكن اعتبرها انسان عنده فكر شرير.
0: احكي لك قصه طريفه.
1: طيب.
0: مره حكيتها فالناس ضحكت قوي. دي قصه يعني غالبا قصه اسطوريه لكنها بتوصل معنى حلو. ان رئيس الدير في مره كان ماشي في وسط الدير، فالرهبان كل واحد في قلايه، فشاف كان زمان، ده زمان ايام ما كانش في كهرباء، فقال لك وهو ماشي لقى في القلايه بتاعت راهب من الرهبان النور عمال يلعب كده وكده، فحاول يبص يشوف ايه النور اللي بيلعب. اتاري الراهب عايز ياكل بيضه في وقت الصيام، فجايب بيضه بيشويها على الشمعه، هو القلايه ما فيهاش نور فشمع، فعمال يقلب فيها كده فالنور بيلعب. فالرئيس الدير عمال يبص كده، فلما لقاه بيعمل كده راح فاتح عليه، فقال لك، قال له: سامحني الشيطان ضحك عليا. قال لك ايه؟ الشيطان كان فوق القلايه من فوق. راح قال لرئيس الدير: اوعى تصدق، وده انا واقف اتعلم منه. المغزى من القصه دي، قصه بديعه جدا، المغزى ان اغسطينوس قال ان الله خلق الانسان حر الاراده.
1: صحيح.
0: ولما اتكلم اغسطينوس عن بدائل الخلق، لان افضل بديل انه خلقني حر الاراده، لان ربنا عايز الانسان يحبه بارادته الحره ويطيعه بارادته الحره.
1: صحيح.
0: فمعظم الشرور سببها ارادتنا الحره.
1: صحيح.
0: عارفه ليه؟ امل اي انسان، وده بقول لكل اللي بيشوفنا الوقت، انت بتقوم الصبح تقدر تقوم تصلي او تقوم تشوف سايت ناجس، تقدر تقوم تروح تشوف حد مريض
1: قرار
0: وتصلي
1: قرار الشخص،
0: او تقوم تروح تسكر.
1: صح.
0: انت اللي حر الاراده. انت اللي بتقرر. كتابنا اعلن ده في ايات كتيره جدا، لما يقول جعلته امامك طريقين، طريق الحياه وطريق الموت، الخير والشر، هو يقول له فاختر الحياه لكي تحيا. لما يقول انا واقف على الباب واقرع، إن سمع أحد، إن فتح، يبقى مين اللي بيسمع؟ مين اللي بيفتح؟ إحنا. لما يقول يا أورشليم، يا أورشليم، يا راجمة الأنبياء، قاتلة المرسلين، كم مرة أردت وأنتم لم تريدوا؟ خدوا بالك لقوة الجملة. كم مرة أردت وأنتم لم تريدوا؟ يعني إرادتي إن أنتم تختاروا الخير، لكن إرادتكم أنتم اللي اخترتوا الشر بإرادتكم. فهو بإرادتنا إحنا،
1: يعني حتى لو في يعني حتى مع مكايد إبليس في طبعا شر وفي مكايد إبليس، بس مع مكايد إبليس ده قراري أنا إن أنا أكون تحت مكايد إبليس.
0: بصي بالاختصار ألخصها لك في جملة.
1: أيوة.
0: إن كل ده صيغته في جمل. إبليس يعرض ولا يفرض. هو يجي يغريك بالمنظر الحلو، ما يقدرش يفرض،
1: لكن ما بيفرضش،
0: أنت اللي هتاخد القرار.
1: صح كده. حلوة دي جدا، حلوة جدا.
0: يعرض ولا يفرض، لا يمتلك انه يفرض، لا يمتلك، لكن كل اللي بيعمله لما تيجي المكيدة الاغواء والاغراء، يا نهاري لو حكيت لك عن الاغواء والاغراء، ده انت عايشه في عالم كله اغواء. امل في

0: مدى بيزيد الصراحة.
1: 45 مليون سايت ناجس على السوشيال ميديا.
0: هو دلوقتي مش محتاجة ويب سايت، هو
1: وين وير. أشهر أربع مواقع، أكبر أربع مواقع إباحية من مصر بس في مليون حالة بحث يومية.
0: مصر من أكتر البلاد أكيد.
1: مليون حالة بحث يومية على أشهر أربع مواقع. تقول إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الشر اللي إحنا فيه ده؟ فبقول لك تاني خراب، لكنه يمتلك. لكن رغم ده الشر ده موجود، في ناس تقوم ولا بتفتح ولا لها دعوة. في واحد تاني بحرية إرادته بيفتح ويقعد بالساعات ويضيع طاقته الذهنية والروحية والنفسية وكل شيء.
0: صحيح.
1: فكل واحد حر
0: بيتعس الإرادة. بيتعس يومه. يعني أنا ما افتكرش الشخص ده بعد ما بيعمل كده بيبقى نفسيا مرتاح، بالعكس
1: مدمر.
0: بيبقى تعيس كل اليوم.
1: مدمر
0: طبعاً.
1: مدمر.
0: صحيح. يعني هو بص يا أسيس، يعني وحضرتك بتتكلم فكرت رغم ان مع التقدم ومع التكنولوجي ومع حاجات كتيرة بتطلع كل يوم فيها الخير وفيها الشر.
1: طبعًا.
0: كل حاجة
1: طبعًا.
0: احنا بنقتنيها، كل حاجة طبعًا. بتبقى بتوجد، وكل حاجة جديدة فيها الخير وفيها الشر. علي ان انا استخدمها بطريقة كويسة
1: طبعًا.
0: وعلي ان انا استخدمها طبعًا. بطريقة وحشة
1: طبعًا.
0: فهي دي
1: طبعًا. انا الآلة انا بقول تاني
0: طبعا
1: الآلة دي
0: ده من اكتر الكوارث
1: لكن زيه
0: وممكن يبقى من اكتر فوائد
1: ممكن استخدمه للبركه، يبقى سبب بركه
0: طبعًا.
1: غير عاديه او سبب نكسه وتعاسه،
0: تضيع وقت وتعاسه.
1: مين اللي بيعمل ده؟ انا.
0: ده بيسبب خيانات زوجيه بالعبيد.
1: كل انسان هو المسؤول. هو المسؤول
0: ده حقيقي.
1: فانا بستخدم ده ازاي؟
0: طيب يعني معنى كده ان في مسؤولية على الإنسان
1: بكل تأكيد،
0: بالرغم من موجودة مكان إبليس، بس إبليس مش هيضربنا على إيدنا، مش بالإكراه
1: خالص.
0: ودي جملة لحضرتك
1: خالص. الإنسان مخلوق حر الإرادة ولا يمكن إبليس يفرض عليه شيء. إبليس يعرض فقط دوت شاف وقع وغدولك وهكذا
0: عشان استسلم، عشان يعني
1: قرأت المرأة
0: ما كانش مستعد
1: انها جيدة للأكل ما عرفش ايه وهكذا. لكن فإحنا بنختلف عن بعض.
0: طيب سؤالي حضرتك قلت ان الغير مؤمن اعمى اذهان غير المؤمنين، فعلشان عشان كده مش بيدركوا النور. لكن المؤمنين ادركوا النور
1: طبعا،
0: ومع ذلك حضرتك بتقول برضو ليه تأثير عليهم.
1: كل اللي بيعمله اللي قاله بولس ان يفسد أذهان المؤمنين،
0: يعني لسه ممكن يكون مش لسه
1: طبعًا.
0: لسه عنده ضعف
1: طبعًا.
0: لسه عنده احتمالية
1: طبعًا.
0: السقوط
1: طبعا. أنا بقولك أدينا كلنا، هو لما بقولك يعرض ولا يفرض هو بيرمي الفكرة، واحد ممكن يطردها على طول، التاني ممكن يصدقها ويعيش فيها. يعني صدقيني وأنا بتكلم مثلا على مكيدة من المكايد، لما يجيب لي أفكار وهمية إحنا بشر، إحنا موجودين في العالم، ممكن إنسان يستغرق فيها ويبتلع منها، وواحد تاني بسرعة يخرج منها. هي الفرق، أنا فين؟ أنا بعمل إيه؟ ده أنا من بين لما بقول، لأن ده بيرجعنا على طول على طول إزاي حرب إبليس حرب ذهنية. طيب لما نقرأ عن ساراي مرات أبونا إبراهيم، أو نقول أبرام، يقول أما ساراي امرأة أبرام فلم تلد له. بصي، فقالت ساراي لأبرام هو ذا الرب قد من أمسكني عن الولادة، أدخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. سمع أبرام لقول ساراي. خد بالك المصيبة اللي عملها لنا دي كانت بسبب فكرة.
0: قرار سارة.
1: وبعد كده جت تشتكي منه تقول له ذنبي عليك. لما انت
0: مشيتها من البيت وابنها.
1: لكن الفكرة فكرتي ان بدأت فكرة وأطاعت في يوم داود، وده نلاقيه في صميل الأول 27. شوف يقول لك ايه. قال في قلبه سأهلك يوما بيد شاول. تعمل ايه يا واد يا داود؟ طب يا داود ده انت قبليها مباشرة الرب أنقذك عشرات المرات. شاول يصوب السهم نحوك والرب ينقذك، دخل عليك

0: مغارة وما شافكش إلى آخره. إزاي عارف أعمل إيه؟ راح هرب لجت بلد الفلسطينيين، جت بلد جولياط الجبار، وقعد هناك سنة وأربع شهور. ضيع من عمره سنة وأربع شهور نتيجة إيه؟ فكرة جت هيدا إن هيموتني هيقتلني. طب الرب أنقذك منه عشرات المرات، اشمعنى المرة دي بلعت الطعم؟ فلما بلع الطعم ضاع منه سنة وأربع شهور. أمل، احنا صدقينه، أنا بقول لنفس الكلام ده، أنا اللي بلوم داود، بيجيني مرات ويضيع يوم ويضيع أسبوع ويقول برضو سأهلك من كذا، والواحد يفضل يوم كامل في دوامة لغاية لما يفوق منها وهكذا.
1: يعني هو كمان الكتاب المقدس ورالنا ان كل الناس وقعت
0: طبعا،
1: يعني ما فيش غير يمكن معرفش اذا كان وقع، يعني مثلا يوسف لما رفض ان هو قال لماذا اصنع، لماذا يعني مش ممكن اغضب ربنا لما مع امراه فوتيفار. لكن تقريبا اغلب النماذج اللي ذكرت في الكتاب المقدس كلهم وقعوا. بس هل يعني الفرق ما بين شخص ممكن يقع تحت مكيده معينه ويستسلم ليها، الفكره زي داوود وزي ناس كتير وزي اغلب البني ادمين، مختلف عن حياته وعلاقته بربنا، مختلفه عن شخص عنده قوه، ما عندي محتاجه ده شخص يعني يوسف ده عنده قوه شخصيه، قوه اراده، مش اي حد، يعني لو اي حد مكانه في ظروفه هيروح.
0: صدقيني انا اتكلمت على النصره على ابليس بطريقه جديده. طبعا انا عارف الناس لما تكلم عن النصر هتقول البسوا سلاح الله الكامل، ويبدا يتكلم على قطع السلاح والكلام ده كله، كل ده سليم، ده كلام كتابي. لكن انا اتكلمت على النصره بصوره بسيطه جدا، قلت عايز تنتصر على ابليس انك تكون دايما في محضر ربنا. لو انا عايش في محضر ربنا لا يمكن يقدر عليا. المشكلة بتاعتنا يا أمل، وأنا أتمنى الفكر ده يوصل كويس، لأننا بنقوله على الشاشات ومية في المية هيوصل لملايين، أن إبليس لما بقولك هنا شوه الحق، من بين تشويه الحق أن فاكرين الأيام دي ووعاظ بيقول الكلام ده، أن الواعظ الفراني بيدخلنا المحضر ربنا، المرنم الفلاني بيدخلنا المحضر ربنا. هذا الكلام صدقيني، هذا الكلام تشويه للحق.
1: لا ده مش كتابي
0: اصلا. عارفه ليه؟ لما يقول ان المرنم الفلاني ده انا ياما شفت، يقول لك ايه؟ نجيب المرقص ده بيدخلنا في محضر ربنا، او محضر ربنا في اجواء معينه. عارفه لما نخلي اضاءه خفيفه
1: وموسيقى هاديه
0: وكان ربنا لمؤاخذه بنحضره. عارف ربنا اللي بنحضره؟
1: ايوه بنحضره.
0: سوري ان انا اكون صريح واقول الكلام ده،
1: من صح انا معاك،
0: وده لازم نقول الحق الكتابي. عارفه يا امل، كتابنا المقدس يعلمنا ان المؤمن يحمل حضور الله، يحمل حضور الله، والايات بسيطه اقول للناس حفظاها. لما بولس يقول انتم هيكل الله، روح الله يسكن فيكم،
1: روح الله جوايا، مش محتاج ان انا احضر.
0: لما بولس يقول مع المسيح صلبت فأحيا،
1: لا أنا بل المسيح
0: يحيا فيا. هل يحيا فيا بس وقت العبادة؟ لا، كل
1: هو موجود معايا على طول.
0: لما المسيح بيتكلم في يوحنا 14 إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وقال يحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. شوف الجمال، يعني الأب والابن. تخيل أنا حامل حضور الله، فلما بحامل حضور الله مفيش مرنم ولا واعظ هيدخلني المحضر ربنا، واخد بالك؟ مفيش. هنا بقى لو أنا أدركت ده وأنا عايش في محضر ربنا لا يمكن أهزم. لكن علشان الأمر ده يتم، وجودي في محضر ربنا مش مجرد فكرة أقتنع بيها، واخد بالك؟ عايز
1: ولا هو تأثير خارجي أنا بدخل فيه.
0: عايز أوصل بديل كل مشاهد، أن مش مجرد فكرة. يعني لو أنا الوقت عندي فكرة أن محضر ربنا ما فيش مرنم هيدخلني، ولا فيه واعظ ولا أجواء، أنا حامل حضور ربنا، لكن عليا مسؤولية. عارفة قلت إيه؟ أول حاجة ابدأ يومك مع يسوع، وأوعى تقفل الخط. ده انا بقولها باستمرار. ايه اللي اقصده؟

0: اذا انا عايز عشان ابليس ما يضحكش عليا لما يجي يغريني يلاقي الطريق مسدود, ان كل يوم اخد خلوه الصبح وما اقفلش الخط. يعني ايه ما اقفلش الخط؟ تسالونيك الاولى اصح 1 ايه 17 يقول صلوا بلا انقطاع. هل صلوا بلا انقطاع عايز نمشي مغمض عينيا؟
1: لا طبعا, يكون انا بكلم ربنا,
0: لكن بكلم ربنا طول ما انا ماشي. يعني وانا ماشي هو ماشي معايا, هو ماسك ايدي. اللي خلى في العهد القديم داود يقول جعلت الرب امامي كل حي, الي يقول حي هو الرب الذي انا واقف قدامه. فما بالك انا في العهد الجديد؟ فلو انا ما قفلتش الخط وعايش في محضره. انت كل ده افتكرته ايه لما انت اتكلمت عن يوسف؟ كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ وكان الله واقف قدامه. واخد بالك؟
1: اه بالظبط
0: على طول. دي اتخيلي كده.
1: لا وكان يعني احنا لو فكرنا في الموقف ده, يوسف كان فرصه شغل لقاها, كان مش ما فيش مكان تاني هيروحه, كان كمان راجل مسؤول في البلد. يعني لو اي حد, لا طبعا مصلحته
0: ليه بقى؟ يعني مشكله, لان اللي بيؤمن بيسوع بالشكل ده وعايش في حضوره, واخد بالك, انا شايفه قدامي كل الوقت. فلما يجي حد يغريني ده يسوع قدامي, يسوع قدامي.
1: هو كمان نظره ابعد من الموقف الصغير اللي انا فيه النهارده. هي دي الفكره.
0: وحاجه تاني ادراكي ان كل خطيه هي ضد الله مباشره. شوف كده ليه؟ كيف اصنع هذا الشر العظيم مش واخطئ اليك
1: لا
0: ولا الى سيدي,
1: اخطئ الى الله.
0: الى الله. داود قالها بالحرف, قال له اليك وحدك اخطات والشر قدام عينيك صنعت. شوف لما يقول له اليك وحدك اخطات, مش لاي حد, ليك انت. فيوم ما ادرك الادراك ده بيجي منين؟ من الحسيه الروحيه. عارفة اللي ما عندوش حسية روحية؟
1: ده من علاقتي بربنا كمان. يعني دي هتيجي من علاقتي بربنا.
0: ما هي علاقة حلوة. اللي ما عندوش العلاقة الحلوة دي طلع من الكنيسة يعمل زي ما يعمل.
1: يعني ده ما كانش عنده علاقة لما زنى؟
0: ما بقول لك بتيجي علينا أوقات الإنسان يضعف. واخد بالك؟ صدقيني بجد. مين فينا؟ أمل, إحنا خدام وأنت خادمة ونشكر ربنا جدا أمام يسوع علشانك. لكن هل كل الأيام إحنا في نفس المستوى الروحي؟ لا
1: أكيد طبعا بنبقى ده.
0: لا ليه؟ لأن فعلا بتيجي أيام محاربات شديدة, بتيجي أيام إحنا بنفطر مش في مستوى القوة,
1: بتيجي أيام في ضغوط نفسية, بتيجي أيام ما هو في حاجات بقى يعني في الحياة مش سهلة, الحياة صعبة.
0: لما بقول سكة الانتصار, ابدأ يومك مع يسوع. حطيت في سكة الانتصار دي, قلت واختم يومك مع يسوع ونام في أحضانه. خد بالك الجملة, أنا أقصد دي اوعى تقفل الخط, يعني عيش كل اليوم معاه. والتانية اختم يومك ونام في أحضانه. عارفة كتير كلنا تربينا في بيوت تقية, فبنيجي بالليل لازم نصلي. لكن ايه رأيك لو صليتي النهاردة؟ أديك نموذج عمل. انت صليتي, لكن بعد ما صليتي, مجرد ما صليتي ونمتي, أمال تفكري بقى في اللي هيقابلك بكرة, وفلان واللي متغاظة منه واللي قال عليك كلمة, بالذمة تنام ازاي؟ فأنا بقول لكل اللي بيشوفونا دلوقتي, خدها مني تمرين عمل النهاردة, إنك بعد ما تصلي بالليل افضل اتكلم مع ربنا لغاية لما تنعس. هتنام نوم عميق جدا وهادي جدا ومليان سلام. عارفة في مزمور 139 آية عبقرية قالها داود, يقول له استيقظت وأنا بعد معك. في الترجمة المبسطة شوف جمال الجملة, صحيت لقيت نفسي معاك, لقيت نفسي لسه معاك. ده معناه إيه؟ إن قبل ما نام كنت معاك, وأنا نايم في أحضانك, شماله تحت رأسي يمينه تعانقني. وأول ما صحيت أشبع إذا استيقظت بشبهك. الجو ده, فتخيل لما أبدأ يوم بيه واختم يوم معاه ونايم الليل في أحضانه, إيه شكل اليوم؟ عارفة قلت فكرة ثالثة, وخد الفكرة الثالثة دي جميلة. قلت حول حواراتك الذاتية إلى حوارات مع يسوع.

0: هو بس انا يعني انا مؤمنه بالكلام مع النفس. ما هو كلام مع النفس فيه برضو انا بسيب ربنا يشتغل في جوايا يعني.
1: خد بالك خد بالك السلف توكنج في منه ايجابي ومنه سلبي. الايجابي يقويني
0: صح. لا انا قصدي الايجابي بالعكس انا ببقى
1: الامر الغريب
0: هو الهدف منه ان انا اوصل لامر ايجابي على فكره.
1: طبعا الامر الغريب ان جامعه هارفارد في واحده من دراساتها قالت الانسان بيتكلم مع نفسه 65% من وقته الواعي. تخيل كده لما نقول 65% ده قرب 10 ساعات في اليوم.
0: يعني
1: لو قلنا لو قلنا بينام 8 ساعات يبقى في عندنا 16 ساعه 65% من 16 ساعه قال لك وللاسف 80% منها حوار سلبي. 80% عارفه الناس ويمكن يكون حد بيشوفنا دلوقتي ويشفى من ده قاعد يقول لنفسه انا وحداني انا ماليش حد لما اكبر هروح فين هلاقي حد يقولني هموت ازاي كل الافكار السلبيه. قال لك ودي المسؤوله عن 70% من امراضنا. تخيل كده معظم الناس النهارده لما تروح للدكتور يقول له ستريس.
0: ستريس هو هنا ما عندهمش غير الكلمه دي بصراحه.
1: جت من القولون العصبي جه منين؟ الناس كلها عندها القولون بالذات ما في حد ما عندوش القولون. جه منين؟ جه نتيجه طول ما انا قاعد. لكن ايه اللي بقوله بقى لما بقول ان السلف توكنج الايجابي يبنيني الايجابي السلبي يدمرني. فبقول حول حواراتك الذاتيه السلبيه لحوارات مع الله. لما تقرا مزمور 42 داود امال يتكلم حوار سلبي مع ذاته. لماذا انت منحنيه يا نفس لماذا تأنين في فكر النص ده كله اقريه كله سلبي لكن تدارك بسرعه ترجى الله لاني بعد احمده خلاص وجه والهي. لو انا عرفت احول الحوارات السلبيه لحوارات مع الله ابقى مليت يومي بالكلام مع الله.
0: يعني حتى لو السيلف توكينج لو انا الحوار مع النفس ابتدى سلبي بس اثناء حواري ادركت انه مش هو ده الحل لكن ده هو قادني ان انا الجا لربنا وبدل من السلبي احوار ايجابي وربنا فيه طبعا ده هيبقى بس نفسي
1: ده
0: روحي.
1: ده بيجي منين؟ من الوعي اللي احنا بنعمله.
0: ما لازم طبعا
1: كلام مسيحي. انا ما خدت بالي من ده الا بعد ما عملت الدراسه. فبقيت لما تجيني حوارات سلبيه اروح واخد بالي. يا واد خد بالك اصل المشكله يقول لك ايه الكلام اللي هقوله ده نفسي مشوره ان اذا جت فكره سلبيه هنا وسبتها اكتر من دقيقه يقول لك المخ زي الكمبيوتر يفتح كل الفولدرز الشبيهة
0: السلبية
1: كل الفولدرز
0: هيطلع القديم بقى.
1: يعني عارفة لو ايه جاتني انا فكرة وهم ان عندي المرض الفلاني واخد بالك مش هقول اي مرض فكرة وهم يا شفت حاجة فيا جاتني تعرف لو سبت الفكرة تختمر يفكرني ده بنت خالت ابويا جالها زي كده وماتت ابن عم معرفش مين او كح وحصل له ايه وجاله زي كده ويبدا يفتح لي كل الفولدرز. او فكره مثلا ايه فكره غدر حصلت بيا زمان او ظلم وقع عليا حد ظلمني حد غدر بيا عارفه لمجرد اسيب الفكره تختمر عارفه يعمل ايه لما اقول يفتح لي كل الفولدرز يوريني الصور وهو قاعد يتهكم مع اصحابه عليا وهو قاعد يخطط للي عمله فيا ولحظه ما وقعني في المصيبه دي
0: فاللي هتبقى بقى يعني ايه قطيعه قطيعه
1: تخيل تخيل لما يفتح لك كل الفولدرز هنا تعمل فيا ايه تشتت ده
0: هتشتت تماما. ده وهتقطع علاقه
1: وتدمرني
0: يعني. هتدمرني وهدمر علاقتي بالشخص يعني ايا كان الشخص ده قربه مني
1: لو انا تنبهت بقى واول ما الاقي عشان كده مره عملت فيديو زمان وقلت ايه دمر الفكره قبل ما تدمرك
0: على فكره دي حقيقه
1: بجد صدقيني قلت الفكره لما تيجي هنا السلبيه بتبقى قد النمله تقدر تفعصها لو سبتها هتبقى قد الفيل هتدوسك
0: صح
1: فبقول الغريبه جدا ده اللي قلته في الفيديو لما تقرب من وش الواحد دبانه او ناموسه بسرعه بيعمل ايه كده يا شا بقول ايهما اخطر الدبانة ولا الفكرة؟
0: لا الفكرة طبعا.
1: الغريبة
0: سلبية.
1: ان تيجي

0: دبانة نهشها تيجي الفكرة نسيبها وتختمر
1: ونفكر فيها
0: ونفكر فيها
1: ونتعمق فيها لا حقيقي بجد اللي بتقوله حقيقي ويمكن بيصور قدامي مواقف معينة.
0: أنا خليت لك الحلقة النهاردة عملية عملية.
1: لا ده حقيقي أنا عايزة العملية، أنا عايزة حاجة نعيشها فعلا مش
0: هي من الحياة.
1: صحيح
0: يعني هذا ما يحدث.
1: ده بالظبط اللي بيحصل. يعني حضرتك فكرتني في موقف مع ناس
0: طبعا،
1: فانا لو فكرت في المواقف دي يعني لما بقعد شويه فيها ايه ده هو ردت عليا كده ليه؟ طب هو لو انا فضلت كده مكمله فانا بقول لا ممكن يعني، لكن لو انا انتبهت وركزت ومصحصحه للموقف لا هي اكيد هخلق اعذار ليها حتى لو كان ليها حق، بس انا هخلق اعذار. فهو ده اللي بيغير الموقف، هو ده اللي بيغير السلبي الإيجابي، هو ده اللي بنخلينا نرجع تاني على الطريق المفروض ان نكون ماشي عليه.
0: طبعا طبعا.
1: طيب احنا من كلامنا ده تقريبا احنا قلنا ازاي اكون مستعد بس انا عايزه ارجع حته مين الشخص او مواصفات الشخص اللي مكايد ابليس بتتغلب عليه؟ يعني امتى اقول انا او ايه الحاله اللي انا ممكن اكون فيها وسهل مكايد ابليس تكون مسيطره عليا؟ هل لو انا بعدت عن ربنا، بس في ناس قريبه من ربنا وبتحصل، هل لو انا مركزه في كل الحوارات دي وممكن يحصل فيا ايه، ولا ان انا ببعد عن الشر واغني له زي ما بيقول المثل، يعني اي حاجه بتجيب قلق كده بقفلها من البدايه مش عايزه اتعرض ليها، زي بالظبط ناس مش بيودوا عيالهم المدارس عشان ما يتعرضوش لحاجه مش كويس. على فكره ده زي ناس مش بيجيبوا تلفزيون مش بيتفرجوا على قنوات عاديه عشان مش عايزين وجع دماغ، زي ناس بيودوا عيالهم مدارس مسيحيه عشان مش عايزين العيال يشوفوا يروحوا البابليك ويشوفوا الجنسيات المختلفه والتعليم المختلفه. هل ده الحل ولا الحل ازاي انا اكون يعني امتى، يعني مين الشخص اللي ابليس بيتغلب عليه ومين الشخص يعني المفروض اعمل ايه؟ احوش عني خالص ولا اعمل ايه؟
0: هرجع تاني الفكرة، طول ما انا في محضر ربنا لن يقوى علي ابليس. عارفة طلعت بجملة بعتبرها خلاصة الكتاب. الجملة دي قلت الآتي، النص الاول يخط بقولي المؤمن لا يحارب من اجل الانتصار. خد بالك طبعا لما تسمع الجملة تتخض، يعني لا يحارب من اجل الانتصار. التكملة بتاعتها كتبت بل يحارب من موقع الغالب المنتصر. شوف جمال الجملة. ليه يحارب من موقع الغالب المنتصر؟ إن مسيحي غلب، مسيحي انتصر، وإحنا فيه أعظم من منتصرين. لو أنا أدركت إن مسيحي غلب وأنا فيه وهو بيحارب فيا وبيحارب عني، أنا منتصر. وبقول تاني انها ما تكونش، انا عارف اللي انت هتقولي بس هوصله لك بفكره، ان ما تكونش مجرد فكره مقتنع بيها، لا حياه بعيشها.
1: معانا الحياه دي بربطها بايه يا اسيس عزت؟ انا بربطها بضغوط وطبيعه حياه. يعني يمكن الناس اللي بتتفرج علينا تقول انتوا بتتكلموا من واسع، انتوا بعيد عن الحياه اللي احنا عايشينها. يعني مثلا مثال يوسف كده مع امراه فوتوفار. انا اصور لك لو شخص زي يوسف وحالته وحاله ومحتاج للفلوس ومش لاقي ياكل ومش لاقي شغل واتوجدت ليه فرصه فيها خطيه مقابل فلوس هيعملها، مقابل انه ينقذ ابنه من المرض هيعملها.
0: طبعا
1: فهمني
0: طبعا.
1: فهي الفكره معادله صعبه
0: طبعا
1: صعبة.
0: عارفه قلت دايما طول ما يبقى ده في استناره روحيه، ما انا لو عندي استناره، لان واحده من الحاجات اللي تخليني انتصر في الحرب الروحيه ان يكون عندي ذهن المسيح، عقل المسيح، فكر المسيح، ده يخليني انتصر. فلما ابقى عارف ايه هي الحروب اللي بيعملها لي، صدقيني وانا بقول لك كتبت 60 مكيده. عارفة أذكر لك حاجات بسيطة. قلت مثلا إيه؟ يشككك في حقيقة صلاح الله. أنا هاخد مكيدة بسيطة.
1: طبعا دي
0: هاخد مكيدة بسيطة. عارفة من أول الخلق جه لحواء. أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ سؤال يا أمل، إبليس يعرف كلمة ربنا ولا لا؟
1: وأكيد
0: يعرف كلمة ربنا
1: أكتر مننا.
0: وكان عارف ولا لا؟ عارف. ليه بيقول كده؟ عشان يخليها يلفت نظرها. الله يساوي.

لا الله حرمكم. هل حقا قال الله لا تأكل؟ عارفة لما قالها دي حواء بلعت الطعام وردها على آدم، يبين إنها زودت كلمة وحذفت كلمة وغيرت معنى في الإجابة. ده أنا من بين الحاجات اللي استندت عليها قصة السقوط الأولى عشان أشوف المكايد إزاي ضحك عليها. فلما قالها أحقا قال الله لا تأكل

0: عادة شجرة
1: كل زي ما انت عايز
0: خلاص.
1: واخد بالك؟ الكلمة اللي أضافتها قالت له أما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة قال الله لا تأكل منه ولا تمساه. ما قالش ربنا لا تمساه. بتزود قالت لألا تموت. الرب قال موتا تموت، يعني النتيجة الطبيعية للأكل موت. عارفة زي لما أقول، خد بالك الفرق، الفرق كبير جدا. لما أقول لابني لو مسكت سلك الكهرباء هموتك، وبين لما أقول له لو مسكت سلك الكهرباء هتموت. خد بالك الفرق الكبير. هموتك يعني أنا
0: اللي هموته،
1: لكن هتموت. دي النتيجة الطبيعية.
0: نتيجة طبيعية. صح كده.
1: فدي النتيجة الطبيعية.
0: طب يعني حلوة النقطة دي. وأنا اللي كان قصدي فيه إن إحنا دايما يعني في الغالب إحنا بنضعف وبناخد الحل السريع أو من وجهة نظرنا
1: طبعًا.
0: يعني بتبقى نظرتنا تحتينا مش
1: طبعًا.
0: فوقينا
1: طبعًا.
0: يعني إحنا لما بننظر زي يوسف كده، لو نظر بنظرة محدودة كان وقع في الخطية
1: طبعًا.
0: لكن هو لا، بالعكس
1: طبعًا.
0: هو نظر لفوق
1: طبعًا.
0: نظر للصورة الكاملة الأشمل
1: طبعًا.
0: الأعمق.
1: عارفة كتبت عن إنه يغرينا بالحل السريع.
0: بالحل السريع.
1: أنا كتبتها إغرانا بالحل السريع. دي كتبتها من تجارب المسيح. ما أنا خدت النص بتاع سقوط الأولى.
0: حمستيني للكتاب ده.
1: تجارب المسيح.
0: أبي بصراحة.
1: هيوصلك أول ما يطلع.
0: طب يلا.
1: عارفة جه المسيح يقول له إيه؟ إن كنت ابن الله قل أن تصير هذه الحجارة خبزا. شوف الإجرام. هو جاي بيحاربه في نقطة قوته. يسوع كان يقدر يقول لتصر الحجارة خبز ولا لا؟ وكان ممكن يحصل ولا لا؟ ده نقطة قوته. ده أنا قلت للناس خد بالك من نقاط قوتك. ده إن كان فيه العشرات سقطوا من نقاط ضعفهم، في المئات اللي سقطوا من نقاط قوتهم. ده بطرس سقط من نقطة قوته.
0: طيب.
1: بطرس اللي كان المقدام الشجاع.
0: أي.
1: قدام جارية لعن وحلف واقصى
0: وانكر
1: لا اعرف حاجه.
0: صح.
1: شوف الشيء الغريب. اقول شيء غريب
0: عشان خايف.
1: لكن اجيلك للاغراء بالحل السهل. ليه بيقول له ان كنت ابن الله قل ان تصير هذه الحجاره خبزا؟ بصي ابليس ليه استراتيجيه ما فيش وقت لشرحها، وانا برضو ما كانش تركيزي انك اتكلم عن ابليس. انما من قبل مجيء المسيح كان جزء من استراتيجية إبليس إن يمنع مجيء المسيح للعالم. خد بالك الجزئية دي، يمنع مجيء المسيح للعالم. ده واضح فين؟ أنا بتكلم على واحد بيشوف الكتاب بعين بتشوف الكتاب كله. يعني قارنتي مش بس الآيات اللي قبله واللي بعد، الكتاب. ليه بقول ده؟ مثلا أجيب لك قصص بسيطة. لما يجي عند فرعون ويخليه يقتل كل ذكر، قال للقابلتان إن إذا أي واحد ذكر اتولد للشعب اليهودا تقتلوه. بنت خلوها. طب لو قتلوا كل ذكر يبقى عمل إيه في الشعب اللي هيجي منه المسيح؟ انتهى
0: طبعا.
1: المسيح ما يجيش. اقري عمليق. عمليق لما الشعب طلع من مصر عايزين يبيدوا النسل ده، عشان كده يقول للرب حرب مع عمليق. امشي ورا القصة دي. تيجي عند أستير. همان عايز يعمل ايه؟ يبيت كل الشعب ده. تعالي لغاية المسيح اتولد، يجي يقنع هيرودس يقتل كل ذكر من ابن سنتين فما دون. ليه؟ عشان يقتل يسوع. بعد ما فلت من دي بقت استراتيجية إبليس يمنعه من الوصول للصليب. فبيغريب الحل الأسهل. عايز يقول له ليه سكة الصليب؟ انت لو خليت الحجاره خبز
0: خلاص انت عملت
1: تبقى انت
0: ده غالبا اللي بيعمله معانا.
1: واخد بالك؟ فبيجينا يجي الموظف يقول له ليه سكت التعب؟ ده انت حط صفرين قدام الرقم. واخد بالك؟
0: بالظبط.
1: خد
0: حاجات كتير.
1: هو ده اغراء بالحل السريع.
0: ده حقيقي.
1: فانت في زمن السرعه، فعايز تغنى؟ عايز يبقى عندك شاليه في السخنه؟ عايز يبقى عندك عربيه تغير تجيب كذا؟ يا سيدي خد الرشوه دي اعمل كذا. إغراء بالحل السريع.
0: ده حقيقي. وحلو قوي ان احنا وضحنا النقطة دي يا قسيس. انا بشكرك جدا، بشكرك لوجودك، بشكرك
1: الموضوع.
0: ربنا يباركك. ومستنيني الكتاب على فكرة.
1: امين قريبا.
0: ان شاء الله. شكرا لحضرتك قسيس.
1: بشكرك جدا.
0: اعزائي المشاهدين بشكركم جدا لمتابعتكم. ونتقابل في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة.

0: موجودة في الكتاب المقدس. يعني مثلا احنا عندنا في المدارس بيقولوا ان في نظرية اسمها الإيفولوشن او النشوء والارتقاء، ديت هي اللي غيرت مثلا ان احنا اصلنا احنا والقرود اصلنا نفس الجد او نفس الانسستر. فليه مثلا عندنا احنا في عظم جديد بدا يتكون ما كانش موجود من 100 سنه او من 50 سنه، في مثلا اسنان زي ضرس العقل مثلا ما بقاش ليه لازمه فبدا ان هو يمشي، ليه الحاجات ديت موجوده عندنا؟
1: تمام، انت استعرضت حاجات كتيره قوي بس انا عايز ايه نمسك الترمينولوجي التعبيرات في الاول.
0: اوكي،
1: أنا مش هستخدم قصص الكتاب المقدس لأن كلمة قصة معناها كان يا ما كان في قديم الزمان. تمام؟ هي أحداث الكتاب المقدس، أحداث الخلق المذكورة في الكتاب المقدس. أنت قلت لي اللي بندرسه في المدارس عن نظرية النشوء والارتقاء ومعناها إزاي الحياة نشأت وإزاي ارتفعت لحد ما وصلنا للحياة اللي إحنا عايشين فيها، وبعدين هنتكلم عن بقية الأمور اللي أنت ذكرتها في سؤالك الكبير الحلو ده. لازم نفهم حاجة كويسة قوي، إيه هو العلم؟ في نوعين من العلم، في العلم التشغيلي أو التجريبي اللي بنعمله في المعامل وكلنا بنتفق عليه، لو اتنين هيدروجين واحد أكسجين هيطلعوا مية، سواء عملت التجربة في القاهرة، عملتها في لندن، عملتها في واشنطن، تحت نفس الظروف هطلع نفس النتائج. ده ما فيش خلاف بالمرة مع الكتاب المقدس، بالعكس ده يتماشى مع الكتاب المقدس. ليه؟ لأن احنا بنتبع قوانين، وعشان يبقى فيه قوانين لازم يبقى فيه واضع للقوانين، فده يتماشى مع الإله الخالق. تمام؟ المشكلة بقى فين؟ في العلم التاريخي أو العلم اللي عن أحداث في الماضي ما أقدرش أكررها في الحاضر، ده اسمه علم الأصول أو العلم التاريخي. ده اللي عندنا اختلاف كبير جدا جدا مع بعض ما يدرس في المدارس. اللي بيدرس في المدارس لازم يفهم على أساس إنها نظرية النشوء والارتقاء، نظرية الانفجار العظيم، هو افتراض وبنوا عليه أحداث معينة بشواهد معينة ممكن ندرسها ونشوف إذا كانت تتماشى مع العلم التشغيلي ولا لا. أوكي؟ فالحياة عشان تنشأ لازم الحياة تنشأ من حياة، فمبدأ نشأة النشوء والارتقاء، فأنا هكلمك عن نشأة الحياة، وبعدين هنتكلم عن إزاي تطورنا والتشابه بيننا وبين القرود وكل الأمور اللي حضرتك ذكرتها. الحياة تنشأ من حياة، ما تنشأش من تفاعلات كيماوية، يعني هيدروجين ونيتروجين وكربون وأكسجين لما يخبطوا في بعض ويعملوا الأحماض الأمينية، الأحماض الأمينية تكون البروتين، البروتين ينقسم ويعمل خلية. ده كلام غير علمي بالمرة،
0: بس حضرتك كده بتعمل افتراض. مش معنى ان احنا لسه ما قدرناش ان احنا نريكرييت او ان احنا نعمل تاني التجربة ديت في معمل، او ان احنا طبعا قربنا كذا مرة بس طبعا ما قدرناش،
1: ما قربناش ابدا، بس كمل يعني.
0: ماشي، احنا ماشي. ما وصلناش بس ده مش معناه ان الحاجة مش موجودة. احنا طبعا يعني العلم كده بيتقدم، فديت مش نقطة ان احنا نقدر نبني عليها الفكرة كلها.
1: تمام، ده افتراض كويس او يعني تعليق كويس قوي، بس انا عايز اقول لك ابحاث نشأة الحياة مستمرة من سنوات كتيرة وما قدروش يوصلوا لحاجة لحد دلوقتي. بس هرجع تاني لمبدأ مهم قوي اسمه بايوجينيسيس، يعني الحياة تنشأ من حياة، ده كلنا متفقين عليه، الملحدين والمؤمنين متفقين عليه. زمان كانوا فاكرين ان الحياة ممكن تنشأ من موت، فلو جبت حتة لحمة وسبتها تتعفن هتلاقي ديدان طلع، قالك طب ما هو ديدان حية طلع من حاجة ميتة. قال لويس باستير درس الموضوع ده، لقى فيه بويضات، البويضات دي فيها حياة، ففقست في الجو بتاع الديكي بتاع التحلل بتاع حتة اللحمة دي وطلعت الديدان. ففي مبدأ كلنا متفقين عليه اسمه بايوجينيسيس. بايوجينيسيس معناها حياة تنشأ من حياة، فده لا خلاف على هذا المبدأ لحد تاريخ تسجيلنا دلوقتي. تمام؟ بالنسبة لأبحاث بدء الحياة أنا درست فيها كتير قوي قوي قوي، وهم مايلز أوي، يعني بعاد جدا جدا عن أنهم يعملوا حياة من لا حياة. ممكن لو بديت بحاجة حية وحقنت فيها حاجات تغيرها،
0: بس ده برضو يعني يعتمد على تعريف الحياة.
1: بالظبط.
0: يعني احنا وصلنا الأمينو أسيدز أكيد زي ما حضرتك
1: عارف. تمام.
0: بس ما طبعا لسه شوية على ان احنا نقول دوت حياة ولا مش حياة ولا خلية ولا مش خلية.
1: بس دي شوية كتيرة بقى.
0: بس بافتراض يعني اكيد مش بعد مثلا لما لو احنا قدرنا ان احنا نريكرييت دوت في معمل مش هنقول ان خلاص كده احنا غلط، لا، لكن فديت مش

0: مش معنى ان العلم لسه ما وصلش لدوت ان احنا نقدر كده نقول لا يبقى ما فيش حاجه اسمها كده.
1: لا بس العلم في حارة سد زي ما بيقولوا، اخد بالك في النقطه دي يعني. تمام، ليه هوضح لك ليه. حتى لو حصلنا على الامينو اسيدز دي، الامينو اسيدز دي شمال ويمين اسمها ليفو ديكسترو. تمام، اللي في جسمنا هو الليفو اللي هو الشمال. اغلب المكونات بتاعتنا شمال. لو خد مثلا مثال زي الهيموجلوبين، عباره عن ايه؟ عباره عن الهيم اللي هو الحديد والجلوبين اللي هو البروتين. البروتين ده حوالي 540 حمض اميني مرصوصين مظبوطين ورا بعض. لو حطيت واحد مكان واحد مش هيشتغل كله. تمام، لو حطيت واحد شمال مكان واحد يمين او يمين مكان شمال برضو مش هيشتغل. ايه الفرصة بالصدفة البحتة ان يكون عندك 540 حمض اميني حتى لو قدرت تصنعهم يعني، وتخليهم يترسوا مظبوط قوي كده عشان يشتغلوا، وانا عايزهم يشتغلوا من دي وان من اول الحياة عشان تنقلي الاكسجين وعيش. تمام، فده استحالة. استحالة ليه؟ مبنية على العلم اللي انا بقوله لك ده، لانه مش ممكن دول يقدروا يتكونوا نفسهم بالظبط. عارف زي ايه؟ زي ما تكون بتبعت بريد الكتروني وحطيت حرف غلط، مش هتوصل 90% من الرسالة، ده كل الرسالة هتقف. ولو قعدت أكلمك عن أنواع البروتينات اللي في جسمنا واختلافها عن بعضها، ده لا يمكن يحصل بالصدفة.
0: هو برضو ممكن أقول لحضرتك مثل إن عندنا، حضرتك طبعا عارف باي اللي هو الرقم من الأرقام المعروفة يعني في الماث. باي دوت الديجيتس بتاعته أو الأرقام الموجودة فيه ما بتخلصش. فقالوا ان احنا ممكن نلاقي اي string of digits او اي عدد من الارقام مرصوصين بطريقه معينه جوه، لان هو ما بتخلصش، فاي حاجه ممكن تحصل جوه. حضرتك ممكن تلاقي رقم تليفونك جوه.
1: حلو قوي.
0: دوت مع الوقت الكافي،
1: ايوه،
0: اي رصه ممكن تفشل مره 2 3 مليار وترجع تاني.
1: المشكله بقى لما تفشل هتبوظ السلسله على بعضها
0: يعني، وتبدا من الاول
1: وبعدين تحصل واحدة غلطة في النص وتبدأ من الأول، ده احنا عمرنا ما هنوصل. لو هنمشي بالسكة دي، أنا موافق على الباي قوي يعني، بس لو هنمشي بالسكة دي معناها ان احنا هنطلع السلم سلمتين ثلاثة أربعة وبعدين ننزل اثنين ثلاثة وبعدين نقع في الآخر، ونكرر التجربة دي باستمرار بالصدفة، عمرنا ما هنوصل. وعلى فكرة البروتينات دي عشان تشتغل لازم تكون جوه الخلية، والخلية ليها الممبرين الإطار بتاعها، والممبرين ده معقد قوي، ده فوسفوليبيدز نوعين طبقتين، وفيها فتحات تطلع حاجات وتدخل حاجات، تطلع الصوديوم وتدخل البوتاسيوم. لو ما عملتش كده الخلية دي هتموت. فأنت عايز تقولي إن خلايا جسمنا، العين والمخ والسمع والشم والمعدة والبنكرياس والطحال والكدني، هتشتغل بالطريقة دي؟ ده أنت يكون عندك إيمان عملاق في العشوائية عشان توصل بالطريقة دي. تمام؟ فالمثال بتاع الباي ده ما يقدرش يوصلنا ده احنا. وبعدين إيه؟ ممكن يطلع حاجة ليثل كمان، مش بس تطلع حاجة وحشة، تطلع حاجة قاتلة فتموت لك كل الخط. ده أنا عشان بقى أكون جسم زي جسمك أو جسمي، ده أنا ولا بلايين السنين هتكفي، ومش هوصل في النهاية. تمام؟ فاحنا نقدر نحضر احماض امينيه في المعمل، بس حضرنا الوحده، يقول لك دي الوحدات البناء، هي وحدات بناء، بس تعال رصهم صح بقى، خليهم يشتغلوا صح. والخليه بقى فيها النواه اللي فيها الكروموزومات اللي فيها الجينات اللي فيها الدي ان اي، وده مركز التحكم، بيعمل حاجه اسمها ار ان اي ميسنجر ار ان اي علشان ينقل المعلومات، لانه الدي ان اي ده بي كبير، ما يسيبش النيوكليس، ما يسيبش النواه، فيبعت نسخة، والنسخة دي تروح حتة اسمها الرايبوزومز، وتروح عاملة كوبي من الإشارة اللي هي بعتها عشان يطلعها. انت عارف بيل جيتس اللي عمل كمبيوترز كتير قوي، بيقول الدي ان اي اكثر تعقيدا من اي برنامج كمبيوتر عملناه. فعايز تقول لي العشوائية ممكن تعمل اي حاجة؟ مستحيل مستحيل. انا بقولها دلوقتي، ولو كنا عايشين بعد قرن تاني من الزمان.
0: لا، ما هو دي الأزمة اللي عندي. المشكلة إن إحنا زمان طبعا كان في كذا حاجة إحنا كنا معترفين إن هي مستحيل يحصل. يعني برضو لو حضرتك عارف، في أوائل القرن العشرين نزلت صحيفة بتقول إن الإنسان مش هيطير في السماء

0: سما لحد بعديها بألف سنة، بعديها بسنتين الرايت برادرز ركبوا أول طيارة.
1: رائع.
0: فإحنا كنا بنقول على حاجات كتير مستحيل، لكن ده يعني أنا مقتنع طبعا باللي حضرتك بتقوله، لكن ده مش معناه أو دوت ما يمنعش إن إحنا ممكن نكتشفها بعد بكرة.
1: في الحياة بقى أقدر أقول كلمة مستحيل بس انساها حطها بين قوسين يعني.
0: تمام.
1: أوكي؟ لكن في الحياة أقدر أقول فعلا مش ممكن، لأن تركيبة الحياة أكثر تعقيدا من أي شيء تاني. لكن طبعا أن يبقى في تكنولوجي وصلنا للمريخ، ممكن، ده تكنولوجي، ده ماشين، الماشين حاجة والإنسان حاجة تانية خالص.
0: طيب تمام. نرجع للإيفولوشن. احنا كنت بكلم حضرتك عن مثلا العظم اللي بيطلع جديد زي الفبلة اللي موجودة في الركبة اللي بدأوا يكتشفوها من قريب، الدرس العقل اللي بدأ يكتفي في
1: الأطفال. ناخد واحدة الجديدة. واحدة ايه رأيك؟ مش كده؟
0: أوكي.
1: نبتدي بالباتيلا. مين قال انها ابتدت تطلع جديد؟ مين قال كده؟ دي هي موجودة وليها جينات بتطلعها، دي اسمها سيسامويد بون، وبتبقى موجودة داخل تندون، والتندون ده بيمسك في حاجة اسمها تيبيال تيوبروزيتي هنا. ولو حد عنده السطح بتاع الباتيلا ده اللي هي صابونة الركبة بيقولوا عليها، لو السطح اللي هي بتتحرك عليه ده بقى خشن، تشوف الآلام الفظيعة اللي بيشتكي منها الشخص، ونعمل عمليات ونكحت ونحقن وقصة. فالباتيلا ليها وظيفة، وليها وظيفة مهمة جدا، وما بقتش تطلع. دي هي موجودة في أي طفل، هتطلع. لما بتقول لي الفيبيولا دي عظمتين في الرجل، حاجه اسمها تيبيا والفيبيولا، فبيقول لك ان الفيبيولا دي ابتدت تطلع. مين قال انها ابتدت تطلع؟ هي موجوده من الاصل. وبعدين الفيبيولا دي بقى ممكن اقطع منها حته، بقى ده في الجراحه، ممكن اخد منها جزء والحم بيه حاجه وبرده الرجل تشتغل. الله حاطط كاباسيتي، حاطط سعه في النظام بتاعه بحيث ان اقدر استغلها.
0: طيب شكرا يا دكتور على الفيبيولا، بس انا كنت بكلم حضرتك عن الفبلة. الفبلة دي فعلا عظمه بدات تيجي، مش متاكد بصراحه من قرن ولا من 50 سنه، رقم زي كده، بدات ان هي تبقى موجوده عند بعض الناس، زي ما في مثلا درس العقد بدا يبقى مش موجود عند بعض.
1: خلينا نتكلم في الفبلة الاول، وبعدين نكلمك عن درس العقل.
0: تمام.
1: الفبلة دي حاجه يسموها سيسامويد بون، بتطلع في وجود التندون اللي هو الوتر بتاع العضلات. تمام. ودي حاجة مش عظمة جديدة طلعت، مش عظمة ليها فانكشن طلع. ده زي ما تقول ان التندون ده مثلا يحصل فيه فايبروزيس. فايبروزيس يعني ايه؟ بدل ما تبقى في مصل احسن، في عضلات، بدل ما تبقى عضلة تبقى فايبروس تيشو، تبقى فايبروز. فسيسامويد بونز دي موجودة وما فيش اكتشاف خطير يعني انها طلعت او اكتشفت. هي موجودة وبيقول لك انها موجودة 10-30%، ويعتقد انها موجودة في عينات اكتر،
0: بس زمان كانت موجودة أقل بكتير. هي
1: ما حدش عارف، ما حدش عمل النسبة قبل كده
0: يعني، في التشريح القديم بتاع الجسم ما كانتش موجودة أصلا.
1: لا مش
0: وبدأوا يكتشفوها أو بدأت تبقى موجودة تنتشر.
1: أوكي.
0: أكتر.
1: أوكي. لا مش تنتشر، الفكرة أن السيساميد بون إحنا عارفين عنها كويس قوي. عارفين أنها عظمة بتطلع جوه تندون. تمام. فدي معروفة، فكون أني شفنا كميات أكبر منها ده لا يمثل أنها تطور أو نشوء. هي العضلة، هي الكوادريسيبس دي اللي هي العضلة الرباعية، هي. تمام. فكون أن يطلع فيها حاجة أو تغير داخلي جواها، ده شيء مش غريب علينا. وبعدين ده مش اكتشاف، ده هو عملوا تشريح أكتر وأكتر فقدروا يشوفوها بنسب أعلى. بالنسبة لدرس العقل، لأنه ده موضوع كبير قوي، الجو بتاعنا الفك لما بنتولد بيبقى صغير وبعدين بيكبر، وكل حاجة بتكبر في الوش عشان ياخد الوضع السليم. تمام. احنا محتاجين القواطع اللي قدام، ومحتاجين الأنياب، ومحتاجين الطواحن. الطواحن دول تلاتة، وممكن يبقوا أربعة في بعض الأحيان. فكون ان في زيادة ده لا يمثل نشوء وارتقاء، ده هي برضو سنة وليها الجدر بتاعها وليها، وبتتحط في الجم في اللسة، فهي سنة عادية بتظهر عند بعض الناس وبعض الناس مش بتظهر عندهم. ومرات بنعمل جراحة عشان نخليها تنزل عشان ما تبقاش impacted، ملزوقة فوق. ده لا يمثل نشوء وارتقاء.
0: حتى لو النسب زمان كانت أقل من النسب
1: اللي ما احنا مش عارفين دلوقتي. النسب والنسب لا تمثل مشكلة. كون ان الله يحط حاجات أكتر في الجسم بتاعنا، زي مثلا لوز. اللوز دي جزء من الجهاز الليمفاوي اللي هو مناعة.
0: الزايدة برضو.
1: وهنتكلم عن الزايدة بس خلينا في اللوز.
0: نفس الكلام برضو.
1: تمام. فاللوز دي مهمة في الدنيا.

0: دفاع عن من الأمراض. لكن لو إنها أصبحت كلها صديد وبتعمل مشاكل في القلب بنشيلها، لكن جهاز المناعي فيه حاجات تانية. المصران الأعور بقى الأبندكس ده، إحنا هنا يا ما عملت عمليات أبندكس في الدنيا يعني. بص يا سيدي، الأبندكس ده قالوا زمان إن ملوش وظيفة، طلع إنه ليه وظيفة مهمة جدا، بيشتغل كحاجة اسمها ريزرفوار. يعني إيه؟ لما الواحد ياخد أنتيبيوتيك كتير بيغير البكتيريا اللي في القولون، فالبكتيريا السليمة بتبقى ريستورد، بتتجمع في الأبندكس، وبعدين لما الواحد يخف to repopulate again. في حاجات لمفاوية حواليه، لكن الأبندكس ده لو التهب وانفجر بيعمل مشكلة في الغشاء البريتوني. فكوني في أجزاء أكتر في جسمنا عشان تستخدم في حاجات تاني أو نستأصلها ولسه الوظائف بتاعة الجسم قائمة، دي حاجة عظيمة جدا في الجسم. ده لا تمثل أن النشوء والارتقاء ساب لنا الحاجات دي من حيوانات أقل، ومعناها أن النشوء والارتقاء ما بيعرفش يعمل حاجة برضو.
1: طيب أهم نقطة اللي برضو الناس بتتكلم عليها وجود الكوكسكس أو التيل بون أو عظمة الديل، هي موجودة في كله، دي مش موجودة طبعا بنسب. فالناس بتقول إن ديت كانت بسبب إن كان زمان البني آدم عنده ديل، أو مش البني آدم يعني ما قبله عنده ديل، وبعد كده بعد الارتقاء هو بدأ إن هو يقل لحد ما بقى هو بقى عظمة بس.
0: لا، عظمة الكوكسكس دي أنا اشتغلت كتير قوي في الجراحات اللي كنت بعملها. عظمة الكوكسكس دي مهمة جدا، في 6 عضلات مرتبطة بيها، فهي عضلة مهمة قوي ولا تمثل الديل بالمرة. الديل مش مجرد عظم، الديل ليه عضلات وليه أعصاب وليه دورة دموية، تمام؟ الكوكسكس عبارة عن عظمة متصل بيها عظام الحوض، بيسموه البلفيك دايفرام، وده شايل فوقيه حاجات كتيرة في جسمنا. ولو حصل انه البلفيك دايفرام ده مش مشدود مظبوط، يحصل حاجة اسمها برولابس، ان الاعضاء دي بتنزل لتحت. فالكوكسكس ده حاجة مهمة، او عظمة العصعص بالعربي، عظمة مهمة جدا جدا جدا. الناس اللي بتتكسر عندهم العظمة دي لما يجي يقعدوا زي وزي كده ألم غير عادي. دي مش ديل بالمرة، الديل مكوناته مختلفة، عبارة عن سلسلة من العظم، عبارة عن أعصاب، عبارة عن جلد، عبارة عن بتاع ده دورة دموية، شغلانة كبيرة لا يمثلها العصعص ده بالمرة.
1: تمام، تشكر يا دكتور.
0: شكرا ليك.

في سفر الخروج اصحاح 16 بيكلمنا الكتاب المقدس عن حادثه شهيره، حادثه المن اللي نزل للشعب من السماء علشان يكون طعام للشعب لما تذمروا على موسى.

ومن ضمن ما تكلم به الكتاب عن المن كان في شرط مهم جدا ان ما حدش يبقي منه الى الصباح. خلينا نقرا ايه من خروج 16 عدد 19 وعدد 20 هنفهم منها درس روحي جميل قوي، ولا سيما لما نربطه بايه جت في العهد الجديد في كورنثوس الثانيه اصحاح 8. بيقول كده: وقال لهم موسى لا يبقي احد منه الى الصباح، لكنهم لم يسمعوا لموسى بل ابقى منه اناس الى الصباح. كانت النتيجه صعبه جدا. يقول: فتولد فيه دود وانتن فسخط عليهم موسى. وهنا نتعلم درس روحي جميل جدا، انه يفضل ان يستخدم الشخص الشيء الفائض عنده قبل ان يضيع لاي سبب ايا كان. يعني الجماعه دول لو كانوا سمعوا الكلام من الاول كانوا ريحوا نفسهم وريحوا موسى، او الجماعه دول لو كانوا اكلوا المن كله ما كانش في مشكله، او الجماعه دول الفايض من عندهم من المن كانوا دول حد جارهم خد كميه قليله، جايز يكون تعبان ما قدرش يجمع كويس فادوله الشويه اللي فاضين، بس للاسف ما عملوش كده. ومنها نتعلم ان الفائض عند اي حد من شعب الرب من فضلك استخدمه استخدام صحيح قبل ان يضيع. يمكن الفكره توضح اكثر في آية جميلة في كورنثوس الثانية أصحاح 8 عدد 13، بيقول كده: فإنه ليس لكي يكون للآخرين راحة. أصحاح العطاء أصحاح 8 وأصحاح 9 من كورنثوس الثانية بيكلمونا عن العطاء، بيقول كده: ولكم ضيق بل بحسب المساواة لكي تكون في هذا الوقت، بصوا كده حضراتكم الكلمة اللي جاية، فضلتكم لأعواذهم. يعني الجزء الفائض عندك أو الفضلة اللي منك تسدد أعواز أناس آخرين. ومنها أقول أن المال والممتلكات كتطبيق يقال عنهم ما قيل عن المن، أن الفائض من المن عند شعب الرب لابد أن يستخدم قبل أن يضيع إلى أي سبب. وأعتقد أن هذا قانون يطبق على المال ويطبق على الممتلكات، وأي محاولة لنقض هذا القانون سواء على المن أو على المال والممتلكات أعتقد أنها تجلب العار وتجلب الخسارة وتجلب الخجل الشديد. عشان كده المال والممتلكات لا يحتملان التخزين. الشعار بتاع العالم خزن لبكرة أو اعمل حساب لبكرة، نحن لسنا ضد هذا، حسنا ندخر لمستقبلنا بس بالحكمة وبالاتزان وبدون عولان الهم اللي ممكن أن يحنينا ويجعلنا ننصرف بعيدا عن الرب وماذا يريد منا. لكن الفكر اللي عندنا والتوجه اللي عندنا أن اللي موجود عندنا أنا بقدم منه للرب وبقدم منه لعمل الرب المتنوع في كل مجال وفي كل مكان وفي كل زمان. حلو قوي لما يبقى عندي شعور أني قلبي مليان بالفرح إلا أني رب راضي عليا، لأني من اللي عندي أنا بشارك في عمل الرب، الفائض اللي عندي بشارك فيه بعمل الرب، الفائض اللي عندي بيسد عوز لاحتياج معين في عمل الرب. عشان كده من فضلك اوعى حضرتك الشيطان يخدعك والعالم يخدعك وانا قبلك ان احنا نعول هم بكره ونفضل نخزن، وكل يوم عمالين نسمع عن احتياج متنوع في عمل الرب المتنوع في كل مكان وفي كل مجال وفي كل زمان، وما نرضاش ندي لان احنا عايلين هم بكره. لا، سيب بكره لرب بكره، سيب بكره للرب اللي قال لا تهتموا بالغد يكفي اليوم شره. خلينا نشارك في عمل الرب المتنوع، خلينا ندي بسخاء، وما تقلقش حضرتك الرب كفيل باليوم وكفيل بالغد وكفيل بكل المستقبل من أوله لآخره. خلينا نصلي مع بعض عزيز المشاهد. يعني الدروس العملية اللي بنلاقيها في كلمة الله تحتاج منا صلاة وانسحاق أمام الرب عشان الرب يحفر فينا الدروس دي علشان نقدر نعيشها ونطبقها في حياتها. خلينا نصلي مع بعض. يا رب نكرمك أنك بتغدق علينا بعطاياك الصالحة، نكرمك أنك بتدينا خير كثير وبزيادة. يا رب علمنا أنه ندي من اللي عندنا يا رب لعملك، ندي من اللي عندنا لشخصك، ندي

من اللي عندنا نسد أعواز يا رب الخدمة وأعواز العمل الروحي اللي موجود يا رب بمجالات متنوعة في كل مكان وفي كل زمان. من فضلك ساعدنا ورسخ فينا هذه المبادئ ودينا فعلا يا رب نعيش فكرة العطاء ولا نخزن شيء يا رب، لكن نوزع يا رب بسخاء وبقلب فرح كل ما أعطيت لنا. لك يا رب كل المجد.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم ورد إلينا مسجل فيديو، تعال نشوف مع بعض السؤال بيقول إيه ونرجع نجاوب على السؤال.
2: كنت عايز أعرف، هل المسيح علم بمحبة الأعداء ولا بذبحهم؟
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

هل علم المسيح بمحبة الأعداء أم علم بذبح الأعداء؟ يمكن واحد يتصدم من السؤال، لكن ده سؤال البعض الذين يقرؤون بعض نصوص الكتاب وينزعونها من سياقها ومن القرينة ويفسروها على مزاجهم. زي إيه؟ زي الجزء اللي ورد فيه لوقا 19 الأعداد من 11 ل 28. الرب بيقول إيه؟ وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم. أول ما يقول كان قريبا من أورشليم يعني الرب بيقترب من مدينة أورشليم وأحداث الصليب، يبقى لازم ناخد الجو اللي الرب بيتكلم فيه. وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال: إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، فدعا عشرة عبيد له وأعطاهم عشرة أمناء وقال لهم: تاجروا حتى أجيء. وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين: لا نريد أن هذا يملك علينا. الرب بيتكلم عن اللي هيحصل في الصليب بس بطريقة مثل قبل ما يروح للصليب. ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا: يا سيد، مناك ربح عشرة أمناء. فقال له: نعما أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على عشر مدن. ثم جاء الثاني قائلا: يا سيد، مناك عمل خمسة أمناء. فقال لهذا أيضا: وكن أنت على خمس مدن. ثم جاء آخر قائلا: يا سيد، هوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، اللي انت اديتهوني أنا شلته وحافظت عليه، ما تاجرتش بيه، اتفضل، لأني كنت أخاف منك إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع، بيهين السيد ويتهمه بالقسوة والظلم. ويكمل ويقول: فقال له: من فمك أدينك أيها العبد الشرير، عرفت أني إنسان صارم أخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع، فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة فكنت متى جئت أستوفيها معربة؟ ثم قال للحاضرين: خذوا منه المنى واعطوه للذي عنده العشرة أمناء. فقالوا له: يا سيد، عنده عشرة أمناء، لأني أقول لكم إن كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أما أعدائي، مين أعدائي؟ أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فاتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم. أولا المسيح يتكلم هنا بمثل، يتكلم بمثل وبيقول قصة في مثل. القصة تتكلم عن المسيح نفسه اللي هيروح للصليب وهم هيرفضوه ويقولوا مش عايزينك تملك علينا، ولما يرجع تاني الفريق اللي رفضه وقالوا مش عايزينك تملك علينا يستحق القضاء. طب الفريق اللي قبله وأخذ العطايا من إيده وتاجر بها يستحق المديح. والحقيقة المسيح في حياته علم كثيرا عن المحبة، بل هو المحبة المتجسدة. هو احنا ننسى قول المسيح بخصوص الأعداء في عظة الجبل الشهيرة متى 5:43-48؟ سمعتم

0: أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. الكلام ده كلام مطلق، يعني كلام واضح ما فيهوش فصال. المسيح بيقول لك حب عدوك. هل المسيح غفر لصليبيه تعبيرا عن محبته لأعدائه على الصليب؟ هو اللي قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. إذن لا فصال أبدا في قضية أن المسيح علمنا بمحبة الأعداء، لكن نفهم الكلام الوارد في إنجيل لوقا في قرينته. الرب رايح لأورشليم وعارف أنه هيروح لأورشليم فيصلبوه، فمسبقا بيقول لهم إيه اللي هيتم. قال لهم على الإنسان الشريف اللي رايح عشان يأخذ ملكا، لكن لما راح وزع عطاياه على العبيد عشان يتاجروا، في جماعة قالوا ما احناش عايزينك تملك علينا. هم اللي قالوا له ما احناش عايزينك تملك علينا دول يستحقوا إيه في المثل؟ يستحقوا الذبح. طب واللي تاجروا بالعطايا إكراما للسيد يستحقوا إيه؟ يستحقوا المديح، فيا إما المدح يا إما الذبح. وخد بالك الكلام ده فين؟ في المثل. بس الكلام اللي في المثل يعبر عن مصيرين ينتظران اللي هيتعلقوا بالمسيح واللي هيرفضوا المسيح. اللي هيتعلقوا بالمسيح اللي هيقبلوه ربا ومخلصا لن يهلكوا، بل بالعكس هياخدوا حياة أبدية. واللي هيرفضوا المسيح طبعا المصير الطبيعي هو الطرح في جهنم إلى أبد الآبدين، دينونة أبدية مشابهة هنا بالإيه؟ بالذبح. فلما أقول إن الخاطي هيترمي في جهنم ما تقوليش ده ظلم من عند الله. أم الخاطي مكانه إيه؟ واحد مجرم بيعيث في الأرض فسادا والحكومة قبضت عليه ولبساه التهم وكل التهم والأدلة ضده، وبعدين اتحكم عليه. تفتكر القضاء يحكم عليه بإيه يعني؟ هيحكم عليه بالعقوبة، العقوبة إن كانت سجن أو إعدام. هكذا أيضا الخاطئ البعيد عن الله الآن أمامه فرصة للرجوع، إن قبل المسيح ياخد حياة أبدية، يعفى من الهلاك الأبدي، ياخد حياة الله يسكن فيه روح القدس. لكن اللي هيفضل رافض المسيح تفتكر منتظره إيه؟ اللي هيفضل يعيش في فساده وشهوته وقسوته ونجاسته وزناه ومخدراته وسكره تفتكر منتظره إيه؟ الكتاب المقدس يقدم لنا تعليما واضحا، وهو بيقول لنا إيه؟ بيقول في يوحنا 3:36 الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية. ولم يسكت الكتاب عند هذه النقطة، لكن فصله وكمل، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. إن البشارة أو الكرازة كاملة، الكرازة الكاملة، إن أمنت بالرب يسوع المسيح تخلص، وإن لم تؤمن فلن ترى حياة. هذه الكرازة الكاملة. البعض بيجنب الجزء الآخر علشان يبقى لايت قدام الناس ومحبوب. لا، علينا أن نقدم الكرازة كاملة. هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، كمل، بل تكون له الحياة الأبدية. اللي هيآمن بالمسيح له حياة أبدية، واللي مش هيآمن بالمسيح هيهلك. شوف الكتاب بيقول إيه في أعمال الرسل أصحاح 17، بولس وهو في أريوس باغوس قدام الفلاسفة والقضاة والعلماء بيقول الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان، ده أمر، أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. فهناك رحمة مقدمة لمن يقبل المسيح، وهناك عذاب أبدي ودينونة أبدية تنتظر كل واحد يرفض المسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

أنا وإنت وإنتي متفقين إن التكنولوجيا اللي بنستخدمه كل يوم زي العربيات والسيلفونز والطيارات وغيرها كتير ما جاتش من تلقاء نفسها، لكن في حد أعظم من التكنولوجيا هو اللي عملها، وهو الإنسان. أنا وإنت والطبيعة اللي حوالينا ما جاتش من الفوضى بتلقاء نفسها، ولا عن طريق نظريات وأبحاث كونية، لكن الله العظيم هو اللي خلقني وخلقك. النهاردة عندك فرصة للتفكير.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة، وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

نغطي زي ما تقول كده نقطتين. النقطة الأولى هنسميها مستويات التواصل ما بين الزوجين، والنقطة الثانية مضمون التواصل أو يعني محتوى التواصل. ناخد النقطة الأولى وهي مستويات التواصل. أول مستوى من التواصل تقدر تسميه مستوى الأكلاشيهات. إيه بقى مستوى الأكلاشيهات ده؟ اللي هو إحنا عايشين مع بعض تحت سقف واحد جوه بيت واحد 100 متر كده، والتواصل اللي بيننا وبين بعض على هذا المستوى الضحل اللي ما فيهوش أي تواصل، الأكلاشيهات. صباح الخير، صباح النور، تشرب شاي، شكرا، الولاد ايه اخبارهم ايه، ناموا. هو ده المستوى اللي فيه اكلاشيهات. عايزين نشتري للولاد كسوة الصيف، عايزين. هي الاكلاشيهات، وهو اضحل واقل واتفه مستوى من مستويات التواصل ما بين الزوجين. مستوى نمرة اتنين. مستوى نمرة اتنين تقدر تقول عليه المستوى الأنباء. يعني إيه الأنباء؟ يعني أخبارك إيه النهاردة؟ أخبار يومك إيه؟ فأنا بحكي أخبار اليوم، ورحت الشغل والمرور كان زحمة ومش عارف إيه. هو نشرة الأخبار، موجز الأنباء. موجز، مش نشرة، هي موجز الأنباء. فموجز الأنباء ده هو عبارة عن موجز، ولمجرد سرد الأنباء ليس إلا. المستوى الثالث، عارفين يا جماعة لما بيقولك في التلفزيون التعليق على الأنباء، يعني احنا سمعنا الأنباء، فالأنباء كانت إيه؟ الأنباء أخبار يومك إيه؟ أخبار يومك كذا، أنت أخبار يومك إيه؟ أخبار يومك كذا، واحد اتنين تلاتة، أدي ده موجز الأنباء. التعليق بقى على الأنباء أنا بشرح، فحصل كذا وقابلت فلان وعلق وحاجات زي كده. يعني أنا بدي زي ما تقول إيه انت، يعني حتى مش انطباعات، ما توصلش الانطباعات، هو بس إيه تفصيل شوية. يعني لو في موجز الأنباء، في بقى التعليق على الموجز ده. التعليق على الموجز ده فيه شوية تفصيلات للأنباء اللي حصلت معايا في خلال اليوم. المستوى الأعمق شوية اللي فيه أنا بقول رأيي أو بشارك برأيي بحكمي على الحدث اللي حصل، اللي أديت تفصيل أكتر فيه، ثم بقول أنا شايف أنا قراءتي لهذه الأحداث إزاي. فأنا بقول مثلا إيه، ان انا ايه اخبار يومك ايه، ان رحت المكتب النهارده. اوكي، ده الموجز. نمره اتنين التعليق، وكان معايا فلان وفلان في المكتب او في الشركه او في اي مش عارف ايه. كويس. وبعدين بقول الاثنين دول كل ده لسه في الانباء، احنا لسه في موجز الانباء، والاثنين دول اتخانقوا. بعد كده بقى ايه اللي بيحصل؟ ان انا بقول ما هو حكمي. الاثنين اللي غلسوا على بعض ولا اتخانقوا ولا مش عارف ايه في الكنيسه ولا في المكتب ولا مش عارف ايه، فانا بحكي بقول ما هو حكمي. فبقول كان غلطان جدا فلان ده، كان غلطان جدا لانه هو ابتدى بدايه ما كانتش مش عارف ايه. او انا بقول حكمي، انا شايف ان فلان ده فعلا مع حق، او اتنين جيراننا الاثنين راجل ومراته اتخانقوا، فانا بقول ما هو حكمي. واخد بالك ازاي؟ اوكي، انا شايف ان لحد المستوى ده لسه مفيش تواصل. ليه مفيش تواصل؟ لان من اول الاكلاشيهات اللي هو اتفه واضحل مستوى لحد الحكم على الاحداث. يعني خلينا اقول ايه، يعني يمكن الحكم حكمي على على على ما حدث، يمكن يا دوب افتتاحية التواصل، يعني استهلال التواصل، بشاير التواصل. التواصل الحقيقي ان انا احكي، ابتدي يعني احكي مش بس على حكمي، لكن كمان مشاعري. فانا اقول ايه، اقول انا زعلت قوي لما حصل ما بين فلان وفلان،

كلمة أنا زعلت أوي لما دي بتعبر عن حكمي؟ لا، هل بتعبر عن إيه؟ أظن إنها بتعبر عن مشاعري، فأنا بفتح، بقدم شعوري، بقدم قلبي، بقدم احتياج ما. أنا اتضايقت أوي لما أنت قلت الكلمة دي قدام الناس. أنا كده بقول إن أنا بأجرح.

النكتة اللي انت قلتها دي، او لما قلت احنا اصلنا بناكل مش عارف ايه، او اتريقت على تنظيفي للبيت، هنا انا بعبر عن مشاعر. تعبير عن مشاعر ده في تواصل عميق، لكن المستوى بقى اللي هو المستوى ده يأخذ تواضع وصدق وأمان، إحساس بالأمان دي مهمة جدا يا جماعة، وده اللي جايين له بعد شوية. إحساس بالأمان، أنا مش خايف أن أفتح نفسي وأعبر، خلي بالك بقى من الكلمة دي، وأعبر بشفافية عن لو هستعمل كلمة باللغة العربية عن مكنونات قلبي. إيه بقى يطلع إيه مكنونات قلبي دي؟ ان انا اقدر اكشف عن نفسي وشعوري وما اشعر به وكده، بس بشفافيه. عارف هصورها لك يعني بفكره ان في دايرتين، عارف دايرتين، كل ما بنتنقل من المستوى الاول للثاني للثالث للرابع، كل ما الدوائر دي عماله تقرب من بعض، كويس، يحصل التماس، خلينا نقول يحصل التماس في المستوى بتاع اصدار الحكم ده. انا شايف ان فلان غلطان، خش معايا بقى، يحصل مش بس التماس، لكن يحصل الاوفرلاب، يحصل ان الدايره دي تتداخل مع الدايره الثانيه دي في بدايه التعبير عن الشعور، في بدايه اني اقول لك انا حسيت بايه لما حصل كذا. مش لازم يكون حصل بيني وبينك، او بيني وبينك، سواء حصل بيني وبينك او بيني وبينك، او حصل احساسي عن اللي بيحصل في البلد بقى، ولا الشركة، ولا الكنيسة، ولا مش عارف ايه. دي بداية الانفتاح. الشفافية ان بتصل الدائرتين دول الى مستوى من الاوفرلاب، التداخل الى اقصى مستوى ممكن يحصل. طبعا بالتأكيد اوعى تتوقع انها يحصل تطابق كامل، ان محيط الدايرة دي هيركب بالظبط على محيط الدايرة دي، لا يمكن يحصل، لكن على الاقل مفيش الحواجز دي. تاني، تحصل ازاي وامتى وايه بقى اللي يوصلنا للنقطة دي؟ تاخد وقت، تاخد احساس بالامان، ان انا مش خايف اقول اللي جوايا، مش هيحصل انفجار، مش هيحصل تحقير لمشاعر، مش هيحصل مش عارف ايه. حب، وتصميم على اننا نتقارب وننفتح بعضنا على بعض. دي المستويات، دي المستويات. عايزين نتكلم شويه بقى عن، يعني لو لا هفترض سؤال، ايه الامور اللي لازم نتكلم فيها أنا وشريك الحياة، أنا وجوزي، أو أنا ومراتي؟ لو في شوية حاجات لازم نتكلم فيها، نتكلم في إيه؟ تعال ناخد شوية عينات كده. عينة من ضمن العينات الـ الـ الـ المسافة. المسافة أقصد بيها إيه؟ ان ايه المسافه اللي بيني وبين شريكي؟ اخ، هو في مسافات، احنا مش قلنا التطابق والدوائر ومش عارف ايه؟ خلي بالك، اصبر عليا، احنا قلنا ده في التواصل، لكن في حاجه اسمها انا في الوقت ده محتاج ابقى لوحدي. مثلا انا في الوقت ده في الشغل ما احبش ان انت تكلمني او انت تكلميني طول الوقت في تليفون، لان انت قاعده في البيت مثلا وعندك وقت وفاضيه، فكل ما هتشوفي حاجه في التلفزيون، ولا كل ما عيل يعيط، ولا كل ما مش عارف تكلميني. انا محتاج اركز شويه او انا محتاجه اركز شويه في ده. فانا هنا عايز اتكلم عن مسافه. المسافه دي ناس مطلوبه، دي يعني انا عارف ان البعض بيتخض جدا، ازاي وبتاع، مطلوبه جدا، لانه التلاحم ده لن يكون تلاحم، التلاحم والاوفرلاب ده لن يحدث الا من نقطه استقلاليه. يعني لو انا ما عنديش الاستقلاليه في اني اقدر اكون لوحدي، فالتلاحم ده مش هيلثي. دي بيسموه كوديبندنسي، الاعتماديه اللي مش عارف ان كل واحد واقف على التاني كده. عارفين يا جماعه بيصوروها بايه؟ بيصوروها بيقول لك ان في فرق بين الاثنين اللي مع بعض.
العلاقة على شكل حرف الايه في الانجليزي

الاي او الام. ايه الفرق بين الاي والام؟ بيقول لك الاي ريليشن شيب لو واحد من الاثنين راح الضلع الثاني هيجرى له ايه؟ هيقع. الاثنين ساندين على بعض، دي الاعتماديه، دي الاعتماديه المتبادله، الكوديبندنسي دي. لكن بيقول لك الهيلثي ريليشن شيب اللي هي بيسموها بحرف الام في الانجليزي، ان في ضلع واقف على رجليه كده وفي ضلع واقف على رجليه كده، بس الاثنين ماسكين في بعض فيعملوا حرف ام. دي العلاقه الهيلثي، دي العلاقه الصحيه الناضجه الجميله. فحاجه من ضمن الحاجات انه في مسافه ما بيني انا والشريك، ان في وقت انا هقعد لوقت، انا في وقت هقعد فيه مع اصحابي البنات، صحباتي يعني، صحباتي البنات، وان انا هقعد مع اصحاب الرجاله او حاجه ما، كويس؟ ففي مسافه. الحاجه الثانيه هي يعني هقولها كده بس ما تفهمنيش غلط، مناطق القوه او النفوذ. مين هيبقى دي منطقه النفوذ بتاعته اقصد ايه بالحدوته دي؟ مثلا لو افترضنا انه الست الزوجه في العفش هتحط الكنبه على الحيطه ولا تحت الشباك، ولا هتحط الصوره دي كده ولا هتحط الصوره دي كده، ولا مش عارف ايه، الطبيخ فهتطبخ المكرونه كده ولا الباميه ازاي، ولا المسقعه ازاي، ولا مش عارف ايه. فدي منطقه النفوذ بتاعتي. طبعا في مناطق مشتركه جدا، يعني ما ينفعش اقرر الفلوس مثلا لوحدي، ما ينفعش، لكن على الاقل في مناطق نفوذ معروف انه غالبا الحته دي بتاعت جوزي، هو الحقيقه اللي بيفهم في الحاجات اللي هي فيها ما اعرفش تصليح ولا التعامل مع الصناعيه ولا الجيران ولا مدارس العيال، هو شاطر قوي. فدي منطقه النفوذ بتاعته. الضياع بقى ده، اللخبطه دي، ان الزوج عايز يخش جوه صينيه المكرونه بمناخيره، ولا ازاي تتعمل المسقعه، لان امي كانت بتعمل المسقعه بالمنظر ده، مزعج جدا. دي شوية حاجات يا جماعة عايزين بس نفكر فيها، عايزين نتفق عليها. بس المبدأ بتاعنا، الهدف بتاعنا، هو التقارب ما بين الدائرتين في التواصل، من مستوى الأكلاشيهات السطح التافه إلى هذه الشفافية في التواصل، وهنكمل مع بعض.

درسنا النهاردة عن حقيقة الاختطاف، وحابب أقرأ معاك آيات من رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 4 ابتداء من آية 13. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. لاحظت الكلمة نخطف؟ ببساطة عشان نعرف حقيقة الاختطاف لازم تعرف انه في العالم الاخر في الابدية في اربع اماكن، مكانين وحشين ومكانين حلوين. بسرعة هقول لك المكانين الوحشين، في مكان وحش والتاني اوحش منه، مكان اسمه الهاوية او الجحيم، والمكان التاني الاوحش منه اسمه البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. الخاطي لما يموت يروح الجحيم، وبعدين يوم الدينونة يطلع من الجحيم ويلبس الجسد بتاعه وتضاف على الجسد خاصية الاستمرارية ويترمي في بحيرة متقدة بالنار والكبريت. لكن في مكانين حلوين، مكان اسمه الفردوس ومكان اسمه بيت الآب أو سماء السماوات. فالفردوس ده مكان جميل جدا. المؤمن لما يرقد، مش بنقول يموت بنقول يرقد، يعني كان واحد نام، روحه تذهب إلى الفردوس، زي ما الرب يسوع على الصليب قال اللص التائب اليوم تكون معي في الفردوس. وبعدين لما يكمل عدد المؤمنين وتكمل الكنيسة يتحرك الرب يسوع من بيت الآب، يمر على الفردوس يجيب معاه أرواح المؤمنين الراقدين، وبعدين ينزل الرب يسوع ويقف على الهواء على السحاب، يرسل هذه الأرواح بتاعت المؤمنين إلى أجسادهم فيقوموا بس بأجساد ممجدة. وبعدين طب ما لو الكلام ده حصل النهاردة، طب أنا واحد من المؤمنين اللي مرقدوش، في ناس مرقدوش، يقوم الرب يسوع يغير أجساد الناس المؤمنين الأحياء، فكده بقي في فريقين، فريق اللي قاموا من الأموات بأجساد ممجدة، وفريق الناس الأحياء اللي لما يرقدوا ما ماتوش وتغيرت أجسادنا، والفريقين دول ينضموا إلى بعض ويطلعوا فوق كده نتقابل مع الرب يسوع على الهوى على السحاب. عشان كده الرسول يقول عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. يمكن كلام غريب عليك، يعني فعلا احنا ممكن ما نموتش كناس مؤمنين، لا نذوق الموت؟ ايوة دي حقيقة، تقراها كمان في كورنثوس الاولى 15 وتقلب ال 15 تبقى 51. كورنثوس الاولى 15 51، يقول الرسول بولس هوذا سر اقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير. كلنا حنتغير، الناس اللي رقدوا يقوموا بأجساد ممجدة فده نوع من التغيير، لكن كمان احنا الأحياء لو جه الرب يسوع النهاردة

كمان جسدنا هيتغير ويبقى جسد ممجد زي جسد المسيح تمام. يطلع بينا الرب يسوع على الفردوس، لا مش على الفردوس، يطلع بينا لبيت الآب، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عشان كده احنا كمؤمنين مفروض نقول آمين تعالى أيها الرب يسوع. لو كنت لسه ما قبلتش الرب يسوع في قلبك بتوبة حقيقية، تعال قبل فوات الأوان، لأنه في لحظة في طرفة عين هتلاقي الكنيسة كلها اختفت ويغلق الباب على المسيحيين بعد اختطاف الكنيسة. تعال قبل فوات الأوان. وإحنا كمؤمنين أصلي إن إحنا نسهر ونكون في حالة انتظار دائم للرب يسوع المسيح. إحنا في آخر اللحظات في الأيام الأخيرة، فخلينا نفرح ونتعزى وننتظره بشوق. والرب معك.

هي الحرب فيها جمال. احيانا في التجارب بنقول له يا رب سمحتك كده ليه وعملت كده ليه، اعمل ايه في التعب والاحمال الثقيله اللي انا فيها. لو انت في وسط الخوف بتدور على امانك، امانك هيروح لو كل حاجه وصلت للنهايه. ولكن نؤمن من كل القلب ان نرى جود الرب في ارض الاحياء. الرب عاوز يتكلم الى قلوبنا.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في مدرسة اللاهوت. كنا نتكلم عن صفات الله، كنا نتكلم الحلقة الماضية عن كيان الله وصفات هذا الكيان. أول حاجة قلناها أنه كيان روحي، أن الله روح والساجدون له ينبغي أن يسجدوا بالروح والحق. الحقيقة أنه الله روح واضح في العهد القديم في أمور كثيرة، لكن ممكن يكون في العهد الجديد ازداد هذا اتضاحا. فنلاقي أنه المسيح عند في يوحنا 4 عند البئر لما تقابل مع السامرية وابتدى يفهمها أنه يعني يسألها أنه عايز يشرب، وبعدين بيقول لها المية اللي أنت المية دي اللي بيشرب منها بيعطش، وبعدين الماء الحي اللي هو يعطيه اللي يشرب منه لا يعطش. وبعدين ابتدت تحس أنه من هو ده، يعني من هو هذا. فابتدى المسيح يكلمها، هي بتقول له احنا بنسجد

في كسامريين يعني نسجد في مش عارف فين، واليهود بيسجدوا فين. طبعا زعلانه ان مع ان اليهود بيغزوهم بيغزوا السامريين، ويقول لهم احنا عندنا اورشليم، احنا اللي بنعبد ربنا في المكان الصح. فابتدى المسيح يقول لها في اي مكان، فالله خلق كل، فالله العباده الحقيقيه لله انه العباده تكون بالروح والحق. فالله روح، الله روح، والساجدين لي ينبغي ان يسجدوا بالروح والحق. فكيان صفات كيان الله، اول حاجه انه كيان روحي، تاني حاجه انه اله غير منظور. الله اله غير منظور، حقيقه كون الله غير منظور مرتبطه بروحانيه الله سابقه، صفة السابقة. لكننا يجب أن نتحدث أيضا عن الطرق المنظورة التي يعلن بها الله عن ذاته. السؤال: كيف يمكن أن نعطي تعريف لله غير المنظور؟ إجابة: أن تعبير الله غير المنظور يعني أن جوهره وكل كيانه الروحي لا يمكن أن يراهما أحد. لكن الله يعلن لنا عن نفسه عن طريق أشياء مرئية ومخلوقة. الحقيقة أنه قمة الإعلان الإلهي كان في المسيح. تيمساوس الأولى 3:16: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لما نيجي نكمل نلاقي طراءة لملائكة. يعني إيه طراءة لملائكة؟ لما نرجع لإشعياء 6 نلاقي أنه الملائكة عندهم 6 أجنحة، من ضمهم جناحين يخبوا وجوههم، ما يقدروش يبصوا على الله. لكن في التجسد تراءى لملائكة. فالله يعلننا عن نفسه عن طريق أشياء مرئية ومخلوقة، ولكن كانت قمة الإعلان أنه جاءنا متجسدا. غير بقى الصفات الروحانية دي، ننتقل للصفة أو صفات العقلية. صفات عقلية عن الله، صفات عقلية: العلم بكل شيء. من ضمن الصفات الأساسية جدا أنه الله يعلم، وإحنا ممكن كل واحد فينا يعلم بعض الأشياء. وحتى في المعرفة بولس الرسول بيقول: الآن نعرف بعض المعرفة، لأنه ما حدش فينا يعرف معرفة كاملة. لكن الله هو الذي يعلم بكل شيء. صفة أساسية من صفاته العقلية: العلم بكل شيء. يمكن أن نعرف علم الله كما يلي: الله يعرف ذاته بالكامل ويعرف كل الأشياء الحقيقية. الله يعرف هو نفسه، مش يعرف، إحنا اللي بنعرف. وبنقول أن الله يعرف ذاته بالكامل ويعرف كل الأشياء الحقيقية والممكنة بفعل واحد بسيط وأبدي. يقول للشيء كن فيكون. في يقول الله بكلمة، الله قادر على كل شيء، الله يعلم كل شيء. في سفر أيوب إلياهو صديق أيوب بيعلن عن الله أنه الكامل المعارف. أيوب 37 الآية 16 إعلان غريب جدا، أنه إلياهو واحد من أصدقاء أيوب، في أيوب 37 الآية 16 بيعلن عن الله الكامل المعارف. إعلان جميل جدا مع أنه واحد من أصدقاء أيوب. أما يوحنا الرسول فيقول في الرسالة الأولى أصحاح 3 والآية 20، أن يقول نصا أن الله يعلم كل شيء. رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 3 والآية 20، يبقى هو يعلم كل شيء. وهو في حسب صديق أيوب إلياهو الكامل المعارف، وحسب الرسول يوحنا أنه يعلم كل شيء. وحيث أن الله يعرف كل شيء، لذلك يطلق عليه تعبير أنه كلي العلم، أي كامل المعرفة. صفة أخرى من صفات الله هي الحكمة. حكمة الله تعني أن الله يختار دائما أفضل الأهداف وأفضل الأساليب

لتحقيق أهدافه. هذا التعريف يتخطى فكرة أن الله يعرف الأشياء ويحدد أن قرارات الله فيما سيفعل هي دائما قرارات حكيمة، أي أنها ستأتي دائما بأفضل النتائج من منظور الله النهائي، وأنها ستأتي بهذه النتائج باتباع أفضل الطرق الممكنة. لما بنقول كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، لأنه الله هو المتحكم في الأمور، فهو ممكن يكون في شيء شكله سلبي، لكن الله عنده المقدرة أنه يغير هذا الشيء لشيء إيجابي. الله كلي المعرفة، الله كلي القدرة، الله كلي العلم. يؤكد الكتاب المقدس حكمة الله العامة في مواقع كثيرة، فهو يدعى الإله الحكيم وحده في رومية 16، الإله الحكيم وحده. رومية 16 الآية 27، الله الإله الحكيم وحده بيسوع المسيح له المجد إلى الأبد. يقول أيوب إن الله هو حكيم القلب، ده في بداية أيوب 9 في سفر أيوب أصحاح 9 الآية 4، بيتكلم عن الله هو حكيم القلب. في الآية 4 بيقول هو حكيم القلب وشديد القوة، من تصلب عليه فسلم. مين يقف كده ضد ربنا فيسلم؟ عموما إن الله عنده الحكمة والقدرة، له المشورة والفطنة. أيوب 12 الآية 13، فعنده الحكمة والقدرة، له المشورة والفطنة. نرى حكمة الله بصور مختلفة أو بصورة خاصة في الخليقة. وتعجب كاتب المزامير قائلا ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، ملآن الأرض من غناك. مزمور 104، ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. الحقيقة أنه هنا داود النبي أو المزمور 104 بيتكلم على حكمة الله بصورة خاصة في الخليقة، تظهر حكمة الله بصورة خاصة في الخليقة. وإذ خلق الله الكون خلقه ليعطيه المجد يوما فيوما حسب مقاصده التي خلقها لأجلها. وحتى اليوم بينما نرى تأثير الخطية واللعنة على العالم الطبيعي، يجب أن نتعجب من تناغم خليقة الله وتعقيدها وتركيبها. ونرى حكمة الله أيضا في خطته العظيمة للفداء، ده أكتر حاجة فادت الإنسان. نرى حكمة الله أيضا في خطته العظيمة للفداء. المسيح هو حكمة الله للمدعوين. في كورنثوس الأولى الأصحاح الأول آية، في الأصحاح الأول آية 24 والآية 30، بيتكلم على وأما المدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، سواء إن هم يهود أو وثنيين يونانيين، فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، إنه هما الاثنين هيستعينوا بقوة الله وحكمة الله، والاثنين هيقبلوا، لأنه اليهود رفضوا، لكن بعد كده فتحت باب للأمم وطبعا ظل مفتوحا لليهود. في كورنثوس الأولى 1 الآية 24، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. الآية 30 في نفس الأصحاح، ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. آية عظيمة جدا، ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا، بر المسيح، وقداسة وفداء. بالرغم من أن كلمة الصليب هي جهالة لمن يرفضونها ويعتقدون بأنهم حكماء هذا العالم، نجد أنه في كورنثوس الأولى الأصحاح الأول أيضا لكن من 18 ل 20 بيبتدي يتكلم أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله لأنها حكمة، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء، حكمة العالمية، وأرفض فهم الفهماء. في الآية 20 يقول أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل

0: الله حكمة هذا العالم، الحكمة البشرية حكمة جاهلة. لكننا نجد أن هذا الأمر أيضا هو انعكاس لخطة الله الحكيمة، هو انعكاس لخطة الله الحكيمة. الحقيقة وإحنا بنتكلم عن الأمور السابقة دي لازم ناخد بالنا أنه حكمة الله فداء الله. نلاقي أنه في كورنثوس الأولى الآية الأولى الأصحاح الأول والآية 24 بيقول: وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. فبأخذهم المسيح إلى حياتهم، فبالمسيح هم كده نالوا قوة الله وحكمة الله، حكمة روحية. لكن طبعا مصدر الحكمة هو الله. والآية 30 في نفس الأصحاح: ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة. فهنا بمنتهى البساطة نلاقي أنه الله بيدعو، الله بيكلم على أنه هو وأما أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله، حكمة من الله وبرا. احنا يمكن برا دي لان احنا الانسان مش هيقدر يتبرر غير ببر المسيح. احنا ان ما كانش يكسونا بر المسيح مش هنبقى ابرار. الانسان ممكن يحاول بنفسه طب محاولاته بالفشل، بس عندما ياتي الى الله يكتسي ببر المسيح. صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة، فهو يقدسنا وفداء، لأنه فدانا طبعا في البداية. فالفداء، التقديس، البر، كل ده جاي لنا من حكمة الله. فبالرغم أن كلمة الصليب جهالة عند الهالكين، وهنا نلاقي التضاد بين الحكمة الأرضية والحكمة السماوية. فالحكمة الأرضية تقول ياه ربنا عنده ابن ويسيبه يتصلب، دي الحكمة، مش عايز أقول الحكمة الشيطانية، فعلا شيطانية، لأنها يعني الرب عبر عنها أنها حكمة جاهلة، يعني معناها أنها ملهاش قيمة، ده بالعكس هي عكس الحقيقة. وحتى بطرس لما قال للمسيح حاشاك يا سيد، المسيح قال له إيه؟ لما يعني حاشاك يا سيد أن تصلب يعني. فالمسيح قال له اذهب عني يا شيطان، لأن الشيطان تكلم على لسان بطرس. الحكمة في أن ربنا يحمي الآب، يحمي المسيح من الصليب، دي مش حكمة، دي جهالة. ونلاقي أنه الصليب هو حكمة الله، لأنه كان لابد أن نموت وكان ربنا عايز يرحمنا. كيف تتحقق العدالة الإلهية والرحمة في ذات الوقت؟ تحققت في الصليب. فالصليب هو حكمة الله، والافتخار به هو افتخار بعمل الله، هو الافتخار بحكمة الله، هو افتخار بقمة ما عمله الله لأجل فدائنا. كان موعود به من أول تكوين 3:15 أنه نسل المرأة يسحق رأس الحية، أنه يجي المسيح مولود من امرأة، مولود من عذراء مريم فقط، ميلاد عذراوي، وعلى الصليب يسحق رأس الشيطان. وهو ده اللي حصل. فالوعد كان من أول، الوعد بالفداء، الوعد بالخلاص من أول ما سقط آدم، وتحقق ذلك طبعا في الصليب، واكتمل بالقيامة اللي أكدت أنه فداء المسيح كان فداء كاملا وشاملا للجميع. من يقبل إليه لا يخرجه خارجا. خلينا بعد فاصل نكمل الكلام عن صفات الله.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

لنكمل ما بدأناه عن صفات الله، الصفة الخامسة الحق والأمانة. الحق والأمانة، الإله الحق يعني أنه هو الإله الحقيقي، وأن علمه وكلماته حق بلا، بل أيضا المقياس الوحيد النهائي للحق. المقياس الحقيقي الوحيد للحق هو الله. عشان كده المسيح لما كان بيقول اليهود أنا هو الطريق والحق والحياة، الطريق والحق، ممكن الطريق طريق إلى الله، لكن والحق، الحق المطلق طبعا هو الله. ففكرة أنه الحق والأمانة محطوطين مع بعض، يشير الجزء الأول من التعريف إلى أن الله الذي يعلن عنه الكتاب المقدس هو الإله الحقيقي، وأن كل ما يطلق عليه لقب إله، كل ما يطلق عليه لقب إله غيره هو صنم. على فكرة زمان إذا كانوا بيعبدوا الأصنام، ففي حاجة تعليق يهمني جدا إننا ما ننساهوش، إن في مرات إحنا بنعبد الأصنام من غير ما ناخد بالنا. لما يكون واحد البيزنس بتاعه يطلع من الصبح يجي في الليل تعبان وينام عشان يصحى الصبح يروح البيزنس، ولازم يكبر البيزنس بتاعه والشغل بتاعه والعمل بتاعه الخاص، ويقضي حياته كلها على كده. ممكن حتى ما يكونش مهتم بأساسيات الحياة، الأمور الطبيعية في الحياة، الأمور اللي لازم يهتم بها كإنسان، ممكن بيته، ممكن صحته هو نفسها، نفسه هو شخصه، مش مهتم بصحته، مش مهتم بنفسه. فمن غير ما يحس يا جماعة يبقى هو أصبح بيعبد البيت، بيعبد البيت اللي بناه، بيعبد البيزنس بتاعه، بيعبد أحيانا يعبد عيلته، مهتم بكل حاجة تبع العيلة، لكن مش ولا بيصلي ولا بيصوم ولا ليه دعوة بأي حاجة ولا ليه دعوة بربنا، وبيعمل كل حاجة ودنيته ماشية. هو الحقيقة ماشي ده لغاية ما يجي قابل ربنا في الآخر، كأنه هيلاقي نفسه في مفاجأة. طبعا مش ممكن حد في الدنيا يلاقي نفسه مفاجأ بوجود الله في النهاية، لا. ليه؟ لأن احنا نؤمن أن الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. فالله هو الإله الحقيقي، الله لا يترك نفسه بلا شاهد. مرات من غير ما نحس نكون بنعبد آلهة تانية، لكن على فكرة آلهة تانية الشغل، العيلة، الفلوس، عبادة المال. أنا مش همسك الجنيه ولا الدولار أسجد له، لكن أفضل في الدايرة بتاعته من غير ما أحس أنا عايز أقرب، مش عارف أول ألف، بعدين ما أعرفش بعديها إيه، 10,000، 100,000، وتبص تلاقيه حتى بعد ما يوصل المليون، طب ما في ناس تانية ابتدية بعدي وعملوا كذا مليون. طب أنا ده الشيطان هو اللي بياخد الإنسان بعيدا عن السفير أو المجال اللي فيه الله، بعيد عن أنه يفكر في الله. الله الحقيقي لابد أن يعبد، وإحنا لما ما ناخدش بالنا من حياتنا بنبقى بنعبد الصنم. الصنم ده ممكن يكون، طبعا ممكن يكون شخص، ممكن يكون الفلوس بطرق مختلفة، البيزنس، أي حاجة من الحاجات اللي بتشغل حياتي 100% وما فيش مجال حتى للحاجات التانية، أو في مجال للحاجات التانية بس ما فيش مجال لله، خلاص هي ده الشيطان كده مبسوط من الحكاية دي. الله الإله الحقيقي، الله إله أمانة، الله إله هو الحق، الحق والأمانة، يستحق أن يعبد. نص كتابي بيقول لنا أما الرب الإله فحق، هو إله حي وملك أبدي، من سخطه ترتعد الأرض ولا تطيق الأمم غضبه. هكذا تقول لهم الآلهة التي لم تصنع السماوات والأرض تبيد الأرض ومن تحت هذه السماوات. ده إرميا الأصحاح العاشر والآية العشرة والحداشر. أما الرب الإله فحق، هو إله حي وملك

أبدي من سخطه أو غضبه ترتعد الأرض ولا تطيق الأمم غضبه. هكذا تقول لهم، تقول لهم إيه؟ الآلهة التي لم تصنع السماوات والأرض، الآلهة اللي هي ما تقدرش تصنع السماوات والأرض، تباد من الأرض ومن تحت السماوات. الحقيقة أنه الآلهة اللي عايز يلفت نظرهم ده الإله اللي صنع السماوات والأرض. كل الآلهة التانية دي ما تقدرش تعمل حاجة، تعبدوها إزاي؟ ده كان في إرميا 10 الآية 10 و11، صح، العاشر آية 10 و11. كمان في يوحنا 17 آية 3 الصلاة في جثماني، هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذه هي الحياة الأبدية، الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. نراجع أيضا ممكن كمان شاهد تاني في رسالة يوحنا الرسول الأولى صح 5 آية 20، ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، لأنه قال أنا هو الطريق والحق. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية، هذا هو الإله الحق والحياة، ده نفس التعبير اللي قاله المسيح عن نفسه، أنا هو الطريق والحق والحياة. وعلى فكرة المسيح هو على الأرض لما قال أنا هو الطريق والحق والحياة، نلاقي في بعديها على طول أقام لعازر، نلاقي في يوحنا 11 أنه أقام لعازر، إذا كان أعلن أنه هو الطريق إلى الله وأنه الحق والحياة، فأنه هو الحياة لعازر ميت، أقام لعازر وأقاموا إيه؟ اليهود اتأكدوا أنه مات ثلاث أيام وده الرابع، وعارفين اليهود حسب فكرهم طبعا أنه في اليوم الرابع ده يقولوا له قد أنت، مش هنقدر نفتح، افتحوا ارفعوا الحجر، لعازر هلم خارجا. هو الإله الحق والحياة. ممكن نسأل عن معنى الإله الحق، الإله الحقيقي بالمقارنة مع المخلوقات الأخرى التي ليست آلهة، أنه يعني أن الله في طبيعته أو شخصيته هو الذي يتطابق تماما مع ما يجب أن يكون عليه الإله. على فكرة أي حد أمين في بحثه عن الله الحقيقي لو بيعبد عبادة بوذية، على عبادة هندوسية، أو بيعبد أي حاجة ملخبطة، أو بيعبد الله بس هو فاكر نفسه بيعبد الله وهو بيعبد بشكل اسمي، هيكتشف، هو يقول لك ده أنا كده فكرت، هو الروح القدس بكته فعرف إن الإله اللي هو بيعبده ده مش هو الإله الحقيقي، أو هو الإله الحقيقي هو مش بيعبده صح، مش بيعبده هو. مثلا إنسان مسيحي بيعبد ربنا بس عبادة مسيحي اسمي فعبادته سطحية، يبقى مش بيعبد ربنا، يبقى هو ممكن بيعبد تشابه أسماء، لكن إذا تشابه أسماء أنه هو اسم الله لكن مش هو الله. فهو الكائن الكامل في قدرته وحكمته وصلاحه وسيادته على الزمن والكون، هو ده الله الحقيقي، هو ده الله الذي يستحق أن يعبد. خلينا وإحنا بنراجع وإحنا بنعبد ربنا نراجع أنفسنا، هل فعلا نعبد الله الحقيقي بالروح والحق، أم عبادتنا مجرد روتين وعبادة اسمية؟ لنعبد الله بالروح والحق.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. وفي الحلقات السابقة تناولنا عدة حقائق هامة، على رأسها نظرتنا الصحيحة لله، لهذا الإله الحي الذي نتعامل معه في الصلاة. علينا أن يكون لنا نظرة صحيحة نحوه وتصور كتابي دقيق لهذا الإله. لكن في هذه الحلقة سأتناول مع حضراتكم عنوانا جديدا، الصلاة فن وتدريب. فن يحتاج إلى تدريب. فالصلاة علاقة وصلة مع الله الحي، لكنها كأي فن آخر يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى ممارسة لكي أجيده

فالفنان الرسام يحتاج إلى وقت لإجادة الرسم، والذي يمارس رياضة الغطس أو العوم يحتاج إلى أيضا وقت لكي يتعلم فن العوم. سأبدأ بقراءة جزء من كلمة الله. أرجو أن تفتح معي تيموثاوس الأولى أصحاح 4 وآية 7، كلمات الرسول بولس التي ينصح بها تلميذه تيموثاوس، ويقول له في آية 7 من تيموثاوس الأولى أصحاح 4 والجزء الثاني: وروض نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة، أي المستقبلة. روض نفسك للتقوى. كلمة روض التي يستخدمها الرسول بولس هنا هي من نفس جذر وأصل كلمة جيمانيزيوم، أي التدريب، exercise، train yourself، درب نفسك، discipline yourself. الجسد اللي فينا لا يميل إلى الجلوس والحديث مع الله، كلنا نميل إلى الحركة، نميل إلى المشغوليات، لكن عشان أقعد مع المسيح وأخذ وقت معاه ده ضد مشاعر ورغبات الجسد الذي فيا وفيك. لأجل هذا ينصح بولس بأنه إذا أردت أن تذهب في طريق التقوى، في طريق مخافة الله، روض نفسك لهدف التقوى. إذا أردت أن تشبه المسيح عليك أن تدرب نفسك. قال أحدهم: متى غرست عادات صحيحة تحصل على أخلاق صحيحة. صحيح أن المسيح يسكن فيا وهو قوة حياتي، الروح القدس يسكن فيا وهو مصدر المعونة الحقيقية، لكن علي مسؤولية كمؤمن وكشخص بدأ علاقة جديدة مع الله أن أدرب نفسي في طريق التقوى، أدرب نفسي في طريق التشبه بالرب يسوع. هذا يحتاج إلى غرس عادات مباركة لكي أتيح نفسي لعمل الروح القدس. دعني أوضح هذا أكثر. التدريب الروحي في حد ذاته لن يحصل التقوى بشكل أوتوماتيك، لكن التدريب الروحي مثل الصلاة، قراءة الكلمة، الصوم، تسبيح، الاختلاء مع الله، كل هذه تدريبات روحية في ذاتها لن تحصل التقوى، لن تحصل بشكل أوتوماتيكي التشبه بالمسيح، لكنها تجعلني متاحا لكي يجد المسيح طريقه إلى قلبي وإلي، فيشكل فيا ويغير من كياني ومن طباعي ومن تصرفاتي لكي أصبح أكثر شبها به. يقول الرسول بولس: روض، درب نفسك في اتجاه التقوى. للحصول على الحياة التقية لابد من أن أكون متاح. الله لا يطلب مقدرتي ولا ينتظر قدراتي، لكنه يتوقع إتاحتي. هل أنا متاح؟ ويربط الرسول بولس هذا الكلام بالرياضة الجسدية فيقول: لأن الرياضة الجسدية في آية 8 نافعة، هي نافعة لكن لقليل، أما الرياضة الروحية أو التقوى التي تأتي نتيجة الرياضة الروحية فهي نافعة لكل شيء، نافعة لمجال علاقاتنا الأسرية، نافعة لمجال علاقاتنا في العمل، نافعة لكل شيء في الحياة الحاضرة هنا وأيضا في الحياة العتيدة والمستقبلة.
بمعنى

أننا هنا نعيش حياة قصيرة، وهذه الحياة القصيرة إذ ندرب أنفسنا على العلاقة مع الله، على التواصل اليومي معه، على إتاحتنا لكي نتشبه بالرب يسوع، هذا يؤثر في الإنسان الداخلي، في النفس. والحقيقة إحنا لما نترك هذه الحياة سوف لا نترك معنا، سوف لا نأخذ معنا أجسادنا، سوف لا نأخذ معنا ممتلكاتنا. الشيء الوحيد الذي سيبقى معنا أبديا هو الإنسان الداخلي. لذلك يهم الله أن يعمل ويشتغل على الإنسان الداخلي ويغير فيه لكي يكون أكثر شبها بالمسيح، ويظهر ثمر الروح الذي هو محبة وفرح وسلام وطول آنات إلى آخره. البعض يشكو من التشتت، تشتت الذهن في أثناء الصلاة، والبعض يشكو من الملل، والبعض يقول نحن نبدأ لكن لا نكمل. وفي ذهني 5 نصائح تعلمتها من الاختبار العملي أود أن أشاركك بها عزيزي المشاهد، لكي تساعدك على حياة صلاة ناجحة، وعلى اختلاء مع الله يكون لذيذ حلو وأيضا ممتع يؤول إلى حياة التقوى. أولا، اختر لنفسك مكانا ثابتا. لماذا المكان الثابت مهما في الاختلاء مع الله؟ لو أنا بغير مكاني كل شوية هبتدي أنشغل بالمحيط اللي حوالي، وبالتالي ذهني يتشتت. ثبت مكان، هذا المكان يعتبر مكان كأنه مذبح لك، مذبح شخصي لك تأتي فيه أمام الله. لا توجد قدسية في المكان في ذاته، لكن لكي أكون أكثر هدوءا وتركيزا علي أن أختلي بالله في مكان هادئ، وأدرب نفسي على عادة المجيء إلى هذا المكان بشكل دوري. الأمر الثاني، النصيحة الثانية، خاصة بقراءة الكلمة مع الصلاة. لاحظ أني أتكلم مع الله في الصلاة، لكنه يكلمني في المكتوب، يكلمني في الكلمة، والاثنان يكملان بعضهما بعضا. فلا يمكن أن أصلي بدون الكلمة، ولا يمكن أن أتكلم مع الله بدون أو أسمع صوته في الكلمة بدون صلاة. فالصلاة تمثل النار، الدفء، الحرارة، والكلمة تمثل النضج الذهني، تمثل النور. فأنا أحتاج إلى النور وأحتاج أيضا إلى النار. إذا صليت فقط فأنا سيكون لدي نار، سيكون لدي عواطف ملتهبة لكن بدون اتزان، سيكون عندي غيرة مقدسة لكن بدون النور، نور المعرفة. لابد أن المعرفة تسير جنبا إلى جنب مع حرارة عمل الروح القدس. المسيح شهد مرة عن يوحنا المعمدان في إنجيل يوحنا أصحاح 5، وقال عنه أنه كان كالسراج، المصباح الموقد، أي المتقد الذي به حرارة، به نار. لكن شهد أيضا عن المعمدان وقال المنير، كان كالسراج الموقد، هذه حرارة الصلاة، النار المقدسة، المنير، المعرفة. فلا بد أنك تكون فاتحا كتابك المقدس وأنت تصلي. صلاة بدون كلمة هي نار بدون نور. الأمر الثالث الذي يتعلق بحياة صلاة ناضجة كفن أتدرب عليه، أرى أهمية القراءة بترتيب في كلمة الكتاب، في كلمة الله. البعض منا يقرأ كيفما اتفق، وإذ تقرأ كيفما اتفق أنت عرضة لخطرين.

0: أول مشكلة بتحصل إنك لما بتتوقف وتيجي ترجع تبتدي تاني، فأنت مش عارف تبدأ من أين تبدأ، فربما تصاب بالملل. لكن الأمر التاني اللي يعكس أهمية القراءة بترتيب أن الله يتكلم إلي. فإذا أنا توقفت عند إنجيل يوحنا أصحاح 5 مثلا، أعلم أن الغد أصحاح 6، فسآتي إلى الأصحاح 6 وأنتظر الرب متكلما إلي بحسب هذا الترتيب. رب يساعدك ويساعدني. لدينا نصيحتين أخريتين سنأخذهما بعد الفاصل القصير.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@elkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.elkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أهلا بك عزيزي المشاهد. بعد استماعنا لهذا الفاصل تكلمنا عن ثلاث نصائح خاصة بالصلاة المقتدرة كفن يحتاج إلى تدريب. دعني أنتقل إلى النصيحة الرابعة، ألا وهي أن الصلاة نتعلمها بالممارسة وليس بالسماع عنها. يمكننا أن نسمع عظات كثيرة عن حياة الصلاة، وتقرأ أيضا كتب كثيرة، وتستمع لبرامج على الفضائيات، لكن إن لم تبدأ تصلي بنفسك فلن تتعلم الصلاة. ده زي شخص وقف عند حمام السباحة وعايز يتعلم العوم، وبعدين قال يعني هنزل رجلي هشوف إذا رجلي عامت يبقى هعوم. طبعا مش هيحصل، لابد أن جسمك كله يتبل، لابد أن الجسم يبتل، ولابد أنه يصدر مني أخطاء، ربما أبتلع بعض المياه، لكن في كل الأحوال لابد أن أنزل إلى المياه لكي أتعلم العوم، لابد أن أبدأ الصلاة حتى أتعلم كيف أصلي. في حلقات لاحقة هنتناول كيف نصلي، هنتناول صلاة المسيح أو نموذج الذي علمه المسيح لتلاميذه حينما سألوه علمنا كيف نصلي، وسندخل إلى عمق أكثر في هذا الفهم، لكن لابد أن أبدأ حتى أتعلم. ابدأ مع شخص آخر، حينما تركع بجانب شخص مصلي ستتعلم كيف تصلي، حينما تختلي مع المسيح وحدك سوف تتعلم كيف تصلي. الأمر الخامس والأخير، ألا وهو أن غرس العادات يأخذ وقت، غرس عاداتنا يأخذ وقت. على سبيل المثال، من منا يستعمل فرشة الأسنان لتنظيف أسنانه والحفاظ على صحة أسنانه يحتاج إلى وقت. بدأ استعمال الفرشة وربما كان ثقيلا في البداية، لكن مرة بعد مرة بعد مرة تكونت لدي ولديك عادة نظافة الأسنان، إلى أن أصبحت شيء بعمله بشكل تلقائي كل يوم أو أكثر من مرة في اليوم. ده بنفس الكيفية، حينما أركع مصليا أحتاج إلى وقت للتدريب، إلى أن تغرس هذه العادة في داخلي. أذكر لما رجعت من مؤتمر من المؤتمرات سمعت فيه عن أهمية الاختلاء مع الله، أهمية الخلوة الشخصية، أهمية حياة الصلاة المرتبطة بكلمة الله. وضعت ساعتي بجانبي، وفي اليوم الأول انتظرت 10 دقائق،

قرأت جزء من الكتاب ورفعت قلبي في طلبتي صلاة. اليوم الثاني زادت إلى 15 دقيقة. اليوم الثالث زاد الوقت إلى 20 دقيقة. تقريبا على اليوم السابع أنا نسيت أن في جنبي ساعة، لأنه خلاص أنا شخصيا تلززت في تعلقي مع بكلمة ربنا وفي حديثي مع المسيح. أصبح عندي علاقة وأصبحت أحب الجلسة، ومضى الوقت. ففي حديثنا مع المسيح يمضي الوقت، أنسى زماني وأنسى مكاني وأنسى الكل وأفكر فيه. كان معي صديق من عدة أيام قليلة دعي لمقابلة رئيس الولايات المتحدة السابق جورج بوش، وقال لي أنا كنت شغوف جدا وحصل لي نوع من الإثارة غير العادية إن أنا بعد يومين هروح أقابل رئيس البلاد. لكن هذا الشخص التقي قال لي بس تعرف ضميري وبخني بعد دقائق. قلت له ليه؟ قال لي تساءلت هل أنا عندي نفس هذا الشغف والإثارة حينما آتي لألتقي برب الأرباب، برئيس ملوك الأرض، بالله شخصيا اللي تجسد في شخص المسيح وعطاني فرصة أن أنا أتقدم لمحضره بثقة وبجرأة. أنا ما عنديش نفس هذه الجرأة وما عنديش نفس هذه الإثارة. رنم المرنم زمان وقال له جوعني ليك يا رب، أريد أن تعطيني عطش مقدس إلى الوجود معك. في مزمور 63 داود يصلي هذه الصلاة الرائعة، يقول يا الله إلهي أنت، إليك أبكر عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. دعوني أتوقف عند هذه الآية قليلا قبل أن نختم حلقتنا في هذا اليوم. يا الله إلهي أنت، واسألك عزيز المشاهد، هل المسيح إلهك؟ هل لك علاقة شخصية معه؟ أم هو ربنا؟ إلهنا، صحيح هو إلهنا، لكن لابد أن تكون لك علاقة شخصية معه. إلهي أنت، إليك أبكر. وهو شجعنا وقال أن الذين يبكرون إلي يجدونني. يعني إيه أبكر إلى الله؟ يعني أديله الأولوية، يعني قبل ما أقابل الناس أقابل الله، قبل ما أبدأ عملي أتقابل معه، يجري حديثي معه، أنا القوة في بداية اليوم. فلا يمكن أن تتوقع أن تنال قوة لليوم بدون أن تبدأ يومك مع المسيح. يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي. ويقول داود بعدها في أرض ناشفة، العالم اللي احنا محيطين فيه ده مفيش مجال للري، مفيش مكان لبلة الريق، مفيش مكان للارتواء الحقيقي، أرض لأنها أرض ناشفة، حتى لو كان فيها مباهج كتيرة حوالينا، لكن اللي يروي القلب حقيقة هو صانع هذا القلب. أرض ناشفة ويأخذه الحديث ليقول ويابسة، ثم يضيف بلا ماء، إن العالم الذي نعيش فيه يابس ناشف بلا ماء. دعني أختم بهذه النصيحة الختامية. مرات كلنا بنروح لحضرة ربنا وإحنا محملين ومهمومين

وأذهاننا مشتتة. ومرات بروح لربنا وأنا عايز بس أقول له كم طلبة وأجري. الحقيقة الكتاب بيقول لنا مصلين في الروح القدس. يعني إيه مصلين في الروح القدس؟ يعني هو أنا ممكن أصلي صلاة نفسانية بدون تأثير حقيقي؟

التواصل آه طبعا ممكن أبقى في مجال نفساني لكن ليس في الروح القدس، ليس متوافقا مع الروح القدس. خليني أوضح هذا الكلام بشكل أفضل. جربنا كلنا أننا نعمل تيونينج للراديو مثلا، لغاية لما قبل ما يبقى فيه ريموتس دلوقتي الديجيتال كنا بناخد وقت عشان خاطر نضبط الموجات. فأنت بتيجي على الموجة القصيرة أو الطويلة أو غيره أو المتوسطة وبتيجي بتعمل تيونينج لغاية لما تلقط المحطة اللي أنت عايزها. هذا التيونينج يأخذ لحظات، وأول ما يجي الصوت الواضح بتتحكم في الصوت. This is it. هكذا في العلاقة مع الله، حينما آتي لأجلس مع المسيح أحتاج أن أنا أهدأ. داود يقول في مزمور 131: هدأت وسكت نفسي. نفسي المضطربة كان لازم تسكت. ليه؟ قال لازم أهدأ عشان أعمل تيونينج، عشان أنضبط مع الموجة السماوية، عشان أنضبط مع قيادة الروح القدس للوقت اللي أنا هقعد فيه مع الله. إلى أن يحدث هذا أنا ما زلت أحتاج إلى تركيز وهدوء. التشتيت هيهدأ، الانزعاج هيهدأ، وأنا بهدأ في محضره للحظات لدقائق في سكون. يجي الانضباط الرأسي اللي معاها لما أبدأ قراية كتاب الله، كتاب المقدس، سأشعر بأن الله يكلمني، وبعد نهاية قراءة الكلمة الكلمة ستنير، في آيات هتعمل فلاشينج أتنور لك. ربما تتأمل في هذه الآيات في روح الصلاة وتبدأ تتكلم مع الله. أتكلم معه وهو وإذ أصمت لأسمع صوته أجد يقول لي: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، أي سأعطيها إرشاد لتأتي ورائي. هل تحتاج إلى إرشاد من الله فيما يتعلق بأمور حياتك ومستقبلك؟ أدعوك عزيزي المشاهد أنك تبدأ هذا التدريب وهذا الفن من اليوم، وستحصد حصادا مباركا لأنك ستتعرف على إلهك وستجد فيه نعم الرفيق. وإلى لقاء آخر في حلقات تابعة من برنامج الصلاة المقتدرة، والرب معك.

اهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وحلقه جديده من برنامجنا اسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. ابتديت في الحلقه اللي فاتت اكلمك عن ان لما بنشوف الحياه من منظور الله بنشوف ان هو بيفكر ان حياتي مهمه لفتره مؤقته. وتكلمنا عن الآية اللي النبي في العهد القديم قال غريب أنا ونزيل في الأرض. آيتين من الكتاب النهاردة عايز أتكلم فيهم معاك. الآية الأولى بتقول أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. أنتم كغرباء ونزلاء وأنا عايزكم تمتنعوا عن الشهوات الجسدية اللي بتحارب النفس. العالم الحقيقة في الترجمة التانية بتقول إيه؟ بتقول أيها الأحباء هذا العالم ليس مسكنكم فلا تتمسكوا به كمكان دائم للراحة ولا تنغمسوا في رغبات زواتكم على حساب أرواحكم. لا تنغمس في رغبات زواتك على حساب روحك. لو أنت انغمست في رغباتك ده له تمن بتدفعه بيكون على حساب روحك. الله بيحذرنا بأننا نرتبط دايما باللي بيحيط حوالينا لأنه زايل. الآية بتقول الذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه لأن هيئة هذا العالم تزول. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللي لهم اتصال دايما بالآية

الأشياء اللي في العالم خليهم يستخدموها بتعقل، ما يتعلقوش بيها، لأن العالم ده وكل اللي فيه هيزول. سي إس ليويس المفكر البريطاني قال: كل ما هو غير أبدي ليس نافع أبدا. كل ما هو غير أبدي ليس نافعا أبدا. لما تدرك أن الحياة على الأرض مهمة مؤقتة، ده هيخليك تغير القيم بتاعتك بطريقة غير عادية. القيم الأبدية هي اللي هتساعدك على أنك تتخذ القرارات. غلط كبير قوي أنك تفترض أن هدف الله لحياتك هو الرخاء المادي أو النجاح بمقاييس العالم. الحياة الغنية ملهاش صلة خالص بوفرة المادة. الأمانة نحو الله على فكرة برضو مش بتضمن ليك النجاح في مجال عملك وفي خدمتك. ما تحطش عينيك على التيجان الزايلة. زي ما قلت، الأمانة في خدمتك مش بتضمن لك دايما النجاح. شوف الرسول بولس كان أمين في خدمته، لكن انتهى به المطاف ان هو كان في السجن. شوف يوحنا المعمدان كان أمين في خدمته، لكن النهاية بتاعته بمقاييس العالم ما كانتش نهاية ناجحة. أعظم أبطال الإيمان في عينين الله هم اللي خدموا بأمانة وتوقعوا المكافأة بتاعتهم في الأبدية. ما كانوش مستنيين مكافأة دلوقتي، لكن المكافأة بتاعتهم كانوا مستنيينها في الأبدية. الكتاب بيقول عنهم انهم في الايمان مات هؤلاء اجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها واقروا بانهم غرباء ونزلاء على الارض. لكن الكتاب بيقول عنهم انهم يبتغون الان وطنا افضل سماويا، عشان كده لا يستحي بهم الله ان يدعى الههم لانه اعد لهم مدينه. الموضوع بيتطلب إيمان، إيمان علشان أعيش على الأرض وأنا بعتبر نفسي غريب عنها. أنا بعيش على الأرض لكن بعتبر نفسي غريب في الأرض. في ناس كتير في السماء لما هيوصلوا هناك هيصرخوا: أنا ليه ضيعت عمري في أمور زايلة ملهاش قيمة؟ في ناس كتير، أنا مش عايز أكون واحد منهم، هيصرخوا في اليوم ده: أنا ليه ضيعت عمري في أمور فانية؟ لما تقصوا عليك الحياة، ولما تغرق في بحر الشكوك، لما تبتدي تتساءل إذا كانت الحياة من أجل المسيح تستحق الجهد اللي أنا ببذله، افتكر أنك ما وصلتش بعد لمسكنك. أنت مش هتسيب مسكنك عند الموت، أنت رايح لمسكنك الأخير عند الموت. لما تفتكر ان الحياة من وجهة نظر الله هي امتحان وهي امانة لحاجات هي وهبها لينا لفترة، هي مهمة لفترة محددة، عينيك مش هتروح لمباهج العالم. احنا بنستعد لشيء افضل، احنا بنستعد لشيء افضل بكتير. الآية بتقول كده، بتقول: نحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى. ليه؟ لان التي ترى وقتية، اما التي لا ترى فأبدية. الأشياء اللي بنشوفها دلوقتي هتزول، لكن الأشياء اللي احنا مش شايفينها دلوقتي دي دايمة وموجودة معانا إلى الأبد. لاحظ إن حقيقة إن الأرض ما هياش مسكننا النهائي دي بتفسر لنا حاجات كتير. بتفسر لنا مثلا ليه احنا بنختبر صعاب وحزن ورفض من العالم دلوقتي كتابعين للرب يسوع. بتوضح لنا ليه ساعات في وعود لله شكلها غير متحققة، وبعض الصلوات ما هياش مستجابة، بعض الظروف اللي بنمر بيها ما هياش منصفة. ليه؟ لأن دي مش نهاية القصة، دي مش نهاية القصة. عايز أسيبك مع الآية اللي بتقول: نحن ناظرين إلى الأشياء التي لا ترى بل التي ترى، لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية. خليك معانا، هنتابع مع بعض نفس الأفكار ديت في الحلقات القادمة.
بندور من الكتاب.

بالصلاة ننال الغفران. في صلاتنا نطلب احتياجاتنا وليست رغبتنا. من رحمة الله بنا أنه لا يستجيب لكل صلواتنا. الصلاة لا تغير إرادة الله، ولكن تغيرنا نحن لكي نقبل ونخضع لإرادة الله. الصلاة معركة خفية، والعالم والضغوط معركة ظاهرة. لو انتصرنا في المعركة الخفية انتصرنا أيضا في المعركة الظاهرة. في الصلاة بيأخذ الله طبيعتنا الصعبة ويعطينا من طبيعته الإلهية. الصلاة الحقيقية تنشئ تغييرا وتبديلا فينا. الصلاة هي الطاقة الروحية للمؤمن، بدونها تصبح الحياة بلا قوة. في الصلاة نسمع صوت الله وننال بركاته التي لنا عنده، ونعلم الاتجاهات التي نسلكها. الصلاة هي سلاحنا القوي ضد إبليس والعالم. الصلاة هي الجو الصحي المعقم الذي يقتل فيروسات الخطية. الصلاة هي طريق الإرشاد الصحيح لحياتنا. الصلاة هي قوة للضعفاء وثروة للفقراء. الصلاة هي شركة وعلاقة صداقة وحوار بيننا وبين الله. صلي كما لو أن كل شيء يتوقف على الله، واعمل كما لو أن كل شيء يعتمد عليك أنت. القلب المرفوع في الصلاة بدون كلمات أفضل من الكلمات المرفوعة بدون قلب. الصلاة ليست تدريباً ولكنها أسلوب حياة.

المسيح يحب الجوهر أكثر من المظهر. صحيح يحب يكون مظهرنا رائع وجميل، لكن الرب جاء من السماء عشان يغير القلب من الجوه. أحباء الأعزاء، هذا ما أكده المسيح في حديث طويل جدا في إنجيل متى أصحاح 23. دعوني في البداية أرحب بكم أهلا وسهلا في همسة ولمسة جديدة حول اهتمام الرب بالقلب لا بالمظهر. حكى لنا المسيح في ويلات كثيرة للكتبة والفريسيين في متى 23. يلا نقرأ مع بعض جزء من متى 23، أبتدي القراية من عدد 25. اسمعوا معايا أحباء الأفاضل: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة، يعني الطبق، وهما من داخل مملوء قفن ودعارة. أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس.

والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. حديث طويل قوي في متى 23 ركز فيه الرب على 8 ويلات للكتبة والفريسيين. أصلي من كل قلبي أن الرب يحفظنا. هدف الرب من همسة النهاردة عايز يقول لك خلي بالك وخلي بالك. أنا ما بحبش أبدا، ربنا بيقول لي وبيقول لك، ما بحبش اللي يستغل الدين والمظاهر الدينية عشان خاطر يخبي النجاسة القلبية. وده اللي بنعاني النهاردة منه في كنايسنا ومجتمعاتنا، من أناس كثيرين أحباء استغلوا الدين وتحت ستار الدين فعلوا أمورا شنيعة. هؤلاء الكتبة والفريسيون جلسوا على كرسي موسى، وقلنا في حلقة سابقة أن موسى لم يكن له كرسي أحباء. موسى كان يجلس مع الله وكان يسير بين شعب الرب، ولما شافته مريم وهارون نازل مع الرب من على الجبل قال له غطي وجهك، لأن كان جلد وجهه يلمع وهو لا يعلم. 8 ويلات حطها الرب الكتبة والفريسيين، ذكرنا بعضا منهم قبل كده. واحدة منهم إنهم يأكلون بيوت الأرامل والأيتام ولعلة يطيلون الصلاة، يعني يسرق بيت الأيتام والأرامل ويقف يصلي وقت طويل عشان خاطر يظهر للناس أنه أفضل منهم. وحاجة تاني كمان قلنا عنها، عدد 25 عدد 15، يطوفون البحر والبر ليكسبوا دخيلا، يعني واحد يضموه للفرقة بتاعتهم لكي يصنعونه ابنا لجهنم أكثر منهم. يا ساتر يا رب، يعني ليس هدفهم أن يأتون بالأشخاص إلى ملكوت السماوات إلى خلاص المسيح، لكن هؤلاء يأتون بالأشخاص عشان يعملوهم في الحزب بتاعهم. أحبائي قال عنهم الرب تغلقون ملكوت السماوات أمام الناس. لكن حاجة كمان تاني أحبائي، أنهم يضللون البسطاء. اسمع معايا كده قال لهم إيه الرب في عدد 16. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. يعني اللي يحلف بالهيكل لا حلفان مش مشكلة، يعني مثلا لو أنا قلت أنا بقسم بالهيكل إن أنا هديك الحاجة الفلانية، لا مش مهم دوت، لكن لو حلفت بذهب الهيكل لازم تلتزم. شفتوا قد ايه احبائي بيضللوا الناس، بيضحكوا على الناس، بيستغلوا الناس. لكن سؤالي، هل يا ترى انا وانت بنعمل زي الكتب والفريسيين، ام انا وانت احبائي الافاضل بنعمل زي ما عمل الرب له كل المجد لما في يوم من الايام قال شريعتك في وسط احشائي؟ يا ترى انا وانت زي مين؟ واحدة من الويلات أحبائي اللي الرب صبها على الكتبة والفريسيين، اللي أصلي زي ما سألنا في الجزء اللي فات، أصلي أن أكون أنا وحضراتكم ما نكونش واحد من هذه النوعية، لكن أصلي أن نكون زي مسيحنا بالضبط الذي قال شريعتك في وسط أحشائي، الذي في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، اللي شهد عنه الآب من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. مرة تانية أعود مع حضراتكم في همستنا ولمستنا النهاردة إلى واحد من الأسباب القوية اللي خلت المسيح يكيل الويلات لهؤلاء الكتبة والفريسيين. في الوقت اللي فتح فيه المسيح أحضانه للخطاة والعشرين، في الوقت اللي فتح فيه المسيح أحضان وقال كل من يقبل إلي لأخرجه خارجا، لكنه كيل الويلات الكثيرة للكتبة والفريسيين.

الدين. أنا قلبي وجعني أحبائي، أنا متألم جدا أشارككم الألم دوت في همستنا النهاردة. على كل واحد في كنايسنا واجتماعاتنا وحتى مجتمعاتنا بأديانها المختلفة، على كل من استغل الدين ليخفي خطاياه ونجاسته، ولكل من استغل الدين لكي يقتل ويذبح ويرهب ويرعب الناس حولنا، لديناتهم عظيمة أحباء. لذلك ربنا بيحذرنا في همسة ولمسة النهاردة عشان نتوب ونرجع ونبقى سامعين عاملين بالكلمة. نحتاج إلى عمل الرب يسوع المسيح، إلى دم المسيح. واحدة من الويلات أنه اللي كيل بيها الرب أو قالها الرب لهؤلاء الكتب والفريسيين أنهم لهم قلب مدنس نجس في الداخل ويتظاهرون بالبر والطهارة في الخارج. فقال لهم المسيح، عدد 25 من متى 23، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة، وهما من داخل مملوءان اختطافا ودعارة. يا ساتر يا رب. والرب استغل ثلاث تشبيهات أو استخدم ثلاث تشبيهات عشان يكلمنا عن المظهر الخارجي الحلو والعمق الداخلي النجس. فتكلم الرب عن الصحفة اللي هو الطبق الصحن بتاع الأكل، وتكلم عن الكأس اللي بشرب فيه، وتكلم عن القبر. الصحفة والكأس مهما كانت نظيفة من برة لكنها ملوثة من الداخل، لا يمكن أبدا أن أقدر أستطيع أن أنا أشرب أو أكل فيها. وكذلك القبر أحبائي، مهما كان القبر من الخارج القبور مبيضة مزينة من الخارج، لكنها في الآخر وفي الأول وفي الآخر هي قبور من الداخل مملوءة عظام وكل نجاسة. يعني ربنا عايز يقول باختصار أنه مهما نظف اللي بره، رب عايز اللي جوه. ومهما حاولت أن أنا أصلح وأجمل في اللي بره، فربنا شايف اللي جوه في القلب مملوء اختطافا ونجاسة وضعارة. والرب في محبته بيقدم الحل الإلهي، مش بيسيبنا من غير حل. يوها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس. وعلى فكرة محدش فينا يقدر ينقي داخل الكأس أحبائي، لكن حلو لما صلى داود وقال للرب قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. هذا ما نحتاج إليه، إننا نحتاج إلى قلبا نقيا، نقي أولا داخل الكأس. هل نأتي إلى المسيح فيرش دمه على القلب ويغسل الحياة ونبقى من جوه ومن بره ملك للرب يسوع؟ واحدة من الويلات التانية هي اضطهاد الأبرياء وقتل الأبرياء. قال لهم الرب يسوع المسيح في عدد 29، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون والمراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وآبائهم آبائكم قتلوهم. يا من بره بيتظاهروا بالدين، ومن جوه مليانين شحنة قتل وغضب لمن حوله. أصلي من كل قلبي تكون همسة ولمسة الرب النهاردة وصلت لقلوبنا كلنا، وربنا إدانا تصميم من القلب من جوه أنه نتوب عن خطية التظاهر بالدين ونخبئ في داخل قلوبنا شرور كثيرة. لكن دعونا نصلي مع داود مرة تاني صلاته في مزمور 51، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني والرب يطهرني.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. حنقرأ من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 3 عدد 16 و17. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. وفي نفس الرسالة الإصحاح 6 وعدد 19 يقول: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟

إنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. جسد الإنسان بعد المسيح ما اشترك في طبيعتنا، وزي ما قال بولس الرسول إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما، والكلمة صار إيه؟ جسدا. المسيح لما خد جسدنا واتحد بهذا الجسد، واتحاد اللاهوت بالناسوت ده اتحاد كامل صحيح بدون امتزاج ولا اختلاط ولا تغيير، يعني لا اللاهوت بقى ناسوت ولا الناسوت بقى لاهوت. لكن لما خدها المسيح جسدنا أضفى على طبيعة جسد البشرية صفات جديدة، نعمة جديدة، وخصوصا لما حل عليه الروح القدس في المعمودية. لأن المسيح بلاهوته يعني ما هواش محتاج أن الروح القدس يحل عليه في هيئة جسمية مثل حمامة، لكن هو اقتبل الروح القدس في جسده من أجلنا إحنا. فعلشان كده ليه؟ لأن المسيح نفسه هو مرسل الروح القدس. يمكن موجودة في إنجيل يوحنا أكتر وضوح، أن بالرغم أن قال للتلاميذ في مرة من المرات أن أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الأبد، لكن في صح 16 يقول إيه؟ يقول لكني أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إيه؟ إليكم. له نفس السلطان إرسال الروح القدس اللي هو للآب. لكن المسيح اقتبل الروح القدس من أجلنا في المعمودية. فالجسد اللي فسد بسبب الخطية بموت المسيح على الصليب صلب الإنسان العتيق، عالمين هذا أن إنسان عتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود أيضا إيه؟ نستعبد للخطية. علشان كده أصبح جسدنا هو هيكل للروح القدس، والآية في منتهى الوضوح من يفسد هيكل الله إيه؟ سيفسده الله. حاجة صعبة خالص. طب ازاي الانسان يعني الانسان يفسد هيكل الله؟ يفسده ازاي؟ انا هتكلم بس عن ثلاث خطايا صعبة جدا الانسان بيفسد من خلال هذه الخطايا هيكل الله اللي هو هذا الجسد. انتم هيكل الله وروح الله ايه؟ ساكن فيكم. النجاسة والزنا والادمان. هتكلم بس عن الثلاثة دول. النجاسة، خطية النجاسة. وخطية النجاسة أنا بتكلم عن النجاسة لأن هو وصفها كده بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا. بيقول إيه في الإصحاح الأول ومن الأول عدد 24، لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم. نجاسة وإهانة أجسادهم ليه؟ بين ذواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناسهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. هذه النجاسة. موضوع النجاسة اللي بنتكلم عنه ده اللي هي الخطوات أو سوري الخطايا اللي فيها نوع من الشذوذ الجنسي،
الخطايا دي ظهرت بوضوح.

روح في سدوم وعمورة بطريقة يعني الإنسان لما بيقرأ الكلام الموجود في سفر التكوين إصحاح 18 يوري ليه ربنا حرق سدوم وعمورة. وقال الرب، ده تكوين 18-20، أن صراخ سدوم وعمورة قد قصر وخطيتهم قد عظمت جدا. ايه صراخ سدوم وعمورة ده؟ ده مش صراخ يعني طلبا للنجاة او للخلاص زي ما داود النبي في المزمور 40 يقول انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. لا، ده صراخ الخطية، ده صراخ النجاسة. يقول صراخهم صعد الي. ايه ده؟ وقد قصرت خطيتهم وعظمت جدا. ايه الخطيه دي؟ واضحه جدا. الملاكان اللي ربنا لما ارسل ملاكين للوط عشان ينقذوه من سدوم وعموره، ايه اللي حصل؟ يقول احاط بهم رجال المدينه اللي هي سدوم من الحدث الى الشيخ، عشان تعرفوا الخطيه كانت متفشيه بدرع الحدث اللي هو يدوبك وصل لسن البلوغ للشيخ، كله عنده شذوذ. فنادوا لوطا وقالوا له أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة؟ اخرجهما إلينا لنعرفهما. إيه ده يا جماعة؟ إحنا دلوقتي بنسير في نفس الطريق اللي مشيت فيه سدوم وعمورة. لما دلوقتي يتقنن أو يبقى قانونا أو ليجل إن الشواذ جنسيا يتجوزوا في المحاكم، وبعد كده بعض الكنائس للأسف بتقيم صلوات لها وتبارك هذه الزيجة. طب الإنجيل فين يا جماعة؟ خلقهم من الإيه؟ من البدء إيه؟ ذكرا وأنثى. ما كان ربنا خلق حاجة تانية غير كده؟ لكن دي خطية ربنا الحقيقة. يعني أنا عايز أقول لكم الخطية دي نشأت إزاي. ما دي وريني قد ايه فساد الطبيعة البشرية. فسدت لدرجة ان الانسان ابتدى يخترع ويتفنن في الخطايا، ولازال الى اليوم هذا والى عصرنا هذا هذه الخطايا عن طريق الافلام والانترنت وكل الموبايل والحاجات الحديثة ساتلايت وكل الاقمار الصناعية للأسف تقدم من هذه الخطايا إلى الشباب وإلى الكبار من الحدث إلى الشيخ زي مكتوب هنا، كل أصنام هذه الخطايا. وللأسف إن في كثيرين بيقعوا صرعاء لهذه الخطية، خطية النجاسة. عشان كده في سفر لاويين 18-22 يقول ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة إنه رجس. ربنا يكره أوي أوي الخطية دي، يكرهها بطريقة صعبة جدا. إزاي محتملنا لغاية النهاردة والعالم كل يوم الشواذ جنسيا بياخدوا حقوق إن هم يعلنوا عن حالتهم الشاذة وكمان يعيشوا كمان كزوجين؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في العالم ده؟ دي اسمها خطايا نجاسة، النجاسة. عشان كده يا احبائي يعني الكتاب المقدس بيكلم بكل صراحة عن هذه الخطايا في كورنثوس الاولى برضو 6-9 يقول ايه؟ لا تضلوا، لا زناه ولا عبد أوسان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. فإزاي كنايس تقبل حاجات زي كده؟ إزاي لما موجود في الإنجيل صراحة أن الناس دول ما لهمش نصيب في الملكوت؟ طب إزاي بيحصل الكلام ده؟ ده أكتر من كده يعني لما هيقنن الموضوع ده لو هيحصل فيه استفتاء في نوفمبر الجاي، لسه ما بقاش يعني ده صدر حكم محكمة لكن لسه ما خدش وضعه الدستوري الكامل. يا إما الناس ترفض الحكاية دي بالنسبة لكاليفورنيا أو تقبل الموضوع ده. فلو قبلته، لو أنا بتكلم النهاردة وقد في قانون وهاجم الناس دول أنا ممكن أتحاكم. تصوروا بقى، ما أقدرش أهاجمه. ده اللي وصلنا ليه. لكن طول العهد القديم كان ربنا بينبسط قوي من

الملوك اللي كانوا بيقضوا على كل المأبونين اللي موجودين في إسرائيل، يقول لك وقضى على وربنا ينبسط قوي انه طهر الارض من هذه الخطية. دي اول خطية صعب قوي، خطية النجاسة. لكن اختها خطية الزنا، خطية الزنا. في كورنثوس الاولى 6:18 هنقرا مع بعض الكلام ده علشان نعرف ربنا بالظبط بيتكلم ايه عن الموضوع ده، يقول ايه. بيقول الاول عدد 13، الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك، ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب، والرب للجسد. والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول يكون الإثنان جسدا واحدا، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. اهربوا من الزنا، كل خطية فعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. الذي يزني يخطئ إلى جسده. وطبعا هنا بيتكلم عن الزنا الفعلي، عشان كده المسيح حذرنا من الأول خالص، قالك من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، والعكس برضو من تنظر إلى رجل تشتهيه نفس الحكاية. علشان كده الخطايا الزنا، صحيح هنا بيتكلم عن الزنا الفعلي، لكن دلوقتي أصبح الزنا عن طريق الانترنت وعن طريق الصور وعن طريق الأفلام وعن طريق الممارسات اللي فيها نجاسة وفيها شهوة وفيها دعارة. زنا ليه أنواع كتير، أنواع الزنا كتيرة، والعلاقات حتى الجسدية اللي بين الزوج والزوجة إن ما كانتش علاقة مقدسة وحسب الإنجيل بيبقى فيها نوع من الزنا. لأن في ناس بتفهم الكلام اللي كتبه بولس الرسول عن علاقة الرجل بالمرأة في كورنثوس الأولى أصحاح 7 يفهموه غلط، خصوصا من عدد 4 يقول ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل. افتكروا إن ده تصريح للرجل يعمل اللي هو عايزه. وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة، لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. هنا بيتكلم عن يعني بيقول لهم يا جماعة ما تخلوش ان العلاقات الزوجية يكون فيها ان حد بيسلب الاخر، يعني ايه بيمنع نفسه عن الاخر، فممكن الحكاية دي تسبب ان التجربة من الشيطان، بيقول بسبب عدم نزاهتكم يعني لألا يجربكم الشيطان. فهنا عايز يقول ان الراجل ملوش الحق يمنع عن نفسه عن مراته الا بموافقة، الطرف الثاني يكون موافق على هذا المنع. لكن بالنسبة للعلاقة بين الراجل ومراته، العلاقة اللي الكتاب المقدس بيتكلم عليها لازم تكون علاقة برضو علاقة مقدسة. في بولس الرسول في رسالته إلى أهل تسالونيكي بيقول إيه؟ أصحاح 4 الرسالة الأولى وآية 3، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وإيه؟ وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم.
يبقى اتكلمنا عن النجاسة، اتكلمنا عن الزنا.

حاجة تالتة والصعبة كمان، الجسد، الإدمان، الخطايا، الإدمان من أول السجاير للشيشة للخمرة للمروانة للمخدرات زي الهيروين والأفيون وكل الأنواع المخدرات، أي نوع من الإدمان. إزاي ده يكون هيكل الله المقدس؟ أنتم هيكل الله، روح الله ساكن فيكم. إزاي خطايا الإدمان خصوصا الخمرة؟ لأن هنا الخمرة طبعا خطية، لكن الإدمان، وهنا إدمان الخمر من الخطايا الصعبة. الإنسان لما بيدمن الخمر يبقى عشان خاطر أنه يخرج من هذه التجربة عايز أن يعيش طول حياته وهو في حالة توبة. لأن خصوصا اللي بيدمن الخمر أو المخدرات ممكن يرجع إلى، لو حتى لو شفي يرجع لها تاني. عشان كده يا جماعة صعب خالص موضوع الإدمان، وأنا بتكلم على الإدمان بكل أنواعه، بكل أنواعه. الإنسان اللي بيدمن واللي بيستعبد لخطية هو عبد الخطية. أنت عبد لشهوة معينة، يبقى أنت جسدك ده إزاي هيكون هيكل للروح القدس؟ مستعبد لإدمان معين مهما كان هذا الإدمان. في إدمان ناس بتاخد أدوية وبتحول، الأدوية دي عبارة عن مخدرات بتتحول إلى إدمان زي الكوديين زي المش عارف إيه حاجات. الحقيقة ده حاجة علم كبير جدا وناس متخصصين في موضوع الإدمان. لكن الجسد، كيف تتقدس أجسادنا لله؟ هو ده السؤال، إزاي أقدس جسدي؟ أول حاجة التوبة. التوبة واضح جدا من رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس اللي احنا اتكلمنا فيها إصحاح 6 وعدد 11، بعد ما قال في عدد 9 لا زناه ولا عبد أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. قال إيه في عدد 11؟ وهكذا كان أناس منكم. خلي بالكم هنا في رجاء بقى، مهما كانت الخطية اللي الإنسان مستعبد ليها، لو كانت نجاسة، لو كانت زنا، لو كان إدمان وأي خطية أخرى، هكذا كان أناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. أدي أول حاجة. طبعا هنا بيتكلم اغتسلتم اللي هي المعمودية، معروف اغتسلتم بل تقدستم، خدتوا الروح القدس، خدتوا روح القداسة، خدتوا فعلا ختم القوة والمسحة المقدسة علشان إن كنت تتقدسوا لله بالكامل. بل تبررتم باسم الرب يسوع بروح إلهنا. فعشان كده أول خطوة إن الإنسان فعلا يتوب. على فكرة ما بينفعش أي علاج لأي إنسان عنده أي نوع من التلات خطايا اللي اتكلمنا عنهم إلا إذا كان إنسان من جواه عايز يتوب. مهما نعمل معاه إن ما كانش فيه إرادة قوية للتوبة وإنه عايز يتغير ما فيش فايدة. عشان كده التوبة مهمة. التوبة معناها الإنسان عارف اللي بيعمله ده خطية، إن دي نجاسة، إن ده زنا، إن ده إدمان. عشان كده يقول أنا لازم أتوب، لازم أرجع عن هذا الطريق، أبتدي حياة جديدة. أول حاجة. الحاجة الثانية موجود في روميا 12:1، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم إيه بقى؟ ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. الجسد ده أقدمه ذبيحة. طب إزاي ده؟ بالصوم وبالصلاة وبالخدمة وبالسهر أقدم جسدي ذبيحة لربنا. خلي بالكو، ما هو أصل الجسد ده لو أنا مش مقدمه ذبيحة لربنا ليه احتياجات شهوانية يبتدي الإنسان يفكر فيها، ويبتدي الإنسان يبتدي إن هو يخضع إلى يعني رغبات الجسد الداخلية. لكن لو أنا كل يوم بصلي، لو أنا كل يوم فعلا عندي اشتياق إن أنا أخدم الناس وأقدم نفسي ذبيحة في تعب وفي أسهار وفي أصوام وفي صلوات، ذبيحة حية مقدسة، تقديم الجسد ذبيحة، دي حاجة تانية مهمة. حاجة تالتة

أعضاء الجسد دي، قال بولس الرسول أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ في رومية 6:13 يقول إيه؟ ولا تقدموا أعضاءكم آلات اسم للخطية، بل قدموا زواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله. يبقى أعضائي تصبح آلات بر، يعني بتعمل

فعلا يبقى الجسد ده هيكل الله وروح الله يسكن فيه، تقديم أعضائنا آلات بر لله. يبقى التوبة تقديم الجسد ذبيحة لله، ذبيحة حية، تقديم أعضاء الجسد آلات بر لله. رابع حاجة بقى في منتهى الأهمية موجود في رسالة غلاطية، هنقرأ صحاح 5 من أول عدد 17. شوف هنا يقول إيه، لأن الجسد يشتهي إيه؟ ضد الروح، والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهم الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون، ولكن إن قدتم بالروح فلستم تحت الناموس. يبقى أنقاد بالروح، وأنقاد بالروح لما أمتلئ بالروح القدس. الامتلاء بالروح الله يخليني إن أنا أقدر أقاوم الجسد أو شهوات الجسد، لأن الجسد بيشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. وهنا بيتكلم عن إن الإنسان لو لم إن أنا لو انقضت بالجسد إيه اللي هيحصل؟ أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدع، حسد، قتل، سكر، بطر وامثال هذه. لكن ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناه، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تحفف. يبقى إذا الإنسان علشان فعلا إن هو يمتلئ من روح الله عليه إنه يصلي ليلا ونهارا لكي يطلب هذا الملء. عشان يتقدس الجسد أنت محتاج إلى ملء الروح. أنا اتكلمت عن الموضوع ده وهتكلم عنه تاني وتالت وتالت. وملء الروح القدس لا يأتي إلا بالصلوات المتواترة. متواترة يعني إيه؟ صلاة دائمة ليل ونهار، وأنا بركز الطلبة على ملء الروح. وأنا بقول يا جماعة تاني إن ملء الروح معناها إن ملكية الروح القدس لحياتي. يعني ما أقدرش أقول أنا عايز أمتلئ من الروح القدس وأنا محتفظ بخطية داخلية ومش عايز أتوب عنها. عايز أمتلئ من الروح القدس وأنا مخاصم الناس وأنا بكره حد، ما ينفعش. لازم الإنسان عايز يمتلئ من الروح يفرغ نفسه من كل الخطايا الداخلية الجوانية عشان يعطي للروح فرصة لكي يمتلك عليه ويملك على حياته. فمن غير الملء بالروح القدس الإنسان ممكن قوي يضعف بالنسبة لشهوات الجسد وبالنسبة لأعمال الجسد اللي تكلمنا عنها. حول الآية تاني اللي قلناها في أول كلامنا النهاردة موجودة في كورنثوس الأولى الإصحاح الثالث، أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. أنا مش عايز أتكلم عن إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن مش عايز نوصل لهذه الدرجة، لأن ربنا يعني يفسدنا يعني إيه؟ يعني صعب قوي، صعب قوي، صعب قوي، لأنه بيتكلم عن الدينونة، صعب قوي. عشان كده يا ريت ان احنا النهاردة نقول له يا رب انا عايز اقدس جسدي ليك، عايز يا رب ان اقدس اعضائي تبقى اعضاء بر ليك، عايز يا رب امتلئ من الروح القدس علشان شهوات الجسد ما تتغلبش عليا. اطلب وصلي وربنا حيديك. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عن

0: اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أسفار العهد الجديد، وبالتحديد في أصحاح 4. كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند التجربة من إبليس في البرية وانتصار المسيح ابن الإنسان الخالي من العيوب، انتصر على هذه التجارب في البرية. لكننا اليوم سوف نبدأ دراسة الأعداد من 12 إلى نهاية أصحاح 4. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، بعدما انتقلنا من التجربة من إبليس وانتصار المسيح، إيه موضوع الأعداد التي تبدأ بعدد 12؟
1: ثلاث أفكار رئيسية بدءا من عدد 12. أولا دخول المسيح إلى الخدمة إتماما أيضا للنبوات، ثم دعوة 4 من تلاميذه وهو ماشي عند بحر طبرية أو بحر الجليل، وأخيرا نظرة سريعة على خدمة المسيح وطابعها وزياع شهرته في كل الربوع.
0: قبل ما ندخل في هذه الأعداد بالتفصيل، كنت عايز تعليق على آخر عدد 11 اللي احنا ختمنا به الجزء اللي فات.
1: أيوة.
0: ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. حضرتك تفضلت وعملت لنا مقارنة ومبينة ما بين المسيح وإسرائيل.
1: نعم.
0: وإسرائيل فشل في البرية، المسيح انتصر في البرية، وأيضا مقابلة ومبينة ما بين المسيح وآدم.
1: نعم.
0: فآدم فشل في بستان في جنة، لكن المسيح انتصر في البرية. في هذه العبارة دور الملائكة مع آدم بعد الطرد من الجنة إيه، ودور الملائكة مع المسيح بعد الانتصار في التجربة إيه؟
1: يعني واضح أن الكروبيم بعد ما اطرد آدم من الجنة كانوا بيمنعوا اقتراب الرجل والمرأة من شجرة الحياة، ما عاد لهم الحق في أن ينالوا نصيبا من شجرة الحياة اللي في وسط فردوس الله لأنهم أخطأوا. بينما هنا المسيح

0: الذي انتصر على عكس آدم. الظروف كانت صعبة جدا بالمقابلة مع ظروف آدم في برية غناء له كل متطلباته وكل ما يلزمه ومع ذلك سقط. فالملائكة طردت آدم، والملائكة هنا خدمت حاجة ابن الإنسان الزمنية زي ما بيقول لنا البشير هنا.
1: إذن هنا بداية الخدمة من عدد 12.
0: نعم.
1: اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل وترك الناصرة وأتى فسكن في كفر نحوم التي عند البحر في تخوم زبلون ونفتليم، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: أرض زبلون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كرة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. انصرف يسوع إلى الجليل. القارئ العادي عندما يقرأ عدد 12 يظن أنه بعدما أسلم يوحنا خاف المسيح على نفسه فانصرف إلى الجليل. لماذا انصرف إلى الجليل؟
0: في الحقيقة القارئ العادي اللي انت بتقول عليه ده ما عندوش خبر خالص ولا عنده فكرة عن لا الأناجيل ولا العهد الجديد ولا الكتاب. فالمسيح أتى لماذا؟ أتى لكي يصلب، وواضحة وكان فاهم الكلام ده من أول كلماته في إنجيل يوحنا 3:14: ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. فهو جاي علشان يصلب. لماذا عندما أسلم يوحنا انصرف يسوع إلى الجليل؟ أولا قبل ما يبتدي المسيح خدمته كان يوحنا سلم الراية. واحد علق على ذلك تعليق جميل، قال: نحن لسنا في حاجة إلى نور المصباح عندما تشرق الشمس.
1: تمام.
0: طالما النهار طلع أنا مش محتاج لأنوار، لأن النور المبهر ظهر. وعشان كده لا حاجة إلى المعمدان بعد ما هيئ الأمة لاستقبال المسيح، وبعد ما الأتقياء تبعوا الرب يسوع المسيح ما عادت هناك لزوم لخدمة المعمدان، فقد حضر المسيح بنفسه، والخدمة اللي قالها اقترب ملكوت السماوات تحققت في المسيح. الحاجة الثانية أن المسيح يبدأ بداية يعني مش بتوحي بالأمل بالنسبة لهذه الأمة الشريرة. احنا شفنا في أصحاح 2 أن آخر الدنيا جايين يسجدوا للمسيح،
1: مجوس المشرق،
0: مجوس المشرق، وبينما رؤساء الكهنة والأمة في قادتها ما حاولوش يروحوا يشوفوا إيه حكاية المولود ملك اليهود، ولا كأن الموضوع اتقال قدامهم، لغاية لما سمعوا بالمذبحة والمجزرة اللي عملها هيرودس وقتل صبيان بيت لحم ومجاوراتها. هنا نفس الفكرة، السفير بتاع الملك دخل السجن. ماذا تعني هذا؟ أن خدمة المسيح مقبولة ولا توحي بأن هناك ظلال قاتمة؟ بكل أسف الظلال قاتمة من جانب أمته التي أحبها وأتى يفتقدها. هنا بنشوف الظلال قاتمة أن أسلم يوحنا للسجن والمسيح بدأ خدمته.
1: أخي يوسف، إذن هو انطلق في خدمته من الجليل، ذهب إلى الجليل، لكن أشار هنا إلى نبوة وردت في إشعياء 9 في عدد هنا 15 في إنجيل متى 4، ما ورد في إشعياء 9 وقال: لكي يتم ما قيل بالنبي القائل. وعايز أخذ الربط ما بين إشعياء 9 وما ورد في متى 4.
0: يعني هنا بيذكر لنا 5 مناطق، بيقول لنا أرض زبولون، أرض نفتاليم، ودول الاثنين موجودين في غرب الأردن، وبعدين طريق البحر اللي هو الشريط الساحلي على شاطئ البحر الأبيض عبر الأردن يعني شرق الأردن، وبعدين جليل الأمم المنطقة الشمالية من أرض إسرائيل.
1: أيوة.
0: يبقى هنا جاب لنا كل المنطقة الشمالية اللي بصفة عامة تسمى الجليل، يبدأ المسيح منها خدمته. وفي إشعياء 9 بيقول: كما أهان الزمان الأول هذه المناطق، لدرجة أن في يوحنا 7 يقول: فتش وانظر إنه لم يقم نبي من الجليل. طب النهاردة جاء مش النبي، لكن من هو أعظم بما لا يقاس؟ الرب إله الأنبياء القديسين هيبتدي خدمته من الجليل، ومعظم الرسل كما سنرى بعد قليل

0: كلهم من الجليل، معظمهم من الجليل. إذن الزمان الأخير أكرم هذه المنطقة التي أهانها الزمان الأول.
1: عندما اقتبس متى هذه الأقوال الواردة في إشعياء 9،
0: أيوه،
1: قال في عدد 16: الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما.
0: نعم.
1: إذا رحنا للشاهد ده اللي اقتبس منه في إشعياء 9، هنكتشف أن هناك القول يقول في عدد 2: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. تغيير الكلام هنا، هل هو بس بمزاج متى ولا للروح القدس قصد في هذا التغيير؟
0: يعني يقال في هذا التغيير فكرتين. الفكرة الأولى في إشعياء الشعب السالك في الظلمة، لكن يبدو أن عجبتهم الظلمة
1: جلسوا.
0: فجلس. يعني أنت لما تكون ماشي في حتة وبعدين تعجبك الحتة تركن بالعربية وتقعد فيها ما أنت مبسوط منها. هنا الشعب بكل أسف بسط بالظلمة فجلس في الظلمة. البعض يعطي تفسيرا آخر أن كانت الظلمة مش حالكة قوي بحيث أن كان يمكن أن تسير في الظلمة، لكن عندما اشتدت حلوكة الظلمة ما عاد بوسعك أن تسير. وده بيفكرنا بالثلاث أيام في أرض مصر في الضربة التاسعة، لما يقول لم يقدر إنسان أن يتحرك من مكانه، كانت الظلمة حالكة، كاد الظلام يلمس. فالناس بعد ما كانت بتمشي وتسلك في الظلمة جلست في الظلمة.
1: تأييدا لكلام حضرتك في الجزء الأول ما ورد في مزمور 1: طوبى للرجل الذي لم يسلك في طريق الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف في مجلس المستهزئين لم يجلس. فالسلوك في طريق الشر يؤدي إلى الجلوس في وسط الشر، والشعب اللي كان في إشعياء سالك في الشر جلس في الظلمة، جالس الآن في الظلمة عندما جاء المسيح.
0: نعم.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الدكتور.

0: عدد 17 من أصحاح 4. ومن ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. ودي نفس الجملة اللي اتقالت على يوحنا المعمدان. هل هي نفس الكرازة؟
1: تمام. يلفت النظر أولا العبارة من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز، دي بتاخدني لأصحاح 16 الآية 21. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه سوف يصلب. يبقى هنا من ذلك الزمن ابتدى يقول الملكوت قرب، لكن يبدو في أصحاح 16 الملكوت كان بعد قوي، فبيقول لهم أن الملك سوف يصلب. هل هي نفس الكرازة بتاعت يوحنا المعمدان؟ الإجابة نعم. فيوحنا جاي يقول لهم الملك موجود، الأرض موجودة، الشعب موجود، ما فضل لكمش غير حاجة واحدة فقط، توبة. أنكم تتوبوا. ده اللي قاله ليوحنا المعمدان، وبعدين بكل أسف الشعب ما تابش والملك سجن يوحنا المعمدان. طب وبعدين جاء المسيح لكي يقول الكرازة بعينها الملكوت قرب. ولو بس البعض بيقول ان كلمة اقترب هنا وفي الأصح اللي فات كرازة يوحنا المعمدان فيها اختلاف. قرب يعني ما وصلش لكن قرب. بالنسبة لكلام المسيح قرب يعني قد حضر
2: في وسطكم،
1: في وسطكم، يعني كل اللي عليكم انكم تأمنوا تستمتعوا بملك المسيح اللي بيسميه الكتاب أزمنة رد شيء كل شيء وأوقات الفرج. لكن بكل أسف احنا عارفين من تسلسل أحداث الإنجيل أنهم رفضوا الرسالة ورفضوا الملك ذاته وصلبوه، وحتى مش عاجبهم ما تكتبش ملك إسرائيل، اكتب إن هذا قال أنا ملك اليهود. ناس أشرار.
2: قبل ما اترك الجزء الخاص بخدمة المسيح في الجليل واروح لدعوة التلاميذ، عايز اعلق على المدينة التي اتى وسكن فيها المسيح، عدد 13.
1: ايوه.
2: وترك الناصرة واتى فسكن في كفر نحوم.
1: نعم.
2: التي عند البحر. معنى كفر نحوم يعني مدينة التعزية.
1: ايوه.
2: هل هذه الكلمة تحمل لنا اي شيء عن طابع خدمة المسيح؟
1: يعني قبل ما اجاوب عن كفر نحوم اقول الناصرة لماذا تركها هنا لا يذكر، لكن لو قريت لوقا 4 يعني شيء محزن للغاية. المسيح سكن في الناصرة وقبل أن يكون الناصري، رضينا بالناصرة، كأن المسيح يقول كده والناصرة مرضتش.

0: بينا.
1: حاولوا قتله،
0: فحاولوا قتله بطريقة بربرية، رغم أنهم ده يوم سبت، ورغم أنهم تعجبوا من كلام النعمة اللي طالع من شفتيه، ومع كده أخدوه خارج المدينة، الجبل المليان مبنية على مدينتهم، وبس واحد حيزقه وتكتب القضية ضد مجهول لم يستدل على القاتل، وخلاص الموضوع ينتهي. شوف الإنسان في شره بيعمل إيه. ترك النصارى وسكن في كفر نحوم، وصارت كفر نحوم بدءا من هذا الوقت مدينة المسيح. يعني لما نقرأ في أصح 9 من متى، جاء إلى وطنه، إلى مدينته اللي هو كفر نحوم. هذه المدينة رغم أنها فعلا معناها قرية التعزية، وتخيل أن المعزي اللي بيعزي كل النائحين، هكذا قال في مجمع النصارى، وعزي كل النائحين، جاء إلى كفر نحوم، لكن بكل أسف هذه المدينة كفر نحوم هنشوف بعد كده كلام عنها في خلال الإنجيل، هل استفادت؟ هل آمنت؟ هل قبلت الملك؟ هيقول لها في أصح 11: ويل لك يا كفر نحوم، لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيك لتابت قديما. يعني بس في الأناجيل الأربعة في 7 معجزات تمت في كفر نحوم، لكن بكل أسف استفادوا قد إيه؟ كم في المية استفادوا؟ لا شيء على الإطلاق، زيرو.
1: تمام تمام. أنتقل إلى الجزء الثاني من عدد 18 لعدد 22 عن دعوة التلاميذ الأولين. اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. وإذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل، أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر، فإنهما كانا صيادين. فقال لهما: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. فللوقت تركا الشباك وتبعاه. ثم اجتاز من هناك فرأى أخوين آخرين، يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه، في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما. فدعاهما، فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاه. عايز حضرتك تكلمنا عن هذه اللقاءات مع التلاميذ الأولين، مع بطرس وأندراوس ومع يعقوب ويوحنا.
0: طبعا دول من أوائل التلاميذ اللي تبعوا الرب ومشي وراه. لم يكن هذا هو اللقاء الأول، فنقرأ عن اللقاء الأول في يوحنا 1. نقرأ إن أندراوس ويوحنا على الأرجح هم تلميذ المعمدان اللي سمعوا المعمدان بيقول هو ذا حمل الله، فترك المعلم وتبع يسوع. وبعدين أندراوس جاب أخوه سمعان، ويوحنا جاب أخوه يعقوب. هنا بقى بنشوف الأربعة دول، أول أربعة يدعوهم الرب: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس.
1: سوري قبل ما نكمل يا أخي يوسف الحتة ديت، يعني واضح أن حضرتك أشرت في قصة ترك الناصرة إلى لوقا 4.
0: نعم.
1: وهنا في قصة التلاميذ الأولين إلى يوحنا 1.
0: صحيح.
1: لأن في أجزاء الروح القدس يعني لا يسردها في إنجيل متى، لكن تسرد في باقي الأناجيل.
0: صحيح.
1: لأن الأربع أناجيل بيكملوا بعض.
0: أكيد.
1: فليس هناك إنجيل بديل عن التلاتة، لكن الأربع أناجيل بتكمل نفس القصة، فنحتاج صحيح. إلى الرجوع للأربع أناجيل مرة واحدة.
0: لا، إذا كنا نريد أن احنا نرتبها تاريخيا هنحتاج نملى الفراغات، لكن هو الإنجيل كده جميل جدا لأنه بيرسم خط معين وفكرة معينة.
1: تمام. سوري المقاطعة، أنا بس حبينا نوضح أن الأربع أناجيل بتكمل بعض.
0: أكيد.
1: تفضل. احنا اتكلمنا عن التلاميذ الأولين وقلت ده مش أول مرة يقابلهم المسيح، لكن الرب كان قابلهم في يوحنا 1.
0: هو بالنسبة للي دعاهم المسيح من الاثني عشر، نقرأ عن قصة 7 ولا نعرف إزاي دعا الخمسة الآخرين. مين هم السبعة؟ هنا في 4.
1: أيوة.
0: شفناهم. نضيف عليهم فيلبس في يوحنا 1 وناثنائيل في يوحنا 1، ولما نوصل لمتى 9 هنقرأ عن دعوة متى الذي كان عشار وكان اسمه لاوي اللي هو كاتب هذا الإنجيل. دول اللي نعرف عنهم كيف دعاهم وأين دعاهم، لكن الباقيين طبعا دعاهم الرب كما نقرأ في باقي الأناجيل.
1: قال لنا عن 2 منهم كانا يلقيان الشباك.
0: نعم.
1: وقال إنهما يكونوا صيادين للناس.
0: أيوة.
1: وقال لنا عن 2 تانيين، يوحنا ويعقوب كانا يصلحان الشباك.
0: أيوة.
1: هل بس مجرد سرد كلمات ولا ليها معنى في خدمة هؤلاء فيما بعد؟
0: في الحقيقة فعلا ليها معنى في خدمة هؤلاء. وواتشمان ني كاتب مسيحي مشهور من الصين كل ألف كتاب جميل

0: عن هذا الفكر، فقال لك ان سمعان كان يلقي الشبكه، يوحنا يصلح الشبكه، بولس يصنع خيام. وقال ان هذه الوظائف اللي كان بيعملوها لما المسيح اتقابل معاهم، لما المسيح دعاهم، بتكلمنا عن خدمه روحيه هم هيقوموا بيها في المستقبل،
1: طابع خدمتهم،
0: طابع خدمتهم. فبطرس بيلقي الشباك لانه فعلا كان اكبر صياد بالشبكه، ففي عظة واحدة يوم 50 خلص 3000 نفس. يوحنا تخصص في إصلاح الشباك، فهو عاش آخر الرسل، وكان الغنوصيين بتأثيرهم السلبي دخلوا إلى المسيحية، فهو أصلح الشباك. كان يكلمنا عن لاهوت المسيح في إنجيله، وعن حقيقة ناسوت المسيح في الرسالة. أما بولس فهو رجل اللي يعمل لنا الخيمة أو المسكن، هو اللي كلمنا عن السر، الكنيسة، عن السر العظيم الكنيسة.
1: أشكرك يا أخي يوسف، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 23 من الأصحاح الرابع: وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. بنشوف هنا ثلاث أفعال: يعلم ويكرز ويشفي. عايزين توضيح لها.
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يلفظ النظر: كان يسوع يطوف كل الجليل. وده بيفكرنا بالكلام اللي قاله سمعان بطرس في أعمال 10 لما بيقول: يسوع الذي من النصرة وكان يطوف جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. فكان يطوف الجليل اللي احنا فهمنا ان المسيح بدأ خدمته منها، والزمان الأخير أكرم هذه المناطق البائسة اليائسة المظلمة. لكن كمان يقول لنا كان يجول في كل مدينة وفي كل قرية. ده بيفكرنا باللي جه في لوقا 8 لما بيقول: وعلى أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية. مش واضحة الترجمة دي، لكن في ترجمة أخرى كان يسير في مدينة فمدينة وفي قرية فقرية.
1: كان واخدها بالتتابع.
2: بالتتابع. أو في ترجمة ثالثة: كان يطوف في كل مدينة وكل قرية. يعني ما اعتقدش ان في قرية واحدة في الجليل لم تحظى بزيارة المسيح على الأقل مرة واحدة في أثناء حياتي على الأرض. عشان كده الزمان الأخير أكرم هذه المناطق. ماذا كان يفعل المسيح في هذه المناطق؟ كان بيعمل ثلاث أفعال زي ما سمعنا في السؤال. أول حاجة يعلم، لأن الإنسان محتاج إلى كلمة الله، فكان يفتح الكتاب ويعلم بما جاء في المكتوب. ثم يكرز ببشارة الملكوت. الكلام اللي جه في العهد القديم هينطبق عليكم إذا قبلتم، إذا تبتم. فكان يكرز بقرب الملكوت إنهم تابوا. لكن كمان كان بيشوف حالة البؤس واليأس في النفوس اللي كان بيخدمهم، فكان يشفي. يقول إيه؟ كل مرض وكل ضعف في الشعب. يعني في أطباء تخصصوا في فرع معين من الأمراض وأطباء آخرين. المسيح كان متخصص في إيه؟ كل مرض وكل ضعف. الفرق بين المرض والضعف: المرض هو العلة ذاتها، الضعف هو أعراض العلة. يعني في مرض وفي أعراض لهذا المرض. المسيح كان بيعالج المرض ولا العرض؟ كان بيعالج المرض والعرض.
1: تمام. ذات العبارة أخ يوسف ذكرت أيضا في 9:35:
2: مظبوط،
1: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها.
2: تمام.
1: ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي.
2: أي.
1: وأنا بحترم الترتيب اللي حط الروح القدس هنا. وغرض مجيء المسيح تعليم وكرازة وشفاء. يعني حاجة الروح والنفس أولا، ثم
2: طبعا
1: حاجة الجسد.
2: صحيح.
1: الحقيقة أنا عايز أخذ تعليق على ما يشغل أذهان الناس الآن. الناس بتدور دلوقتي على شفاء الروح والنفس ولا فقط على شفاء الجسد؟ يعني الذين يذهبون إلى الفرص الروحية واجتماعات بما تسمى اجتماعات الشفاء وذهاب إلى أماكن بعيدة علشان يحصل على شفاء الجسد أو على حل مشكلة أو على مش عارف إيه، كل هذا ينحصر إلى الجسد من الخارج، وماذا عن النفس والروح؟ اتفضل.

0: هذا لا تندهش له يا أخ عياد. ففي يوحنا 6 لما المسيح قولوا آلاف زاحفين، ماذا قال لهم المسيح؟ أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، مش لأنكم آمنتم بشخصي، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. يعني هم رايحين وراء مخلص العالم، ديان الأحياء والأموات. طب اطلبوا منه حاجة تخص أبديتكم، لا لا لا لا، ناكل النهاردة، احيين النهاردة وموتني بكرة. وإذا كان نابليون قال إن الشعوب تسير على بطونها، فحتى الناس أيام المسيح كانوا ماشيين على بطونهم، وما كان يهمهم هو املك جسد، اشفي الجسد والروح. يا عم حد شايف؟ حد عارف؟ نوع من الغباء الروحي إلى هذا الدهر، أعمى أذهان غير المؤمنين.
1: يعني كويس إن إحنا نرجو من الرب شفاء للأجساد طبعا. لكن وماذا عن الأرواح؟
0: بالضبط.
1: فممكن ربنا يعمل معجزة مع شخص ويخف من المرض، لكن ماذا لو لم يخلص؟ هيروح جهنم. فالرب هنا عايز يحط الترتيب أو الأولويات مظبوط، الروح والنفس أولا قبل الجسد.
0: والرب كان يقدر أن يشفي الأمراض الجسدية من غير تجسد ابن الله.
1: أيوة.
0: لكن هو مش جاي علشان يشفي، دي أمر سهل، ده وهو في السماء يدي الأمر، لكن جاي لكي يصنع خلاصا أبديا.
1: الأمراض اللي حضرتك أشرت ليها أمراض كثيرة جدا، السقماء والمصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين. واضح أنه عندما جاء المسيح كانت البشرية تعاني.
0: صحيح.
1: والمسيح هو الرجاء الوحيد.
0: صحيح.
1: لو عايزين نسيب كلمة أخيرة في آخر الحلقة للناس الموجوعين بأي نوع من الوجع، أين يوجد رجاء؟
0: في الحقيقة مش بس أيام المسيح، طبعا أيام المسيح كانت البشرية تعاني. هل اليوم يا أخ عياد البشرية لا تعاني؟
1: تعاني.
0: هل الحال أفضل بكثير أو بقليل؟ في الحقيقة أنا لا أرى ذلك، ما زال البؤس يعم على كل البشر، والحاجة ماسة وملحة. والحقيقة أن المسيح عنده إجابة لكل حاجات البشر. يعني لو جيت للمسيح خلاص أنا اتحلت المشاكل، مش بالضرورة أن مش هيبقى فيه أمراض أو هيبقى غني، مش ده الإنجيل اللي احنا بنكرس بيه، بس حتى في وسط الظروف الصعبة ستنعم بالسلام. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ده اللي بتمناه للمشاهد العزيز.
1: أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، نراجع الحلقة مع الضيوف. تفضلوا.
2: عرفنا في نهاية أصحاح 4 أنه كان يسوع يطوف كل الجليل، ودي البلد اللي ابتدى منها خدمته. طاف كل مدينة وكل قرية فيها، جال يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. ونعرف أنه هو ابتدى يعلم ويكرس ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض.
3: الرب هنا ما جاش بس عشان يشفي من الأمراض، لكن جاء ليخلص النفوس من الهلاك الأبدي.
4: الحاجة المحزنة أن إله كل تعزية وصل وإلى مدينة كفر نحوم اللي هي التعزية، لكن بنشوف أن فعلا إلي اللي استفادوا كثيرين لم يستفيدوا من هذا الشخص.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يبارك. عزيز المشاهد، يقول الكتاب عن المسيح في أصحاح 4 من إنجيل متى أنه أتى وسكن في كفر نحوم، ويختم أصحاح 4 أنه شفى كل مرض وكل سقمة وكل ضعف في الشعب. جاء إليه السقماء والضعفاء والمرضى، وجدوا فيه ملاذا ووجدوا فيه طبيبا شافيا. جاء المسيح وسكن في كفر نحوم اللي معنى اسمها قرية التعزية، كأنه يقول إرساليتي وخدمتي أتيت لأعزي كل النائحين. وفعلا عندما جاء إليه كل النائحين، كل من وجد فيه ملاذا وملجأ شعر بالتعزية. وأنا عايز أقول لك عزيز المشاهد، ربما تكون تعاني من أي نوع من هذه الأمراض التي ذكرناها، أو أمراض نفسية أو إحباطات أو مرض روحي، هناك عزاء وهناك شفاء فقط في شخص المسيح. فالمسيح نعم يستطيع أن يشفي أمراض الجسد، لكن أولوية الشفاء عند المسيح هي شفاء النفس المحطمة والمشوهة وشفاء الروح الميتة، إحياء الروح الميتة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني.

عندك في الأسبوع 168 ساعة، يعني 10,080 دقيقة، يعني 604,800 ثانية. بتعمل فيهم إيه؟ وبيضيع منهم قد إيه؟ احسب حسبتك.

كلام. انا نفسي اسكت واسمع لك قدامك اهدى تمام. والمرثى تصبح مريم مع انه صعب كتير مش نافع بس اقرر محتاج قوة تحرير.

وأنا بسجد لجلالك كل يوم لما أفتكر الأيام اللي أنا كنت منك فيها محروم، وشريط حياتي ينعاد كان كل معنى الحياة فيها شلة ولمة وصحبة ولاد عايشين الوقت لحظته، واليوم تتحدد خطته من فكر الفرفشة اللي ساد، ولعبنا كتير وضحكنا كتير خصوصا لما تكون هناك أفيات جداد، وصحصحنا أجسادنا قوي والروح جوانا في حالة رؤاد. قد إيه ما كانت حياتي فارغة من غير يسوع، قد إيه من السنين كلها الجراد، ورغم إن حياتي ما كانش ليها لزوم تيجي في الوقت التمام تغيرني وتحطني في عملك وخطتك وتوجهني لهدف مرسوم، أنا بسجد لجلالك كل يوم.

0: تعلن إدارة السماء عن فتح الباب لقبول التائبين الذين قبلوا عمل المسيح الفدائي على الصليب، وتنبه الإدارة أنها ليست لها أي فروع أخرى، كما تحذر من انتشار شائعة أنه يمكن إعادة الامتحان في تاريخ لاحق.
1: بيقولوا ينبوع المياه

الحلوة تروح لو شلنا منه الصخور. مش كل صخور في حياتنا صخور محتاجين نشيلها، مش كل الصخور دي صخور وحشة، لأن في منها اللي بيطلع منا الموسيقى الحلوة.

اتصل واحد بشركة الكمبيوتر بعد ما اشترى الجهاز بتاعه بأسبوع واحد بيشتكي إن حامل الأكواب اللي في الجهاز بتاعه باظ. استغرب المهندس وقال له إحنا ما عندناش أجهزة فيها حامل أكواب، أنت متأكد إن اشتريته من عندنا؟ قال له الراجل أنا متأكد. قرر المهندس إنه يروح يشوف المشكلة دي بنفسه. وراح المهندس فعلا وبص على الجهاز، والراجل قعد يشرح له يقول له أنا جبت الكمبيوتر ده من عندكم، وبفتح حامل الأكواب ده وبحط المج بتاعي وانا بشتغل، بشرب شاي وبشتغل كويس، بس بعد اسبوع لقيت نفسي مش عارف ادخله تاني بيعلق. ضحك مهندس الكمبيوتر وقال له على فكره ده مش حامل اكواب، دي حاجه اسمها سي دي درايفر. السي دي درايفر ده هو اللي بيشغل السوفت وير الموجود اللي ممكن تنزله على اي جهاز، وممكن كمان تخزن عليها داتا كتير. في حاجات كتير في حياتنا ممكن تكون عندنا زي الصحه او المال او الوقت ومفكرين ان احنا عارفين نستغلها كويس، لكن اللي عايز اساله لك النهارده، يا ترى صحتك وفلوسك ووقتك انت عارف تستغلهم الاستغلال الامثل، ولا بتهيألك انه اللي انت بتستغله في حياتك ده هو ده احسن حاجه؟ يمكن تكون فاكر ان الوقت والمال اللي عندك هي دي احسن استغلال ليهم، زي ما الراجل كان مفكر ان ده حامل الاكواب. اللي انا عايز اقوله لك انه المسيح قال انه قد اتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. عيش حياتك مع المسيح، ودي وقتك ليه، ودي كل إمكانياتك ليه، صدقني هتقدر تطلع ثمر أكتر وهتقدر تلاقي معنى لحياتك أعمق وأحسن.

0: سؤالين جداد معانا اليوم في حلقتنا الجديدة من برنامج شوية صراحة. معانا مجموعة شباب وشابات في الاستوديو، إن شاء الله يكونوا بيعبروا عن رأيكم وعن الأفكار اللي في راسكم كمان بكل صراحة. نتعرف عليكم. ماجد، تامر، دينا، نرمين. أهلا وسهلا فيكم من جديد بسؤال جديد. السؤال بيقول: إلى أي مدى بيأثر فيك تشجيع الناس اللي حواليك وبيحسن من أدائك؟ التشجيع إلى أي مدى بيأثر في سلوكك وفي أدائك وبيحسن منه؟ لو ما بيأثر مش فارق معك التشجيع، أعطيني 0%، بس لو بيأثر وبتعتمد عليه عشان تحسن أدائك أعطيني نسبة 100%. تعال نشوف الأجوبة. بس تامر اللي مش مستني تشجيع، لكن الباقي كله بيقول انه التشجيع والتقدير والكلام الحلو بيأثر فيه. تامر،
1: هو انا مش مستني التشجيع كويس، بس عشان اعرف عيوبي مش اكتر. يعني انا ممكن اسمع حد بيشجعني اعرف ايه العيوب اللي انا عملتها، ممكن ابقى احاول اصلحها المرة الجاية. انما لو قال لي كلام حلو دايما على طول ما بيأثرش فيا باي حاجة.
0: بس يعني ما بتستنى لما تعمل إشي منيح الناس تقول لك عليه برافو؟ لا. اوكي ماجد،
2: هو التشجيع يعني عامل مهم جدا في هذا الانسان، هو دفع كويس، او ان هو لازم تستنيه يديكي دفع ان انت تعملي حاجه كويسه او تقدير. بس هو مهم جدا.
0: اوكي دينا،
3: هو انا دايما هستنى الأحسن، إن لو عملت حاجة أحسن أستنى اللي قدامي يقول لي برافو، يقول لي كلمة كويسة، إن أنا هستمر في دوت. يعني لو ما قاليش حاجة طب ممكن يحبطني دوت،
0: وما مش رح يكون عندك دافع تعمل إشي أحسن. نرمين،
4: أنا أحبه يعني.

0: عشان احس ان انا مميزه، واحس ان انا ما ينفعش ان انا اقلل من المستوى ده، احس ان انا عايزه ابقى احسن من كده كمان عشان يقولوا لي اكتر.
1: طيب من مين كناس أساسيين من مين تستنوا التقدير؟ ماجد كلمة واحدة.
2: صحابي.
1: صحابك. تامر
3: ما بستناهوش من حد.
1: أنت أصلا ما بتستنى تقدير. دينا
4: صحابي.
1: صحابك
0: في البيت وصحابي
1: في البيت كمان. أهلك. أوكي قديه اللي قالوا صحاب قديه بتصدقوا صحابكم بالتقدير؟ يعني لما هو بيقول لك برافو على كل شيء قد ايه بتحس هذا الاشي حقيقي؟
2: نسبة 90% بس.
1: وقد ايه بتدخل عامل انه الشخص موده حلو اليوم ومزاجه رايق فبيشجعك، بس بكره ممكن يكون متعصب وتعمل اشي منيح. وهذا العمر يعني ال 20 وال 30 وسن المراهقة، المود بتطلع وبتنزل، ممكن نفس اليوم يمدحك الصبح وبعدين يحسسك انك فاشل في اخر النهار. فالناس اللي انت مستني منهم التقدير، هل حاسين انهم ستيبل؟ هل حاسين انهم متزنين؟ تستنى منهم التقدير، تعتمد على التقدير عليهم؟ هل تعتمد انه احساسك بالاكتفاء والثقه بحالك تعتمد على ناس هم نفسهم بيطلعوا بينزلوا؟
4: دايما الانسان بيستنى كلمه تقدير من من من الشخص اللي قدامه، بس دايما بيحس يعني ان هي صادقه، لان هو جواه الاحساس دوت ان هو عايز يحس دوت، مهما حتى لو كانت غلط، حتى لو كانت مش طالعه من جوه اللي قدامه بجد، بس هو دايما مستنيها يعني.
1: طب
2: او ماجد. الناس دي ما باخدش منها تشجيع او تقدير، الناس المتذبذبه دي ما باخدش منها.
1: بس هدول هم اصحابك، انت قلت انه بتعتمد على اصحابك عشان
2: مش كلهم،
1: فانت مختار منهم الناس المتزنين هم هدول اللي بتاخد بتقدير.
2: مش كله.
1: طب لو الناس اللي قالوا انه بتعتمدوا وبتحسنوا ادائكم من التقدير، لو التقدير توقف لسبب من الاسباب ايش وضعكم بالضبط؟
0: ممكن احس ان هم غيرانين،
1: مش انه ادائك قل. دينا
4: احس ان اكيد ان انا ممكن ادائي قل شويه او هثبت على الرينج اللي انا ماشي عليه يعني.
1: اوكي ماجد
2: برضه نفس الكلام، احس ان انا ما بعملش حاجه كويسه كتير.
1: يعني راح يشككوكم لو انعدم التقدير، راح تشكوا في ادائكم. مش هيك انت بتقولي نرمين؟ بس دينا وماجد بيقولوا لو توقف التقدير يبقى في شيء غلط انا عملته او بطلت اعمل شيء صح، وهذا الشيء راح يخليني يصير عندي صغر في النفس
2: او ادور العيب فيهم ان هم مش بيقدروني.
4: ممكن اسالهم كمان انا في، بس مش اسالهم انتوا ليه ما بتقدرونيش، يعني هسالهم في انا في حاجه عندي، انتوا شايفين عندي حاجه غلط انا عملتها مثلا، احاول اخد منهم اراء يعني.
1: طب سؤال لتامر، انت ما بتستنى تشجيع، هل هذا يعني انه انت كمان ما بتعطي تشجيع لحد؟
3: نادرا
1: ما تشجع حد. مش فارق معك لا اهلك ولا اصحابك ولا حد يكون راضي عن ادائك. تعالوا نسمع أكثر على موضوع التشجيع ورفع المعنويات.
5: يا ترى أثر التشجيع في حياتنا إيه؟ أنت مثلاً لو اللي حواليك بيشجعوك بيقولوا عليك كلام كويس طول الوقت وبيمدحوا في اللي أنت عملته، هل ده فعلاً حاجة تقدر تستند عليها وتكمل؟ ولا انت ممكن جدا تكون شايف ان هما بيشجعوك على حاجة فعلا ما تستحقش التشجيع، تكون انت مش بتبدع فيها وهما مجرد بيقولوا لك كلام كده علشان خاطر ايه يسمعوك كلمتين حلوين. هل نعتمد على الناس اللي حوالينا في ان احنا نشعر فعلا ان احنا نساوي حاجة، ولا القيمة الحقيقية بتنبع من جوايا من احساسي فعلا ان انا شخص كويس بميز، بقدر أعمل حاجات كويسة، بقدر أحكم على الأمور بحكم صحيح؟ الكتاب المقدس بيقول شجعوا صغار النفوس، وفي أوقات كتير في تيموثاوس بيقول إنه فعلا إحنا علينا واجب ناحية بعض إن إحنا نشجع بعض ونساعد بعض إن إحنا نكمل بكلام حلو ولطيف. لكن هل ده كل المنبع اللي إحنا نعتمد عليه علشان نكبر؟ لو الناس ما شجعتناش نفشل؟
1: نحب نقولكم

مع بعض نفكر بالسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول إلى أي مدى ممكن الولد يتزوج بنت كان إلها علاقة جنسية مع حد ثاني وهي قالت له من أول العلاقة؟ ونفس الشيء للبنات، إلى أي مدى ممكن البنت تتجوز شاب اعترف لها إنه كان له علاقات

0: جنسية مع ناس قبلها. لو بتقولوا انه يتجوزها يبقى 100%، لو بتقولوا لا ما رح تتحمل انك تتجوز حد شخص مش عذراء يبقى تعطيني صفر. فكروا بليز بسؤال واعطوني الاجابة. شوف الاجابات. الولاد بيقولوا انه ممكن يتزوجوا بنت ما عندهم مشكلة، لكن البنات نرمين انت محايدة ودينا انت بترفضي. تعالوا نشوف الشباب ايش وجهة نظرهم. تامر،
1: ما احنا في علاقة وهي بتحبني وانا بحبها وهي صرحتني بالموضوع بالاول، ليلى انا بحبها اتجوزها
0: حتى لو انت عذراء وهي مش عذراء، حتى لو انت كنت يعني مخلي هاي العلاقة الحلوة
1: لمرات.
0: الجنسية لمراتك، ما عندكش مشكلة انه هي ما عملت نفس الشيء؟
1: لا.
0: ماجد،
2: هي نفس الموضوع، طالما بنحب بعض خلاص مش هتفرق سواء هي مش فيرجن او عادي. وصراحتها دي بتاكدني ان هي كان غصب عنها او ان هي مش انسانه مش محترمه، هي محترمه. صراحتها هي بتثبت لي كده، فما فيش مانع ان احنا
0: مش رح يكون في عتاب او انك تقلل من قيمتها بعد ما تتجوزوا؟ يعني ممكن الحب هلا يدفعكم لا ندافع عن الحب، بس لما تدخل في الموضوع نفسه وتصيروا خلص مرتبطين مع بعض، هل رح تزلها يوما ما على هذه القصه ولا لا؟
2: اعتقد الموضوع ده بيتنسي.
0: بتنسي؟ مع الشرقيين، فكر ان انت في مجتمع شرقي يا تامر.
1: لا هو مش هيتنسي طبعا. بس لو انا بقيت الانسان اللي بعد ما عرف كده هيتجوزها، اكيد مش بعد الجواز انزل لها بحاجه زي كده اطلاقا.
2: هيتنسي.
0: طيب تسمع وجهه نظر البنات. دينا،
3: هو انا بعترض على موضوعك. لو من ناحيه معينه، ان لو مثلا البنت معترض عليها اكتر، ان هي مثلا ان لو واحد هيتجوز واحده مهما كان بيحبها، بس يعرف ايه الظروف اللي خلتها كده. لو الظروف دي اقتنع بيها اتس اوكي، ما اقتنعش بيها كده هتبقى انسانه مش مظبوطه يعني. لكن كراجل
0: يعني سوري، انت ما بتأيدي انه البنت لو علاقتها الجنسيه كانت بمحض ارادتها بتقولي لا لازم الولد يرفض يتجوزها؟ بس لو الشاب اللي عم بتقدم لك هو نفسه كان عنده علاقات جنسيه،
3: لو عنده علاقات جنسيه، لو هو عنده علاقات كتير جدا هرفضه. لكن ان هو ما فيش شاب ما جربش حاجه او كده، او معاش علاقه زي كده غير قليل قوي. بس لو فضل مستمر فيها كتير قبل الجواز وكان ليه علاقات كتير قوي، فاكيد هرفضه يعني.
0: رح تخافي انه يكمل بعد الزواج؟
3: اكيد هيكمل.
0: اوكي، نرمين.
4: لا هو عادي ممكن اتجوزه لان هو صارحني. احسن ما واحد يخبي عليا ويعمل فيها ان هو
0: شريف،
4: ما عملش اي حاجه في الدنيا وهو مش كويس. وبعدين اساسا حتى لو كده مش هيبقى اللي هو يعني مرض، يعني مش هيبقى عمل حاجات كتير بره، مش يعني انا كده كده مش هعرفه، هيبقى اكيد سمعته معروفه برضه.
0: في مجتمعنا الشرقي قد ايه عدل انه يتسمى الشاب اللي عنده علاقات جنسيه قبل الزواج انه عنده خبره، بينما البنت اللي عندها علاقات جنسيه اسمها بنت مش محترمه؟ قد ايه فكركم هاي الصوره عادله ولا مش عادله؟
4: هي هنا بيرجحوا ان الولد احسن من البنت يعني في الحاجات دي،
0: فمش مشكله يكون عنده علاقات.
4: لكن البنت لا
3: اكيد، لان هنا احنا في مجتمع شرقي، احنا لا مش بنتكلم عن غربي يعني، احنا في مجتمع شرقي ده اسمه حياء يعني. فلما يكون البنت ديت حسب تفكير اهلها، هي مش متربيه، لو متربيه بره وتفكيرها منفتح قوي كده، فديت تبقى شاذه في المجتمع.
0: تامر،
1: لو انا طلبت من البنت ان هي ما تعملش كده وانا اعمل كده، يبقى انا بضحك على نفسي. يعني ايه؟ عشان انا ولد واحنا مجتمع شرقي انا اعمل كل اللي انا عايزه وهي ما تعملش اي حاجه؟
3: لا، في النقطه دي بالذات مش كده،
4: احنا عشان بنتكلم كده، بس انت لو بقيت في الواقع هتلاقيها مش كده.
1: لا
0: يعني اللي بتطالبه من البنت بتطالبه من نفسك. يعني يا انت وهي ما تعملوش علاقات، يا انت وهي تعمل علاقات.
4: يعني احنا بقى عندنا تجارب. يعني يكون البنات عندهم خبرة، اسمهم بنات خبرة.

0: تتجوز
1: مش بطالبهم انهم يعملوا كده، مش بطالبهم انهم يعملوا كده، بس مش من حقي اطالبهم بعكس كده.
0: فهل بتفضل انك انت وياها تكون معاكم خبره والا بالعكس؟
1: هو افضل ان احنا الاثنين ما يبقاش عندنا خبره.
0: اوكي ماجد،
2: رايي انه في مجتمعنا الشرعي البنت عذراء او الولد ما لهوش علاقات، دي مش مكروه في البنت، هي بتبان، هي اتنين بتبان، الراجل ممكن ما يبانش.
0: طب السؤال اللي قاله راح يتجوزوا البنت لانه بحبوها، يعني ما هو في برضه خوف انه الاهل يكونوا رافضين هذا المبدا، ولا ما
1: ينفعش الاهل يعرف؟
0: راح تخبي على الاهل،
1: ده لازم يبقى سر ما بيني وبينها بس.
0: طب وهل بتضمن اللي كان لها علاقه معاه انه ما يفتح تمه مثلا، ولا يعترض، ولا يوقف يقول لا انا هاي البنت عملت معها كذا وكذا،
1: يقول اللي هو عايزه؟
0: طب ممكن اهلك يعرفوا؟
1: هكذبهم اقول لهم انا لما اتجوزتها كانت كويسه ظريفه.
0: تعالوا مع بعض نسمع اكثر عن الموضوع.
3: بالنسبة للسؤال ده، أول نقطة هي إنه شيء مش هين، مش بسيط إن حد يكون ليه علاقات جنسية خارج الجواز. ربنا كان جاد جدا في كلمته لما قال لازم الجنس يكون بيحصل في إطار العلاقة الزوجية. ليه؟ علشان الجنس عبارة عن أقصى درجة عطاء لجسد الواحد، أقصى درجة عطاء هو نادي حد جسدي، عشان كده لازم تصاحب درجة العطاء دي، هنا عطاء الجسد دون لازم تصاحبه اعلى درجة عطاء للفكر والمشاعر، وده بيحصل في اطار الجواز. مهم قوي ان احنا نخلي الجنس للجواز. النقطة التانية هو ان في ناس عملت الخطية دي، في ناس مارست الجنس خارج الجواز قبل الجواز. طب نعمل ايه؟ لازم نكسر مفعول الخطية دي عن حياتنا، لازم نتغسل من الخطية دي هنا عشان ما تأثرش على مستقبلنا. ازاي؟ بالتوبة، نيجي ربنا ونتوب عن الخطية دي. التوبة معناها ان انا اكون ماشي في سكة وغير اتجاهي وامشي في السكة التانية، اعمل اختيارات جديدة. ربنا عايز يغفر لنا وعايز يدينا بداية جديدة، هو الاله بتاع البداية الجديدة. عشان كده في ايه في الكتاب المقدس بتقول ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت، هو ده كله قد صار جديدا. المسيح يقدر يدينا بداية جديدة. طيب لو انا دلوقتي هرتبط بشريك حياتي وانا عارف ان الشخص ده مارس الجنس قبل الجواز، وانا راضي وانا عايزه ارتبط بالشخص ده، والشخص ده فعلا جه ربنا وطلب التوبه واخد الغفران، مش من حقي ابدا بعد الجواز ان انا افتح الموضوع ده تاني وان انا عايره او عايرها بيه، مش من حقي. ليه؟ لان ربنا غفر للشخص ده، خلاص الموضوع اتغفر، اتقفل، اتنسى، مش من حقي ان انا افتحه تاني. حاجه اخيره احب اقولها، هو لو انت والشخص اللي هترتبط بيه وقعتوا في الخطيه دي هين قبل الجواز، لازم تتوبوا، لازم تيجوا ربنا وتتوبوا وتطلبوا الغفران، وكمان تطلبوا الغفران من بعض. لما بتعملوا كده بتبنوا اساس سليم لحياتكم ولمستقبلكم.
4: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

0: لما ربنا بيكلمني بيبقى عايزني اشوف حاجه جديده، فاخد خطوه لاني فهمت حاجه عمري ما فهمتها قبل كده، فتبقى الخطوه حقيقيه وتعيش. مش انه عايزني انفعل عاطفيا لان الخطوه مش هتعيش، ولا عايز يانب لي ضميري فبقى عايز اسكت ضميري، عايز اعمل الصح. دي مش طريقته خالص. في ايه مميزه قوي في العهد القديم في سفر ارميه صح 3 عدد 1، اقرا معايا بقى. بص: اذا طلق رجل امراته فانطلقت من عنده وصارت لرجل اخر. لو واحده كان جوزها متجوزها وبعدين طلقها فراحت اتجوزت واحد تاني، السؤال هل يرجع اليها بعد؟ وعلامه استفهام، ده ربنا اللي بيكلم. هو بيقول هل ينفع ترجع له؟ بعدين بيكمل: الا تتنجس تلك الارض نجاسه؟ يعني مش دي لخبطه ان هي اتجوزت واحد وبعدين اتطلقوا وبعدين راحت اتجوزت واحد تاني؟ لو رجعت مش دي مهزله، ما ينفعش تحصل. وبعدين بيكمل يقول ايه: اما انت فقد زنيتي باصحاب كثيرين. يعني مش ان اتطلقنا وانت رحت اتجوزتي واحد، لا، انت ارتبطتي بده وجوزتي ده، ما بقاش ينفع خالص انك انت ترجعي لي اكتر من اللي اتجوزت واحد بعد ما سابتني. بعدين بيكمل بيقول ايه، بيقول لكن. لما تلاقي لكن ركز، انه هيقول كلام عكس المتوقع، عكس مجرى الكلام كده في الايه. لكن ارجعي الي يقول الرب. انا ببص على الايه دي بحس ان فيها قلب ربنا. هو بيقول ايه، انا عارف ان عمليا انت ما ينفعش تجيلي خلاص، انا عارف ان عمليا واقعيا رسمي انت ما ينفعش تجيلي، في حاجه في اختياراتك في ظروفك، قرار انت عملته، حاجه انت عملتها، حاجه في وضعك تخليك ما ينفعش تيجي، كأنك اتجوزتي واحد تاني، عملت خطوه تخليك ما ينفعش تيجي. وهو بيقول لكن برضو ارجعي لي. فارق معايا الجمله لكن ارجعي الي يقول الرب، فارق معايا ان هو خلى أرمية يقولها، راح حط كده على أرمية: أرمية روح قول لفلان، روح قول للمجموعه دي، قول للشخص ده، قول للبنت دي، قول للولد ده. هي مش عارفه تسمعني فانا هبعت لها مرسال، هبعتك انت يا أرمية، روح قول لها ايوه انا عارف انه ما ينفعش بس انا بقول لك برضه ارجعي لي. ما توقفش بعيد، ما تصدقش انه ما ينفعش، ما تصدقش اللي ربنا بيقول لك انا عارف انه صعب، انا عارف انه عمليا صعب، برضه ارجع له، قول يا رب انا هجيلك، انا عارف انه ما تجيش بس انا هجيلك.
1: شكرا لمتابعتكم بحلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

0: طلب صلاة لأجل كنيسة كندا وبشكل خاص كنيسة مونتريال، فاحنا هننتهز الفرصة ونصلي لكل الكنائس في كل البلاد انه ده وقت الكنيسة تقف عن الشعب، تقف عن البلد، كل كنيسة في بلدها تقف. في ناس معنا من كندا وامريكا وفي الخليج، خلينا كل واحد يقف عن كنيسته، يقول له يا رب كنيستي تقف صح في الوقت ده، ده هو الوقت ان الكنيسة تقف. خلينا كلنا نصلي.
1: يا رب نحط بين ايديك كنيستك يا رب في كل مكان، حتى يا رب لو الكنيسة مش قادرة تتجمع في شكلها الطبيعي يا رب تجمع الجسد يا رب، ناس تتعلم تتدفى في بعض يا رب بالطرق المختلفة اللي التكنولوجيا حطتها لنا يا رب، لكن يا رب يجوا ويتلموا حوالين كلمتك انت وحقك انت. صلي لأجل دور الكنيسة في سندة الناس وفي تشجيعها وفي دعمهم وفي سندتهم يا رب، صلي لأجل الحكمة يا رب لكل القرارات اللي بتتاخد من داخل الكنيسة، نعمة يا رب وحماية عليهم. بصلي يا رب لأجل كل الناس اللي بتحتمي ومسنودة يا رب بقوة الكنيسة يا رب إنها تلاقي الحمى ده. بصلي لأجل كل كنيسة في كل العالم يا رب إنك تحامي عنهم يا رب وتديهم نعمة في اسم يسوع.
2: يا رب نفسنا نديك حقك يا رب، نفسنا نشهد عنك مظبوط يا رب، نفسنا حياتنا تبقى بتشهد عنك حقيقي يا رب، كل حد يا رب في كنيسته يا رب يبقى صورة ليك يا رب ونبقى مرايتك حقيقي يا رب، ما نبقاش بندي الناس يا رب الصورة المغلوطة عنك يا رب، كفاية يا رب صورتك اتشوهت قدام الناس يا رب لسنين يا رب والأجيال. نفسي يا رب انه الكنيسة دي بتاعت الجيل ده يا رب هي اللي تبقى فعلا يا رب عارفة تدي لصورتك حقها يا رب، وعارفة توصل يا رب حقيقتك يا رب لكل اللي محتاج وكل اللي بيدور يا رب، كل اللي حاول يا رب يلاقيك قبل كده ومش عارف يلاقيك يا رب، كل اللي بيحاول يا رب يلاقي الإله الحلو يا رب اللي في خياله ومش عارف يلاقيه. بطلب يا رب لانه احنا نبقى الشهاده، احنا كنيستك يا رب، نبقى فعلا جسدك يا رب، نبقى فعلا يا رب ايديك ورجليك يا رب، نبقى فعلا يا رب اللي بنوصل صورتك الحقيقيه يا رب لكل اللي محتاج وكل اللي عايز يشوفك وكل اللي بيدور وكل اللي عطشان يا رب وكل اللي نفسه يا رب هيموت يا رب ويلاقيك يا رب في اسم يسوع.
1: امين يا رب يسوع.
0: خلينا ننادي على الكنيسة ونقول يا كنيسة قومي، يا كنيسة قومي، انهضي، دوري على الخراف، ده وقتك، تقفي مشرفة كالصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية، كنيسة مجيدة بلا عيب ولا غضن.

0: رب انت سنين سنين الناس بتنادي من جوه الكنايس خرجوا بره سور الكنيسة، روحوا للناس في أماكنها. والمسيح نفسه لما كان على الأرض كان بيتحكي حكايات كتيرة عنه في وسط البيوت وفي وسط الناس وفي وسط الشوارع وشوية في المجمع وشوية، لكن احنا مزروعين جوه الكنيسة وانت عايز توقع الأسوار دي. ويمكن من زنقتنا دلوقتي الأسوار وقعت لوحدها واحنا بنخرج بالعافية من محبتك لينا بتخرجنا. يا رب بصلي لأجل الوقت ده نلتفت لقرايبنا اللي احنا طول النهار بنقول لهم رايحين الكنيسة بس عمرنا ما بنكلمهم عنك، لأصحابنا لأولادنا هنحكي لأولادنا ازاي عنك. يا رب خلي الكنيسة دي جوه بيوتنا كنايس صغيرة يا رب تتزرع ويجي المعنى الحقيقي للكنيسة، هي الجسد اللي متدفي ببعض اللي بينور لبعض ملح بيبارك حياة بعض. يا رب بصلي لأجل الكنيسة اللي يمكن دلوقتي أبوابها مضطرة تتقفل علشان تتفتح في حتة تانية، افتحها يا رب، افتحها افتحها في اسم يسوع. أمين.
1: إن في بيوت كتيرة بتعاني من مشاكل زوجية، فعشان كده احنا جايين نقف معاهم. وخلي كل اللي بيسمعنا نقف عن كل بيت وعن كل علاقة مهددة بإبليس، نقول كده إبليس لن يستطيع أن يدمر بيوتنا دي. ده اللي الرب عمله كده، إنه ده عمل ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. احنا مصدقين يا رب فيك، مصدقين إن يا رب جايين نقف عن كل بيت عن كل عيلة يا رب بتمر بظروف صعبة يا رب، عن كل اتنين يا رب. احنا بنصلي لاجل اتضاع يا رب، انا بصلي لاجل اتضاع يا رب، نتضع ونخضع لبعض يا رب. بصلي يا رب انه ما يبقاش في كرامة بين الازواج يا رب، بصلي ان احنا نحس ببعض وان احنا نسند بعض يا رب. بصلي يا رب ان احنا نعرف نتضع قدامك يا رب، ده وقت نتضع قدامك، ده وقت نيجي عند ركبنا يا رب ونقولك احنا ملناش غيرك يا رب، بيوتنا وولادنا يا رب بين ايدك في اسم يسوع.

رب وتديها رب حكمة رب في انها تشوفك يا رب، تشوفك يا رب وترجع تحترمه من تاني يا رب. صلي لك يا رب علشان كل اتنين يا رب تعبوا واستنزفوا يا رب من كتر الخناق ومن كتر رب الخلاف يا رب ومن كتر الوجع يا رب وكل كتر الحزن يا رب اللي بينهم واللي سايد في البيت يا رب. بطلب يا رب نور في كل بيت ظلم يا رب، بطلب يا رب سلام في كل بيت يا رب اتسلب منه سلام يا رب.

0: بعبدها يا رب من سلامك يا رب. ارجع يا رب نسند عليك انت من فضلك يا رب. بطلب يا رب انه تنتهر يا رب كل روح شر دخلت جوه كل بيت مسيح يا رب. وبطلب يا رب انه الايام دي يا رب رغم انه يمكن يبقى قدام بعض كتير يا رب ويمكن يا رب القرب ده يبقى مش حاجه سهله, بس بطلب يا رب انه انت اللي تحل وانت الوحيد اللي بتعرف تعمل كده يا رب.
1: تكون صلي لاجل استرداد للعلاقات اللي باظت, استرداد لكل بيت حتى البيوت اللي الناس انفصلت. انا مصدقه ان الرب يجمع تاني, الرب يسترد البيوت دي, يسترد العلاقات دي. قول يا رب احنا واقفين يا رب فعلا ضدك كل بيت يا رب. انت جئت لتنقض اعمال ابليس يا رب. لو ابليس جاء ليذبح ويخلق, اما انت فجئت لكي تكون لنا حياه وليكون لنا افضل. واحنا بنتكلم بالحياه على كل بيت اتهدم, بنتكلم بالحياه يا رب وبننطق حياه وبننطق استرداد يا رب على كل بيت اتهدم في اسم الرب يسوع المسيح.
2: تجد يا رب لتكون لنا حياة يكون لنا أفضل. بنعلن سلام, بنعلن يا رب ان خطة إبليس وأجندته انه هو يهدم كل بيت عشان يبوظ العلاقات دي, لأنها بذرت أي مكان. الولاد هتتدمر نفسيا, هتبعد عنك وهترفضك, والبيت ده نفسه هينقسم وهينشق, والناس كلها هتسرح, فتبقى الدنيا كلها مليانة من شقاقات وتحزبات وخناقات ونفوس تعبانة ونفوس بعيدة عنك لأنها بتتسائل إزاي تسمح بالألم ده. يا رب مصالحة وسلام البيت والأزواج يا رب, بذرة لكل العمل اللي هيحصل في البلد دي. مفيش بيوت منشقة هينفع تطلع سلام, عشان كده بنطلب يا رب من جوه من الجدر يا رب سلامك وبذرتك يا رب للمصالحة يا رب على الزوج والزوجة. يا رب الكل ينكر نفسه عشان خاطر نجاح العلاقة دي, تبقى هي العلاقة دي هي البيبي اللي بيحاولوا يكبروه, مش بيحاولوا يكبروا نفسهم وذاتهم. يا رب انا بصلي لاجل كل واحد بيبص لنفسه حاسس انه مغلوط في حقه, يجي ويغفر يا رب ويجي يحط الخطوه الاولانيه بالمحبه.

النهارده هحاول اغطي زي ما تقول كده نقطتين. النقطه الاولى هنسميها مستويات التواصل ما بين الزوجين، والنقطه الثانيه مضمون التواصل او يعني محتوى التواصل. ناخد النقطه الاولى وهي مستويات التواصل. اول مستوى من التواصل تقدر تسميه مستوى الأكلاشيهات. ايه بقى مستوى الأكلاشيهات ده؟ اللي هو احنا عايشين مع بعض تحت سقف واحد جوه بيت واحد 100 متر كده، والتواصل اللي بيننا وبين بعض على هذا المستوى الضحل اللي ما فيهوش اي تواصل الأكلاشيهات. صباح الخير، صباح النور، تشرب شاي، شكرا، الولاد ايه اخبارهم، ايه ناموا. هو ده المستوى اللي فيه اكلاشيهات. عايزين نشتري للولاد كسوة الصيف، عايزين. هي الاكلاشيهات، وهو اضحل واقل واتفه مستوى من مستويات التواصل ما بين الزوجين. مستوى نمرة اتنين. مستوى نمرة اتنين تقدر تقول عليه المستوى الانباء. يعني ايه الانباء؟ يعني اخبارك ايه النهارده، اخبار يومك ايه. فانا بحكي اخبار اليوم، ورحت الشغل والمرور كان زحمه ومش عارف ايه. هو نشره الاخبار، موجز الانباء. موجز مش نشره، هي موجز الانباء. فموجز الانباء ده هو عباره عن موجز، والمجرد سرد الانباء ليس الا. المستوى الثالث، عارفين يا جماعه لما بيقول لك في التلفزيون التعليق على الانباء، يعني احنا سمعنا الانباء، فالانباء كانت ايه؟ الانباء اخبار يومك ايه، اخبار يومك كذا، انت اخبار يومك ايه، اخبار يومك كذا، واحد اثنين ثلاثه، ادي ده موجز الانباء. التعليق بقى على الانباء، انا بشرح فحصل كذا وقابلت فلان وعلق وحاجات زي كده. يعني انا بدي زي ما تقول ايه، انت يعني حتى مش انطباعات، ما توصلش الانطباعات، هو بس ايه تفصيل شويه. يعني لو في موجز الانباء، في بقى التعليق على الموجز ده،

التعليق على الموجز ده فيه شوية تفصيلات للأنباء اللي حصلت معايا في خلال اليوم. المستوى الأعمق شوية اللي فيه أنا بقول رأيي أو بشارك برأيي بحكمي على الحدث اللي حصل اللي اديت تفصيل أكتر فيه، ثم بقول أنا شايف أنا قراءتي لهذه الأحداث إزاي. فأنا بقول مثلا إيه إن أنا إيه أخبار يومك إيه إن رحت المكتب النهاردة، أوكي ده الموجز. نمرة اتنين التعليق، وكان معايا فلان وفلان في المكتب أو في الشركة أو في أي مش عارف إيه، كويس. وبعدين بقول الاتنين دول كل ده لسه في الأنباء، إحنا لسه في موجز الأنباء، والاتنين دول اتخانقوا. بعد كده بقى ايه اللي بيحصل؟ ان انا بقول ما هو حكمي، الاتنين اللي غلسوا على بعض ولا اتخانقوا ولا مش عارف ايه في الكنيسه ولا في المكتب ولا مش عارف ايه، فانا بحكي بقول ما هو حكمي. فبقول كان غلطان جدا فلان ده، كان غلطان جدا لانه هو ابتدى بدايه ما كانتش مش عارف ايه، او انا بقول حكمي انا شايف ان فلان ده فعلا مع حق، او اتنين جيراننا الاتنين راجل ومراته اتخانقوا، فانا بقول ما هو حكمي. واخد بالك ازاي؟ اوكي انا شايف ان لحد المستوى ده لسه مفيش تواصل. ليه مفيش تواصل؟ لان من اول الاكلاشيهات اللي هو اتفه واضحى المستوى لحد الحكم على الاحداث، يعني خلينا اقول ايه، يعني يمكن الحكم حكمي على على على ما حدث يمكن يا دوب افتتاحيه التواصل، يعني استهلال التواصل، بشاير التواصل. التواصل الحقيقي ان انا احكي، ابتدي يعني احكي مش بس على حكمي لكن كمان مشاعري. فانا اقول ايه؟ اقول انا زعلت قوي لما حصل ما بين فلان وفلان. كلمة انا زعلت قوي لما دي بتعبر عن حكمي؟ لا. هل بتعبر عن ايه؟ اظن انها بتعبر عن مشاعري. فانا بفتح، بقدم شعوري، بقدم قلبي، بقدم احتياج ما. انا اتضايقت قوي لما انت قلت الكلمة دي قدام الناس. انا كده بقول ان انا باجرح. كبريائي يقول لا انا مش هقول كده. كبريائي ممكن يقول اللي اتقال ده غلط، بس لما بقول انا باجرح او انا النكتة اللي انت قلتها دي، او لما قلت احنا اصلنا بناكل مش عارف ايه، او اتريقت على تنظيفي للبيت، هنا انا بعبر عن مشاعر. التعبير عن مشاعر ده في تواصل عميق، لكن المستوى بقى اللي هو المستوى ده يأخذ تواضع وصدق وأمان، إحساس بالأمان دي مهمة جدا يا جماعة، وده اللي جايين له بعد شوية. إحساس بالأمان، أنا مش خايف أن أفتح نفسي وأعبر، خلي بالك بقى من الكلمة دي، وأعبر بشفافية عن لو هستعمل كلمة باللغة العربية عن مكنونات قلبي. إيه بقى يطلع إيه مكنونات قلبي دي؟ ان انا اقدر اكشف عن نفسي وشعوري وما اشعر به وكده، بس بشفافيه. عارف هصورها لك يعني بفكره ان في دايرتين، عارف دايرتين، كل ما بنتنقل من المستوى الاول للثاني للثالث للرابع، كل ما الدوائر دي عماله تقرب من بعض، كويس، يحصل التماس. خلينا نقول يحصل التماس في المستوى بتاع اصدار الحكم ده. انا شايف ان فلان غلطان، خش معايا بقى. يحصل مش بس التماس، لكن يحصل الاوفرلاب، يحصل ان الدايره دي تتداخل مع الدايره التانية دي في بدايه التعبير عن الشعور، في بدايه اني اقول لك انا حسيت بايه لما حصل كذا. مش لازم يكون حصل بيني وبينك او بيني وبينك، سواء حصل بيني وبينك او بيني وبينك او حصل احساسي
عن اللي بيحصل في البلد بقى، ولا الشركة ولا الكنيسة ولا مش

مش عارف ايه، دي بدايه الانفتاح. الشفافيه ان بتصل الدائرتين دول الى مستوى من الاوفرلاب، التداخل الى اقصى

بالامان ان انا مش خايف اقول اللي جوايا، مش هيحصل انفجار، مش هيحصل تحقير لمشاعر، مش هيحصل مش عارف ايه، حب وتصميم على اننا نتقارب وننفتح بعضنا على بعض. دي المستويات، دي المستويات. عايزين نتكلم شويه بقى عن، يعني لو لا هفترض سؤال، هفترض سؤال، ايه الامور اللي لازم نتكلم فيها انا وشريك الحياه، انا وجوزي او انا ومراتي؟ لو في شويه حاجات لازم نتكلم فيها، نتكلم في ايه؟ تعال ناخد شويه عينات كده. عينه من ضمن العينات المسافة أقصد بيها إيه؟ إن إيه المسافة اللي بيني وبين شريكي؟ أخ، هو في مسافات، إحنا مش قلنا التطابق والدوائر ومش عارف إيه؟ خلي بالك، اصبر عليا، إحنا قلنا ده في التواصل، في التواصل، لكن في حاجة اسمها أنا في الوقت ده محتاج أبقى لوحدي مثلا، أنا في الوقت ده في الشغل محبش إن أنت تكلمني أو أنت تكلميني طول الوقت في تليفون، لأن أنت قاعدة في البيت مثلا وعندك وقت وفاضية، فكل ما هتشوفي حاجة في التلفزيون ولا كل ما عيل يعيط ولا كل ما مش عارف تكلميني، أنا محتاج أركز شوية في، أو أنا محتاجة أركز شوية في ده. فأنا هنا عايز أتكلم عن مسافة. المسافة دي يا ناس مطلوبة، دي يعني أنا عارف إن البعض بيتخض إزاي وبتاع، مطلوبة جدا، مطلوبة جدا، لأنه التلاحم ده لن يكون تلاحم، التطابق، التلاحم مش تطابق، التلاحم والأوفرلاب ده لن يحدث إلا من نقطة استقلالية. يعني لو أنا ما عنديش الاستقلالية في إني أقدر أكون لوحدي، فالتلاحم ده مش هيلثي. دي بيسموه كوديبندنسي، الاعتمادية اللي مش عارف إن كل واحد واقف على التاني كده، عارفين يا جماعة بيصوروها بإيه؟ بيصوروها بيقولك إن في فرق بين الاتنين اللي مع بعض، العلاقة على شكل حرف الـ A في الإنجليزي، الـ A أو الـ M. إيه الفرق بين الـ A والـ M؟ بيقول لك الـ A relationship لو واحد من الاتنين راح، الضلع التاني هيجرى له إيه؟ هيقع. الاتنين ساندين على بعض، دي الاعتمادية، دي الاعتمادية المتبادلة، الـ codependency دي. لكن بيقول لك الـ healthy relationship اللي هي بيسموها بحرف الام في الانجليزي، ان في ضلع واقف على رجليه كده وفي ضلع واقف على رجليه كده، بس الاثنين ماسكين في بعض فيعملوا حرف ام، دي العلاقه الهيلثي، دي العلاقه الصحيه الناضجه الجميله. فحاجه من ضمن الحاجات انه في مسافه ما بيني انا والشريك، ان في وقت انا هقعد لوقت، انا في وقت هقعد في مع اصحابي البنات، صحباتي يعني، صحباتي البنات، وان انا هقعد مع اصحاب الرجاله حاجه ما، كويس؟ ففي مسافه. حاجه الثانيه هي يعني هقولها كده بس ما تفهمنيش غلط، مناطق القوه او النفوذ. مين هيبقى دي منطقة النفوذ بتاعته أو بتاعه؟ أقصد إيه بالحدوتة دي؟ مثلا لو افترضنا إنه الست الزوجة في العفش هتحط الكنبة على الحيطة ولا تحت الشباك، ولا هتحط الصورة دي كده ولا هتحط الصورة دي كده، ولا مش عارف إيه، الطبيخ فهتطبخ المكرونة كده ولا البامية ازاي، ولا المسقعة ازاي، ولا مش عارف ايه. فدي منطقة النفوذ بتاعتي. طبعا في مناطق مشتركة جدا، يعني ما ينفعش اقرر الفلوس مثلا لوحدي، ما ينفعش، لكن على الاقل في مناطق نفوذ معروف انه غالبا الحتة دي بتاعت جوزي، هو الحقيقة اللي بيفهم في الحاجات اللي هي فيها ما اعرفش تصليح ولا التعامل مع الصناعية ولا الجيران ولا مدارس العيال، هو شاطر قوي، فدي منطقة النفوذ بتاعته. الضياع بقى ده، اللخبطة دي، ان الزوج عايز يخش جوه صينية المكرونة بمناخيره، ولا ازاي تتعمل المسقعة، ان امي كانت بتعمل المسقعة بالمنظر ده، مزعج جدا.
دي شوية حاجات يا جماعة عايزين بس نفكر فيها.

عايزين نتفق عليها، بس المبدأ بتاعنا الهدف بتاعنا هو التقارب ما بين الدائرتين في التواصل، من مستوى الأكلاشيهات السطح التافه إلى هذه الشفافية في التواصل، وهنكمل مع بعض.

صباح الخير، برحب بكل واحد موجود النهاردة اليوم الثالث في مؤتمرنا ملح ونور. برحب بكل واحد منكم من اللي حاضرين معانا، وبرحب بالناس اللي بتتفرج علينا على شاشة قناة الكارما. عايز أقرأ معاكم جزء في سفر مراثي أرميا إصحاح 4. هنكون بنقرأ كده شوية أعداد. الجزء اللي هنقراه مكتوب كده، عنوان لي المجاعة في أورشليم. من أول عدد واحد بيقول: كيف اقدر الذهب تغير الإبريز الجيد، انهالت حجارة القدس في رأس كل شارع، بنو صهيون الكرماء الموزونون بالذهب النقي، كيف حسبوا أباريق خزف عمل يدي فخاري. عدد 5: الذين كانوا يأكلون المآكل الفاخرة قد هلكوا في الشوارع، الذين كانوا يتربون على الكرمز احتضنوا المزابل. عدد 8: صارت صورتهم أشد ظلاما من السواد، لم يعرفوا في الشوارع، لصق جلدهم بعظمهم، صار يابسا كالخشب. عدد 12: لم تصدق ملوك الأرض وكل السكان المسكونة أن العدو والمبغض يدخلان أبواب أورشليم من أجل خطايا أنبياءها وأسام كهنتها السافكين في وسطها دم الصدقين. تاهوا كعمي في الشوارع وتلطخوا بالدم حتى لم يستطع

عدد 14 تاهوا كعمي في الشوارع وتلطخوا بالدم حتى لم يستطع أحد أن يمس ملابسهم. عدد 17 أما نحن فقد كلت أعيننا من النظر إلى عوننا الباطل، في برجنا انتظرنا أمة لا تخلص.

الإصحاح اللي بعده إصحاح 5، هقرا آية واحدة في عدد 16. بيقول كده: سقط إكليل رأسنا، ويل لنا لأننا قد أخطأنا. تفضلوا ارفعوا. في الجزء اللي قريناه بيوصف حالة صعبة في أورشليم، فبيتكلم كده في الأول في إصحاح 4، بيقول كيف إقدار الذهب. يعني إيه إقدار الذهب؟ يعني الذهب اللي بيلمع المفروض ليه بريق واضح اغمق. وبيوصف حالة بنو صهيون. مين هم بنو صهيون؟ إحنا. إزاي إحنا في وقت بنسيب نفسنا وبنقع لغاية لما بريقنا بيقع؟ بيقول كده في عدد 2: بنو صهيون الكرماء الموزونون بالذهب النقي. يعني إحنا قيمتنا زي قيمة كانت ذهب نقي. وبيبتدي يوصف الناس دي كانت حالتها عاملة إزاي وبقت عاملة إزاي. فبيقول في عدد 5: كانوا بيأكلون مآكل فاخرة. كانوا يأكلوا مآكل فاخرة، دلوقتي قد هلكوا في الشوارع. كانوا يتربون على الكرمز، احتضنوا المزابل. وكأنه بيوصف حالتنا. الله بيخلقنا على مكانة وبيدينا قيمة غالية جدا جدا جدا، لكن احنا لما بنغلط وبنعك بنبتدي احنا نضيع القيمة والمكانة اللي الله بيديها لنا، بدل ما احنا المفروض بنتغذى من الله، من الأبرع جمال، من الأروع، احنا ابتدينا ايه؟ نحتضن المزابل. الناس اللي كان وزنها وزن ذهب بيقول اترموا في الشوارع. بيوصف من كتر المجاعة، من كتر ما احنا حالتنا بتبقى صعبة. هنا بيتكلم عن مجاعة كانت جسدية، بيقول ان جلدهم يعني بقوا جلد على عظم. واحنا بنبقى كده، بنقعد نستنزف، بنقعد نضيع من الله بيديهولنا كتير، لغاية لما بنبقى جلد على عظم، حتة جسد ماشي. العدد اللي صدمني في عدد 12 بيقول كده: لم تصدق ملوك الأرض وكل السكان المسكونة أن إيه؟ العدو والمبغض يدخلان أبواب أورشليم. وكأن في حالة ذهول، إن المفروض الإبن والبنت اللي مخلوقين على صورة الله بسبب بعدهم في حالة ذهول، إن العدو والمبغض قدر يدخل لحياتهم. مين العدو والمبغض؟ إبليس. فإبليس أعتقد إبليس نفسه بيبقى مستغرب، إزاي أنا عرفت أدخل لحياتك ولحياتك؟ المفروض إن أنت ومفروض إن أنا إحنا أولاد الله، وطول ما أنا ماشي في سكة الله فالله هيحميني. لكن لما أنا ببتدي أشت أخرج بره طريق الله، أنا بفتح أبواب لإبليس يخش لي حياتي. بيكمل كده وصف، بيقول إن هم تاهوا كعمي في الشوارع في عدد 14، وتلطخوا بالدم عمي. والنتيجة لما أنا أكون أعمى فأنا عمال أدور على أي حد يسندني. وزي ما إحنا بنعمل في حياتنا بالظبط، لما بنشوف إن إحنا حالتنا بقت وحشة بنبتدي ندور على اللي يريحنا، على اللي يبسطنا، على اللي ممكن يحسسنا إن إحنا كويسين تاني. بس بندور على ده في الناس، في العالم. فبيقول في عدد 17: كلت عيوننا من النظر إلى عوننا الباطل. يعني حتى وإحنا لما حبينا ندور على مساعدة، على حد ينشلنا، كان باطل. ومن كتر ما إحنا عمالين بندور تعبنا، كلت عيوننا، تعبنا، زهقنا. ودي حالتنا برضو بالظبط، لما ابتدي أبعد عن الله، ولما ابتدي أمشي وراء اللي أنا عايزه، بقعد أمشي وراء أي حاجة وأدور على أي حاجة تشبعني، سواء كان إدمان، سواء كانت علاقات، سواء كان حد أنا بحبه، أي حاجة أنا بحاول أدور على حاجة تشبعني. في إصحاح 5 آية ضايقتني بصراحة، إصحاح 5 عدد 16 بيقول: سقط إكليل رأسنا. وكأن أنا بالقرارات اللي أنا باخدها أنا ببوظ مشيئة الله لحياتي. الله حطت لي خطة وحطت لي طريق، ولما أنا ما بمشيش في الطريق أنا عمال أوقع إكليل. يعني سقط إكليل رأسنا؟ إيه؟

لي رمز ان انا ملك، ان انا متوج، لما يسقط انا كده ضيعت الدنيا خالص. بس الرائع والجميل في الله ان هو مش بيسيبنا. في اشعياء 4 من اول عدد 4 بيقول كده: إذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم أورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الإحراق، يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا، لأن على كل مجد غطاء وتكون مظلة للفيء نهارا من الحر ولملجأ ولمغبأ من السيل ومن المطر. الجميل والرائع في الله ان حتى وان كنا وصلنا لأسوأ الحالات، وان كنا وصلنا ان احنا فقدنا بريقنا، فقدنا تمنا، بقينا جلد على عظم، لكن الله بيجي يغسل، والله بيجي ينقي، والله بيجي ينظف. في اخر عددين بيتكلم ان الله عمل سحابه. طبعا هو بيفكرهم بالخروج، سفر الخروج لما كان ماشيين وكان بيسيق حواليهم دايما. بس الله بيعمل كده برضو معانا في حياتنا لما انا اكون ماشي في سكته، بيعمل لي غطاء. غطاء يعني انا محمي، يعني انا محفوظ، والغطاء ده بيحميني من النهار من الحر والليل من المطر، يعني كانه موفر لي كل سبل الحمايه ان انا امشي بدون خطر. بس انا ما اقدرش اوصل لإصحاح 4 في أشعياء ده من غير ما أكون اعترفت بكل اللي جوايا في المراسي أرمية إصحاح 4. إحنا كتير بنخش اجتماعات، وأنا كنت بعمل كده، أنا ممكن أكون مستني ترنيمة حلوة من الأخ مدحت، ممكن أكون مستني حاجة بسيطة، محتاج لما أخش ما أقولوش بس يا رب فرحني، ولا يا رب ابسطني، ولا يا رب خليني متعزي. قول يا رب خليني أكون حقيقي مع نفسي، أنا داخل عايز أطلع عشان أتغير، أنا مش داخل عشان أفرح وانبسط. الأخ مدحت نفسه اللي هيرنم ترانيم جميلة مش هدفه إن هو يفرح ولا يبسط ولا نعمل أداء جميل وعزف جميل، لكن الهدف إن أنا في الآخر أهيئ نفسي إن الله يجي يكشف لي عن اللي جوايا ويغيرني. فنفسي النهاردة وإحنا بنصلي، مش لازم الله يكون بتاع اجتماع بالليل لما الدنيا تهدى بقى ويقولوا اطلعوا قدام وكده، لكن الله بتاع اجتماع بالليل هو الله بتاع اجتماع الصبح، هو الله بتاع كل الاجتماعات. فنفسي نصلي اقول له يا رب كده خليني اطلع وانا شايف نفسي على حقيقتي جوه محضرك، خليني اشوف نفسي بحقيقتي قدامك، يا رب ما تخلينيش اكون انا مخدوع في نفسي. عايز اسالكم سؤال، إبليس مكانه فين يا جماعة؟ إبليس مكانه فين؟ جهنم؟ تحت الأقدام. إبليس مكانه الطبيعي تحت الأقدام، وده مش كلامي، ده كلام الكتاب، بيقول أعطيكم سلطان لكي إيه؟ تدوسوا. يعني إيه تدوسوا؟ يعني هو مكانه الأصلي تحت الأقدام. طب لما هو يبقى موجود يبقى أنا عملت إيه؟ أنا اللي اديت له مكانه. فإحنا بنصلي النهاردة نصلي بالسلطان وبالإيمان إن يا رب النهاردة مفيش إبليس، يا رب النهاردة إبليس مكانه تحت الأقدام، ونصلي كده بسلطان. يا جماعة هو إحنا اللي نخاف من إبليس ولا إبليس اللي يخاف مننا؟ إبليس اللي المفروض يخاف. فإحنا بنصلي، أنا بصلي بقوة، بصلي بإيمان إن يا رب النهاردة مفيش إبليس، النهاردة إبليس مكانه تحت الأقدام. تعالوا نصلي مع بعض. يا رب يسوع احنا بنشكرك من أجل يوم جديد ومن أجل فرصة جديدة انت فيها بتتقابل يا رب معنا. يا رب احنا جايين بنحط نفوسنا يا رب بين ايدك، وآه يا رب احنا ممكن تكون حالتنا صعبة، ممكن نكون يا رب احنا عمي تاهوا في الشوارع، ممكن نكون احنا ذهب فقد تمنه، فقد لمعانه، فقد بريقه، ممكن احنا نكون مليانين واحتضننا يا رب المزابل، لكن يا رب رحمتك بتسيع عظيمة جدا يا رب. يا رب احنا جايين بنتمسك برحمتك وبنتمسك يا رب بمحبتك، بنحط بين ايدك يا رب انفسنا، يا رب مش هدفنا نطلع فرحانين ومبسوطين، لكن يا رب

0: هدفنا نطلع متغيرين. يا رب اكشف لينا كل واحد يا رب عن حياته وعن نفسه. يا رب إبليس ما نكونش بيخدعنا. يا رب ما نكونش المعميين يا رب عن نفوسنا. ما نكونش المخدوعين. لكن يا رب عينينا تتفتح يا رب. وعينينا تتفتح يا رب على نفوسنا. فيا رب أي حاجة يا رب وحشة. أي حاجة يا رب ما تنفعش. نكون بنلقيها يا رب قدامك. زي ما تقال كده يا رب نكون بنصلب يا رب الجسد. يا رب ساعدنا فعلا يا رب ان احنا نيجي ونحط يا رب نفسنا بين ايدك يا رب. يا رب انا بصلي من اجل اجتماع يا رب ما يبقاش روتيني، ما يبقاش اجتماع يا رب في نوم وزهق، لكن في اسم يسوع يا رب انا بصلي يا رب من اجل حضور يا رب قوي يا رب وواضح يا رب النهارده. يا رب جايين بنصلي يا رب بسلطان يا رب وبقوه، لان انت يا رب اللي اديتنا السلطان ان احنا ندوس يا رب الحياه والعقارب وكل قوه العدو. ففي اسم يسوع يا رب انا جاي بنتهر وبكسر كل روح يا رب شريره موجوده النهارده يا رب. في اسم يسوع يا رب النهارده روحك يملا ويفيض يا رب في المكان كله. يا رب ما حدش يا رب من القاعه يخرج وهو شاف وهو تلامس وهو تقابل. يا رب ما حدش يطلع بقيوده، ما حدش يطلع بقذارته، ما حدش يا رب يطلع بوحشته، لكن يا رب ادينا في وقت يكون في سماء يا رب على الارض. يا رب انا ما يهمنيش ايه الكلام اللي هيتقال، ما يهمنيش ايه التسبيحه اللي هتتقال، ولا يهمني اي حاجه، لكن يا رب يهمني ان انت اللي تكون موجود يا رب في الصوره. يا رب جايين نصلي يا رب بسلطان وبايمان يا رب. اخرس يا رب كل اصوات يا رب من ابليس يا رب حوالينا، اكسر يا رب وننتهر يا رب في اسم يسوع يا رب كل روح تشتيت، كل روح يا رب كسل، كل روح يا رب نوم. في اسم يسوع يا رب تدينا وقت يا رب مبارك، وقت يا رب مليان. في اسم يسوع يا رب تكون بتدخلنا يا رب الأعماق، أعماق يا رب المجد يا رب. احفظنا يا رب، قوينا يا رب، ادينا يا رب وقت نلزز يا رب قلبك ونفرحك، وإحنا يا رب نكون بنشرب وبناكل يا رب وبنشبع يا رب منك أنت يا رب. يا رب من إيدك يا رب الوقت كله. أنت تكون السيد والقائد، أنت تكون المتكلم، أنت اللي بتكون بتمشي يا رب وسط الصفوف يا رب، تهمس يا رب في الأذان، تتكلم يا رب بصوت قوي. المهم إن حضورك يا رب يكون واضح يا رب للكل. يا رب في اسم يسوع الكل يا رب يكون متغير. في اسم يسوع يا رب الكل يا رب يكون على صورتك. في اسم يسوع يا رب نطلع يا رب وإحنا ذهب نقي على الصورة وعلى الحاجة اللي أنت عايزها يا رب. في اسم يسوع يا رب نكون كلنا منتصرين، كلنا نكون بنقدر نقول بإيمان وبقوة إن إبليس تحت الأقدام، إبليس ملوش مكان في حياتنا. رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيا شيء. ادينا يا رب القوة والإيمان والقداسة والبر إحنا نقدر نقف قصاد إبليس ونقول له ملكش حاجة عندنا يا رب. يا رب ادينا يا رب الطهارة والقداسة والنظافة ان احنا نقدر يا رب نكون فعلا اللي بنخوف ابليس، ان احنا نكون بنقدر فعلا يا رب اللي ندوسه يا رب بالاقدام.
1: تعالوا نقف مع بعض مزمور 95 نطلب الرب بالكلمات الحلوة دي مع كلام اخويا جوناس. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. الحمد لله بالسلامة حضرة الإسقف باسم، نورت الدنيا، مشتاق لك خالص. الحمد لله بالسلامة. في جملة كنت بسمع كتاب مقدس، أنا من عادتي بسمع الكتاب كتير، فدكتور عادل نصحي بالصوت، وبالتحديد في الأوقات اللي مش بعرف يعني نفسي لسه مش مفتوحة أن أقرأ كتاب كتير، فأبدأ أسمع الدكتور عادل نصحي نفسي تتفتح أول ما أسمع صوته. فكنت بسمع آية كان بيقولها امبارح، كان كل شوية يقول للشعب الرب ضعوا قلبكم على طرقكم وركزوا في الكلام اللي انتوا بتقولوه وحط قلبك في اللي انت بتقوله. فوانت واقف قدام الرب قدام الملك ما تستعجلش تقول ايه، بس ركز ان اللي انت بتقوله قاصده. قولوا امين. اتخيل لو انت رايح كده للمحافظ هتروح بأي كلام تقوله ولا اي كلام تقوله؟ ده انت مرتب كلامك وعارف هتقول ايه وهتقف ازاي وهتلبس ايه. واحنا كمان في محضر الرب، في محضر ملك الملوك ورب الارباب، بنركز على كل كلمه بنقولها. حد يقول امين؟ يلا بصوت واحد مع بعض هلما نرنم.

إملى الرب، نهتف لصخرة خلاصنا، نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له. ليه؟ لأن الرب إله عظيم، ملك كبير على كل الآلهة. بصوت واحد، الذي بيده مقاصير الأرض وخزائن الجبال له، الذي له البحر وهو صنعه ويدا سبكتا اليابسة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم كما في مريبة مثل يوم مسا في البرية، حيث جربني أباءكم اختبروني أبصروا أيضا فعلي. 40 سنة مقضت ذلك الجيل، وقلتهم شعب ضال قلبهم وهم لم يعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي. عايزك تركز على الآيات الأولى، نرنم للرب، نهتف لصخرة خلاصنا، نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له. كلام من إنشائك وانت واقف، ارفع ايدك للرب كده وقول له كلام من إنشائك، قول له انت صالح، نعظم اسمك ونباركك يا رب. لما تدخل قدام الرب قدم للرب مندوبات فمك، قدم للرب، نقدم به في كل حين ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاء معترفة باسمه. أقول له يا رب شكرا علشان يوم جديد أبقيتني فيه، شكرا علشان صبح جديد وعندي وعد في الصباح ترنم، وعندي وعد أن الرب يجعل مطالع الصباح والمساء تبتهج، وعندي وعد أن الرب في الصباح يوصي رحمته بنا. مبارك اسمك يا رب، مجهز لنا ترنيمة، مجهز لنا رحمة، مجهز لنا خير ورحمة يتبعانا كل أيام حياتنا. وانت واقف قبل ما ترتاحوا واحنا بنصلي ونرنم، قدم للرب كلام من إنشائك قبل ما نرنمها، قل له كلام من إنشائك. فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشاء للملك، للملك، للملك، لساني قلم في يد كاتب ماهر. أنت أبرع جمال من بني البشر، إن سكبت النعمة على شفتيك. هاليلويا هاليلويا.

جسم انت حافظه الحركات بتاع الترنيمه دي؟ حافظها كلها؟ تعالى كده. في حد مدارس احد تاني هنا ولا اعدادي؟ مين؟ تعالى يا جون، تعالى. حافظه الحركات ولا تسوحيهم؟ تعالى. فين جوانا؟ جوانا فين؟ ايه يا جماعه، دي جوانا مشهوره اكتر مني. ايه ده؟ اه جوانا، تعالي تعالي. هقول لك على حاجه جوانا، هقول لك على حاجه. تعال تعال، هقول لك على حاجه ولا بس لما توصل. تعال. هللويا. لا سلم على صاحبك وقول له رب يسوع بيحب نموت. سلم سلم سلم على صاحبي وقول له. الصبح النهارده يا جوانا، النهارده الصبح فين المايك بتاع جوانا؟ النهارده الصبح تعالى يا جوانا. النهارده الصبح يا حضره الاسقف صحيت على ترنيمه اطفال في وداني. هنقول دي، هنقول الترنيمه دي وهنقول الترنيمه اللي جايه مع جوانا. والترنيمه دي كانت بتقول فكر يلا، بس احنا نقولها اعلى من كده على المزيكا عشان صوتنا يفتح شويه. وفاكر لما قلت الترنيمه دي كنت وقتها بتعالج من حاجة معينة، بس من فترة طويلة أنا خفيت وبقيت زي الفل أشكر ربي يعني. بس فاكر العدد اللي هو بيقول من بركاته إن أنا بتنفس وفي مرضي بأمانة. بيحصل يا شباب، بيحصل. أنا أخدت كورس علاج كده، وللأسف كورس العلاج ما جابش نتيجة فاتضايقت. والبنت اللي كانت شغالة في المعمل التحاليل كانت مؤمنة، فأنا كنت بقول لها إيه وأنا بصلي؟ أنا مصدق إنه خلاص كورس العلاج ده خلاص أنا هبقى زي الفل. فروحت لقيت عينيها مليانة بالدموع، فبقول لها إيه الأخبار؟ لقيت الكورس العلاج ما جابش نتيجة. رحت أنا وأنا قدامها طبعًا عشان أبان مؤمن كويس، قلت لها ولا يهمك الرب صالح الرب عظيم. روحت عيطت زي العيال الصغير، قلت له يا رب أنا صعبان عليا، كان نفسي أخف، كان نفسي أبقى كويس، والدكتور يقول لي ما تجيش تاني خلاص، مش ينفع تيجي تاني عشان كان العلاج على نفقة الدولة. قال لي ما ينفعش تيجي تاني عشان انت خلاص مش ينفع تكمل باقي الثلاث مراحل. بس انا فاكر العدد ده من بركاته ان انا بتنفس وفي مرضي. قال لي على فكرة وانت سليم انا معاك، وانت مريض انا برضو معاك. وما سابنيش لحد ما خلصت كورس العلاج التاني من 2016 واتشفيت وبقيت كويس اشكر رب. بس انا اللي انا عايز اقوله ان انت لو انت في الايقاعه دي وتعبان ومرتاح او تعبان، اي وضع انت جاي بيه مش هيسيبك صدقني.

0: بيسيبك، هو جدع خالص، جدع جدع، ومش بيسيب حد ومش بيغدر بحد. وأمين، إله أمانة لا جور فيه البتة، ما يلفش ظهره عنك كده ويقول لي طب أشوفه هيعمل إيه. لا، هو عارف أنه لو لف ظهره عني لحظة حجبت وجهك فصرت مرتاعا، فما تخافش مش هيسيبك. أمين. احنا لسه هنرنم ترنيمة اللي فاتت ودي، فنرجع للسكيل بتاع اللي فات عشان معلش. أنا نفسي ندي لهم يد عظيمة العازفين الأخوات المباركين دول. فأنا يا جوانا صحيت الصبح على الترنيمة دي، وصحيت فاكر إن أنا أقول لك تطلع ترنمينا الترنيمة دي. نفسي ندي يد حلوة لجوانا باسمها.
1: جاهزين؟

0: يا اخويا مارتن علي جوانا هنا.
1: شكرا.

حضروا ارتاحوا، مبارك اسم الرب يسوع ليه الكرامة والسجود. مرة تاني سقفة لجوانا والبنات الحلوين اللي عملوا حركات، ربنا يبارككم.

امين. ربنا يبارككم في وقت تسبيح رائع. ربنا يباركك اخ مدحت. دلوقتي ميعادنا مع الفقره اللي بيقدمها اتنين من شبابنا من المجمع. النهارده شبابنا من مجمع القاهره من كنيسه الاهواني معانا بيير وجيسي. ممكن نحييهم؟

0: صباح الخير. أنا جيحي.
1: وأنا فير.
0: وأهلا بيكم في ثالث يوم من مؤتمرنا. حقيقي متحمسين قوي ومبسوطين بوجود كل حد فيكم. وعايزة أفكرك إنه أنت وجودك هنا مش صدفة. أنت في حاجة على قلب ربنا ليك. فخلونا كده نهدى ونستقبل اللي على قلب ربنا لينا. إحنا النهاردة السؤال بتاعنا هو ليه مش بنكمل مع ربنا؟
1: تعالوا كده نفكر مع بعض في كام مؤتمر وفي كام حدث روحي كبير قوي لما بيبدا بقى ايه دايما في اخر يوم كده او اخر وقت بيبقى فيه دايما وقت الصلاه والنور يبدا يهدى ويبقى فيه كده ايه الترانيم والعزف بيشتغل ويبدا الخادم اللي بيتكلم يقول مين اللي جاهز يسلم حياته ربنا فتلاقي ناس كتير قوي بتطلع قدام فتلاقي نفسك سلمت حياتك لربنا بتاع 36 مره تمام وفي كل مرة كنت بترجع تلاقي نفسك قعدت أسبوعين بنفس مشاعر الحماس بتاعت المؤتمر وفي الآخر بترجع زي ما كنت.
0: فتبدأ كده تسأل نفسك هو الحصل ده كان كلها مشاعر وقتية؟ الحصل ده كان حقيقي ولا ده كان شوية موسيقى وعزف ولا كان فيك ولا كان إيه؟ تعالوا كده نقسم المواضيع لثلاث أجزاء ونعرف شوية أسباب من إن ليه ده بيحصل. أول حاجة هو البيئة المحيطة. إحنا خلونا نقارن كده بين المؤتمر وبين البيت. في المؤتمر بنلاقي طول الوقت احنا مع ربنا فاجتماعات طول الوقت الجو مهيئ لدوت فتلاقي اجتماعات ناس حواليك كتير بتقربك لربنا خلوات فحتى وقتك الفاضي اللي لوحدك فيه انت بتبقى معاه. لكن في البيت هنلاقي فيه موبايل هتلاقي فيه دايرة صحاب بتوقعك وهتلاقي وقت قاعدة لوحدك من غير قائد او من غير حد يرشدك بتكتشف لما ترجع انه انت كنت بتعيش في بيئه بتساعدك تقرب من ربنا لكن ما بنيتش حياه تكون قريب من ربنا.
1: تعالوا بقى ناخد كده تاني سبب هو ان انت بتقرر تعيش رحله لوحدك. في روميا 7 عدد 24 اللي هو لحد الجزء الاول ده ويحي بولس كده بيقول كده ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت. بولس هنا بيتكلم عن طريقة كده من طرق الإعدام زمان لما كان حد بيقتل حد فالقاتل ده كان عقابه ساعتها أو طريقة الإعدام إنه جثة المقتول بتتربط فيه لحد ما جسم القاتل ده كمان هو ينتن ويعفن وكأن بولس بيجسد الصراع مع الخطية والعجز عن الانتصار عليها وقد إيه هو مش قادر يتحرر من طبيعته الفاسدة. بس بولس هنا في عدد 8 قال كده أشكر الله بيسوع المسيح ربنا إذن أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله ولكن بالجسد ناموس الخطية. وكأن بولس أدرك أن أنا مش هعرف أكسب في الصراع ده وانتصر في الصراع ده بدراعي وبقوتي بس قال كده أشكر الله بيسوع المسيح ربنا وأن مصدر الانتصار في الصراع ده مش إحنا مش قوتي لأن أنا مش هعرف أعمل ده لوحدي. فلو عايز ألخص إزاي بولس قدر يحل الصراع ده عايز ألخص

0: ألخص ده في ثلاث حاجات. أول حاجة أكون باجي قدام ربنا واعترف بضعفي، أكون بطلب النجاة من المسيح، أكون بعيش بالروح مش بقوتي. بس بعد ما تعمل الثلاث حاجات دي أنا مش هضمن لك أن الصراع ده ينتهي، بس هضمن لك أنه أنت ماشي في الرحلة وأنت ماشي في السكة دي، مصدر الانتصار في الصراع ده هو المسيح مش قوتنا.
1: تالت سبب، أني عايز كل حاجة مرة واحدة، فأرجع من المؤتمر أنا عايز أكسر الدنيا، أنزل بقى أكرز وأخدم أشم 24 ساعة وأصلي طول الوقت وبنسى ده كله كويس، لكن بنسى أنه القرار القوي أني مش أعمل 15 حاجة في نفس الوقت، لكن أعمل الخطوة اللي ربنا عايزني فيها دلوقتي. في كونسوس الأولى 15 عدد 58 بيقول كده، إذن يا إخواتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. وده بيفكرني بمثل الزارع في الأرض المحجرة، كان بيقول وهؤلاء كذلك هم الذين زرعوا على الأماكن المحجرة، الذين حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت بفرح، ولكن ليس لهم أصل في جواتهم، بل هم إلى حين. فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة في الوقت، مش المشكلة إن هم فرحوش، هم استقبلوا الكلمة وفرحوا، لكن المشكلة إن ما كانش فيه جذور ثابتة وقوية.
0: لما بنرجع من المؤتمر كده بيبقى فيه دايرتين ممكن ما نعرفش نخرج منهم. أول دايرة بعد ما أخدت قرارات، مثلا لو أنا بشتم أو بشرب سجاير، فأنا قررت قدام ربنا وبدموع كده لما طلعت وسلمت حياتي زي ما قلنا 36 مرة كده، باجي قدام ربنا فبعدها بأسبوعين وأبدأ أقع في نفس الحاجات اللي أنا قررت قدام ربنا أني ما أعملهاش، فأعمل خطية فلاقي تلقائي كده أن أنا بحس بالذنب وببدأ أكره نفسي وحس أن خلاص ما فيش فايدة، أنا كل مرة باجي بعمل نفس اللي أنا عملته وببعد عن ربنا، وبلاقي نفسي ماشي في نفس الدائرة دي ومش عارف أخرج منها، أعمل خطية أحس بالذنب أكره نفسي وأبعد عن ربنا.
1: تاني فئة من الناس هي بتاخد قرار وفعلا بتعمله، بس بتعمله بدراعها، بتعمله بإيديها هي، فبتحس أن هي تمام أنا مش محتاجة حاجة، فببعد عن الله وببتدي أكمل الرحلة ديت أنه أكمل أعمل كل حاجة بدراعي. في الحالتين إحنا مش بنقدر نكمل مع الله وبنبعد، فأشجعك تكسر الدايرة ديت وتكون بتشارك حد قائد روحي يساعدك تمشي في الرحلة ديت معي. افتكر إن اللي بيحصل هنا مش مجرد مشاعر، لكن هي حياة تتعيش بجذور ثابتة وقوية.
0: يمكن الكلام اللي أنا وجيسي قلنا ده مش كلام جديد خالص، وكلام اتسمع كتير قوي قبل كده، بس اللي يمكن نفسي أقوله ونفسي كده نركز عليه إن الله اختارهم زمان ما كانوش أحسن ناس بتعرف تتكلم، ولا كانوا أحسن ناس بتعرف توعظ، ولا كانوا أحسن ناس بتعرف تخدم. الله استخدم أصغر واحد في أصغر عيلة في أصغر سبت، جدعون، عشان يحرر الشعب من مديان 40 سنة. الله استخدم موسى اللي قال عن نفسه كده أنا ثقيل الفم واللسان. الله استخدم إيليا اللي اتكتب عنه إن هو إنسانا تحت الألام مثلنا. لو عايز تعرف الله بيختار مين، بولس كده في كرونسوس الأولى 1:28 قال كده، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود. كلمة مصدرة دي معناها هو كل شيء محتكر. فلو عايز تعرف الله بيختار مين، الله بيختار اللي بيترفض، الله بيختار اللي العالم رفضه. الله مش طالب منك تكون جاهز عشان تمشي مع السكة، الله مش طالب منك تبقى في أحسن صورة كاملة وهو هيجي يستخدمك. اللي نفسي أقوله هنا آخر جملة سيبها معاكم قبل ما نصلي، الله مش بيدعو المجهزين لكن بيجهز المدعوين. لما بتمشي السكة مع الله هو مش طالب منك تكون جاهز، بس طالب منك انك تكمل للآخر وهو هيكون بيشكل في الإناء ده. بولس كده يتقال عنه إناء مختار يحمل اسمي بين الأمم. ممكن نصلي بس دقيقة. يا أبويا السماوي أشكرك يا رب لأنك إله صالح أوي يا رب، أشكرك يا رب لأنك إله أمين رغم عدم أمانتنا إحنا. بصلي يا رب إن قلوبنا يا رب تكون أرض خصبة يا رب، لما البذرة يا رب بتقع عليها يا رب تأتي بثمر يا رب 30 و60 و100 يا رب. بصلي يا رب إن ما نكونش بنعطل يا رب في نص الطريق يا رب، وأول ما نعمل حاجة غلط يا رب نرجع وما نكملش.

يمكن الطريق صعب أو صعب يا رب، بس يمكن نعمتك يا رب هي الأجمل ومعيتك هي الأجمل في الطريق ده والأسمى. نهاية الطريق ده إيه؟ إنه هيجي كده يقول لك نعماً نعماً أيها العبد الصالح والأمين، كنت أميناً في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. أنت قلت ليعقوب كده لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. يا رب صلي يا رب أن نكون يا رب رجالة يا رب قوي وإحنا واقفين قدامك يا رب. بصلي يا رب لا نعطي إبليس مكاناً يا رب. بصلي كده يا رب باسم يسوع أن إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعاً يا رب. يا رب صلي واحنا ماشيين في السكة عنينا يا رب تبقى محطوطة عليك انت، مش محطوطة يا رب على الحاجات الصعبة والمشاكل ودوشة العالم. بصلي يا رب نكون أمنا معاك للآخر يا رب في اسم يسوع. أمين.

0: امين. ربنا يبارككم شباب، ممكن نحييهم مره ثانيه. دلوقتي لينا وقت نكون بنسمع الكلمه مع الاسقف باسم راجي. الاسقف باسم هو رئيس مجمع نهضه القداسه وراعي كنيستنا في راغب باشا. اتفضل، ممكن نحيي الاسقف.
1: صباح الخير، اتمنى تكونوا مبسوطين. مبسوطين ايه؟ طيب يعني ايه؟ طيب عشان اشارك بالفكره اللي انا اشارك بيها لازم هستاذن ولاد وبنات الاسس. كم حد كان في مؤتمر اولاد وبنات القصوص في اسيوط 6 و7 و8؟ 8. اقف، ممكن تقفوا اولاد وبنات. هما كانوا تقريبا 30 حاضرين، عدد قليل. طيب هسأل سؤال، سأرجو أنكم تركزوا وأنتوا بتسمعوا السؤال. إيه أصعب مشكلة عدت علينا في البيت؟ وشفنا بابا وماما مش عارفين يتصرفوا، قلقانين، مضطربين بسبب الأزمة الكبيرة دي. افتكروا، طب افتكروا ايه كان الدور او ايه كان رد الفعل وانت قاعد وانت قاعدة بتشوفوا الأزمة بتحصل؟ في سفر الخروج أصحاح 2، أنا كنت بشارك الفكرة دي مع أولاد وبنات القصوص لأنه رجل من بيت لاوي أخذ أو تزوج بنت لاوي. في الأسرة دي وفي البيت ده عايشين في أرض مزلة، في زمن عبودية في أرض مصر، وكان في قرار فرعوني إن كل ذكر يولد للعبرانيين إيه؟ يقتل، وكل بنت مسموح إنها تعيش. وفرعون عشان ينفذ الأمر الملكي ده استدعى القابلتين، الديات بتوع البلد بتوع كل المناطق، ووصاهم. بس الله وضع مخافة في قلوبهم فما عملوش كده. ففرعون راح ناحية الشعب، راح ناحية شعبه، قال لهم القانون ده مسموح ليكم انكم تنفذوه. لو حسيتوا انه حد من العبرانيين، بيت من البيوت، اسره من الاسر، اتولد ليهم ذكر، اتولد ليهم ولد، عندكم الصلاحيه انكم تدخلوا البيت وتقتلوا هذا الذكر. الكتاب المقدس لما اتكلم في الجزء الكتابي ده

هو بيحط قدامنا الأزمة دي. لاحظوا حاجة مهمة قوي في آية 2، بيقول الكتاب فحبلت المرأة وولدت ابنا. بولادة الابن ده في فرح في البيت ولا ما فيش فرح؟ ها؟ فرعون أبقى على الذكور المولودين الموجودين. قبل ما يولد الطفل ده كان مين عايش في البيت؟ الأسرة كانت مكونة من كام فرد؟ من كام؟ الأب والأم ثم هارون ثم مريم. الطفل الجديد اللي جاي مش سبب فرح، لكن أزمة كبيرة ومشكلة كبيرة حصلت في البيت، لأنه في طفل موجود ووجوده بيسبب لينا خطر. الاحتفاظ بهذا الطفل مشكلة، يعني يا إما الولد ده يموت فإحنا نبقى آمنين عايشين بسلام، يا إما الولد ده يعيش وحياتنا تبقى في خطر. مشكلة ولا مش مشكلة؟ قادرين ندخل جوه العيلة دي؟ قادرين نعيش اللحظات دي مع البيت ده؟ وقادرين نكتشف مشاعر كل ولد وبنت، كل هارون ومريم موجودين جوه الأسرة؟ عندما حبلت المرأة ولدت ابنا، الكتاب المقدس بيقول حاجة في غاية الغرابة، يعني أخذت قرار. إيه القرار ده؟ لما رأته أنه إيه؟ حسن. يعني إيه حسن؟ أمور، شكله حلو. لو أنا هارون أو مريم هاخد البيبي بين إيدي وبص وأقول له أنت جميل وأنا حبيتك بمجرد ما شفتك من أول يومين ثلاثة، ملامحك حلوة، بس أنا أسفة ما ينفعش تكمل في البيت لأن وجودك خطر. هارون ياخده بين إيدي ويقول أنا برضو حبيتك بس وجودك عبء وأنا في حيرة من أمري، يا ترى أوافق على اللي ماما عايزة تعمله إنها تبقيك تخليك في البيت، ولا أنصح ماما وبابا إنهم يتخلصوا منك؟ مشكلة. النور والملح، القلب اللي مليان بحضور ربنا يشعر إن دي مشكلة يمكن ملهاش مخرج عندي. في الحالتين الأب والأم والأولاد يقولوا وجود الطفل في البيت خطر، وخروج الطفل من البيت هيكسر قلبنا، هنبكي عليه، هنزعل عليه. الحل تتعمل ازاي؟ تتعاش ازاي؟ اوقات لما بنعيش النوع ده من الازمات، ممكن تكون ازمه مختلفه، لما نقف في حيره من امرنا واحنا بنقول عملنا كده تعبانين وحلينا الحل ده برضو تعبانين، قادرين نشعر بالبيت ده؟ أنا عايز كل موقف كتابي لما نقراه ندخل جوه القصة، ننط فيها كده عشان نبقى قادرين نكتشف المشاعر والأفكار، هم هيفكروا في إيه. فماما قالت أنا هخبيه. فهارون ومريم قالوا أوكي، يعني إحنا موافقين، احنا ما عندناش اننا نقبل او نرفض، القرار قراركم، بس الموضوع صعب، يعني احنا مش عارفين ممكن يحصل لنا ايه بوجوده. طب خلي بالكم انتوا بتخرجوا لما تتسألوا، ها؟ محدش فيكم يتكلم. ماما جابت ايه؟ طب اكذب يعني؟ هقول اكيد ماما جابت ولد. حدش فيكم يجاوب، بلاش تحتكوا بالناس. فمريم

إبراهيم وهارون يقولوا لها بصي الأفضل، الأفضل يعني إحنا هنقعد في البيت وهنحرم نفسنا من حاجات كتيرة لأننا شركاء في اتخاذ القرار، إحنا مش هنخرج، إحنا قاعدين. طب لما أصحابكم يسألوا عليكم مش مهم، إحنا موجودين جوه البيت عشان إحنا حابين أننا نكمل باتخاذ القرار ده. أنا مش عارف عملوا إيه، المواقف اللي تعرضت ليها مريم والمواقف اللي تعرض ليها هارون وهم في الوقت ده. مريم في، أنا هتكلم في الجزء ده عن مريم. مريم في الوقت ده كان سنها من 10 ل 12 ل 13 14 15 سنة، ده بالكتير قوي. شكرا. 15 سنة، نقول 15 سنة. هارون كان أكبر منها مثلا بسنتين 3 سنين، فهارون ممكن يكون 18 سنة. فمحبوسين جوه البيت لمدة الثلاث شهور دول، ربما يكونوا ما خرجوش. بعدين الكتاب المقدس بيقول في آية 3، ولما بعد 90 يوم مريم وهارون اتعلقوا قوي بالبيبي اللي لسه ملهوش اسم، ما رحوش سجلوا وملهوش شهادة ميلاد، ومريم ممكن تقول عليه سميته باسم، سمي البيبي ده باسم، وهارون ممكن يكون اختار لي اسم، فاحنا مش هنتعلق باسم لاننا مش عارفين نطلع له شهادة ميلاد. ماما اخدت قرار، قالت لهم شكرا يا اولاد لانكم قعدتوا 90 يوم في البيت، وشكرا لأننا قدرنا نحتفظ بهدوءنا 90 يوم وتحملتوا معانا المشكلة دي. خلاص ماما، خلص إيه؟ خلاص إحنا المفروض نتخلص منه. ماما يعني مش هيكمل معانا؟ أنا أسفة. ولما، قادرين نقرأ الآية؟ ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد، عملت ايه؟ اخذت له صفطا من البردي، صندوق كده من الخوص ممكن يكون طوله 60 ولا 70 سنتي او متر، وطلته بالحمر والزفت. عارفين المادتين دول عشان يحفظوا الطفل او يحفظوا اللي موجود جوه الصفط من الغرق. ووضعت الولد فيه. عارفين الصفت ده شكله ايه او منظره ايه؟ هو صندوق، صندوق متغطي من فوق. فملامح الصندوق ده ايه؟ لما نشوفه نقول ايه او بيمثل لنا ايه؟ ده تابوت. يعني ايه تابوت؟ صندوق كفى. وكأنه مريم وهارون يقولوا كده بالوضع اللي هو فيه، إحنا بنقول إنه في عداد الموتى. فماما بتهيئهم هما الاثنين إنه ممكن يعيش بس مش هيعيش معانا، وممكن نشوفه مرة تانية من بعيد لبعيد وما يعرفش إنه تبعنا، وممكن ما نشوفوش خالص وحياته تنتهي. أخذت هذا الصفت، الكتاب بيقول وضعته بين الحلفاء على حافة النهر. مين يروح مع ماما في الموقف ده؟ مين يروح مع ماما وهي واخدة الصندوق؟ وتخيلوا توقيت خروج الأم من البيت إمتى؟ إمتى؟ بالليل ولا الصبح؟ بالليل ولا الصبح؟ بالليل قوي. مريم خرجت كنور وملح مع الأم. المفروض يخرج مين من البيت مع ماما؟ الأب ما خرجش، أو الابن الكبير صح؟ هارون هو اللي يخرج. جوايا سؤال ما عنديش إجابته،
إجابة السؤال ده جوه كل قلب فينا ولاد وبنات.

0: كانت شباب وشابات. ايه الدافع اللي كان مليانه بمريم؟ قلب مريم كان مليان بحاجه مختلفه في المشهد في القصه دي، لان هي البطل، هي بطل القصه. ايه الدافع اللي جعل مريم انها تخرج وتقف في ايه 4؟ وقفت اخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. أنا بصلي إنه ربنا يدينا نور، ومن خلال النور ده نعرف كانت بتفكر في إيه وهي واقفة بتراقب، واقفة عينيها على صفة البرد، عينيها على أخوها. السؤال، لو أنت وأنت لاقين إجابة، ليه وقفت؟ ليه اهتمت؟ هل مجرد فقط حب استطلاع؟ يعني عايزة تعرف وخلاص؟ هل قلبها تعلق بيه للدرجة اللي مش قادرة تسيبه؟ السؤال الأصعب من كده، مين طلب من مريم إنها تعمل ده؟ مين كلفها إنها تقف من بعيد لتعرف ماذا يفعل به؟ مين؟ بابا وصاها؟ ألزمها؟ ماما قالت لها غصب عنك لازم تقفي وتراقبي، ده أخوك لحمك ودمك ما تسيبهوش؟ 100% لا، لأن الوقفة دي في التوقيت ده وفي المكان ده وقفة مش ما فيهاش أمان. إحنا أوقات كتيرة بنشتغل أو بنعمل حاجة عشان نساعد الأسرة أو نساعد في خدمة أو أياً كان الموقف والمكان، بنعمل ده عشان الطلب مننا وألزمونا لازم تعمل ده. بس مريم ما كانش فيه إلزام. قلبها ممكن يكون اتعلق بيه وحبته ممكن، بس الإلزام ده كان جوه قلبها، بالرغم إن كان سنها تقريبا 15 سنة. صاحبة الفضل في إقامة هذا الطفل من الموت مين؟ مريم. لما يتكتب التاريخ، تاريخ شعب إسرائيل من خلال موسى، يتقال إن البداية كانت عند أخته، عند مريم، عند الصغيرة اللي في البيت. وأنا بصلي إنه ربنا يدينا النور ده والإعلان ده عشان يبقى عندنا قلب مليان بحضور ربنا، ونبقى قادرين نكتشف إيه اللي مطلوب مننا من غير ما حد يلزمنا، من غير تكليف. حاجة تانية، وإحنا واقفين في المشهد ده وأنا بسأل قلبك شكله إيه وأنت واقفة بتأدي المهمة دي؟ هتقول لي بص أنا مش هخبي عليك، ماما روحت وأنا واقفة والليل كله مش نايمة وعيني مركزة على صفة البرد، أنا ما خبيش عليك أنا خفت. أقول لها خفتي من إيه؟ قالت لي أنت مش شايف إحنا الساعة 3 الفجر وأنا بنوتة صغيرة، مش ممكن حد يأذيني؟ أقول لها عندك حق، ممكن تتعرضي لأذى. طب هو أنت ما تفكرش لما الولد ده المية تمشي لبعيد، مية النهر، نهر النيل تاخده لبعيد، مش تفكر إن أنا حاسة بمسؤولية ناحيته؟ أقول لها بس ما حدش قالك. قلت له بس أنا عايزة أعمل ده، مش عارفة ليه بتحمل الوضع والتوقيت والظروف اللي أنا فيها، بس أنا بشعر بمسؤولية. ده تكليف إلهي ولا إيه؟ أنا مش فاهمة. هي مش سنها ما يسمحش ليها أنها تعرف تعبر هي واقفة ليه، هي بتعمل كده ليه؟ ده إلزام إلهي صح؟ شكرا، انا هرجع خطوتين لورا وهسيبك تكملي الوقفه بتاعتك. انا كان نفسي اساعدك بس معلش يعني مضطر، عندي خدمه في مؤتمر فانا هبعد وهسيبك وهرجع لك عشان اعرف ايه الظروف.
1: طب صلي لي

صلي لي ان انا اعرف اكمل الوقفه دي. لها بصي لو خفتي او حسيتي ان في خطر اعملي ايه؟ انا هنصحها. اعملي ايه؟ محدش عايز ينصحها. لو خفتي وحسيتي ان في خطر من فضلك، من فضلك احنا بنحبك برضو، من فضلك روحي اهربي. ربنا يسهل، صلي لي بس صلي لي. سبتها، وقفت اول ساعه مش نايمه وواقفه، وقفت من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. تاني ساعه عدت مفيش حاجه، الولد زي ما هو محدش بيقرب. الساعه الثالثه او الساعه الرابعه كده حست انه في خطر، وانا كنت نصحتها انها لو حست بخطر تروح. ايه الخطر؟ نزلت ابنه فرعون لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرات الصفت. من التي رات؟ ابنه فرعون. رات الصفت بين الحلفاء، فارسلت امتها الخدمه بتاعتها، من فضلك روحي شوفي ايه التابوت ده، حاجه غريبه بين اعشاب النهر في صفت من البرد، من فضلك روحي هاتي الصفت البردي ده. فالأمة عملت ايه؟ راحت. قلب مريم ايه وهي شايفه اقتراب ابنه فرعون مع الجواري؟ واكيد ابنه فرعون مش هتتحرك فقط مع الجواري، لكن هتتحرك بحراسه، ده وضع طبيعي. قلب مريم بيعمل ايه؟ افكار مريم في الوقت ده ايه؟ ده خطر عليا وعلى الولد. كل ما بتقرب الخدامه دي لصفت البردي، قلب مريم يدق، بس واقفه ما اتحركتش. بس ده خطر، مش هتحرك. بس احنا قلنا لك احنا بنحبك، من فضلك من فضلك لو شعرت بخطر اتحركي، سيب المكان، انا موقفه. شوفوا الثبات اللي هي فيه. اوقات كتيره العين بتبقى شايفه وبتترجم المواقف، والترجمه قد تبدو انها ترجمه حقيقيه، انه ده خطر وان ده موت ليكي وللولد، ابعدي. الترجمة دي ما جابتش سكة معاها، مش هفهم، مش هستقبل الترجمة دي. أنا واقفة عايزة أعرف القصة إيه آخرها، لتعرف ماذا يفعل به. يعني هي عندها قرار إنه مش هتحرك إلى المعرف المصير إيه، مفيش نقاش. أوكي اتفقنا. الخدامة جايبة صفت البرد بين إيديها، وإحنا اتفقنا إنه تابوت، إنه كفن، صندوق، وراحت بيه لابنة، راحت بيه لابنة فرعون. ولما عملت إيه؟ فتحته، شالت الغطاء من على صفت البرد، شالت الغطاء من على الصندوق. قلب مريم هنا يعني عارفين دقات قلبها، ها؟ كل ما بتقرب الخدامة بالصندوق قلبها بينبط كتير قوي، تبقى منزعجة قوي. ولما الصندوق يبقى بين إيدين ابنة فرعون، إيه القصة؟ هتعمل إيه في الولد؟ لما فتحته رأت الولد، وإذا هو إيه؟ وإذا هو صبي يبكي. قادرين نشوف المشهد؟ قادرين نكون حاضرين معهم؟ حبيبي باي، آخر مرة أسمع صوت بكائك، أنت بكيت كتير في البيت

وآخر مرة أسمع صوتك، بس أنا مش عايزة أمشي إلا لما النهاية تتكتب. ملامح وجه ابنة فرعون ها اتغيرت. كمالة الآية، إذ هو صبي إيه؟ يبكي. ملامح وش ابنة فرعون اتغيرت لإيه؟ غضب؟ لا، أمال إيه؟ ابتسامة جميلة وحب ودفء رقت له. أنا عايز أترجم رقت له في المشهد ده. رقت له بمعنى إيه؟ ابتسمت له فقط؟ ها؟ أعتقد خرجته من صفة البردي ورمت الصفة البردي وعملت إيه؟ رقت له عبرت عن مشاعر حب وعطف وحنان واهتمام بالولد اللي بيبكي، وراحت وضعت الولد بين إيديها. هنا مريم ابتدت تتنفس، يا مش ممكن، ابنة فرعون بتحضن أخويا؟ معقولة بتبوسه؟ أنا مش قادرة أستوعب اللي بيحصل. رقت له وقالت، هي فاهمة هي بتحضن مين ولا مش فاهمة؟ مريم سمعة ابنة فرعون بتقول للجواري هذا من أولاد ال، وبترقب يعني في حنان ينفع ومحبة ينفع تتقدم لابن من أبناء العبرانيين. هو مين اللي أصدر قرار بموت الأولاد؟ باباها. فالطبيعي إنك تنفذي ده ما فيهوش هزار، ده قرار ملكي. لا لا لا، أنا هكسر كل قرار. يعني إيه؟ مريم هنا تقول عارف يعني إيه؟ أنت بت دي معجزة؟ معجزة، لأنه برغم من معرفتها إنه ده من أبناء العبرانيين، من أولاد العبرانيين، رقت له. معجزة إن الحنان والحب والاهتمام يتقدم من شخص المفروض ما يقدمهوش. ولاد وبنات، شباب وشابات، أوقات كتيرة بيبقى عينينا على المسلمات، على الحاجات اللي تربينا وكبرنا عليها. مستحيل هي الحداية. أنتم من الصعيد ولا منين؟ الحداية بتحدف كتاكيت. الحداية حدفت كتاكيت ولا لا؟ ها؟ حسب؟ حدفت كتاكيت. الحنان والحب، الرقة دي منين؟ من بيت مليان قسوة، من بيت مليان عنف، من بيت مليان سفك دماء. فاكرين أشهر واحد استمتع بخدمة التوصيل للمنازل؟ الخدمة دي خدمة حديثة، خدمة التوصيل للمنازل. مين بيستعمل الدريفري اليومين دول؟ كلنا بنستعمل دريفري. مين أول واحد في الكتاب المقدس استمتع بخدمة التوصيل للمنازل؟ ها؟ إيليا. من خلال إيه؟ مين كان الدريفري بتاع إيليا؟ خبز ولحم صباحا وخبز ولحم إيه؟ من خلال إيه؟ لا مش من خلال غراب، أزعل منكم. أيوة، قد أمرت إيه؟ الغربان، سرب من الغربان، مجموعة، فريق من الغربان. الله لما بيشوف أشواق قلوبنا، الله لما بيشوف إيماننا وثباتنا، على فكرة كمية ثبات انفعالي مريم كانت عليه. يعني أقول لها اتعلمت ده فين يا بنتي؟ 15 سنة حضرت كم مؤتمر عشان تقفي وما تتهزيش. دي جرأة وشجاعة. روحي طمني ماما. قالت لي لا، القصة ما خلصتش. أطمن ماما إيه؟ لسه في حاجة تانية. خلاص حضرتك، خلاص قولي لها إنه أخويا في إيد أمينة، ابنة فرعون حضنته وبسته واهتمت بيه،

أكيد هتروح بالقصر وأخويا هيعيش. تقولي لا لا إيه لا، أنا واقفة عشان في تكليف، أنا واقفة عشان في حاجة مهمة أنا لازم أعملها. إيه بقى؟ الابتكار. الإيه؟ الابتكار. عندها فكرة جت جواها منين؟ مين علمها لها؟ طيب شافتها في فيلم مثلا؟ طب كتاب كانت بتقراه وعرفت القصة دي؟ أنا رايحة لها. رايحة لفين؟ رايحة لابنة فرعون. لا لا لا استني، هيبقى في ناس هتكتشف وهي ذكية هتعرف إنه ممكن يكون في علاقة بينك، إيه اللي جابك في المكان ده في الوقت ده وبتقربي عشان تتكلمي عن الولد ده؟ أكيد أكيد هيبقى في حاجة غلط، ما تعكيش الدنيا روحي. لا لا لا أنا رايحة. قالت أخته لابنة فرعون، ده مش ذكاء، ده نور، ده نور، والنور اللي جوه قلبها مش نور مفتعل، ما تعلمتهوش. النور اللي جوه قلبها ده حضور ربنا في حياتها، وانا بصلي ان ربنا يكون بنور حقيقي ينور اذهاننا وحياتنا وقلوبنا ونعيش الدعوه بتاعتنا. رايحه تقول لابنة فرعون عندي فكره. ايه الفكرة؟ ها؟ هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ أتمنى ما حدش يسمعني، يعني يا بنت المجنونة، أنت مجنونة؟ أنت بتقولي لها أدعو لك مرضعة ومن العبرانيات لترضع لك الولد؟ يعني أنت كده لبستيها، ده كده بتقول لها الولد هيكون معاكي وأنت محتاجة أنه حد يرضع لك الولد، وأكيد مش هيبقى الحد ده مش من المصريين، أنا هجيب لك واحدة من العبرانيين ترضع لك الولد عشان أنا شايفة أنه خلاص أنت تعلقت بيه وهيكمل معاك الحياة. إيه؟ أنا هعمل كده. تضمني منين إنه ابنة فرعون توافق باللي أنت بتقوليه؟ ماليش فيه، الله هو اللي مسؤول عن ده. أنا ماشية وراء الصوت اللي مالي قلبي، الصوت اللي مالي حياتي. هفكركم بموقف في صمويل أول 17، لو إحنا رحنا للجزء ده من كلمة الرب. في صمويل أول 17 يسى في أعتقد في آية 17 يسى كلف داود أنه يروح يفتقد سلامة إخواته وقت حرب، وداود رايح لوقت الحرب. في وقت الحرب كان عنده 3 من إخواته كبار في وقت الحرب، أليآب وأبي نداب وشمة، هما 3 دول كانوا موجودين في حرب إسرائيل مع الفلسطينيين. يسى قال لداود، قال له حبيبي أيوة شكرا، خذ لإخوتك إيفا من هذا الفريق وهذه العشر الخبزات واركض إلى المحلة إلى إخوتك، افتقد سلامة إخوتك. هذه العشر قطعات من الجبن قدمها لرئيس الألف وافتقد سلامة إخوتك وخذ منهم، اطمن وارجع لي. وصل شوية العيش والجبنة والفريك لإخوتك وارجع طمني عليهم. حاضر. دي المهمة، ده العنوان. سمع الكلام وراح واخد العيش والفريك والجبنة ونزل شاف المشهد، اطمن على اخواته، مش عايز يروح. يا ابني روح، خلاص اخواتك بخير، روح قول لبابا هم بخير. قال لا لا لا، انا موجود في المكان ده في التوقيت ده وبشوف الازمة دي، ربنا عايز مني حاجة. محدش كلفك بحاجة، بقول لك ربنا عايز مني حاجة، ما تقوليش محدش كلفك بحاجة. بابا كلفني فقط بان انا اوصل العيش والفريك لاخواتي والجبنة لقائد الالف وارجع اطمنه، بس الله اداني تكليف. ايه التكليف اللي ربنا ملى بيه قلب داود ومش مطلوب منه؟

ومش دوره. ولو روح بعد ما أدى المهمة نديله كم من عشرة؟ 10 من 10. خلاص هو عمل اللي مطلوب منه. احنا أوقات كتيرة بالرغم أننا بنعمل كل اللي مطلوب مننا، بس في حتة ربنا مالي بيها قلوبنا احنا مش قادرين نكتشفها. داود اكتشف هو موجود هنا ليه. ولاد وبنات، احنا مش موجودين في الكنيسة ومش موجودين في العيلة عشان احنا موجودين كده وخلاص. احنا لينا دور. داود قال اللي يذهب ويقتل هذا الفلسطيني. عارفين ايه المفشلات اللي قابلها داود لما قال انا ينفع ادخل حرب؟ ها، الياب قال له علمت شرك وكبرياء قلبك انما نزلت لكي ترى الحرب. كتر خيرك يا عم، وانت من امتى بتفحص القلوب والنوايا؟ شكرا. شاول قال له لا تقدر أن تذهب لتحارب هذا الفلسطيني لأنك غلام وهو رجل حرب منذ صبا. قال له لا هروح. مريم، أنا واخدة تكليف من عند الرب. عارفين داود، شكرا عشان آية 34، داود قال لي شاول كلام غير مقنع، بس اختبار كان عايشه وواقع هو عايشه. لما شاول قال له ما تقدرش، قال له طب احكي لك حكاية. اه حبيبي اتفضل. قال له بص، كنت برعى شوية غنم، جه أسد ودب وأخدوا. ها، كان عبدك يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من القطيع. عملت ايه حبيبي؟ خرجت وراءه. لا، خرجت وراء مين؟ ها، خرجت وراء الأسد. وعملت ايه؟ قتلته. يعني اتغلبت عليه، مش قتلته يعني قتلته، قتلته وأنقذتها من فيه. طلعت الغنمية من بقه وخدت الغنمية في حضني وماشي. كملوا الآية، اقروا الآية بصوت عالي من فضلك. ولما قام علي، ها، رجع عايز يفترسني أنا والغنمية. لما قام علي أمسكته من ذقنه وضربته فقتلته. وبعدين قتل عبدك الأسد والدب جميعا. مين يصدق؟ عيل صغير داود في الوقت ده مثلا 17-18-19 تقريبا كده، بيحكي لشاول الملك كلام يتصدق. صح؟ صح؟ طب احكي زي ما انت عايز. هو بيحكي واقع، هو بيحكي اختبار هو عايشه، هو عمل فعلا كده، ده اختباره. بس اللي انت بتقوله ما حدش يصدقه. مريم، لو انت قلت الكلام ده الماما هترفض يا بنتي، الموضوع هيتكشف. بلاش تقولي، بلاش تعملي. انا سامعه، انا مليان بدم ربنا. الناس تصدق ما تصدقش مش دي القضيه. انا ماشي ورا النور اللي مالي بيه الرب قلبي وحياتي وذهني. انا عايز ابقى مؤثر نفس تاثير الملح. الملح يعمل في صمت، النور ليه تأثير قوي مبهر ومبهج. أروح؟ قالت لها روحي. روحي. آية 8، قالت لها ابنة فرعون اذهبي. أنا موافق. قبلت بسهولة كده؟ آه، أصله ده مش ذكاء مريم على فكرة، أصل ده مش حاجة هي مذاكراها وحافظاها وهتنفذها وتعملها. ده حضور الله، هيبة الله. اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد. أنا عايز أختم كلامي بدخول مريم البيت. فمامتها تقول لها طمنيني إيه اللي حصل؟ حاجة كويسة حصلت. قولي ابنة فرعون. ابنة فرعون انت كويسة؟

ماما ما تقلقيش أنا كويسة. طب ابنة فرعون عايزة إيه؟ ابنة فرعون عايزاكي، عارفين السسبنس يعني حاجة تشويق كده. ابنة فرعون عايزاني، اوعي تكوني فتنتي عليا. ابنة فرعون عايزاني ليه؟ في حاجة مهمة هتحصل. تعالي بس نتحرك وفي الطريق هحكي لك. حصل وحصل وحصل وحصل، وأنا اتحركت ورحت ناحيتها واقترحت الاقتراح ده وهي قبلت. فأنت حضرتك هتبقي المرضعة بتاع أخويا. ماما تعمل إيه بقى؟ ها؟ ماما تعمل إيه؟ راحوا هما الاثنين. مريم تقول لها استني استني، أنا هعرفك بيها. حضرتك دي من العبرانيات، أنا ما أعرفش مريم عرفتها وقالت لها دي ماما ولا لا، دي اللي هتبقى المرضعة بتاع البيبي. ممكن تعالي حضرتك، تعالي تفضلي. وعرفته هما الاثنين ببعض. وابنة فرعون قالت لها يلا اتفضل، بس شيلي شيلي، يعني عارفين اللي بيشيل بيبي جديد. بالراحة بالراحة، ما تقلقيش حضرتك أنا هعرف أهتم بيه. لا طب بالمناسبة قبل ما تمشي اذهبي بهذا الولد. قلت لها لا أذهب إيه؟ أنت مش عارفة اللي بيحصل في البلد ولا إيه؟ طب إيه محتاجة إيه؟ ها؟ أيوة شكرا، محتاجة حراسة. لازم حراس يقفوا قدام البيت عشان حدش يقرب من هنا، وأنا هعيش في بيتي وهربي ولد وده خطر عليا، يعني هعمل إيه؟ يعني مفروض حراسة من عندك تحرس. موافقة؟ في نوبات حراسة في 24 ساعة واقفين قدام البيت عشان يحموكوا. ابنة فرعون تقول ما لا يصدق، ما لا يقبله العقل. اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. رجع مرة تانية للبيت. رجع بمشكلة؟ ها؟ لا، رجع واللي عايشين في البيت مستريحين مطمنين. رجع وجايب معاه خير. الكتاب بيقول في المشهد ده في آخر آية 9 وآية 10، فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا، ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته، معنى اسمه منتشل من الماء. البداية خالص، مين كان مشكلة؟ مين اللي كان المشكلة في البيت؟ الولد موسى. مين اللي أصبح في إيدين الله حل؟ موسى. عشان مين؟ موسى عاش ازاي؟ ها؟ موسى عاش بسبب مين عاش؟ الله كتب تاريخ شعب بأكمله من خلال ها؟ من خلال صحيح، من خلال حياة موسى وشخصية موسى، لكن من خلال 15 سنة لسه سنها، خلال مريم وقفت من بعيد لتنظر ماذا يفعل به. السؤال بقى اللي هختم بيه معاكم، لو انت او انت في القصة هتكمل لغاية فين؟ هتروح مع ماما وترجع مع ماما وتسيب صفة البردي؟ هترفض انك تروح من اساسه؟ خلاص ماما اللي هي اللي تتحمل، انا صغيرة، انا اصغر واحدة في البيت، اروح ليه؟ ولما تقف هتقف لغاية فين؟ هتتحمل لغاية فين؟ هل عندك الجرأة والشجاعة تقرب؟ هل عندك استعداد انك تستقبل اللي ربنا عايزك تعمله ويبقى عندك
الإمكانية وعندك المقدرة إنك تقفي قدام ابنة فرعون أو قدام الحاجات الصعبة.

صعبة بالإمكانيات الكبيرة وأنا مش هقدر أعمل ده وأنا مش هعرف أعمل ده ومستحيل ده يتقبل ومستحيل ده يتفهم، ونلتمس أعذار كتيرة قوي عشان ما نعملش اللي احنا الله بيلزمنا أننا نعمله، مش الناس، مش بابا وماما، مش القسيس، مش قادة الخدمة. موضوع أبعد أبعد من أوامر تصدر من الأب والأم أو أوامر تصدر من الراعي أو الخدام القادة في الكنيسة. موضوع أبعد من كده. النور والملح يساوي تلميذ. التلميذ ده عنده معلم. صحيح لينا أباء ولينا قادة بنتعلم منهم وده أمر مهم قوي، بس قبل ما نتعلم من القادة وأبائنا وأمهاتنا يبقى قادرين، قناة مفتوحة بنقدر نستقبل التكليف الإلهي. إحنا موجودين ليه؟ دي علاقة شخصية بيني وبين الرب. موجودين ليه؟ يسى لم يلزم داود بدخول حرب، يكابد لم تلزم مريم بالوقوف، كانش فيه إلزام، بس ده نوع من أنواع الوعي والإدراك والنضوج والفهم للي مطلوب مني، وفي الواقع ما فيش حد طلبه مني لكن أنا مليان بيه في حضور ربنا. أنا مين في القصة؟ أسأل نفسي تاني، أنا مين في الحياة؟ أنا إيه قيمتي في الأسرة؟ أنا إيه دوري في الكنيسة؟ الشكل مطلوب إنه يكون فيه شكل جميل، بس مضمون الحياة ده أمر داخلي أنا لازم أستقبل وأبقى مدرك وفاهم وعارفة الله عايز مني إيه. أمين؟ بصلي إنه ربنا يلمع قدام عينينا الفكرة الصغيرة البسيطة دي ويكون لنا نفس الدور. على فكرة مريم غابت بعد الحدث ده، عارفين غابت كم سنة عن المشهد؟ ما سمعناش عنها ولا حاجة ولا اتكتب ولا كلمة. عارفين غابت كم سنة؟ 80 سنة. بتعمل ايه في 80 سنة؟ بعد 80 سنة نقرأ عنها في خروج 15. ها؟ ايه في خروج 15؟ سمع صوتها. صوت ايه كان في مريم في خروج 15؟ ها؟ أخذت مريم الدف. في 80 سنة من المشهد ده، من خروج 2 لخروج 15، 80 سنة. 40 سنة قضاهم موسى في بيت فرعون ما سمعناش حاجة، واربعين سنة قضاهم موسى في البرية ما سمعناش حاجة، وبعد 80 سنة رجعت. كتاب ما كتبش عنها غير 4-5 آيات دول فقط، بس من خلال 4-5 آيات الله صنع تاريخ. يمكن لا يذكر لك أو لك إلا موقف، بس الموقف ده، النور ده، التأثير ده، الله من خلاله صنع تاريخ. يا رب بصلي ان كل حد فينا النهاردة تكون من خلاله، من خلال حياته وحياتها بتصنع تاريخ. تعالوا نغمض عينينا في محضر ربنا ونصليه. اعرف قصد الله الحقيقي في حياتك، اعرف ده، اعرف دعوتك، اعرف قيمتك، اعرفي قيمتك. الرب في الموعظة على الجبل ما كانش بيقول للجموع، ما كانش بيقول لينا كأولاد وبنات ليه بصلي ان يكون ليكم تأثير النور والملح، لا لا خالص. هو بيقول دي هويتك، انتم نور العالم، انتم ملح الأرض. يقول الرب لي كل المجد، لا تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا. مريم في البيت كانت سراج منير، مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف زي المكيال، كانت مريم مضيئة، رفضت أي ظروف وضغوط اتوضعت فيها أو كانت بتتحط عليها. لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، ده مش المنطق. بما انك مضيء لابد انه يكون ليك تأثير،
بما أن في نور في حياتك

لابد أن يكون فيه تأثير. لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على منارة ليضيء لجميع الذين هم في البيت. نور في البيت، أنت نور في بيتك، نور في كنيستك، أنت نور في العيلة، نور وسط جيلك، نور في

ودعوتنا أنتم ملح الأرض، نور يتزايد، نور بيترك أثر، ملح يعمل في صمت. يمكن اللي أنت بتعمله واللي أنت بتعمليه مش مسمع، مش مهم يسمع، مش مهم يتشاف، بس المهم أكون قابل التكليف اللي أنا واخده واللي أنا واخداه من إيد ربنا لحياتي والجيلي ولإخواتي ولعيلتي ولكنيستي. يملأ قلبك بالنور، يملأ ذهنك بالنور، يحفظنا في دائرة التأثير، يحفظنا وإحنا مستخدمين، يحفظ قلوبنا في خشوع قادرين نستقبل اللي على قلب ربنا لحياتنا وحياة إخواتنا. يا مريم، يا على الجمال وروعة الثبات، وقفة بطلة، وقفة بتتعاملي مع مواقف صعبة وانت لوحدك. مين قالك ان انا لوحدي؟ انا بلاقي تشجيع من الروح القدس، انا مسنودة بعمل النعمة. فكرك انا كنت اقدر اقف لوحدي الساعات دي؟ ابدا. فكرك كنت اقدر اتجرأ واقرب لابنة فرعون؟ ابدا. فكرك كان يبقى عندي كلام اقوله واقتراح أقوله زي الاقتراح اللي أنا قلته؟ أبداً، ده مش أنا، صدقني دي مش إمكانياتي، ده إلهي. أنا بصلي إنه يكون الرب الروح القدس بيشتغل على قلوب، بيصنع فيها تاريخ ومن خلالها تاريخ. إحنا مش صغيرين، 15 سنة والرب صنع بيها أمور مبهرة. إحنا مش صغيرين. تديش ودانك لكل صوت عدو الخير بيرميه في ذهنك كذب، مش كل الحقيقة اللي انت شايفه بعينك.

الترنيمة الأخيرة اللي جاية دي، الترنيمة الأخيرة اللي جاية دي، وأنا بصلي معاكم في الآخر كنت بقول يا رب عايز أخلص اللي ورايا قبل ما أمشي. نفسي أقول له زي بولس كده، خلصت أكملت الساعة. أحسن ما أخلص عمري يخلص أروح هناك يقول لي ليه ما عملتش كده؟ مش أنا قلت لك، مش أنا قلت لك تاخد بالك من موسى؟ مش أنا قلت لك تاخد بالك من الحلم اللي أنا حطيته قدامك؟ مش أنا قلت لك تخدم بيتك؟ مش أنا قلت لك تعمل الشيء الفلاني؟ يا رب عايزين نخلص قبل ما نمشي. أمين؟ تعرفين أنه جرب يجي المسيح ولا لأ؟ في مرة حد قال لي المسيح جرب يجي، قلت له لسه ما اتجوزتش وما حبيتش. قال لي ما تخافش هتروح هناك تحب كل إخواتك. جرب يجي يا أبونا صح؟ المسيح جرب يجي، المسيح جرب يجي، المسيح جرب يجي. يلا نقول له اخلع قلوبنا، اخلع قلوبنا من العالم. العدد الثاني بيفرق معايا خالص. الهب قلوبنا نربح نفوس تبقى معاك، ترجع ركبنا سجدة بمحبة وخدمة لك، نخلص اللي ورانا لحد ما يجي المسيح. حد يقول أمين؟ خد خطوة لقدام كده وقول للرب أنا طالع من الحتة اللي أنا فيها دي وناوي أكرمك في اللي جاي. أمين؟

مثل الآية اللي كان الأخ مدحت بيقولها، اللي هو جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حافظت الإيمان. الحقيقة دي آية صعبة، صعبة لأن إحنا في الآخر هنعرف، أو هنعرف إحنا عملنا اللي كان المفروض نعمله ولا لأ في الآخر. فيا ويلي ويا حزني لو أنا كنت وصلت للنهاية وكان في حاجات المفروض أعملها وأنا ما كنتش لسه عملتها، ويا بختي لو أنا قدرت في الآخر أقدر أقف بثقة كده وأقول أنا أكملت السعي، أنا حفظت الإيمان، وكل حاجة أنا كان الله طالبها مني أنا قدرت أعملها. مش هقدر أقول الكلام ده وأنا أصلاً ما أعرفش الله عايز مني إيه، ومش هقدر أقول الكلام ده وأنا أصلاً عمري ما طلبت من الله قلت له قل لي يا رب أنت عايز تعمل بيا إيه. وعلى فكرة مريم وداود ما حدش فيهم قعد قعدة طويلة قال يا رب قل لي عايز مني 1-2-3 عشان أعمله، لكن مريم وداود كان ليهم قلب مليان بحضور الله. فالقلب اللي مليان بالله يقدر يميز العمل اللي الله عايز يعمله، مش لازم يكون حاجة كبيرة. مريم ما طلبش منها أنها توعظ وعظة ولا أن هي تجدد قلب فرعون، لكن طلب منها أن هي تاخد بالها من أخوها، وما طلبش منها بصوت مسموع، لكن من جواها أكيد كان في نار، كان في اشتعال أن أنا عايز أعمل كده. داود لما شاف الشعب بيتزل وبيتبهدل مفيش حد قال له روح حارب، بالعكس كل اللي كان بيكلمه كان بيقول له أنت ما تنفعش، أنت عيل صغير. حتى هو بيحكي القصص بالنسبة لداود هو شايف نفسه بطل، شايف نفسه رهيب، ده أنا طلع لي أسد ودب وأنا موتهم، لكن بالنسبة لأخوه أنت ولا حاجة. بالنسبة لأبوه هو برضو كان ولا حاجة، لأنه حتى لما كان بيديله مسؤولية كان بيقول له ارعى الغنيمات، أنت مكانك كده. والملك قال له لا أنت ما ينفعش. فكانت كل يمكن الواقع الأرضي بيقول أنه ما ينفعش، لكن جوه قلب داود في صوت، في دعوة، في اشتعال، في إتاحة أنه هو أنا يا رب عايز أعمل اللي أنت عايزني أعمله. مهم جدا زي ما احنا بنسبح وزي ما احنا بنحضر الاجتماعات، زي ما احنا حياتنا كلها في الكنيسة تقريبا، لكن احنا ممكن نقضي حياتنا كلها في الكنيسة واحنا ما نعرفش الله عايز مننا ايه. محتاج اكون بصلي، محتاج اكون قدام ربنا بقول له يا رب تعالى اكشف لي انت عايز تعمل بيا ايه، وايا كانت امكانياتي، ايا كان انا عامل ازاي، ايا كان سني. في القصتين السن اللي كان موجود كان سن صغير، فأين كان سني عامل ازاي، ايا كان انا عامل ازاي، ايا كان بعرف اتكلم ولا ما بتكلمش، ايا كان انا بعرف مش عارف اعزف ولا ما اعزفش، الله عايز يستخدمني بطريقه، الله عايز يدعوني لدعوه، والدعوه جاهزه، لكن بس الفكره او المشكله بتبقى فيا انا. فهنصلي يا رب

0: من فضلك اكشف لي عن دعوتي. ويا رب حتى لو كان الناس اللي حواليا، حتى لو كان أقرب الناس ليا شايفين إن أنا وحش ومنفعش، شايفين إن أنا قليل، شايفين إن أنا مستضعف، شايفين إن أنا ماليش لازمة، لكن أنا عند الله ليا استخدام، ليا هدف، ليا قصد. فنصلي إن الله يكون بيكشف لنا القصد ده. هنصلي دقيقة، معلش الأسيس إهلال هيكون بيقودنا في صلاة. تفضل يا أستاذ.
1: يا رب بنصلي بقوة منك لحياتنا، بنصلي ان احنا نجدد العهد كشباب قدامك يا رب، بنصلي ان احنا نكتشف دعوتنا ونفهم مقاصد قلبك يا رب، مستنيينك دايما في حياتنا، عايزينك.

هي الحرب فيها جمال. أحب في التجارب نقول له يا رب سمحت كده ليه وعملت كده ليه، أعمل إيه في التعب والأحمال الثقيلة اللي أنا فيها. لو أنت في وسط الخوف بتدور على أمانك، أمانك هيروح لو كل حاجة وصلت للنهاية. ولكن نؤمن من كل القلب أن نرى جود الرب في أرض الأحياء. الرب عاوز يتكلم إلى قلوبنا.

0: قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.
1: الله أكبر.

0: الحياة مراحل، طفولة وشباب وشيخوخة،
1: ولكل مرحلة تحديات.
2: كل اللي محتاجينه نتكلم فيها بصراحة ونكون جادين في طرح المشكلة.
3: الموضوع مش بسيط،
1: حتى لو كوميديا سوداء،
2: يعني كلام في المليان بدون لف ولا دوران،
1: ونشيل الأقنعة وتظهر حقيقتنا،
0: ونعرف نواجه مشاكلنا
2: بدون خوف.
4: قريبا على شاشة قنوات الكرمة.

عدد 11. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس مع القديسين أجمعين الذين في جميع أخائية، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكثر

آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا. إيه رأيك تقول معايا العدد ده؟ لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا أيضا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزياتكم وخلاصكم، العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزياتكم وخلاصكم. فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الألام كذلك في التعزية أيضا. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا. لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين. ما زلت بفكر نفسي أنه أدي فضلي من عمر، أدي فضلي من أيام، أدي فضلي من وقت في حياتي. بتكلم علينا لو أنا بخدم الله، نفسي أكون عملي وحقيقي. حقيقي يعني أنا هنا رجلي لسه لمس الأرض، على فكرة أنا مش طير في السماء، لا أنا لسه هنا، بكل ظروفي بكل أحوالي، ومش مجرد أكون مكنة وعظ عايزة توعظك علشان تقولك المفروض يكون إيه ولازم نعمل إيه، لكن في وسط الحتة اللي احنا فيها، حتى في وسط الحفرة، حتى في وسط طين الحمقى، هو مش بيرميني بالطوب، هو مش بيلومني، هو مش بيقولي دي كانت غلطتك يا خايب بدور على حد يطلعك، هو بينزل ليا هناك علشان يجيبني من أسفل سافلين ويثبت على صخرة رجلي. وأنا بصلي من كل قلبي أنه هذا الإله يكون مرسوم قدام عيني وعينيك، عندنا فهم واستنارة مين هو الإله ده الحقيقي، ده اللي تجسد، اللي قال أن الراعي الصالح يضع نفسه على الخراف، واللي أنا مصدق أنه لسه راعي صالح وبيحط نفسه على الخراف. يحط نفسه على الخراف مش بس انه مات علشاني وعشانك، لكن يضع نفسه على الخراف، يحط نفسه مكانها، يحس بيها، يشعر بيها، بخوفها، بقلقها، باضطرابها، بتوهنها، بشتتنها، بغيرتها، بحرصها على اللي جاي، بكل حاجة فيها. هو يعرف يحط نفسه مكانها، عشان كده يعرف يعينها ويساعدها. لو في حاجة نفسي أقولها لك النهاردة، أنه أصلي من كل قلبي، ده مش دينون الأحد، لكن بصلي ربنا يدي لك أذان تعرف تفلتر اللي بيتسمع، عيون تعرف تميز إيه اللي بيتشاف. لما الإيمان والحياة، هو ده تصور الإيمان، في الإيمان ممارسة، الإيمان قناعات، والقناعة على قد ما بتكون فيك على قد ما بتعيش وتمارس. في تصوير لحياة الإيمان على إنها حرب مع إبليس وانتصارات دائمة، وانتصارات إيه؟ دائمة دائمة دائمة. وأنا بسميهم أولئك اللي هم بتوع في الارتفاع فقط نكون، في الارتفاع إيه؟ فقط نكون. فأنا بحسب نفسي أنا مش عارف أكون في الجروب ده، يعني الجروب اللي هو بتاع في الارتفاع فقط نكون، مش عارف أكون فيه يا أخي، أنا ما بعرفش يعني أنط فيه علشان أكون في الارتفاع فقط إني أكون، ولأن ما بعرفش أكون في ده، خليك معايا، ما بعرفش أكون في الارتفاع فقط أكون، اللي هو رسم حياة المؤمن اللي هو عضلات روحية وما فيش حرب بتيجي عليه غير وهو مكسرها
دايس في كل حاجة، وإبليس تحت الأقدام ومطرشق دماغه واللي هو فيه، وأنا في الدرة

في الدرة واكل علقة ما اكلهاش حمار في مطلع ولا حرامي في مولد زي ما كانوا بيقولوا أصحابنا، ما تكسر حتت. لكن لما باجي بقى في وسط البتاع ابتسم، والكم كلمة اللي أنا حافظهم وهللويا وأمين ونشكر الرب والرب الصالح والحاجات اللي احنا متعودين عليها كلنا، لكن جوايا البعض بيحس كده أنه مع مستوى الحياة اللي بترسم أنه الدنيا لازم تكون فوق كل الوقت والنصرة واللي لينا في المسيح يسوع، لو أنا مش عايش ده بيكون جوايا إحساس بالذنب، في حاجة غلط، وإحساس بالقلة، أنا قليل، أنا مش هنفع أعيش الحياة دي، الحياة اللي بيرسموها لنا دول، الحياة العالية دي أنا مش عارف أنط فيها، مش عارف أكون موجود فيها، وحاسس بصغر نفس جوايا. وده وقت الشرير فيه بيكذب عليا كذب الدنيا كلها، كذب الدنيا أنه خليني أبص جوا نفسي وجوا ظروفي وجوا أحوالي، وده أحسن حاجة لما أبص يعني جوا نفسك، لكن عادة هو بيعمل كده، يخليك تبص على اللي حواليك، تبص على ده وتشوف ده وتشوف ده وتشوف ده، ونقل عينيك من على اللي مفروض تحط عينيك عليه، بتحط على ظروفك أو على الناس اللي حواليك. الكتاب بيقول في تيموثاوس الأولى 4:1، لكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة اللي يحصل يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. الأرواح المضلة عمرها ما تكون كذب 100%. اللي ضل ده ما كانش ماشي في الصحراء بيدور على شارع، لا ده كان ماشي في الطريق، ده كان ماشي في السكة، ده كان ماشي في الهاي واي ومستني حتة يطلع منها، لكن ضل في حاجة طلعته برا. دايما الضلال حق ممزوج بكذب، والاتنين مخلوطين ببعض، والشرير لأنه حافظ الكتاب كويس جدا جدا جدا، وحتى لما يجي يمتحن في كل مرة مكتوب، ولأني لو مش فاهم وما عنديش روح تمييز هقع بسرعة جدا جدا. أنا بصلي من قلبي أنه ما نكونش زي دول اللي أطفال روحيين، كل ما حد يقول لك كلمتين تمصمص وتتعز. سامعني ما تتعزش على كل حاجة، الله يخليك، عشان خاطر المسيح ميز اللي بيتقال، ينفع اللي بيتقال ده حقيقة ولا لا. كلمة الله بتقول انه بولس واللي معاه كانوا في مدينة في حتة، وبعد كده بيقول وان اللي في المدينة دي لا كانوا اشرف من الذين في تسالونيكي. ليه؟ لانهم كانوا بيفحصوا الكتب كل يوم، هل هذه الامور هكذا، اللي بيقولوا الراجل ده حقيقي ولا لا، علشان نصدقه علشان نآمن بيه. أنا بحس أوقات كتيرة أنه في مؤمنين كتير عاملين راكبين المراجيح. حد ركب المراجيح؟ في الغالب في أجيال ما شافتش الحاجات دي. لما جينا هنا قدامنا هنا في حاجة اسمها يوم البحار، حد يعرف يوم البحار؟ بس زمان كان غير بقى، مراجيح وعيال صغيرين وبيوت صوانطاطة كده وحاجات جميلة. المرجيحة حضرتك انك تكون تشوف حد يزقك مرة واثنين وثلاثة، فانت في لحظة تحت، في اللحظة التانية مالها فوق، اوكي، واللحظة اللي بعدها بتكلم على حد تعرفه؟ لا ما اعرفش الحاجات دي، اللي هو احضر الاجتماع يا جدع، ولا احضر مش عارف مؤتمر، ولا مش عارف ايه، فوق، ما لحقتش اوصل للسياره، دبيت خناقه انا وهي، انت واهلك واللي جابوك، لا ما احنا كنا فوق، ما احنا من شويه كنا في الحته دي خالص خالص خالص، ومتعزي ومطمن وفرحان، والدمعه على خدي ورافع ايدي، ويعني لو طلت هعمل مش عارف ايه، وبعديها ايه ده، ايه مرجيحه مش كده؟ مرجيحه، في حاجه واخداني لفوق، في حاجه جايباني لتحت. بولس الرسول بيقول مش ده اللي مفروض نكون موجودين فيه. في افسس 4:14 يقول لكي لا تكونوا فيما بعد اطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيله الناس الى مكيده الضلال.

الوعي هو طعام قوي، والدعوة اللي ربنا مديها لنا ان احنا مش نشرب لبن. لبن ده وانت صغنطوط وانت بتركب المرجيحة، اوكي؟ شكلك ماسخ قوي لو انت ملتزم كل يوم تروح المراجيح وحد يزقك وانت كبير. مش في حاجة غلط، في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة فيك. عبرانيين 5:14 تقول كلمة الله: أما الطعام القوي لمين؟ للبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. أنا بصلي من كل قلبي ربنا يقودني ويقودك إلى هذا النضج، إلى حواس مدربة، إلى بطن روحية اتعودت تاكل لحمة وطعام قوي. في وسط الحدوتة اللي أنا بسألها لك دي، باعتبار أن أنا بحاول أكون واقعي وعملي،

هسأل سؤال. السؤال أنا سألته لنفسي من كام شهر كده، أول السنة. أوقات كتير بيعدي عليك وقت أنت حاسس فيه بالتقل، حاسس فيه أنك تعبان، حاسس فيه أنك مش قادر تكمل. وبعدين بتكلم أنا وزوجتي العزيزة أم نادر في حاجة، وبعد كده غصبا عني اتحمقت، يعني مش صرخت فيها، اتحمقت يعني بكيت. لما بكيت بكايا كان بصوت عالي، دينا بنتنا كانت موجودة فسمعتني من أوضتها فخرجت. بس أنا كنت بقول تعبير، هو أنا من حقي إني أقول إن أنا تعبان؟ دينا جت طبطبت عليا وحضنتني، طبطبت عليا، من حقك يا بابا، من حقك إنك تقول إنك تعبان. السؤال في ذهني فضل من وقتها، هل من حقي أقول إن أنا تعبان؟ في بعض الناس أنت ما بتقبلش في حياتك إنهم يكونوا تعبانين، ما ينفعش تكون تعبان. أنت لازم تفضل راكب على القطر وشغال 24 ساعة، كل الناس تقع، أنت ما تقعش، أنت لازم تفضل مكمل على طول، بالذات لو أنت شخص مؤمن، لو أنت حد بيشجع الناس، لو أنت حد عنده رسالة، لو أنت حد عنده إيمان، لازم تفضل مكمل على طول. يجي لك وقت تقع، يجي لك وقت تحس إنه في حاجة فوق الطاقة أنت مش قادر عليها. بولس الرسول اللي أنا بسميه رسول الرجاء حس الإحساس ده وعدى عليه هذا الوقت في زمن من الأزمنة في الحياة. بيقول في عدد 8، فإننا لا نريد أن تجهلوا يا الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا. عارف يعني إيه أيسنا من الحياة؟ إن شاء الله لا تتعاش ولا لحظة ولا دقيقة يا أخي، كفاية كده، مش مستحملها، أنا مش مستحمل أكتر من كده. تأملي النهاردة، أنا عايزك تبقى وعي كويس قوي من نفس الكلمة دي، أثقال فوق الطاقة. أثقال مالها؟ فوق الطاقة. بولس يائس من الحياة. هو ده نفس الراجل اللي قال في كورنثوس الأولى 10-13، لم تصبكم تجربة إلا بشرية، لكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة المنفذ لكي تستطيعوا أن. بس أنا مش محتمل. هو نفس الشخص، مش حد غيره، أنا جالي وقت مش محتمل. أقول لك على حاجة، مفيش حاجة معزياني، مفيش حاجة مخلياني أطمن

عشان أكمل المشوار وأكمل الحياة. فوق الطاقة، فوق الطاقة، أثقال فوق الطاقة. طيب أثقال فوق الطاقة، أولا لما بيكلم على فوق الطاقة خليني أقول لك، أولا نمرة واحد وقبل أي حاجة، الحمولة الزيادة. الحمولة ليه؟ الحمولة الزيادة. لما تطلع أي مصعد أسانسير يكتب لك فيه حمولة 3 أشخاص، 4 أشخاص، 8 أشخاص، وأي حاجة، لكن ده حمولة فوق كده ما يستحملش. الكباري اللي بيعدي كوبري أو أي مهندس بتاع كباري في يافطة كده من بره، الكوبري ده حمولة قد كده ما يستحملش زيادة عن كده، لو في تقل أكتر ينهار. إن شاء الرب عن قريب نرجع لقاعة المنار، اللهم أمين، حد يقول معي أمين. لكن وإحنا بنعيد بناها من تاني علشان تتعمل، باشمهندس جرجس مش هنا، فالأرضية زي ما هي، لكن في حاجات هتعلى أكتر وتكبر وحتطول. فأنا لقيت أخذ وقت طويل، وقت طويل قوي مفيش حاجة ظاهرة على السطح. فأنا رحت سألت بتعملوا يا جماعة، لقيتهم حفرين تحت في الدور اللي تحتاني ده ومركبين عواميد حديد تاني أكتر غير اللي موجودة ومعضدين بيها الأرضية. فأنا رحت سألت إيه الأخبار، قال أصل إحنا هنزود الحمولة هنا، الحمولة القديمة العواميد الراكبة ما تشيلهاش، عشان كده معضدينها بزيادة علشان تقدر تشيل. الحمولة الزايدة معناها إنه في تراكم في حياتي وفي حياتك بيتقل عليا وعليك، فقدرتك المعتادة على هندلة أمور، على حل مشاكل، على تحمل بعض الحاجات، بيجي في وقت من الأوقات قدرة تحملك قد كده شايل. على فكرة أنا من نوع الحمول، على فكرة أنا من النوع اللي بفوت، تمام؟ أنا حمول بس بعمل إيه؟ بكتم وأكتم وأكتم وأكتم لغاية ما بيجي حاجة فيه، في المثل الدارج العادي بيقول الـ إيه؟ عملت إيه هي الشعرة التي قدمت، كأن يا عيني البعير كانوا محملينها بقد كده تقيلة قوي، بس شعراية واحدة جات حمولة زايدة وظهر البعير انكسر وانحنى. الأحمال الزيادة بتزيد ما بتخفش، وده اللي بيوصل الناس زي ما وصل بولس كده لليأس، للانهيار العصبي. مرات بقول لك فلان بعد عنك جاله انهيار، الانهيار العصبي ده ما بيجيش في لحظة، ده مش جلطة كده وفاتت، ده حاجة اتبنت بقى لها وقت وقت وقت وقت، وقدرتك النفسية والروحية لم تحتمل، فجسدك بعديها بينهار لأنه مش قادر إنه يشيل كل ده. في ناس بتخش في حاجات كتير عشان تسكن الألم والوجع اللي جواها، لكن الحمولة بتزيد أكتر وأكتر وأكتر. من الطبيعي ان احنا نلاقي ده في اسلوب حياتنا ومعيشتنا من الضغوط المتزايده حوالينا. بولس الرسول وصف شكل حياته، وانا عايزك واحنا هنقرا الوصف بتاع بولس الرسول، الحموله الزياده شكلها ايه، تخيل معايا وحط نفسك مكانه. انا متاكد ان كل واحد مننا ممكن يكتب قائمه زي كده من الاحمال الزياده اللي موجوده عنده. في كورنثوس الاولى اصحاح 11 بيقول الرسول بولس، بيتكلم على ناس بيعايروه، بيقول اهم قدام المسيح اقول كمختل العقل، اتكلم بقى زي المجانين، اقول كمختل العقل انا افضل. أفضل في إيه عن المسحة بقى والزيت والأعمال وقيامة الموتى والشفاءات ولا واحدة من دول، ولا واحدة من دول. إيه أنت أفضل في إيه؟ أنا أقول لك أنا أفضل إيه، في الأتعاب أكثر، في الضربات

0: أوفر في السجون. صعب قوي لما يكون السي في بتاعك انك زرت السجن اكتر من اي حد تاني، يعني دايس بسم الله ما شاء الله في السجون اكتر في الميتات مرات كثيرة. من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة الا واحدة. حدكم شاف فيلم المسيح، فيلم باشن، اي حاجة من دولة؟ ده مرة واحدة بس الرب يسوع اتجلد فيها 39 جلدة، وشفت لحم جتته متفرط منه. ده مش مرة واحدة، 5 مرات. 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة. ليلا ونهارا قضيت في العمق، ليلا ونهارا، يوم بليلة أو ليلة بيوم قضيت في عمق البحر. يعني يمكن متعلق بحتة خشبية ولا حاجة ماسك فيها 24 ساعة ومش عارف هيروح فين بعدها. الكلمة اللي بعدها يقول بأصفار مرارا كثيرة، بأختار سيول، بأختار لصوص، بأختار من جنسي جماعتي، بأختار من الأمم، بأختار في المدينة، بأختار في البرية، بأختار في البحر، بأختار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار. أسهار مش كان سهران بيصلي؟ النهاردة وأنا بدور على الترجمة لم أعرف للنوم طعما. تاني، في أسهار. القلق كان وكلني مش عارف أنام، عشان كده سهران وقت طويل وأوقات كتيرة. في جوع وعطش، عد علي وقت لا لاقي أكل ولا لاقي أشرب. في أصوام مرات كثيرة، أوقات كتيرة عدت علي، دي مش أصوام أنا مختارها، مش لاقي أكل، مش لاقي أكل. وبعد كده يقول إيه؟ في برد وعري، عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم لاهتمام بجميع الكنائس. من يضعف وأنا لا أضعف؟ من يعثر وأنا لم ألتهب؟ ألتهب هنا يعني حد حامل، لا، هي التعبير الإنجليزي to burn out. من يعصر وأنا ما تحرقش، أقع، أخلص، أنتهي، أنهار، يحصل لي انهيار. جماعة ده بولس بكل اللي هو فيه، ظروفه، اضطهاده، سجن، ظلم، ضرب، مواجهة الموت، قلة نوم، أرق، قلة أكل وشرب من غير كسوة، من غير إقامة محددة في أوقات كتيرة. الحياة مليانة بمفاجآتها الغير سارة ليا وليك، ودي بتزود أحمالنا أكتر وأكتر. كل واحد فينا عنده قائمة، قائمة الخاصة في الأحمال اللي هو بيحملها. في حاجات ملناش يد فيها، وفي حاجات لينا يد فيها. مش كل الأحمال اللي عندك رزية من إبليس أو بلاوي من الناس التانية. في أحمال هي سوء اختيار، واختياري واختيارك في حاجات كتير. فغلطية 6-7 بتقول كلمة الله لا تضل، الله لا يشمخ عليه، إنما يزرعه الإنسان ماله؟ إياه يحصد. في بطرس الأولى 4:15 فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر بسبب ان انا عملت حاجه غلط او متداخل في امور غيره. ايا كانت الاحمال في حياتك او في حياه الناس اللي حواليك، عايز اقول لك بس على حاجه، ده اللي انا بتعلمه اليومين دول وبقى لي وقت بتعلمها، ما تستقلش بيها، قدرها في نفسك وقدرها في غيرك. اوعى تستقل بالاحمال، لكن واجهها عشان تعرف تتعامل معاها، وعشان تعرف تلاقي سكة ازاي تترفع من عليك. جماعة اقول لكم على حاجة، واحنا بنسمع احزان بعض واوجاع بعض، انا بستغرب علينا مرات، وانا معاكم يعني اكيد، من الرد السريع والحلول السريعة.
1: يا راجل ده يا اختي ده مش عارف ايه.

ما بإنش، ما بسمعش، ما بحسش إن أنا بحط نفسي مكان الآخر عشان أحس بيه. أحكامي سريعة وللأسف حلولي سطحية. حلولي مالها؟ في تعبير بالإنجليزي بيقول no easy answers. في الإجابات السريعة والبسيطة ما تنفعش في حل المشاكل. وإحنا كمؤمنين دايما عندنا لستة كده على طول، حد يدوس عليك فعندك حل للمشكلة، يعمل كذا وتسوي كذا، ومع نفسك ما انتش قادر تحل مشاكلك الخاصة بيك. اوعى تحكم حسب الظاهر بعينيك لما حد يكون بيشتكي او حد حاسس بألم وجع. ما تستهنش بأحمال غيرك. كورنثوس الأولى 4:5 بتقول كلمة الله: إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. ارحمني من أكون معزي متعب زي أي أصحاب أيوب. معزون متعبون كلكم، ان انا بفترض افتراض وعندي حكم بحكم بيه وبرميه على اللي عنده المشكله وعنده الهم اللي هو عايش فيه. بسالك يا رب النهارده ساعدني وارحمني من الحكم على غيري. لما تكون مش لاقي رد للسؤال ما تردش. لا بس عيب، ما يصحش. لا يصح صدقني. لما في بداية خدمتي أي حد كان يجيني بمشكلة لازم ألاقي له رد. لازم ألاقي له إيه؟ ما جاي لي ليه هو يا جاي؟ لازم ألاقي له رد، لازم ألاقي له حل. ربنا علمني مع السنين في أوقات كتيرة ما ردش، أوقات كتيرة أقول ما أعرفش، أوقات كتيرة أقصى ما عندي هو هصلي لك، وبصدق هصلي لك لأن أنا مش عارف أقول لك إيه وحل مشكلتك ممكن يكون فين. ربنا دينا نعمة علشان نفهم الأحمال ونفهم يعني إيه حاجة حقيقية في حياتنا. طيب شيء تاني كويس، كتر خيرك فهمت النهاردة إن اللي عنده حمولة زي ده من حقه إنه يقول إنه تعبان. بس في ناس لمؤاخذة أسطوانة في لسانها إنه أنا تعبان كل الوقت، تعبان تعبان تعبان تعبان تعبان. الرسول بولس رغم حالته اللي هو فيه وقال جالنا وقت يئست من الحياة، لكن في حاجة تاني علمتني ازاي ان انا لسه مكمل اعيش لغايه دلوقتي. الشيء الثاني اللي عايز اقول لك عليه كيفيه التعامل مع الاحمال. كيفيه التعامل مع الاحمال. تعامل مع الاحمال ازاي؟ في حاجه من الاثنين، حاجه من الاثنين. نمره واحد انك تزيد قدره التحمل، زي ما كنت بحكي لكم كده على العواميد اللي ركبوها دي عشان لو في حمولة زيادة العواميد دي تشيلها، أو الناحية التانية إنك تخفف الحمولة فالظهر ما يقعش ما يتكسرش. نمرة واحد تزود قدرة الاحتمال، قدرة الاحتمال، قدرة الاستيعاب، علشان أنا وإنت يبقى عندنا مقدرة إن إحنا نحمل حمولة الزيادة. تحصل إزاي؟ تحصل إزاي في حد؟ الكتاب بيسميها بعض الأسماء، من ضمن الأسماء اللي بيسميها التدريب، بيسميها التمرن، بيسميها الانضباط. بولس الرسول بيسميها الضيقات. الضيقات شيء مهم في حياتي وفي حياتك لتشكيلي وتشكيلك، وعلشان الضيقات علشان ربنا يعمل حاجة جوه قلوبنا اللي بيها نكبر واللي بيها قدرة الاحتمال تزيد عندي وعندك. رومية 5 عدد 1 بتقول كلمة الله: بولس الرسول بيقول قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا، هو نفس الراجل على فكرة اللي قال أيسنا من الحياة، عالمين أن الضيق يعمل إيه؟ ينشئ الصبر، والصبر تزكية، يعني شخصية، يعني أنت تشكلت شخصيتك بتتشكل. الصبر تزكية، والتزكية مليانة بالإيه؟ بالرجاء. والرجاء مش هيفشل أبدا. ليه؟ لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا

بالروح القدس المعطى لنا. أنا متأكد، أنا واثق، أنا عارف في حاجة انسكبت جوه قلبي، إن أبويا السماوي حبني وحط ابنه مكاني، هو معايا وحيفضل معايا لغاية آخر لحظة. حاجة مسكوبة جوه قلبي. فالضيقة اللي أنا بمر بيها، الضيقة دي لازمة جدا علشان يكون في حياتي صبر، والصبر ده هو اللي هيشكل شخصيتي بكل ما فيها. في مدرب كابتن عادل هنا من كام سنة في الزمانات قبل الكورونا، رحت له النادي، كابتن أنا عايز كده تاخدني يعني غسيل وماكو علشان، فروحت أول مرة طلعت بنهج، قلت إيه الراجل عايز يكرمني بزيادة، فيعني شد علي حبتين، فبس عشان الحرج وبتاع، فروحت مرة كمان، رحت المرة الثانية وهو إيه بقى اضغط شيل حط اعمل سوي، وأنا يعني لولا الملامة هو راجل يعني عضو عندي في الكنيسة، يعني هيطلع مني شوية اتجاهات مش كويسة يعني، وأروح نافض القصة وأروح وأمشي. وأنا كانت دمعة فعلا من عيني من كتر الضغط اللي أنا موجود فيه، بسبب طبعا قلة اللياقة والعضلات. ابتسم في وشي وقال لي حاجة، قال لي أبونا لو مش هتتوجع مش هتستفيد. قال لك تاني، لو مش هتتوجع مش هتستفيد، لأنك لو بتعمل الحاجة اللي انت قادر عليها ولا عضلة فيك اتحركت حصل فيها حاجة. المدرب الشاطر اللي بيحط ضغوط علشان يشد عضلة معينة، عشان يقوي حتة فيك، ليه؟ عشان تقدر تشيل شيلة معينة. اي حد بيلعب اي حاجة في الحياة لما تبتدي تتدرب من تاني، مش عارف شايل 10 كيلو وانت بتنهج وتعبان، بعد شهر شهرين ثلاثة شايل 50 وخفيفة، شايل 70 وماشي الحال، ليه؟ لأنه في حاجة، الذين بسبب التمرن في حاجة تقدر بيها إنك تزود الحمول. جماعة جماعة تاني تاني تاني، أثقال فوق الطاقة، إزاي أخلي فيه طاقة علشان الأثقال دي أحتملها؟ إني أسمح للرب وأنا شايفه إنه بيزود طاقتي بأحمال، لما بتجاوب معاها وفيها ألم وفيها وجع وفيها حيرة وفيها دموع، لكن فيها شكر وفيها تسبيح وفيها يقين، أنا عارف إن محبتك انسكبت جوه قلبي، في حاجة بتديني مقدرة إني لسه أقدر أشيل أحمال أكتر وأكتر. الرب هو عمانوئيل، الرب مش ضدي، الرب معايا، هو معاك في كل أمر، عنده قصد وعارف قدرتي وقدرتك، وعايز يشكل فينا، وعارف إزاي يستخدم الظروف والمفاجآت. مفيش مفاجأة بالنسبة له بما فيها المصيبة اللي حصلت، بما فيها الكارثة، بما فيها الباب اللي اتقفل، بما فيها الحادث اللي أنا مريت فيه، ولا واحدة من دول مفاجأة بالنسبة له، ولا واحدة من دول هو شهق من السماء وقال خليني أنزل أشوف ابني حصل له إيه. هو عارفها قبل ما تحصل كويس جدا، وعني عليك مستني عشان يعينك ويساعدك، ومستني العينين اللي تترفع بتيه وتقول له أنا لسه مصدق في رحمتك وفي محبتك، أنا لسه مصدق في صلاحك، لكن عايزك تعديني وتوريني إيدك علشان أقدر أتحمل، وأقدر لو كان ده في مشيئتك وفي قصدك أعرف أكمل بيه لغاية الآخر. جماعة اللي أنا بحكي لك عنه من البداية، أن الراعي الصالح بيحط نفسه عن الخراف، الرب يسوع كان كده. عبرانيين 5:8 بتقول كلمة الله، ومع كونه ابنا تعلم الطاعة من إيه؟ مما تألم به. أنا وإنت مش بنتعلم إزاي نتصاغ بين إيديه غير بالتدريب المستمر واللي فيه ألم زيادة، علشان نقدر نشيل مسؤولية زيادة في حياتنا. لو علشان تتحمل أثقال فوق الطاقة، أنت محتاج أنك تزود قدرة الاحتمال. الحاجة التانية بقولك إيه، مش عايز أزود قدرة الاحتمال، خلصنا الحدوتة دي عم، أنا بشيل 10 كيلو، عايز أشيل 10 كيلو، خلاص تمام كده تمام. لا عايز مسؤوليات جديدة ولا ربنا يستخدمني ولا الأفلام بتاعت التعزية اللي انتوا بتعملوها دول، أنا قدرتي كده، أنا قدرتي قد كده، مش قادر على أكتر من كده. في حل تاني للي مش عايز أنه يشيل أحمال بزيادة، الحاجة التانية أنك تخفف الأحمال، تخفف الأحمال.

بولس ذكر ثلاث حاجات من اختباره الشخصي هنا، ثلاث حاجات هو عملها علشان كده عدى وكمل لغاية الآخر. نمرة واحد الاتكال. تقول كلمة الله عدد 9، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الموتى. يقيم الموتى. الاتكال ببساطة واختصار، اسمعني من فضلك، أن تجعل همك هما للرب. تخلي همك هم المين؟ الهم هو كلمة هم جاية هي نفس كلمة الأصل بتاع اهتمام، ونفس كلمة الأصل بتاعت وهم. تخيل أوقات كتيرة الاهتمام والوهم والهم التلاتة نفس الحاجة من نفس الأصل. القصة ببساطة في الاتكال إنك تاخد همك كم واحد قاعد على كرسي هنا؟ عارف أنت عامل إيه؟ عارف انت عامل ايه باختصار؟ متكل على الكرسي. الكرسي شايل حمولتك. اكيد طبعا القدر الكرسي ليه مقدره في الحمول، لكن هو شايل حمولتك، معناها انت جيت قعدت ريحت بكل تقلك عليها. لو عايز تخفف الاثقال ما تنهارش تحتيها، الاتكال فعلا أنا وإنت محتاجين نعمله. أنا جاي في كل يوم مع كل موقف صعبة أرمي حمولتي عليك، أحط اللي عندي عندك إنت. ده قرار إرادي أنا باخده بوعي. مرة ما تقولش أنا زهقت، مش هتنفعك الزهقان. وإنت زهقان اعمل هذا الأمر. بطرس الأولى 5:7، ملقين كل همكم عليه لأنه هو. معرفش كم واحد مصدق لسه في الحكايه دي انه بيعتني. ايوه يا اخي، بس هو اقول لك على حاجه، بس ما تزعلش مني، طويل البال قوي رد فعله. يعني على زي كنت بنحكي الاسبوع اللي فات كده عن العدل، يعني عشان ياخد امر في قضيه بياخد وقت طويل جدا. هو كده، بس انا محتاج اني اثق فيه وعارف انه موجود ويجازي الذين يطلبونه. امثال 3:5-6 الايه الشهيره، توكل على يهوه، توكل على يهوه بيه بكل قلبك وعلى فهمك. هو في حد تعبني غيره؟ هو في حد وجعني اساسا غيره؟ في حد مشايل لي الحموله اكتر من فهمي؟ لان انا عايزها تتحل كده وتتحل بالطريقه الفلانيه. عارف لو انزاح، عارف لو ربنا نقله كده راح في حته تانية، صدقني كتير من حملي وغمي اليومي ربنا هيرفعه من عليا. مين قال؟ ما اعرفش. على فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعمل ايه؟ اعرف وهو هو يقوم سبلك، هيمشيك السكة، هيمشيك الطريق ليه للموت. أيوة مخارج، هيعرف يوري لك يفتح عينيك إمتى؟ لما بتعرف إزاي تتكل عليها. يوم بعد يوم أنا بصلي من كل قلبي، خلي الاتكال طريقة أنت بترمي بيها أحمالك. خد بالك من حاجة اسمها التراكم في حياتنا. التراكم حيكسرك. والتراكم معناها عارف بتعمل ايه؟ بتبقى اقول لك انا بتعمل ايه. الحاجه هنا على السطح لسه حاصله خلاص. التراكم هو ايه؟ انا ما اتعاملتش معاها وعملت ايه؟ زقتها لتحت. ازاي بزقها لتحت؟ بمشي مع الحياه وظروفها واليوم اللي جاي عليا ماشي فيه، داير فيه، وبحاول اني مش انسى، لكن اتعامل معاه اني ما اتعاملش معاه. فبضغطه لتحت، بضغطه، فبيزيد وبيكون حاجه جوه روحي وجوه قلبي، بيعمل لي جلطه روحيه، وبيقفل نفسي، وبيقفل صلاتي، وبيقفل مشاعر قلبي كويسه، ومودي بيتغير، وحاجات كتيره بيتغير فيا. ليه؟ لان انا بضغط لتحت. انا بصلي من كل قلبي النهارده، لو حمولتك بتزيد اعرف يعني ايه يوم بعد يوم تتكل عليه وترمي حمولتك عليه. ده مش وعظ، ده ممارسة يومية، ده إدراك عقلي كده وانت قاعد على كرسي مطلعهم. أنا ده اللي شايله، ده اللي أنا حاسس بيه، ده اللي مخوفني، ده اللي قلقني، ده اللي أنا حاسه أن عايز انتقم من فلان.

أنا عايز أعمل كده، أنا جاي رمي عليك بالكامل وبقول لك علمني أعمل إيه يا رب. نمرة اتنين، نمرة واحد إيه؟ لا مش سامع. نمرة واحد إيه؟ الاتكال. نمرة اتنين الرجاء. الرجاء بيقول بولس الرسول، بيقول بولس الرسول في نفس عدد 9 وعدد 10 يقول لكن لنا أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الموت. كان لنا في أنفسنا حكم الموت، أيسنا من الحياة، كان نفسنا أن احنا نموت، حكم الموت موجود فينا مش قادرين نعيش. لكن الذي نجانا من موت مثل هذا، فعل ماضي نجانا، وهو ينجي، هاللويا، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. أقول لك على حاجة جميلة بولس عاشها علشان يقدر يخفف الحمولة من عليه. أنا مصدق في هذا الإله الذي يقيم الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة وكأنها موجودة. حتى لو أنا وصلت للموت، حتى لو ده إحساسي أن كل حاجة فيا وقفت، اتعطلت، يبست، نشفت، ملهاش ولا حاجة، أنا مصدق في الإله اللي نجاني قبل كده واللي لسه بينجي وسينجي لي رجاء فيه انه هيقيمني من الموت من تاني. لي رجاء فيه، رجاء. الرجاء هو انك لسه في امل، لسه في رجاء. مش رجاء وامل انه في حاجه مختلفه هتحصل. الرجاء والامل ان في اله بيقيم الموتى. طيب نسمع امين تاني كده في اي حته هنا. في إله بيقيم الموتى، مش بيصفي من المرض، مش بيفتح ببان، مش بيزيح، مش بي... لا لا لا، ده بيعمل ايه؟ كل حاجة بعد ما ماتت يعمل فيها ايه؟ يعرف يحييها من جديد. لو حد مصدق يرفع ايده معايا ويقول انا مصدق لها. أنا مصدق إنه الرجاء، عارف لو انقطع مني ومنك الرجاء، ده اللي إبليس بيعمله لما اليأس بيدب جوانا، لما الحمولة بتزيد بتلاقي نفسك غصب عنك من غير ما تحس إن الرجاء اتقطع من جواك، والتعبير اللي بيجي من وراه وبيوشوش فيك ويقول مفيش فايدة. نفسي تعلي صوتك وتقول له كذاب أبو الكذاب، طول ما هو حي وموجود لسه في فايدة، لسه في فايدة. ليه؟ لأنه ده رجائي فيها، ده الرجاء اللي قادر يقومني وينجيني ويشجعني ويصنع فيا حاجة جديدة. كم واحد يفتكر للرب أي حاجة كويسة عملها معاه؟ حد يفتكر اللي فات؟ عارف الترنيمة اللي بتقول بفتكر لك كل خير ما من مرة واشتكيت ورفصت وعملت وسويت، وبعد ما عملتها وبعد ما انت خلصتها بصيت ورايا وقلت كل الأشياء بحكمة صنعت يا رب، كل الأشياء بحكمة صنعت. ده عملك ودي ايديك الكريمة اللي لسه مكملة معايا. انا هفتكر لك كل خير حتى لو طال الوقت، انت لسه عندك حلول. بولس الرسول عاش بده، الرجاء ده كان جواه دايما، عمره ما كان متشكك ولا متقلقل في وقفة ربنا معاه في كل المواقف، حتى في اللي انا قريته لك ده، في الضرب وفي الموت وفي الاضطهاد وفي الجوع وفي قلة النوم وفي الأرق، كل كل كل ده متأكد ان الرب واقف معاه. تيموساوس الثانية اصحاح 4 بيقول بولس الرسول وقف في المحاكمه قدام قيصر وما حدش وقف معاه، ما حدش كان موجود معاه يوميها. بيقول عدد 16 في احتجاجي الاول لم يحضر احد معي بل الجميع مالهم تركوني. ما اعرفش كم واحد فينا حاسس هنا بنفس الشعور، في وقت انت كنت محتاج حد يقف معاك ما حدش كان جنبك، تقدر تقول الجميع تركوني. صعبان عليك ونفسك مكسورة وحزين. بولس كان عنده حاجة تانية مختلفة، قال لا يحسب عليهم ولكن الرب وقف معي وعمل في إيه؟ وقواني لكي تتمم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم فأنقذت من فم الأسد. ده اللي أنا اختبرته، ده بتاع مبارح، ده الموقف اللي أنا كنت موجود فيه، هو أنقذني من فم الأسد. بس عندي يقين ورجاء اللي هو إيه؟ وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخ

وخلصني لملكوت السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور. آمين. أنقذني وحينقذني. قول معي بصوت عالي: أنقذني وحينقذني. أنا مصدق فيه لغاية الآخر. تكلم بيها وقولها واعلنها. في روميا بولس الرسول، الرجل ده جميل جميل، واقعي وجميل وعملي جدا، ومش في الارتفاع على طول. عايش هنا لكن عارف ازاي، عارف ازاي يجدد قلبه ورجاه في المسيح يسوع. في روميا 15-13، الله افتح ايدك معايا، الله خليك واستلمها كده، افتح ايدك معايا، ايوه افتح ايدك، كانك افتح ايدك واستقبل مكتوب كده. بتقول كلمه الله: ليملأكم اله الرجاء كل سرور وسلام في الايمان، لتزدادوا في الرجاء بقوه الروح القدس. ميل كده، ميل 45 على اللي جنبك وقولها له بصوت عالي: ليملأك اله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزداد في الرجاء بقوة الروح القدس. رد عليه وقول له أمين. هتخفف الحمولة إزاي؟ نمرة واحد، نمرة اتنين، يكون عندك رجاء. الرجاء مش أنت اللي بتجيبه، ده إله الرجاء اللي يملاك بيه لما أنت عايز. نمرة تلاتة، نمرة تلاتة، اطلب المعونة. اطلب ايه؟ المعونة. تيجي المعونة منين؟ بولس بيقول حاجة أخيرة، بيقول في قصة المعونة دي، بيقول ايه؟ اسمع كده، يقول عدد 11: وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين. اطلب المعونة. هو بيقول بولس الرسول: أنا بشكر الله لأجل مساعدتكم، مساعدتكم بالصلاة. الصلاة خلت إن في ناس كتيرة بيفتكرونا، بيشكروا الله علينا وعلى اللي ربنا ادهولنا. ده معزينا ومشجعنا إن الحياة ليها معنى. تستاهل، تستحق كل تمن انه يدفع فيها. طلب المعونة انك بتشارك حد حواليك بالألم بالوجع علشان يصلي لك. ناس موثوق بيها، مش اي ناس عشان اقول لهم صلوا علشاني. غلطية 6-2 بتقول كلمة الله: احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. ما أروع أن يكون في جسد، ما أروع أن يكون في جماعة مؤمنين، حد يقدر يشاركنا، حد نقدر نقول أحشقنا معاها. في شريط عند أخونا ماهر فايز زمان جميل، لو تحب تسمعه، اسمه ما انتاش وحداني. ميل على جنبك قوله: ما انتاش وحداني، ما انتاش وحداني. اليأس عادة بيخلينا محطوطين في الكورنر، تحس إنك لوحدك، محدش حاسس بيك، محدش حاسس بيك، ولا حد دريان، ولا حد فاهم، ولا حد عارف. لكن الحمولة لما ترمي عليك ان انا ادور على حد اقول له ده احتياجي، من فضلك صلي معايا. يعقوب 5-16 بتقول كلمة الله: اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، باتجاهات خطأ، زلات بمشكلة، بأزمة، بضيقة، بحاجة مش عارف احلها، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. حاجة من الاثنين، حاجة من الاثنين، مرة تاني، أثقال فوق الطاقة، حاجة من الاثنين، حاجة من ثلاثة. يا إما تنهار تحتيها، باي باي، خلاص ربنا معانا كلنا، نحصل بقى شوف إيه اللي هيحصل وإيه اللي هيكون. أو الاختيار التاني، إنك تزيد قدرة التحمل. قدرة التحمل تيجي إزاي؟ مع كل ضيقة بتعدي عليك اتعلم إنك تجيل ومصدق وماسك فيها ومتكل عليه بكل قلبك علشان يقدر يشددك ويشجعك تقدر تكمل. فالحمولة حتى لو زادت، لكن قدرتك زادت مع الوقت. الحاجة الثالثة والأخيرة: خفف الأحمال من عليك، خفف الأحمال. ينفع تيجي حد يقول له صلي لي، ماشي هيصلي لك، لكن في مسؤوليه عليك انك تعمل ايه؟ تاخد قرارك، وقرارك ده مش ربنا قاعد بعيد هناك. بص اقول لك على حاجه، خلاص انا قفلنا، ماشي يا عم، مش عايز انزل تحت عشان بيزن السماعات وبتعمل حاجات كتيره كده، بس انا عايز اقرب منك، ولا انا عايز اقرب منك اقوله لك ببساطه شديده: ايا كان تعاسه حاله حضرتك،
أيا كان مزاج اللي جابه.

اللي جابه اللي جابه ومش عارف ايه. انا بقولها لك بالبلدي وبالعاميه وباللي انت مهما اللي انت بتمر فيه، ما في حد اصدق منه يكون قريب منك ويحس بيك ويسمعك. تعرف لما تجيني انا في قلبي ممكن اقول لك كلمتين وجوايا انا حاكم عليك وبشتكي، ما انت عيل عوج، ما انت لو تتعدل مش هيحصل ده في حياتك، اقول لك كده جوايا يعني. هو عمره ما يقول لك كده، هو ياخد بايديك يسندك ويشجعك ويرفعك ويفكرك بحق ويفكرك بمكانتك ويفكرك بوعوده ويفكرك بامانته ويفكرك بكل حاجه طيبه علشان يرجع ويحطك مره تاني في الحته اللي مفروض انك تكون موجود فيها. صدقني صدقني صدقني كلمته عشان تشجعني وتشجعك الليلة، مهما كانت أثقالك فوق الطاقة. نمرة واحد، سامحني إن أنا حكمت عليك، سامحني إن أنا ما حسيتش بيك، سامحني افتكرتك إن أنت دايما لازم تبقى حلو وتبقى كويس وتبقى جميل وتبقى طعم والمؤمنين لازم يكونوا فرحانين كل الوقت. لو كنت علمتك كده في يوم من الأيام سامحني، أنا آسف، ده مش حق، ده مش حقيقة. رب يسوع اختبر كده، تقول كلمة الله أنه كان يدهش ويكتئب وقال نفسي حزينة. جه عليه وقت وقال إلى متى أحتملكم، إلى متى أكون معكم. ده اللي بيوصينا بولس الرسول انه يكون جوانا صبر المسيح. صبر المسيح لانسان هو على الارض في طاقه احتمال، في حته، في مستوى، في امر، لكن لولا ما انه بيجي لالهه وبيرمي كل عنده. في ذلك اليوم تتركونني كلكم ولكني لست وحدي لان الاب معي. وقف معي وقواني، سندني وشجعني وقومني من تاني. بصلي من كل قلبي النهاردة روح الموت اللي ماسك واللي ضاغط على ناس كتيرة بحاجات كتيرة، صلاتي حتى لو كان اليأس، حتى لو كانت الحمولة زايدة، في اسم الرب يسوع ينكسر ده من عليك النهاردة. وينكسر مش لأنه عمل معجزي عجائبي هيحصل، لأنك اتجاوبت ولأنك عايز تعمل حاجة مختلفة. إن الإله الذي مش هيخلينا نجرب فوق الاحتمال عارف المستوى لغاية فين، ولو انهرنا أنا حاجة أقول له أنا غلطان لأن معرفتش أجيبهم وارميهم عليك، لأن استنيت بني أدمين واستنيت ناس، لأن اتكلت على نفسي وذاتي. لكن النهاردة أنا بقول لك يا رب أشكرك لأنك بترد عقلي وبترد كلمة حكمة جوايا أني أعرف وارمي أحمالي عليك. ارفع قلبك معي أقول له أشكرك يا رب، أشكرك، أشكرك يا سيد، أشكرك. مبارك شخصك يا رب، مبارك شخصك، هللويا هللويا هللويا هللويا. تعال وانت فاتح ايدك معايا الليله قول يا رب انا جاي اسلم نفسي من تاني يا رب، كل اللي فيا يا رب. تعرف تعبي، عارف ازمتي، عارف مشكلتي، عارف ضغوطي، عارف أحمالي، عارف اللي عندي يا رب. بعترف قدامك أنه صعبان عليا يا رب، صعبان عليا نفسي، صعبان عليا من ناس ومن ناس قريبين، صعبان عليا من اللي أنا عملت معهم خير ووقفت ليهم والنهاردة مش موجودين أو بيحدفوا عليا طوب. أنا جاي لك النهاردة يا رب بكل التقل اللي أنا حاسس بيه، بكل القطر اللي أنا سحبه ورايا وحاسس إنه تقيل تقيل. أنا جاي النهاردة من تاني يا رب، جاي أتعلم إزاي أتجاوب مع عمل نعمتك يا رب، أتجاوب مع الأحمال والأثقال اللي بتيجي في حياتي يا رب. بصلي في اسمك النهاردة أعرف إزاي أحسبها كل فرح لما تيجي عليا، وأنا عارف أنك عايز تمكنني أكتر، تشدد عودي أكتر عشان أعرف أشيل يا رب، عشان أعرف
أدي لك فرصة تثق فيا بمسؤولية أكتر وبأمانة أكتر.

في ملكوتك اللي انت حطيتني فيه يا رب. يا رب انا بصلي في اسمك النهاردة، ادينا كلنا نسمح لك تزود قدرة الاحتمال في حياتنا يا رب، بالطريقة اللي انت بختارها، بالطريقة اللي انت عايزها يا رب. سامحني على كل ملامة مدفونة كانت جوايا، سامحني على كل شكاية اتكلمت بيها، سامحني لاني حاولت مرات ومرات اتكل على ذهني وعلى فهمي وعلى طرقي وعلى فهمي.

0: صالح، مشكلة كبيرة قوي.
1: انت صالح، بقول عليها انت صالح، انت قادر، انت اللي تقدر، محدش غيرك. وانا مش طالبة وجه حد، لكن طالبة وجهك انت. انت المصدر، مصدر كل صلاح. هللويا هللويا هللويا. البيت اللي مليان بالحضور، بيت بيغيب فيه كل مشاكل. ممكن نكون شخصياتنا مختلفة، ممكن نكون رجل وامرأة طريقة تفكيرنا مختلفة، لكن إعلان صلاح الله في البيت بيريديوس أي مشاكل. وحتى لما بنتكلم على المشاكل بنتكلم عليها بهدوء وبنضوج في خلال جو الصلاح. مش بتخانق عشان أثبت إن أنا صح وإنت الغلط، لكن أنا بتكلم معاك إزاي في الحضور نحل المشكلة دي. نيفين، اديني مثل عملي لقصة حقيقية اختلفتوا فيها كزوج وزوجة، أو مش اختلفنا بمعنى الاختلاف الخناق، لا، إزاي صلاح الله جي وخلانا نحط الموضوع قدامه ونتناقش في جو الصلاح.
2: عايزة أقول حاجة افتكرتها دلوقتي وانت بتكلمي إيفت، إنه يوم فرحنا كان القسيس خالد بشرة كان موجود في الفرح، وكان بيصلي إنه يبقى الخناقة اللي حصلة في وسطينا هي خناقة إن كل واحد عايز يقدم التاني، كل واحد عايز يريح التاني. يعني أنا افتكرت الكلام ده وانت بتحكي دلوقتي، وأدركت إنه فعلا اللي هو كان بيصلهولنا ده حاصل حتى في وقت اللي بيبقى فيه خناق، إنجاز التعبير، فبيبقى لأنه كل حد فينا عايز يعمل اللي بيريح التاني، يعني عايز يكون بيشوف إيه اللي التاني عايزه ويريحه فيه ويتحرك فيه يعني. فأوقات بتبقى يعني لأنه كل حد فينا شخصية مختلفة، وده عادي جدا في الجواز، ولأنه كل حد فينا بيبص من زاوية مختلفة، فبيبقى التحدي دايما في المواقف اللي فيها آراءنا مختلفة إنه إحنا الاتنين نعرف نشوف زاوية بعض ونعرف نيجي جنب بعض. فأشوف أشرف شايفها إزاي وأنا شايفها إزاي، فكأنه نعمل بانوراما. عارفة فكرة البانوراما؟ إنه في بانوراما حاصلة في الموقف من كل واحد شايف إيه في الأول. ويعني في أوقات من الدنيا مش بتبقى سهلة، يعني بتبقى مليانة بتحدي، لأنه في الأول كل واحد بيبقى شايف إنه دي ده اللي أنا شايفه، فده اللي مظبوط للآخر. لكن لما بنعرف نتسع لبعض ونعرف ندرك ان كل واحد بيشوف زاوية مختلفة، هنا أرضية التفاهم بتكبر، وهنا أرضية الاتساع بتكبر. وده طبعا بيزيد على يعني على مر السنين يعني، وعلى اختلاف التحديات. يعني
1: انتوا الاثنين قادة، انتي قادة في الخدمة بتاعتك وهو قائد في الخدمة بتاعته. إزاي التو هيدز دول بيعيشوا مع بعض وبيتفاهموا مع بعض وأنتوا الاثنين قادة؟ يعني دي صعوبة، دي مش حاجة سهلة. وبنشوف كتير، وأنا شفت كتير قوي مع خدام كتير، الحياة برا البيت شكل والحياة جوه البيت شكل تاني خالص. انت ما تتكلميش، انت ما تعمليش، انت بس تهتمي بالعيال، انت مالكيش راي. انا اللي في الصوره، الرجاله اللي بتعمل كده بيخطئوا لله وصلاتهم مش مستجابه وخدمتهم غير طاهره قدام الله. اتكلم لي في الحته دي.
3: طبعا يعني الجواز ده مشروع الهي ومعجزة إلهية، إن اتنين يبقوا واحد دي معجزة إلهية. فأنا صلاتي لآخر يوم على الأرض إن يا رب

0: المعجزة اللي انت ابتديتها تفضل مكملة طول الوقت، لانه زي ما انت بتقولي انه الحياة كلها تحديات. انا عاوز ابدل كلمة خناقة بخلاف، فاحنا شخصيات، كلنا شخصيات مختلفة، فانت ليكي رأيك، انا ليا رأيي، نيفين ليها رأيها، كل واحد ليه رأيه. البناء من حاجات كتير، معلومات واخبار وتربية، حاجات كتير بتوصل ان الشخص في الاخر ليه كاركتر او ليه رأي او ليه شخصية. ولما بنختار ان احنا نبقى واحد، هنتجوز، هنرتبط، ده بداية الاختيار، انه انا بتنازل عن اللي انا جاي منه. فأوقات كتير قوي واحد يقول لمراته او واحدة تقول لجوزها اصل انت كده وكنت كده وبيت ابوك كده، ما ده حقيقي، لكن انا بختار اني اتغير، وببقى عاوز امشي مشوار التغيير على قد ما بننجح او بنفشل فيه، لكن اتجاه القلب انه انا عاوز اتغير. ولو اتجاه القلب ده موجود بيساعد انه نتغير. ومعلومة بس كده اكتشفتها بعد السنين الجواز، ان اللي بيغير الانسان هو الرب. لو انا مش بقعد قدامه، مش بقرا كلمته، مش بطلب منه يغيرني،
1: يعني انا لازم ابقى عندي الرغبه ان انا اتغير الاول واخدها للرب. يعني ربنا مش هيجي يعمل لنا حاجه احنا مش عايزينها.
0: لا، ما احنا اتفقنا في بدايه الحلقه ان ما فيش حاجه بتحصل اوتوماتيك. انا مش بس محتاج يبقى عندي رغبه، لان ممكن يبقى عندي الرغبه لكن انا مش ببذل مجهود في اي حاجه. بالظبط، انا محتاج يبقى عندي رغبه ان انا اتغير، ومحتاج اساعد نفسي واساعد ربنا انه يغيرني، واطلب من شريك حياتي انه يساعدني اني اتغير. لان الموضوع مش سهل الحقيقه، يعني انه عبر سنين وتربيه وخلافات، وبغض النظر انا جاي من بيت شكله ايه وتربيت ازاي، واهلي مؤمنين ولا مش مؤمنين، بيحبوا الرب ولا مش بيحبوا الرب، ايه المبادئ اللي اتبنى عليها البيت، فعوامل كتير قوي، دي قصه كبيره يعني. لكن انا بختار اني اتحد بشريك الحياه، والاتحاد ده يعني مش بيحصل بسهوله. هل مختلفين؟ هل مازال في حاجات بينا مختلفين فيها؟ يس، بس التواصل والكلام وان نسمع بعض. وجملة انت قلتيها في النص، هي قائدة وانا قائد، ففي ناس كتير في البيت انت اسكتي وانت اعملي وانت ما تعمليش، هو ده مش واحد، ده كده انا بختار الغي الشريك او الشخص الاخر وانا بس اللي ابقى في الصورة. وده مش البيت او الشكل الالهي اللي ربنا قال، وربنا قال بيعمل معجزة يصير الاثنان واحد. فواحد دي بتيجي ان انا اتنازل وانت تتنازلي، مش واحد بس يتنازل. واعتقد ان اهم حاجة في البيت هي المحبة. وكلمة محبة كلمة كبيرة، لان المحبة عطاء. لما يسوع احبنا مات لاجلنا، لما الله احب شعبه ارسل ابن يسوع عشان يموت من اجله. فالمحبة الحقيقة فعلا طلعت عطاء، مش اي حاجة تانية، مش هدايا ولا كلمات. دي صور المحبة، لكن المحبة ان انا بدي. فلو المحبة موجودة في البيت فانا عاوز اديكي، والاخر عاوز يدي الشريك، في حاجة مختلفة بتحصل رغم التحديات موجودة طول الوقت. الخلافات مش المشاكل، موجودة طول الوقت. بس عارفة انت المدير الشاطر، ودي صلاتي دايما، يا رب احنا عاوزين نبقى يعني زوج وزوجة بحسب قلبك، فدينا الحكمة اللي نعرف نهندل بيها الأمور. المدير الشاطر هو المدير اللي بينفع يشتغل under stress ويبقى creative انه يحل المشاكل اللي بتطلع، لإلا يبقى موظف عادي ما ينفعش ياخد تايتل المدير. مدير بيليد او بيقود او بيدير أمور كثيرة، فلما تطلع مشكلة لو معرفش يحلها هنا في مشكلة. فاحنا بنحتاج دايما طول الوقت نقعد قدام الرب ونخلي الرب يملانا بالحكمة ويغيرنا علشان نعرف. وده على فكرة يفضل لغاية آخر العمر، بنتغير ونتشكل. فرغم التحديات ورغم الاختلافات ورغم المشاكل اللي ممكن تبقى كبيرة قوي تؤدي إلى حاجات كتير بنشوفها في العالم دلوقتي، أي حد يختلف مع زوجه يبقى هو في حاله وأنا في حالي، وده مش كتابي وده مش بحسب قلب الرب. ده يخلينا نجري، عاوزين نتغير وعاوزين

0: نطلب ناس تساعدنا اننا نتغير علشان نبقى زوج وزوجة بحسب قلب ربنا. فالتحديات مش هتخلص، الاختلافات هتفضل موجودة، لكن احنا بنقرب طول الوقت، بنتكلم، بنتفاهم، بنصلي، ولما نختلف مش محتاجين نتخانق، محتاجين نعمل هولد للحاجة ونرجع نتكلم تاني. ارجع انا اقعد قدام ربنا استشير مشيرين حكماء بحسب قلب ربنا، مش بحسب مشورة العالم، لان دي هتعمل مشاكل اكبر. والرب هو الامين على الارتباط والبيت والحياة.
1: بتفرق كتير قوي لما الاتنين بيبقوا فليكسبل في ايد ربنا، طيعين في ايد الرب. يا رب انا عايز اعمل ارادتك، يا رب انا عايز اعيش حسب الخطة اللي انت عملتها لحياتي، انت اللي اديتني الزوج ده، الزوج ده جه في حياتي لانك انت اخترته ليا. حتى لو انا اخترته وعملت خطأ في اختياري والنهاردة بندم بقول يا ريتني ما اتجوزته، يا ريتني ما اتجوزته مش هتحل ولا هتعمل اي حلول، لكن هتخليكي تحت ضغط جامد، وهتخليك تحت ضغط جامد، وهتبقى مش قادر تشوف الحل. يعني بيعطي مع كل تجربة المنفس. في ناس عينيها كلها على التجربة مش على المنفس، عينينا على بيعمل وبيقول وبيسوي وبتقولي وبتعملي وعامله لي ضغط وبتاخد كل الفلوس وبتصرف كل الكلام ده. طب ايه المخرج يا رب؟ انت ليك مخرج، انت ليك طريقة. لما الاتنين بيكونوا بيبصوا على المخرج للمشكلة، المشكلة هتتحل لأن الله فيها. دي حقيقة، كلنا عشنا الحاجات دي، كلنا في الخدمة وكلنا متجوزين قادة وكلنا ودخلنا في الصراعات دي، بس الصراعات دي وجود ربنا فيها مختلف جدا عن وجود إبليس فيها. لا تعطوا إبليس مكان، لا نعطي إبليس مكان. نغطي بالدم حياتنا، نغطي بالدم تفكيرنا، إرادتنا. أكتر حاجة محتاجين إن احنا نشتغل عليها النفس. النفس خارجة منها كل شيء، خارجة منها كل شيء، ممكن يكون للصالح أو ممكن يكون مش للصالح، لكن بنعلن صلاح الله. أنا مش هختار حاجة أنت مش مختارها، إن اختياراتك فيها صلاح. خدنا تاني في جو تسبيح وعبادة من الترانيم اللي الرب ادهالك ومتع ملايين في العالم العربي بيها، في كل الكنائس وفي كل الطوائف.

كل زوج وزوجة وكل كابلز موجودين بيسمعونا وكل مخطوبين وكل ناس الرب هيفتح ليها سكك الارتباط وكل حاجة في وقته. كل تحديات، كل محاربات من العدو وكل أمور العدو بيحاول يصنعها عشان الوحدة والواحد والجسد الواحد يبقى مش حاصل وينكسر، احنا منتصرين، من مثلنا شعب منصور بالرب. أنا نفسي هقول العدد ده تاني ونقوله مع بعض كلنا، ما تمناش انك بتبقى بتسمعني، أتمنى وأنا بسبح وبعبد الرب أنت كمان متحد معانا في العبادة وفي التسبيح للرب وفي الصلاة. وحط كل التحديات في بيتك وفي بيتك، كل اختلافات، كل ظروف، كل هجمات من العدو، كل أمور شخصية أو نفسية احنا جينا بيها من بيوتنا ومن أهالينا، الرب قادر أنه يغير. حضور الرب قادر أنه يغير، هو إله أمانة لا جورة فيه. أمين على حياتنا وأمين على ارتباطنا وأمين على زوجتي وعلى زوجي، على بنتي وعلى أولادي وعلى شغلي، هو أمين. كل ضغوط أنت أو أنت نزلت تحتيها اعلن أنا قادر، أنا قادر بالله على هدم الحصون العدو حطها. الوحدة أهم والمحبة أهم والجسد الواحد أغلى، والعدو بيحاول طول الوقت يهاجم، ولغاية آخر نفس عمرنا العدو هيبقى بيهاجم علشان يخلي الاتنين مش واحد. لكن إحنا بنتمسك بالرب وإحنا بنتمسك ببعض وإحنا بنتمسك بالكلمة اللي الرب قالها، يكون الاثنان واحد، يكون الاثنان واحد. البيت اللي مبني على الصخر بيت هيبقى ثابت، هتيجي الرياح وهتيجي العواصف وهتيجي الصعوبات وهتيجي التحديات ايا كان نوعها، لكن هنعدي هنعدي هنعدي. ليه؟ لان احنا منتصرين في المسيح يسوع. ليه؟ لان احنا غالبين في المسيح يسوع. من مثلنا شعب منصور بالرب. الرب هو قوتي، الرب هو نشيدي، الرب هو اللي يغير طباعي وشخصيتي. لو طباعك وشخصيتك او طباعك وشخصيتك اللي تربي بيت بيها هي اللي ممكن تبقى مسببة المشكلة، مش عشان أشاور على شريك حياتي وأقول له أنت المشكلة أو أنت اللي عامل المشكلة، لكن عشان أصلي من أجله وأطلب الرب من أجله يغيره ويغيرني ونعرف نبقى واحد. فتعالوا نصلي الكلمات دي، تعالوا نطلب الكلمات دي. يا رب ادينا النصرة وادينا الغلبة في حياتنا وفي بيوتنا ان نبقى واحد. في ناس بتقول كده بعد العمر ده كله، اقول لك بعد العمر ده كله بعد 100 سنة الرب ادى ابراهيم اسحاق، بعد 38 سنة المفلوج اللي مش لاقي حد يرميه في البركة الرب يجي ويصنع معجزة، الرب يجي يصنع معجزة في بيتك وفي بيتك. أيا كان حجم المشكلة وأيا كان طول وقت المشكلة، لكن الرب قادر. ده إيماني، ده إيماني في بيتي وده إيماني في حياتي، وده اللي أنا بعلنه الآن، إن ما صنعه الرب يبقى إلى الأبد. هو اللي جمع اتنين، أنا ونيفين، أنت وزوجتك، أنت وزوجك، هللويا هللويا، منتصرين، غالبين، عبرين. شعب الرب اسمه الشعب العابر، هم دول العبرانيين اللي يعبروا التحديات والظروف. ده اختيار، انا بختار، تقدر تختار معايا دلوقتي، انا بعبر التحدي اللي في بيتي في علاقتي. يمكن التحديات والمشاكل والاختلافات والخناقات ادت انه يبقى بتفكروا في الانفصال او ماشيين في الانفصال، لكن اوعى تفتكر ان ده الحل. يمكن ده حل أرضي بس ده مش الحل، إنه لأن لو المشكلة عندي هفضل بالمشكلة وارتباط ورا التاني نفس المشكلة، ولو المشكلة عند شريك الحياة مرة ورا التانية ونفس المشكلة. الحل إن إحنا نتغير، الحل إن نبقى في محضر الرب، نعطش ونطلب الرب ونصلي إن الرب يغيرنا ويغير بيتنا ويغير حياتنا. ياما ناس قررت إنها ترجع تاني وتكمل السكة والمشوار اللي الرب ابتداه. هللويا هللويا. من مثلنا

0: هللويا هللويا هللويا. أنا متأكدة إن كل واحد بيشاهدنا النهاردة في بيته، إحنا ضيوف في بيوتكم النهاردة، أنا متأكدة إن الحضور ده في بيتكم النهاردة زي ما هو موجود هنا. الحضور ملوش حدود، ملوش زمن، ملوش مش ناس في أمريكا وناس في مصر، ومش ناس قاعدين في قيم وناس قاعدين في مكان مكيف. الحضور موجود. Just مد إيدك، مد إيدك قول I receive، قول I receive، I receive حضورك، I receive القعدة معاك، I receive. وفي تمن بيدفع للحضور، في تمن بندفعه علشان حضور الرب. مش خمس دقايق اها يا رب ازيك، كدني النهاردة، ريحني النهاردة، بحبك يا رب، باي باي. لا، في تمن بيدفع، والتمن اللي بيدفع أول حاجة الأنا بتاعتي لازم تدوب فيه. ما بقاش أنا موجودة عايزة سيطر، وانت بارك اللي أنا بقوله لك، انت بارك العمل اللي أنا طلبك تدخل فيه، لكن أنا دايبة فيك، الدوبان فيه، الأنا بتاعتي بتدوب. وده مش سهل، ان الانا بتاعتي تدوب. احنا بنتكلم كلمات وايات وبنتكلمها شكلها حلو قوي، لكن بنعرف نعيشها ازاي؟ الانا بتاعتي تدوب في حضوره.
1: يعني ده يخليني اقول يعني ايه حضوره الاول. يمكن نتعودنا في الكنائس التقليدية وكنائسنا أو ده اللي اتعلمناه فعايشينه، أن الحضور الإلهي مجرد جو. فأنا في الاجتماع فالحضور الإلهي أنه في جو جميل، جو مفرح، أو جو مليان بالسلام أو كده. وفي ناس تانية بتفكر أن الحضور الإلهي دوت مجرد مشاعر، فأنا موجود في الاجتماع أو في الكنيسة أو بسمع ترنيمة أو وعظة، فأنا يعني كأن مشاعري كنت حزين فبقيت فرحان، كنت مكتئب. كل ده ما بيقولش إن ده الحضور، دي نتائج الحضور. إن أنا أبقى حزين فأفرح، إن أنا أحس إن الجو اتغير، أنا داخل تعبان حزين مكتئب اجتماع أو بقعد أنا قدام الرب في بيتي. في كلمة بتتقال في الكليات اللي هوت وإحنا بندرسها، إنه الرب اومني بريزنس، يعني كلي الحضور. الرب موجود في كل مكان، موجود احنا قاعدين هنا في امريكا، موجود في مصر، موجود في الهند، موجود في الصين، هو موجود في كل مكان. هو الخالق الكره الارضيه دي بالنسبه للرب يعني حاجه صغيره جدا، فهو كلي الحضور وموجود في كل مكان. لكن مش هو ده الحضور برضو اللي انا وانت متهيألي بنتكلم عنه. اللي بنتكلم عنه حضور شخصي. فالحضور الإلهي حاجة غالية قوي، محتاجين نستغليها، محتاجين نديها وقت، محتاجين نقعد قدامه نقول له إملانا، محتاجين نتجاوب معاه، لأن هو طول الوقت عاوز يقرب مني وعاوز يملاني أكتر وعاوز يتكلم ليا أكتر وعاوز يعلن عن نفسه ليا أكتر. فإحنا في الكنائس بقينا عاوزين ربنا، سوري في التعبير، كأنه سوبر ماركت. فأنا داخل أشتري اللي أنا عاوزه،

0: انا جاي اطلب اللي انا عاوزه. فانا عندي مشكله في البيت، داخل ربنا يحلها لي. عندي مشكله في الشغل او بدور على شغل، داخل ان ربنا يفتح ابواب الشغل. فربنا بالنسبه لنا بقي حلال المشاكل، يعني تخش له تشوف انت محتاج ايه ويديهولك وتمشي خلاص، شكرا باي باي. ما اعتقدش انه ولا ده الرب ولا دي شكل العلاقه. الرب امين طول الوقت، لانه عطاء، لانه محب، ولاننا مش بس شعبه، لاننا اولاده. فانا ابنه وانت ابنه، فلو طلبت هو بيدي. بس هو العلاقه مع الرب اغلى بكتير قوي من عطاياه. ولو احنا فهمنا ونجحنا ان نعرف انه الرب اغلى، وانه حضوره في حياتي، حضوره يعني شخصه، انا مش عاوز ينطبع جوه اذهاننا انه انا اتلمست مع حضور الله، يعني مشاعري اتلمست، او انه حسيت الجو اتغير، او في مانيفستيشنز كتيره لحضور الله على
1: وده
0: فكره.
1: وده اوكي ان احنا نحس بيه، بس ده النتيجه،
0: دي النتائج. لكن الحضور هو حضور شخص. عارفه كده لما نبقى قاعدين قاعده وحد يخش زياره في البيت، بشوش، فرحان، مبتسم، زي ما انت كده طول الوقت مبتسمة. ودي حاجة على فكرة بتميزك، انه حضور رب من خلالك بيدي سلام للآخرين. فدي حقيقة. انا دايما كل مرة بتقابل معاكي فيها بحس كده انه في ترحاب وفي محبة وفي سلام على اسم البرنامج، من القلب للقلب. فقلبك بيحب الرب قوي ومليان بالرب قوي. فلما تلاقي حد داخل قاعدة مليان بهذا الاتجاه وهذا الاتيتيود، القاعدة كلها بتتغير. الجو بيتغير، المشاعر بتتغير، كل حاجة بتتغير، لكن لأنه جه شخص. فالحضور في حياتنا، حضور الرب في حياتنا هو حضور الشخص، بمعنى أن أنا عارف مين هو الرب، أو طول الوقت عطشان أعرف مين هو الرب، أن أنا مدي وقت أني أقعد قدام الرب. إحنا دلوقتي في 2026، كل حاجة بقت أوتوماتيك، كل حاجة على الموبايل، كل حاجة في ثانية تدوس على زرار. ربنا مش زرار، ربنا مش بتاع الثانية، هو موجود في الثانية، بس أنا محتاج I need to give time علشان أعرفه. أنا مش هقدر أعرف مراتي في ثانية، محتاج أدي وقت نقعد ونتكلم ونتناقش وأعرف هي مين، وهي تتكلم عن نفسها فأنا أسمعها. فإحنا محتاجين ندي وقت للرب إن إحنا نقعد قدامه. على فكرة أنا برضو مش عاوز الناس تفتكر إن أنا بتكلم عن الخلوة اللي هي 10 دقايق أو ربع ساعة أو نص ساعة، أو أنا كبرت مع الرب فبقت ساعة وساعتين أو أكتر. مش ده اللي أنا بتكلم عنه. الحضور الإلهي 24 ساعة في حياتنا. هو حاضر وأنا في الشغل، هو حاضر وأنا قاعد، هو حاضر وأنا بتكلم، هو حاضر وأنا بخدم، هو حاضر وأنا بوعظ أو أنا بعلم أو أنا في مؤتمر أو أنا قاعد لوحدي. He is the same، مش بيتغير. فإحنا محتاجين ندرك أن الحضور الإلهي، أنت قلتي جملة وأنا رايح لها، أن ليه تمن. التمن أن أنا أدي حياتي للرب، التمن ان انا ادي وقتي للرب. فانا ممكن ابقى سايق في العربيه مشواري ساعه وانا مدي الوقت ده للرب، او انا مدي لحاجه تانية، او انا بفكر في حاجه تانية ومشغول. وده لا يمنع اني افكر في حاجات تانية، بس انا كونكتد مع ربنا طول الوقت. عارفين الموبايل اللي في الشاحن
1: دي مشكله، الموبايل ده مشكله، لان بياخد كل الاتنشن بتاعنا وبياخد كل الوقت بتاعنا، وده بيخلينا مش قادرين في ديستراكشن في الحضور مع ربنا. ففي وقت ده لازم يتقفل، باي باي، مش عايزة ديستراكشن، انا عايزة اقضي الوقت ده معاه. وانت رايح، ياما بنشوف ناس في العربية ماسكة التليفون بتاعها وبتتكست حتى، ومن خدام وناس مؤمنين. big distraction، معطل على حضور الرب.
0: هو الحقيقة إبليس بيخطط، وكل حاجة ليها مميزاتها وعيوبها. ولو ما أدركناش فعلا أنه هذا الجهاز اللي اسمه الموبايل ممكن زي ما هو ليه مميزات، عيوبه كتير، في ضرر لأولاد الرب، لأنه اي حاجه بتبعدني عن ربنا، اي حاجه بتاخد وقتي اكتر مني. انا لسه كنت بقول الموبايل اللي في التشارجر طول الوقت، احنا هو كونكتد بالكهرباء، فاحنا كونكتد مع الرب طول الوقت. الموبايل اللي في التشارجر ممكن ابقى فاتح جوجل ماب والجي بي اس، او فاتح بقرا البايبل، او فاتح ماسك الآلة الحاسبة بحسب حاجة او فاتح ايميل.

او عامل مكالمه بس هو كونكتد. احنا كده مع ربنا، احنا محتاجين ندرك ان احنا كونكتد مع ربنا طول الوقت. انا كابن للرب، انا هيكل للرب، وروح الرب ساكن فين؟ ساكن فيا. فاحنا مش مفصولين عن ربنا، احنا محتاجين ندرك ان احنا طول الوقت كونكتد مع ربنا وبربنا وبالروح القدس اللي ساكن فينا. فانا سايق بشتغل، انا كونكتد لحظة واحدة في حضوره. كاتب المزمور بيقول كده: يوم واحد في دياره أفضل خير من 1000 سنة. أنا نفسي الناس اللي شاطرة في الحسابات تحسب الثانية واحدة، يوم بالنسبة للسنة لحسابات. طب الثانية هرجع أحسبها أنا عشان فرقت معايا وأنا بتكلم دلوقتي. الثانية بالنسبة، ثانية في حضوره تساوي قد إيه؟ لو يوم بالنسبة للسنة 365 يوم، فالثانية. فأنا ممكن وأنا كونكتد ومشغول أو في الشغل أو سايق أو بتكلم معاكي، قلبي يروح معشق كده مع حاجة مع ربنا لمدة ثانية أو ثانيتين أو دقيقة. بالنسبة لي إيه؟ فالحضور الإلهي دي حاجة محتاجين نستغلاها، نديها وأدي وقت. إن وأنا قاعد وأنا بتكلم وأنا بشتغل، ممكن ناس تبقى قاعدة بتقرأ في الإنجيل أو بالمسمى التقليدي بتاخد خلوتها أو بتسبح أو بترنم أو بتعبد، وهي قلبها مش هنا، هي دماغها في حاجة تانية. يعني أنا بقيت لأن بنتحرك كتير في أماكن وخدمات أو خيمة داود والمؤتمرات والمدارس، أنا بيبين عليا كل اجتماع أقول للناس من فضلكم اطفوا الموبايل خالص وحطوه جنبيكم، ولو أنت في حاجة very important وإمرجنسي مستني. مش عيب على فكرة، حاجة مهمة حقيقية في البيت مع الولاد مع مراتك مع whatever، مش هينفع تستنى الساعة ولا الساعتين اللي قاعدين فيهم قدام الرب مع بعض. اعملوا سايلنت وخليك ورا عشان خد حريتك، لأنه احنا في الحضور الإلهي بقينا مشغولين. أقرأ المسج وأقرأ الإيميل وأقرأ، ناس كتير قوي ضحكت بالقصة دي، أنا طول الوقت قاعد الموبايل بالنسبة لي بكتب فيه لربنا بيقوله أو بطلع آية يعني بستخدمه أنه يبقى عليه كل حاجتي وكده. فحد بعت لي من سنين طويلة قال لي أنا شايفك في الاجتماع ماسك الموبايل يعني، فقلت له لا ما تقلقش مش ببعت مسج، أنا يا بطلع آية يا بكتب حاجة ربنا قالها لي كأن في إيدي نوتة. فاللي أنا عاوز أقوله أنه محتاجين ناخد بالنا مش بس من الموبايل، لكن حاجات كتير قوي بتحاول تشدنا أن نبعد وإدراكنا يختفي. الإدراك حاجة مهمة جدا، أني أدرك أن أنا طول الوقت في حضوره، أن أنا كونكتد معاه. فأنا في مشكلة محتاج معونة منه، هو يقدر يبعت معونة. أنا في تحدي محتاج أعدي، هو يقدر يديني الحكمة ويفتح الأبواب اللي أعدي بيها. دي كلها أمور عملية، يعني أنا مش عاوز أوعظ أو أتكلم إزاي موسى عبر بالشعب، إزاي دانيال في 21 يوم وقدامه حرب مع مادي وفارس والرب يرسل معونة. أنت كنت بتكلمي بالمناسبة على الملائكة في أول اجتماع، الرب بيرسل معونة، عنده طرق الكتير منها الملائكة إنه يعين ضعفاتنا وإنه يعدينا التحديات اللي بمر بيها. إحنا العالم في ضيق، دي كلنا آية حافظينها، بس تكملة الآية جملة مهمة جدا، دي تكملة الآية. يعني بنقرأ النص الأولاني ونسيب النص الثاني، وإحنا كمؤمنين ولاد الرب دايما بنستخدم الآيات علشان نقول بها اللي إحنا عاوزينه، وده محتاجين ناخد الحذر منه، لأن أنا محتاج أقرأ الآية زي ما هي وأفهم الكتاب عاوز يقول إيه، مش تفسير والقارينة بتاعتها إيه والوقت ده اتقالت ليه. ففي العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا، دي تكملة الآية، ثقوا أنا قد غلبت العالم. فبمر بتحدي، بمر ظروف، أنا مدرك أني كونكتد معاه، أن حضوره مش أجواء ومش مشاعر ومش عشان يديني حاجة وأخدها وأمشي باي باي، لا، أنا طول الوقت أنا مدرك أن أنا في حضوره وهو ساكن فيا. فمحتاجين الإدراك ده يزداد جوه قلوبنا، لأنه ده اللي هيعمل تغيير جوانا وفي الظروف اللي حوالينا. إحنا دعينا أنه نبقى حاملين الحضور ده ونتحرك بيه، مش بس يبقى في حياتي وفي بيتي، ده أنا في كل مكان بتحرك أنا بتحرك بهذا الحضور، حامل هذا الحضور. إن كان في العهد القديم وفي العهد الجديد، في خروج وفي سفر الرؤيا الرب بيتكلم وبيوصف، بيقول إحنا مين؟ بيقول أنتم مملكة كهنة، والمملكة دي هو الملك بتاعها. الكاهن هو اللي حامل الحضور الإلهي، هو اللي شاير حضور رب، هم اللي بيشيلوا التابوت في العهد القديم على كتافهم، وده كان دور اللويين، الكهنة اللي بيخدموا الرب. في العهد الجديد جعلنا

0: كلنا
1: ملوك
0: مملكة
1: ملوك.
0: كهنة، ملوك وكهنة. فالكاهن هو الشخص اللي حامل الحضور، وأي مكان بيتحرك فيه، راح أعمل شوبينج حامل الحضور، في الاجتماع حامل الحضور، في بيتي حامل الحضور، في الزيارة حامل الحضور، في مستشفى حامل الحضور، في شغلي حامل الحضور. والحضور ده هو اللي بيغير الناس.
1: بالظبط بالظبط، الحضور هو اللي بيغير الناس. أنا عارفة ممكن يكون مشاهدين كتير عندهم أسئلة، فلو ممكن نفتح التليفون لأي حد عنده سؤال، عنده كومنت، بنكون في 20 دقيقة اللي فاضلين بنتواصل مع أصدقائنا ومع كل مشاهدينا. واللي يحب يبعت أي أسئلة، ممكن تكون أسئلة برايفت، ممكن يبعتها على الفيسبوك، لو نحط الفيسبوك بتاع البرنامج يبقى كويس جدا. ندخل في محضر الله بترنيمة تانية. الله ادهالك وعملت فرق في حياتك.

أنا نفسي الترنيمة دي وإحنا بنقولها كل واحد فينا وإحنا بنعظم فيها الرب كده وبنرفع الرب، نطلب الرب إنه يجي يملى حياتنا ويملى بيوتنا. إيماني إن الروح القدس وحركة الروح القدس على حياة شعبه وكنيسته في هذا الزمن بتزداد. جوايا كلمة تعبير مش أنا بس اللي بيقوله، لكن كثيرين من أتقياء رب يقولوه، في رياح للنهضة، في حركة للروح القدس على الكنيسة وعلى الأرض. مش إبليس بس هو اللي بيعمل، إحنا مش جايين نعظم إبليس. في أمور العدو بيحاول يستخدمها، لكن في كنيسة الرب بيعدها، وفي كنيسة الرب بيجهزها، وفي جيش بيعد في هذا الزمن، والرب بيحرك رياحه علينا. فتعالوا نعلن الكلمات دي مع بعض، وإحنا بنعلن الكلمات دي وقولوا يا رب تعالى برياح جديدة، رياح النهضة على حياتي وعلى بيتي وعلى كنيستي وعلى المنطقة اللي أنا ساكن فيها وعلى البلد اللي أنا فيها. هللويا، حرك رياحك علينا. تعالى رب برياح يا رب قوية، رياح جديدة، هبوب ريح عاصف باسم الرب يسوع. كما في أعمال 2 مكتوب كده إن لما كانوا الجميع بنفس واحدة في أعمال 2 الروح القدس انسكب، كان في معمودية. وتعالوا نتحد بنفس واحدة، يمكن في الروح بنعرف نتحد، لكن محتاجين كمان في النفس. النفس هي المشاعر، هي الإرادة، هي الأفكار، هي القرارات. فعاوزين نقول للرب كده حرك رياحك علينا، رياح النهضة.

0: لمجدك. نعم يا رب، خلي حياتنا تبقى شهادة في الأرض، تعكس حضورك، تعكس مجدك، تعكس قلبك لكل الناس اللي حوالينا. تعالى برياح جديدة، تعالى بأمور جديدة تصنعها في حياتنا، تصنعها في بيوتنا، تنقلنا ككنيسة فيها باسم الرب يسوع. تعالى برياح النهضة، تعالى بعمل الروح القدس. هللويا هللويا هللويا. ما زال هناك أراضي كثيرة للامتلاك في حياة كل واحد واحدة فينا. هللويا.
1: عارف يا أشرف، والواحد مليان بوجود ربنا في حياته بينعكس على كل تصرفاته، في كل الحاجات الصغيرة والكبيرة. مش لازم الحاجات الكبيرة، لكن الحاجات الصغيرة أهم من الحاجات الكبيرة. يعني لما يكون واحد فرحان بالرب، شايف عمله، شايف صلاحه، شايف وجوده، تدخل الماركت الكاشير اللي واقفة، حد يكون داخل بيعيط، حد يكون بيتخانق مع حد في الماركت، وتبص تلاقي نفسك كده ربنا بيديك حضور وكلمات نعمة تفضي الخناقة، ابتسامة تفضي الخناقة، كلمة تشجيع للكاشير اللي واقفة طول النهار وعمالة تخدم. كان في مصر في السوبر ماركت واحد راجل، الراجل ده أخرس وأطرش، لكن حاطينه علشان يملى الكياس والناس ما تشيلش، فيودي الكيس لغاية ما الشخص يطلع من الماركت وبعدين يدوله ويشيله. الراجل ده قد ايه عنده ابتسامة، وحتى ما اعتقدش ان هو مؤمن او مسيحي، لكن حضور ربنا فيه عارف يتواصل مع الناس ويديلهم ابتسامة ويديلهم تشجيع. لو ربنا بيعمل كده مع الأشرار والأبرار، معك انت كابن الله ومعاكي انت كابنة لله، يعمل ايه؟ خلي ابتسامتك تكون شهادة عن وجودك، وجوده في حياتك. خلي طبطبتك، كلامك الحلو الجنتل، الكلمة اللي تشفي، ما يبقاش الكلمة الصعبة اللي دايما تجرح، دايما علقة. بابا اللي في البيت، شفنا شهادة بابا اللي في البيت، بابا اللي في البيت وريني انت عملت ايه، وريني درجاتك. ومن الخوف نخلي العيال دي تكذب، ومن الخوف نخلي العيال دي تزور في الورقة عشان ما يبقاش الشهادة انه واخد درجات وحشة. احنا بندفع اولادنا بحدتنا لطرق مش صح، لكذب وغش وخداع، ويبقى ده بعد كده إبليس ياخده ويبقى أسلوب لحياتهم. لكن اللوف، الجنتلنس، الكلمة الحلوة، التعليق الكويس، التشجيع، كل ما كان يبقى عندك فيفر، لأنك مشجع، إنك مفرح، بتدخل المكان بتفرح المكان. في واحد كده أول ما يدخل، يا ساتر يا رب، ربنا يستر الوقت ده هيبقى إزاي. ده اختيارات احنا بنعملها، ده اختيار انت بتعمله وانت بتعمليه. وجودك في المكان ايه؟ بركة ورحمة وشفقة وفرح

0: فرح.
1: أول ما البوس بيدخل الموظفين عندهم رياكشن، يا لهوي دخل، ظبط اعمل. حلو احترام الباص واحترام الشخص اللي ربنا أقامه على المكان، لكن بيجيله بإيه؟ بيجيله بفرح. ده داخل الله فلان جاي، الباص بتاعنا جاي، هيقول لنا أخبار حلوة النهاردة. حتى وإحنا بنقول التعليمات بتتقال إزاي؟ بمحبة وبرحمة وبشفقة. الله أقامنا علشان نجيب، واللي في إيدينا يجيب أكتر وأكتر وأكتر. ده المثل اللي يسوع قاله، واحد أعطاله 5 تالنت، واحد أعطاله 2 تالنت، واحد اداله حاجة، عملنا بيها إيه؟ حياتنا على الأرض شورت، فترة بنعديها، لكن بتعمل تاريخ لإلهنا، بتعمل تاريخ عظيم لإلهنا. حتى بعد ما بنمشي من الأرض التاريخ موجود، تاريخ عمله لإلهه. معانا نهال على التليفون. أهلا بيكي أختي نهال، دايما تعليقاتك بناءة ومشجعة. أهلا بيكي.
2: نعم وسلام يا حبيبتي، مرسي يا أخت إيفيت على يا بجد تشجيع حضرتك مين زلط مي. يعني برحب بحضرتك وبالضيوف المباركين الأخ أشرف ونيفين والغائبة الحاضرة الجميلة أنا، اللي أنا بصراحة فرحت قوي قوي لما عرفت أنها جفتت وعندها مواهب للتسبيح سواء بالغنى أو بالعزف. وبغير منكم أنتوا الاثنين لأن عندكم بنات وأنا عندي ولدين، بس بشكر الرب برضو من أجلهم، وحسنة هي الغيرة في حسنة. وبتحد مع حضراتكم وبصلي من كل قلبي ان يعطي لكل كابل لسه منتظرين الرب في زرع بشر، وبنتهر اي روح يأس بسبب طول المدة باسم الرب يسوع، لان الهنا هو امسا واليوم الى الابد، واللي اعطاكم ثمرة لحبكم بعد 12 سنة امين ان يتمم كل وعوده لكل المحرومين من هذه العطية. هوقف هنا عشان كنت عايزة اسأل سؤال للاخ اشرف يا أخت إيفيت.
1: فضلي.
2: واضح من كلام حضرتك أنكم عائلة مهتمة بالمذبح العائلي، وعشان كده عايزة أسأل حضرتك، لأني كنت في نقاش مع أحد الأباء اللي وهب حياته كلها لأولاده لدرجة أنه متغرب في بلد بعيدة، وبالتالي ما فيش البند المطلوبة بينه وبين أولاده، وأكيد ما فيش المذبح العائلي اللي كنا بنتكلم عنه. وهو بيقول ايه الفايدة ان انا اكون جنبهم وما اقدرش ادخلهم في مدارس على مستوى عالي وعيشهم على مستوى حلو. فده هي المحبة العملية. فايه رأي حضرتك لانك اب وعندك بنوتة؟ عايز اعرف رأي حضرتك بامانة. والشق التاني من سؤالي، ساعات بيكون الوالدين مؤمنين وخدام كمان زي حضرتك والأخت نيفين، بس للأسف الأولاد مش طالعين زيهم ويمكن بعيدين كل البعد عن الرب. فإيه الكلمة أو النصيحة اللي تقدر تقدمها لهذه النوعية من الوالدين؟ والرب يبارككم.
3: المذبح حاجة كبيرة قوي، وإحنا الحلقة بتخلص، لكن ده تعليم كبير هحاول اختصره في جمل قليله. انه ترميم المذبح الشخصي بتاعي انا، المذبح اللي هو المكان اللي بتتقدم عليه الذبيحه، فانا لو بقدم عبادتي وبقدم عطائي وبقدم خدمه للاخرين بقدمها للرب وللناس، فدي الذبيحه اللي بتتقدم لازم تخرج من قلبي. المذبح المرمم، فلو المذبح ده اتهدم لأي سبب محتاج قلبي يرمم، يعني يبقى راجع تاني بيحب الرب، راجع تاني متحد مع الرب، راجع تاني أنا مدرك أن أنا بعمل كل حاجة للرب أولا، فأنا بخدم في الكنيسة، بخدم سجون، بخدم أيا كان الخدمة، بشتغل، بتحرك في البيت، زوج، زوجة، أيا كان، محتاج مذبح قلبي يرمم. والحاجة التانية المهمة أن مذبح البيت أو المذبح العائلي، وهو ده اللي في عموس 9، هي دي خيمة داود. أنت جبتي لب الموضوع، يعني لأنه مش مؤتمرات ومدارس، لكن أقيم ظل داود الساقطة، أحصن شقوقها، أقيم ردمها. فالمذبح الشخصي بيرمم قلبي وعبادتي ومحبتي للرب وتكريسي وعطائي، المذبح العائلي محتاج يرمم.

0: لو في بيت الولاد او الاب او الام مش مؤمنين، المؤمنين يصلوا من اجل المش مؤمن، مش يقولوا له انت او انتي، لكن الصلاه هي اللي بتفتح المجال. ولو اي حد في البيت مش مؤمن شاف الاب او الام او الاخ او الاخت ايا كان شاف يسوع فيه، هو هيبقى عاوز الصوره دي. لما الناس بتشوف يسوع فينا حقيقي في الكلام وفي التصرفات وفي القرارات وفي الأفعال وفي الصوت وفي النبرات، مش كده بنحتاج نتغير طول الوقت ويترمم المسبح بتاعنا طول الوقت. لو الابن في البيت مؤمن والأب مش مؤمن، والأب شاف الابن مليان بنور وبملح وبمحبة وي وي وي، الناس بتتغير لما بتشوف يسوع فينا. فالمسبح الشخصي محتاج يترمم، المسبح العائلي محتاج يترمم، وإحنا ككنيسة وكجسد ده مسبح الرب اللي بيتقدم فيه العبادة والصلاة محتاج يبقى مرمم. فالقضية كلها في الترميم، لو في حاجة مكسورة محتاجة تترمم، لو في حاجة مفقودة محتاجين نقف قدام الرب ونخلي الرب يبتدي من تاني يشتغل ويشكل ويكون الصورة دي. فالمسبح العائلي حاجة مهمة، أشجع عليك كل بيت لو أنت مؤمن ومراتك مؤمنة وخلافات وخناقات طول الوقت، جرب أنك تقول لها تعالي ناخد وقت نعبد ربنا، نصلي، نقرأ في الكتاب مع بعض. ابدأ بحاجات صغيرة، أو ابدأي بحاجات صغيرة، مش لازم تبقى كبيرة. واحنا مش بنقعد مع بعض نبني المسبح في البيت نصلي علشان اوعظها باللي المفروض تعمله مش قادر اقوله لها. احنا كلنا عاوزين نعبد الرب، نكلم الرب، نصلي ونطلب من الرب، نمجد الرب. فخلي عينك على الرب مش على انت عاوز تقول لها ايه بتوعظه لها في الصلاه او بتقوله لاولادك بس في خلال الصلاه. ما ده مش المسبح، ده حاجه تانية خالص مش موضوعنا لان الحلقه بتخلص. فالمسبح العائلي مسبح مهم جدا.
1: دي نقطة مهمة، وانتي أثرتي نقطة مهمة قوي يا نهال. الأب الغايب، الأب الغايب، انت برا عشان بتعمل فلوس. وهقول لكم قصة حقيقية حصلت. كان في طفل عمال، ولد صغير، الولد عمال يعني عايز يقضي وقت مع بابا، وبابا مشغول مشغول مشغول، معلش انا ما عنديش وقت دلوقتي، انا مشغول دلوقتي. فراح سأل بابا وقال له ايه، قال له بابا انت بتشتغل بتعمل كام في الساعة؟ فالراجل قال له انا بعمل $50. دي قصة حقيقية. ابتدى الولد يحوش من مصروفه ومن اي حاجة بابا يديها له او مامته تديها له او اي حد يديها له، ويحوش ويحوش ويحوش لغاية ما حوش $200. اخد منه وقت طويل، امه بتشوفه بيحوش، حبيبي انت بتحوش ليه؟ قال له انا بحوش عشان حاجه مهمه جدا. تقول له انت عايز تشتري حاجه، اي حاجه عايز تشتريها نجيبها لك. لا انا عايز اشتري حاجه اهم واغلى كتير بالنسبه لي. وجيه بابا في يوم وبيقول له بابا انا عايز اقضي معاك 4 ساعات. قال له انا ما عنديش وقت. قال له بابا انت قلت لي ان ساعتك $50، ادي $200 أنا حوشتهم لمدة سنة. وراله $200، قال له ممكن أشتري 4 ساعات منك تقضيهم معايا، تخرج معايا، تلعب معايا فولي بول، تاخدني وتحكي لي عن شغلك وأخبار شغلك، تسمع مني أنا أخباري إيه في المدرسة، إيه اللي بحبه، إيه اللي مش بحبه. دي قصة حقيقية. اوعى تكون الاب الغايب او الام الغايبة عشان بس تسبورت حاجات هو عايزها. الطفل عايزها، الطفل عايزك انت، الطفل محتاج لك انت. الام والاب ما ينفعش واحد بس، الا لو انت سنجل ماذر فور اني ريزن، طبعا محتاجك اكتر. خلينا ندي اولادنا الوقت اللي مستقبلهم كله معتمد عليه، وما نكونش الأب الغايب أو الأم الغايبة. بشكركم جدا لتواصلكم معانا وإنكم قضيتوا معانا الساعة ونص دي، وأنا بشكرك قوي قوي أشرف. بشكر الرب على حياتك لأنك فعلا مثل حي للخادم. على فكرة يا جماعة عايز أقول لكم وبقول لكم الكلام ده باستمرار، أنا مش بجيب أي حد في البرنامج، لكن الرب بيتكلم

0: وبيقول لي شوفي ده حقيقه ولا لا، ما تطلعيش اي حد على البرنامج بس عشان تملي وقت، ده مش ملي وقت، ده تغيير حياه. انا بشكرك لان حياتك بتشهد. ويا ريت تعزف لنا كده موسيقى ننهي بيها الحلقه ونقود الناس للتكميل في حضور الرب.
1: انا عاوز اشكرك انت كمان لانه لدعوتك، ولان انت فعلا حقيقيه ودي حاجه غاليه قوي على قلب الرب، واللي بتعمليه في الملكوت مؤثر، مش البرنامج بس، حاجات كتير. صداقتنا وعلاقتنا احنا غاليه قوي قوي، واحنا عارفين ان انت فعلا حقيقيه وخادمه حقيقيه ومؤثره، ورب يكمل اكتر واكتر واكتر. وعاوز اشكر كل حد كان بيشاهدنا وبيسمع، وعاوز اقول ان الحياه مع الرب حاجه غاليه ومحتاجه ان احنا نديها وقت ونديها مجهود، وبيوتنا غاليه. الترتيب الالهي هو الرب اولا، علاقتي معاه، بيتي ثانيا، شغلي ثالثا، والخدمه. فغالي قوي ندي وقت للرب والقعده معاه، وان احنا نسمعه. غالي قوي ان احنا ندي وقت لاهالينا ولبيوتنا ولعائلتنا علشان خدمتنا تبقى مؤثرة ومثمرة وتجيب ثمر.
0: فعلا اغلى هدية الوقت، ان الدقيقة اللي بتعدي ما بترجعش تاني لكن بتستثمر. بشكرك بشكرك بشكرك بشكرك قوي انت ونيفين على حياة حقيقية لخدام حقيقيين. ربنا يباركك. إلى اللقاء حبايبي في حلقة تانية وبرنامج من القلب للقلب.

سقطت الخلافة سنة 1924 وقام الإخوان المسلمون سنة 1928 ومنذ ذلك التاريخ وفكر الإخوان يسيطر على الشرق الأوسط كله إلى اليوم. فما هو فكر الإخوان؟ هل هو تفسير متطرف للإسلام أم هو من صميم الإسلام نفسه؟ في هذه الحلقة سنشرح الموضوع وبكل وضوح، تابعونا.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذا الخميس بعنوان فكر الإخوان المسلمين أو فكر الإخوان. الإخوان المسلمون كتنظيم بدأ منذ ما يقارب القرن اليوم، مر من ظروف وتقلبات مختلفة وأنتج جماعات وأحزاب وقيادات إسلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وحتى في أوروبا وباقي البلدان الغربية بما فيها أمريكا. بعد سقوط الإخوان في مصر يخرج البعض ويقول بأن فكر الإخوان هو فكر متطرف بعيد عن الإسلام المعتدل السمح. فكر الإخوان هو تفسير متشدد لأحكام الإسلام ومبادئه، هكذا يقولون. في هذه الحلقة سنطرح السؤال المحوري الأول: ما هو فكر الإخوان أولا؟ ما هي ملامحه وأركانه؟ والسؤال الثاني: هل هذه الملامح والأركان مخالفة للإسلام في أي شيء؟ فإن كان فكر الإخوان مخالفا للإسلام فعلا، فيجب أن نعترف بأن الإخوان يسيئون للإسلام والمسلمين، وبأن الإسلام بريء منهم ومن أفعالهم وأفكارهم وأهدافهم. أما إن كان فكر الإخوان مطابقا لما جاء به الإسلام، فينبغي أن نواجه الحقيقة وإن كانت مرة، بأن الإسلام إذن متطرف في ذاته وليس بسبب الإخوان، وبأن تنظيم الإخوان المسلمين ما هو إلا تجسيد واضح وجلي وتطبيق عملي لما أتى به الإسلام على أرض الواقع. هذه الحلقة ستوضح الأمر لكل من لم تتح له الفرصة

لدراسة فكر الإخوان بتفصيل، سأقدم لكم مادة دسمة مبسطة ومفصلة وبكل وضوح. إذن فكر الإخوان. فكر الإخوان ممكن نتكلم عنه أولاً التشكيل الأيديولوجي للإخوان. طبعاً مؤسس الإخوان هو حسن البنا، وتأثيره واضح من 1929 إلى 1949، تعتبر هي المرحلة التي تم وضع اللبنة الأساسية للإخوان فكرا وتنظيما وقيادة، ووضع ملامحها وحتى المنهج كما سنرى. ثم جاء حسن الهضيبي بعد اغتيال حسن البنا في 1951، واستمر 22 سنة إلى 1973، فترى بأنه تقريبا بالعشرينات، فترة بالعشرينات. وطبعا حسن الهضيبي تبنى فكرة الحفاظ على تنظيم الإخوان بعد مقتل المؤسس. المؤسس وضع الفكر، وضع المنهج، وضع الأهداف، وضع الكوادر، وضع حتى الكتائب، وضع حتى التنظيم المالي والاقتصادي، وكيف يسيطروا على الجمعيات وعلى كل شيء، والإدارة، وكل شيء وضع من طرف حسن البنا. جاء حسن الهضيبي في فترة قلاقل، خلاص قتل المؤسس، قتل المرشد، قتل الزعيم، زعيم التنظيم. فحسن الهضيبي حافظ، وطبعا حاول أن يقاوم حتى في فترة من الفترات تأثير سيد قطب الجامح اللي كان أخذها إلى بعد آخر، أخذ الإخوان إلى بعد آخر. وطبعا تأثير سيد قطب ممكن نلخصه في كلمتين، هي الحاكمية والجاهلية. يعني لا حاكمية إلا لله، ما فيش مهادنة، ما فيش انتظار، ما فيش مساومة مع الحكومة، لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فهذه الحاكمية. الجاهلية، فحكم الجاهلية يبغون، فهو أي حكم غير حكم الإسلام هو حكم جاهلية، اعتبر أن كل الحكومات هي تحكم بحكم الجاهلية، فما فيش مساومة، ما فيش يعني تمكين، ما فيش كل هذه الأمور. فسيد قطب كان حاد جدا في الأبروتش بتاعه. فحسن الهضيبي كان خاصة في مسألة تكفير المجتمع، كان حسن الهضيبي يقول بأن المجتمع معذور لجهله، العذر بالجهل، معذور لجهله. وحتى في مقولة مشهورة قيلت في ذلك الوقت، أو كان يرددونها، نحن دعاة لا قضاة، هذا في خصوص بما يخص المجتمع، لكن تكفير الحكم والحكومة ده شيء مختلف. نحن نتكلم عن المجتمع. المجتمع كان حسن الهضيبي بيعتبره جاهل، بينما سيد قطب كان بيعتبر أن المجتمع أيضا يعيش جاهلية، وأنه بناء على هذه الأفكار تم تكفير المجتمع. طبعا سيد قطب تأثيره كان كبير. حسن الهضيبي أنا حطيت فقط الشخصيات الكبيرة، لكن طبعا في شخصيات تانية أثرت على تفكير الإخوان، لكن نتكلم عن الهيكل، الهيكل العام. نيجي لكيف نعرف فكر الإخوان. أنا ممكن أعطيكم يعني بعض المصادر، طبعا اللي عايز يتوسع في أكثر من هذا، لكن تسهيلا للمشاهد، لأنه حلقة فيها ساعة، لا يمكن أن تذكر كل المصادر وكل الأفكار وكل الشخصيات، فنحن نختصر ونعطي رؤوس أقلام. رسائل حسن البنا هي اللي تخليك تعرف فكر الإخوان التأسيسي أو البداية، foundations يعني الأسس. مثلا رسالة دعوتنا، رسالة المؤتمر الخامس، رسالة المنهج، رسالة التعاليم، ورسالة الجهاد. دي كافية. لو قرأت هذه، وهي على فكرة قصيرة وصغيرة، لو قرأت هذه أنت عرفت فكر الإخوان. ما هذه الرسائل، حتى لو هي رسائل حسن البنا أكثر من هذا، يعني موجود كتاب ضخم ممكن تنزله PDF، رسائل حسن البنا، لكن لو قرأت هذه الرسائل ستة ستعرف فكر الإخوان.

كتاب سيد قطب لو عارف لو عايز تعرف الإخوانية القطبية يعني في شقها القطبي، واحد من أهم الكتب اللي ممكن تقرأهم، هو كتاب صغير وأعتقد إحنا عملنا عنه حلقة معالم في الطريق. فأنت لو قرأت المؤسس والإخوانية القطبية أنت أدركت فكر الجماعات الإسلامية، حضنه مولده الرحم التي ولد منها. نبدأ بالاسم، الاسم الإخوان المسلمون. لماذا سمى حسن البنا الإخوان المسلمون؟ في الأول ما كانش يعرفوا أم هيسموه إيه، جمعية، نادي، أي شيء. في مذكرات حسن البنا قيل أنه جاءه قال إحنا لا نريد تسميات، إحنا إخوان مسلمون، فسمي الإخوان المسلمون. طبعا هذا يرتكز على فكرة إسلامية محضة، يعني إنما المؤمنون إخوة في سورة الحجرات، أو المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يسلمه في صحيح البخاري. فالأخوة الإسلامية متعدية للوطن، متعدية للجنسية، هي أخوة إسلامية شاملة. فالوطن كما سنرى في فكر الإخوان لا يعترفون به، الإسلام هو الوطن، الحدود الجغرافية لا يعترفون بها. ونتذكر مقولة شهيرة لأحد كبار إخوان لما قال إنه المسلم الماليزي أقرب ليه من المسيحي المصري، فهو يفضل المسلم لأن المسلم أخو المسلم. فالأخوة هي في الإسلام، وما عداه عداوة في الله. الأخوة في الإسلام، الإخوان المسلمون، يعني أخويا هو المسلم، أخويا هو المسلم سواء كان في الأردن أو المغرب أو أي مكان، لكن المواطن اللي عايش جنبي ده شركائنا في الوطن، شركائنا في الوطن، هم لا أخوة بينهم، لا رابطة بينهم، احنا يجمعنا شركائنا في الوطن، وده هتسمعوها كتير لا تتردد إلى اليوم. ده بالنسبة للإسم، فالتركيز هو على الأخوة والإسلام، وده بيوضح لك المنطلق. نيجي لشعار الإخوان اللي هو وأعدوا، أنتوا شايفين في الشاشة موجود وأعدوا، فإذا تحت السفين وأعدوا دي مأخوذة من سورة الأنفال 60، يعني أعدوا أهي لما تشوفها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. يعني الإخوان يعدون الأجيال ليرهبون عدو الله وعدوهم. باختصار شديد هم يعدون الأجيال للجهاد. ده واضح من الشعار، واضح من حتى السيفين، واضح من هذا. يعني اللي حابب يدافع عن الإخوان أنهم كانوا جماعة مسالمة وغير ذلك فهو ينكر الواضح الجلي. فأعدوا ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. أنا فاكر يعني واحد من كبار شخصيات الإخوانية عبد الله عزام الذي يعتبر أب الجهاد الأفغاني، قال مقطع شهير موجود على الإنترنت ومصور ليه، يقول يقولون عننا إننا إرهابيون. نعم نحن إرهابيون، ترهبون به عدو الله وعدوكم. هو بيفتخر بأنه إرهابي. ففكر الإخوان نعم هو بيعتمد على هذه الآية، إعداد العدة للجهاد حتى يرهبوا أعداء الله من غير المسلمين وأعداءهم. هي دي الخلاصة. واحدة من الأفكار الأساسية دلوقتي حنيجي إيه هو فكر الإخوان، واحدة من الأفكار الأساسية اللي هتلاقوها في رسائل حسن البنا هي شمولية الإسلام، إن الإسلام مش خاص بالعبادة والطقوس فقط، هو شامل لكل نواحي الحياة. يقول دي من رسائل حسن البنا، رسالة المؤتمر الخامس اللي كتبت تقريبا سنة 39 ميلادية. نحن نعتقد أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة تنتظم شؤون الناس في الدنيا والآخرة. يعني هذه التعاليم الإسلام تنظم شؤون الناس دنيا وآخرة. وأن الذين يظنون أن هذه التعاليم إنما تتناول الناحية العبادية أو الروحية دون غيرها من نواحي مخطئون في هذا الظن. فالإسلام عقيدة وعبادة، وطن وجنسية، لم أقول لكم
وطن وجنة.

جنسية، يعني الجنسية هي الإسلام والوطن هو الإسلام، ودين ودولة وروحانية وعمل ومصحف وسيف، مصحف وسيف. والقرآن الكريم ينطق بذلك كله ويعتبر من لب الإسلام ومن صميمه. هل هذه الفكرة تتوافق مع تعاليم الإسلام ولا هي فكرة متطرفة من اختراع الإخوان؟ هل فكرة أن الإسلام دين ودولة، فكرة أن الإسلام شامل لكل نواحي الحياة، فكرة أن الإسلام مصحف والسيف، أن الإسلام هو الوطن هو الجنسية، هل هذه فكرة دخيلة على الإسلام أتى بها حسن البنا؟ طبعا لا. لو سألت شيخ الأزهر الآن لبصم على هذا الكلام بالعشرة، ولو سألت أي عالم مسلم في أي مكان لبصم على هذا الكلام بالعشرة. إذن شمولية الإسلام فكرة إخوانية لكنها فكرة إسلامية أيضا، فكرة إخوانية لكن مستمدة من الإسلام. الشيء الثاني، ما هو الإسلام؟ إذا قلنا بأن الإسلام شامل، ما هو الإسلام؟ كيف نفهم الإسلام؟ هل نفهمه على النمط الشحروري أم على القرآنيين، على نمط القرآنيين أم على العدنانيين، على عدنان إبراهيم أم على نمط يعني أي إسلام؟ الإخوان حددوا منذ البداية، حسن البنا في رسالة المؤتمر الخامس قال لك فهم الإسلام، الإسلام الصحيح قال يعتقد الإخوان المسلمون أن أساس التعاليم الإسلامية معينها هو كتاب الله وسنة رسوله، إنه المصدر المعين هو كتاب الله وسنة رسوله. حلو، هل يختلفوا عن المسلمين في شيء؟ لا، بيقول لك القرآن والسنة ماشي، اللذان إن تمسكت بهما فلن تضل أبدا. إذن هم بيعتمدوا على الأحاديث وعلى القرآن، وأن كثير من الآراء والعلوم إلى آخره يقول. ثم يقول وأن نفهم الإسلام كما كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف الصالح رضوان الله عليهم. بيقول لك عشان نفهم الآيات ونفهم الأحاديث نرجع لما قاله الصحابة والتابعون، فهم الإسلام كما فهمه السلف الصالح. هل هذه الفكرة فكرة إخوانية أم فكرة إسلامية ينادي بها أهل السنة والجماعة أينما كانوا؟ أنه نفهم الإسلام مش بناء على الأفكار العصرية، مش بناء على اجتهادات لم تأتي في الكتب السابقة، لا، نفهمه كما فهمه السلف الصالح. هذا ليس تفكير إخواني صرف، وليس تفسيرا متطرفا للإسلام، هذا من صميم الإسلام. لو سألت شيخ الأزهر الآن ما هو الفهم الصحيح للإسلام لقال كما فهمه السلف الصالح. ولو ذهبت إلى المغرب وسألت علماء المغرب كيف نفهم الإسلام لقال كما فهمه السلف الصالح. ولو ذهبت إلى الجزائر وتونس والأردن لقالوا نفس الشيء. يقول من رسالة التعاليم، نقرأ مباشرة من الكتاب حتى نؤكد هذا الكلام. يقول الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا، شمولية الإسلام، فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، هو مادة وثروة أو كسب وغنى، هو جهاد ودعوة، جيش وفكرة، هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء. والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام، ويفهم القرآن طبقا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف، ويرجع في فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات. هل هذا كلام فيه تطرف ولا هو كلام ما يقوله علماء الإسلام؟ حسن البنا حط أصول اسمها الأصول 20.

الفهم الإسلام اللي عايز يرجع لرسالة التعاليم التي تعتبر من أهم الرسائل التي كتب حسن البنا. رسالة التعاليم. رسالة التعاليم بتحدد لك كيف فهم الإخوان الإسلام وأرادوا تنزيله على أرض الواقع. 20 أصل من الأصول. ده بيوضح لك فهمهم للإسلام. الفكرة الثالثة، احنا تكلمنا عن الشمولية، تكلمنا عن الفهم، كيف نفهم الإسلام ونفسره، صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. دي أيضا من مبادئ الإخوان. يعتقد الإخوان المسلمون أن الإسلام كدين عام انتظم كل شؤون الحياة في كل الشعوب والأمم لكل الأعصار والأزمان، أنه صالح لأمريكا وصالح لتايوان وصالح للصين، وأنه صالح في القرن السابع وصالح في القرن الواحد والعشرين والعشرين وما قبله. جاء أكمل وأسمى من أن يعرض لجزئيات هذه الحياة، يعني الإسلام هو أسمى من أن يتكلم عن الجزئيات خصوصا في الأمور الدنيوية البحتة، إنما يضع القواعد الكلية في كل شأن من هذه الشؤون ويرشد الناس إلى الطريق العملية للتطبيق عليها والسير في حدودها. هل فكرة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان فكرة متطرفة أتى بها الإخوان، أم هي عقيدة كل مسلم؟ احنا لانه الناس لما يقول لك الاخوان متطرفون، ما ناخذ افكارهم وافعالهم ونقيسها بما يقوله الاسلام، ونقيسها بالنصوص، نقيسها بالافكار الاساسيه للاسلام، هل تتطابق ام تختلف؟ صلاحيه الاسلام لكل زمان ومكان. دي ما فيش مسلم لا يعتقد بها. خليك من بعض التيارات التي تعتبر أنها شاذة ويتم الحكم عليها بأن بدع وضلالات. لا، نتكلم عن الإسلام من أول ما ابتدأ في عهد محمد إلى يومنا هذا في شقه الرسمي الأساسي الذي يمثله علماء الإسلام بالمجمل. الإخوان أيضا آمنوا بأن دعوتهم، قالوا حسن البنا في رسالة المؤتمر الخامس، قال إن الإخوان المسلمين دعوة سلفية. أهي فهم الإسلام كما فهمه السلف الصالح، طريقة سنية، نحن نتبع منهج أهل السنة، حقيقة صوفية، إحنا ما عندناش مشكلة في الجانب الروحاني، نتبع المتصوفين. وهيئة سياسية، ما فيش عندنا إشكال أن نطبق أحكام الإسلام وننزلها في السياسة. وجماعة رياضية، إحنا لازم كلنا بنية جسمانية حتى نقوم بمهام الجهاد. رابطة علمية ثقافية، احنا بندخل لكل الأماكن، ما بنسيبش مكان. علمي ثقافي، شركة اقتصادية، فكرة اجتماعية إلى آخره. هل هذا مخالف للإسلام في شيء؟ بعض الناس بيعترضوا بيقول لك لا، الصوفية هم عايزين يكونوا انكلوسيف، يعني عشان ما يتركوش الصوفيين خارج الدائرة الإخوانية، عايزين يصلوا إلى هؤلاء. ممكن تختلف معهم، ممكن تتفق معهم، لكن أنا مش شايف في أي شيء متطرف لحد الآن في هذه الأفكار مخالف للإسلام. في شيء كان أيام حكم الإخوان في مصر كنا تكلمنا عنه، أخوانة الدولة. إخوان ما بيسموهاش أخوانة الدولة، إخوان بيسموها أسلمت، إنه نسلم كل مظاهر المجتمع، أسلمت المجتمع. لأنه في اعتقاد الإخوان أنه مجتمع جاهل بأحكام الإسلام، أنه كان عايش بعيد عن الإسلام. ولذلك خلوا بالكم أنه لازم نأخذ الكونتكست، السياق. الإخوان لما ظهروا كانت الخلافة سقطت في 1924 كما قلت في مقدمة. الخلافة العثمانية قبل ما تسقط
تهاوت شيئا فشيئا. يعني اجت قوانين اصلاحيه تنظيمات اللي هي ساوت بين المسلم

غير المسلم. ثم جاءت إصلاحات أخرى في القانون اللي هي شالت تطبيق الحدود، وقبلها تم يعني القضاء على الرق. ما فيش سبي، ما فيش حدود الشريعة تطبق، ما فيش أهل ذمة. المسلم صار مساوي لغير المسلم على الأقل أمام القضاء، يعني في الأحكام القضائية. كل هذا مهد لسقوط الخلافة. البلدان الإسلامية مستعمرة. فإجا حسن البنا بيقول لك إيه ده؟ شريعة ما فيش، خلافة ما فيش، سبي وجهاد ما فيش. خلاص الإسلام راح. إيه السبب؟ وإحنا متخلفين علميا وثقافيا وكل شيء، وبلداننا محتلة وكذا كذا. قال لك إيه السبب؟ قال لك السبب ابتعدنا عن الإسلام. لحد الآن بيرددوا نفس الفكرة، ابتعدنا عن الإسلام لذلك أذلنا الله. إحنا لو رجعنا للإسلام سيعزنا الله. ودي فكرة إسلامية على فكرة، أنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. دي فكرة إسلامية، دي من الصحابة وانت طالع. فإذا هم ما جابوش شيء جديد، فقال لك نعيد أسلمة المجتمع، نعيد بناء المجتمع بناء إسلامي، أسلمت الحكومة، أسلمت كل مظاهر الحياة، ما نخليش أي مكان ما نأسلموش، وبذلك سنستعيد المجد الغابر ونصير إحنا أسياد العالم. دي فكرة الإخوان. هل هذه فكرة مناقضة لما يعتقده معظم المسلمين اليوم؟ لا. إذن يقول في رسالة المنهج حسن البنا في 1938، خلي بالك أنه ده الكلام تقريبا من قرن، قال منهج الإخوان الإصلاحي يرتكز على قواعد الإسلام وتعاليمه، وهم يريدون سيادة الفكرة الإسلامية وهيمنتها على كل مظهر من مظاهر حياة الأمة، مع الانتفاع بكل جديد لا يتنافى معها. يعني الآن الذين ينتفعون بالآيفون ويؤسلمون كل شيء، هذا فكر الإخوان. كم واحد تلاحظوا أنه يؤسلم كل شيء؟ هل الأزهر بيختلف عن فكر الإخوان في هذا الإطار؟ هل مصر الآن يعني بحكمها المبتعد اللي بيقولوا مبتعد عن الإخوان، مفيش أسلمة للتعليم الآن؟ مفيش أسلمة للقضاء؟ مفيش الكتاتيب حتى في النظام التعليمي؟ مفيش أسلمة لكل مظاهر الحياة؟ وبعدين لما كان انتشر والحجاب والفنانات التائبات وعمر خالد وكل هذه الأمور، مش كلها أفكار إخوانية؟ هي أسلمت كل مظاهر المجتمع حتى لو كانت ظاهريا. يا سيدي المهم أنه حطوا فكرة أنه بصوا الكل يتوب ويعود للإسلام، وبذلك سنستعيد المجد الغابر. نيجي لمسألة يمكن دي اللي بيتكلموا عليها الناس، الإخوان والقوة، استخدام القوة أو استخدام العنف. هل دي فكرة متطرفة؟ وما هو فكر الإخوان تجاهها؟ يمكن دي اللي بيصنفوا الإخوان فيها على أنها جماعة يعني متطرفة. خلينا نشوفها ونشوفها بكل وضوح. يقول حسن البنا في بداية التنظيم كان الناس عندها نفس الأسئلة، ما موقفكم من العنف والقوة؟ قال هل في عزم الإخوان المسلمين أن يستخدموا القوة في تحقيق أغراضهم والوصول إلى غايتهم؟ حسن البنا بيتساءل، بيطرح سؤال بيطرحه الناس من قرن، وهل يفكر الإخوان المسلمين في إعداد ثورة عامة على النظام السياسي أو النظام الاجتماعي في مصر؟ لا أريد أن أدع هؤلاء المتسائلين في حيرة، أيوة، بل إني أنتهز هذه الفرصة فأكشف اللثام عن الجواب السافر لهذا في وضوح وفي جلاء. تفضل، فليسمع من يشاء. أيوة، أما القوة فشعار الإسلام في كل نظمه وتشريعاته.
فالقرآن الكريم

هذه في وضوح وجلاء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بيقول لك بيسألون عن استخدام القوة، والقوة هي شيء إسلامي، فأعدوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هنا بعمل شيء خارج عن الإسلام. هل فجأة استيقظ المصريون بعد حكم الإخوان في بعد سقوط مبارك، استيقظ المصريون فجأة فاكتشفوا بأن الإخوان يستخدمون القوة ويريدون استخدام القوة؟ ده حسن البنا من 1938 قال لكم هذا الكلام، بل قبل أيضا. حسن البنا قال لكم احنا ما بنعملش شيء لم يأتي به الإسلام، لو عارضت عرضوا آيات القرآن. هنستخدم القوة ونغير النظام إذا لم يكن إسلاميا، إذا لم يتبع تعاليم الإسلام. هنستخدم القوة. وده هيقودنا للنقطة الأخرى، الإخوان والحكم. إيه موقفهم من الحكم؟ حسن البنا رسالة المؤتمر الخامس بيقول الإخوان المسلمون لا يطلبون الحكم لأنفسهم. سمعتوا الكلام ده قبل كده ولا لا؟ بعد الثورة. الإخوان المسلمون لا يطلبون الحكم لأنفسهم، فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل العبء وأداء هذه الأمانة والحكم بمنهاج إسلامي قرآني، خلي بالك من الحتة دي، والحكم بمنهاج إسلامي قرآني. لو لقينا حد عايز يحكم بمنهاج إسلامي قرآني حتى لو ما كانش إخوان ما عندناش مشكلة. فهم جنوده وأنصاره أعوانه، وإن لم يجدوا فالحكم من منهاجهم، وسيعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنفذ أوامر الله. قرأتوها بكل وضوح ولا لا؟ قال لك لقينا حد يطبق شرع الله، تبارك الله احنا معاه. حتى لو كان الشيخ محمد حسين ما كانش إخواني، كان سلفي، وحتى لو كان شيخ الأزهر، وحتى لو كان أي واحد، حتى لو كان السيسي، إحنا معاه. لكن لو لقينا حد لا يطبق شرع الله حناخد منه الحكم. هل هذه الفكرة فكرة مطابقة للإسلام أم مخالفة للإسلام؟ الإسلام بيقول لك تطيع الإمام حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك. إمتى بتعصاه؟ لما يظهر منه كفر بوح، بمعنى لما ما يطبقش شرع الله، يرفض تطبيق شرع الله، هنا لازم أخذ الحكم منه. فإذا هل هم أتوا بشيء مخالف للإسلام؟ لا طبعا. هل قالوا شيء؟ هل يستطيع شيخ الأزهر يطلع يقول لنا فكرة من أفكار الإخوان اللي مخالفة للإسلام؟ ما يقدروش. هم فقط يقول لك لا والعنف وكذا، لا والإخوان وعايزين أخوانوا الدولة. أيوة، ما هو الدولة بتتأخون على فكرة الآن، حتى بعد ذهابهم، يعني الدولة بتتأخون. لا عايزين يأسلموا كل شيء. أيوة، ما الدولة بتأسلم، يعني هم ما بيعملوش شيء يعني اللي هو مخالف لما يطالب به الأزهر وغيره. في نفس الإطار اللي هو الإخوان والحكم، يقول حسن البنا فالإخوان المسلمون يسيرون في جميع خطواتهم وآمالهم وأعمالهم على هدي الإسلام الحنيف كما فهموا وكما أبانوا عن فهمهم هذا في أول هذه الكلمة اللي هي رسالة المؤتمر الخامس. وهذا الإسلام الذي

يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركنا من أركانه. أن الحكم بالإسلام ركن من أركان الإخوان، ويعتمد على التنفيذ كما يعتمد على الإرشاد، مكتب الإرشاد والمرشد. وبيقول بأن الحكم الحكومة ركن من أركان الإسلام، وهذا هو الإسلام الذي يؤمن به الإخوان. هل الإسلام لا يعلم بأن الإسلام دين ودولة؟ أنتوا جاوبوا. والإخوان بيقول لك وده اللي عايزين نعمله، دين ودولة، عايزين نحكم بالإسلام. عايز حد يحكم بالإسلام فليتفضل، مش عايز تحكم بالإسلام هنشيلك. ده مطابق للإسلام ولا مش مطابق للإسلام؟ مطابق للإسلام. هو الجماعات الإسلامية كلها اللي ظهرت ألم تكفر حكوماتنا؟ ليه في نظركم؟ بيقول لك ما بيطبقوش شرع الله. إمتى بطلوا تطبيق شرع الله؟ لما أجبروا على يد الغرب أن يبطلوا الأفعال الهمجية للإسلام. واحد قطع إيده وتعلق إيده في عنقه وتخليه في الشارع فعل همجي، أن واحدة تمسكها في نص الساحة وتعالوا يا ناس نرجمها فعل همجي، إنه واحد تجلده أمام المسجد بعد ما يخلص المصلون الصلاة وهم يهتفون الله أكبر، ولسه كانت بتتعمل في السعودية لحد امبارح، يعني لحد وقت قريب، فعل همجي. مين أرغم الخلافة العثمانية إنه توقف هذا؟ الغرب. مين أرغمهم على الإصلاح ويعملوا الدستور ويغيروا القوانين وما تبقاش هذه الأعمال الهمجية؟ الغرب. فتغاضى المسلمون. حسن البنا واحد من هؤلاء، قال لك لا، لازم نرجع الحكم بالإسلام، ونرجع الشريعة، ونرجع الخلافة، ونرجع الجهاد، وبذلك حيرجع المجد الغابر. دي فكرة الجماعات الإسلامية، القاعدة، فكرة داعش، فكرة بوكو حرام، فكرة كل القرداوي، فكرة الظواهري، فكرة بن لادن، وفكرة حتى شيخ الأزهر، وفكرة العديد من المسلمين المنتشرين في بقاع الأرض اليوم. هم لسه عندهم أنه في يوم من الأيام حيحكموا العالم وحيرجعوا الشريعة وحتقطع الأيادي وحيرجم الناس وحيجلدوا في الشوارع. ده حتى عايزين يعملوها في أمريكا وفي بريطانيا وفي أماكن تانية. slowly but surely بيقولك حنعملها بالهدوء بس هتيجي. وده فكر الإخوان على فكرة، ده فكر الإخوان نفسه. فأنا عايز أسأل سؤال كل مسلم، افحص الإخوان اللي جواك. طيب الإخوان والقانون، القانون الموجود الآن في الدول العربية، القانون المصري، القانون المغربي، القانون الأردني، لأنه هذه القوانين على فكرة لو مش عارفين هي هايبرد، يعني فيها شوية، هي لا هي غربية حديثة لا هي شريعة 100%. إيه هي؟ هي خليط شوية من الشريعة وشوية من القوانين الغربية. لا هم بيقطعوا إيد السارق كما تقول الشريعة، ولا هم سايبين كل أحكام الشريعة. مثلا تيجي الإرث، احنا في المغرب بيقول لك لن نحرم حلالا ولن نحل حراما. ليه؟ بيقول لك احنا مش هنغير قانون الارث ونعطي هنعطي للذكر مثل حظ الانثيين، دي قالها ملك المغرب. طب يا حبيبي لما بيسرق واحد بتقطعوا ايده؟ لا. طب اهو انت حللت حرام وحرمت حلال، ايش معنى الارث؟ وقس على ذلك في باقي الأشياء.
لا احنا دولة

دين الدولة الإسلام، ومصدر التشريع الإسلام. طب ما تطبق الإسلام كله. لا، هتصير صورتنا وحشة. ما تشيل البنك مثلا والفوائد لأنه ربا، ما نقدرش، الاقتصاد هيخرب. ما تشيل الخمور نهائيا، انت بتدخل ضرائبها وهي جزء من مداخل الدولة ومن البادجت، ما نقدرش، هتخرب. ما تسمحش بالعري في الغردقة وشرم الشيخ وفي أجادير وكازابلانكا وفي الإمارات وفي دبي وفي أي مكان، ما تسمحش بالأمر ده وتدخل منه، لأنه دي فلوس حرام تدخل للخزينة الإسلامية، ما نقدرش، هتخرب. طب بتقول لي دولة إسلامية ليه؟ فارع رأسنا ليه بالإسلام؟ ما تخليك زي بقية العالم ماشي حالك. لا، احنا لازم نرضي الغوغاء، لازم نقول لها انه دولة إسلامية. طب ترضيها بإيه؟ لازم نخلي لها بعض المظاهر. أيوة، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما هو فيهم فيهم، ولازم نقول لهم شوية حجاب، ولازم نعمل لهم إذاعة قرآن، ولازم نقول لهم الأذان في كل حتة، يعني في الصبح من تحتهم ومن خلفهم ومن فوقهم من كل حتة. ما هو ده الضحك على الدخون بقى، بتحس إنه هايبرد، هو شوية هنا وشوية هنا وشوية لقلبك وشوية لربك. دي الحكومات الإسلامية الموجودة عندنا. فبيقول لك الإخوان بيقولوا إيه؟ إخوان والقانون قال لك من غير المفهوم ولا المعقول، اسمعوا حسن البنا، أن يكون القانون في أمة إسلامية متناقضا مع تعاليم دينها وأحكام قرآنها وسنة نبيها، مصطدما كل الاصطدام بما جاء عن الله ورسوله. وده حال البلدان الإسلامية، وقد حذر الله نبيه من ذلك من قبل، فقال تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وأن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ عايزين قوانين بتاع الجاهلية؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. دي اللي أخذها سيد قطب وتوسع فيها أكثر. ثم يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاهركون. خليني أشرب عشان ترجع. فعلا هم الفاركون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون والفاسقون. المائدة 44-45-47، لأنه بتتكرر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فكيف؟ فبيقول لك حسن البنا، إذا كان من لم يحكم بما أنزل الله كافر وظالم وفاسق، وده اللي قاله سيد قطب وتوسع فيه أكتر وصار سماه الحاكمية لله، مش لأي بشر إنه يحط أي حكم قانون وضعي بيسموه. فالحاكمية هي لله، مفيش تشريع تاني يقول لك السجن للسارق، لا. الله قال تقطع يده، تقطع يده. الله قال ترجم، ترجم. الله قال يجلد، يجلد. خلاص، أي حكم تاني هو حكم الجاهلي، وأي حكم تاني هو حكم بما لم ينزل الله، ومن فعله فهو كافر وظالم وفاسق. وبالتالي الحاكم الذي يحكم البلدان الإسلامية، سواء كان السيسي أو محمد الخامس أو عبد الله في الأردن أو أي حاكم تاني، أو ابن زايد في الإمارات، أي حاكم تاني عاقب سن قانون في بلاده مخالف لحكم الشريعة، هم يقولون بأنه كافر وظالم وفاسق. لا يستطيع شيخ الأزهر أن يقول أن هذا الكلام غلط، لأنه إسلاميا صحيح. فبيعملوا إيه؟ اعمل نفسك من بنا، اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك مش شايف، ما سمعتش. أما هم لو جاءوا دققوا كلامهم صح، كلامهم صح.

صح إسلامية. فبيقول حسن البنا: فكيف يكون موقف المسلم الذي يؤمن بالله وكلماته إذا سمع هذه الآيات البينات وغيرها من الأحاديث والأحكام ثم رأى نفسه محكوما بقانون يصطدم معها؟ يلا أنت بتقرأ: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوية بتلاقي واحد بيحكم بحاجة ما جاتش لا في القرآن ولا السنة. يقول لك السارق تقطع يده، شوية تلاقي واحد سرق آيفون ويحكموا عليه مثلا بست شهور. واحد يقول لك: ما حكم السارق في الشريعة؟ القطع. حكمت عليه بالسجن ليه؟ لو قطعنا يده الاتحاد الأوروبي وأمريكا والمجتمع الدولي هتصير فضيحة بجلاجل. بس انتوا كده بترضوا الناس، بتردوش ربنا. انت ظالم، انت كافر، انت فاسق. فإذا طالب بالتعديل، شوف حسن البنا بيقول: لو واحد قال لهم غيروا القوانين عشان تصير زي الشريعة، قيل له: إن الأجانب لا يرضون بهذا ولا يوافقون عليه. هيقولوا له: البلدان التانية مش هترضى. ثم يقال بعد هذا الحجر والتضييق، هل ونيجي نقول حسن البنا بيقول إن المصريين مستقلون، بيقول لك مستقل إزاي وإنت مش قادر تغير قوانينك حتى تصير زي الشريعة، وهم لم يملكوا بعد أن يتمتعوا بحرية الدين وهي أقدس الحريات. ما عندناش حرية دينية، بيقول لك حسن البنا، لأن الحرية الدينية هي أن نحكم بالشريعة ما دام إحنا مسلمين. حرية دينية نقطع يد السارق ونرجم ونجلد ونعمل كل أحكام الشريعة ونرجع السبي ونعمل الجهاد، دي أحكام الشريعة، ونخلي أحكام أهل الذمة، وما فيش مساواة بين مسيحي ومسلم لأن دي المواطنة، إحنا ما بنعترش بمواطنة، وطننا الإسلام. فاهمين فكر الإخوان؟ وده لا يتعارض مع الإسلام في شيء. بيقول: على أن هذه القوانين الوضعية كما تصطدم بالدين ونصوصه تصطدم بالدستور الوضعي نفسه. بيقول لك إحنا مش بس بتصطدم بالدين، بالدستور الذي يقرر أن دين الدولة هو الإسلام. الدستور بيقول لك دين الدولة الإسلام، طب ما قانونك الجنائي مش شريعة، إزاي توافق ما بين الاثنين؟ أنت بتناقض نفسك، فكيف نوافق بين هذين يا أولي الألباب؟ عنده حق ولا ما عندوش حق؟ إسلاميا أنا بقول، عنده حق ولا ما عندوش حق؟ يقول بصريح العبارة في رسالة المؤتمر الخامس: أما الإخوان المسلمون فهم لا يوافقون على هذا القانون أبدا ولا يرضونه بحال، وسيعملون بكل سبيل على أن يحل مكانه التشريع الإسلامي العادل الفاضل. بغض النظر عن العادل الفاضل دي ابلعها بشوية مية، غير كده هو بيقول لك القانون الموجود حاليا قانون وضعي فيه أشياء كتيرة لا توافق الشريعة. إزاي عندنا بنك بيدي فوائد؟ إزاي عندنا حانات تبيع خمور؟ إزاي عندنا ضرائب للدولة الإسلامية من الخمور؟ إزاي عندنا عري في الشواطئ؟ إزاي عندنا بوس وتقبيل وأجانب ويجوا ويمرحوا، وحتى مش أجانب، حتى أولاد البلد وكل حاجة، ويشربوا، وعندنا رجيلة وعندنا كل شيء وبالقانون؟ بيقول لك ده. هو لو جيت على حسن البنا، ما هو مصر بتقترض بالفوائد وبتدفع من البادجت بتاعها بالفوائد، ففيش مصر بحالها اللي بتقول لك انه هي دين الدولة الإسلام، ما فيش ربا اكتر من الربا اللي بتعمله مصر تجاه البنك الدولي. ها؟ وده لا ينطبق، انا لا اخص الذكر

بمصر هو فقط لأن الحسن البنا من مصر، أما هو لو جيت طبق نفس الكلام على أي بلد إسلامي، يعني خد كوبي بيست وحيمشي، يعني أنا ما بستثنيش يعني البلدان الإسلامية الثانية. الإخوان والحدود الجغرافية بيقول لك فالإسلام والحالة هذه لا يعترف بالحدود الجغرافية ولا يعتبر الفروق الجنسية والدموية. بيقول لك ما فيش حدود جغرافية، وعلى فكرة أغلب الإسلاميين بيؤمنوا بكده وأغلب المسلمين بيؤمنوا بكده، ويعتبر المسلمين جميعا أمة واحدة، ويعتبر الوطن الإسلامي وطنا واحدا مهما تباعدت أقطاره وتناءت حدوده، وكذلك الإخوان المسلمون يقدسون هذه الوحدة ويؤمنون بهذه الجامعة، ويعملون لجمع كلمة المسلمين وإعزاز إخوان الإسلام، وينادون بأن وطنهم هو كل شبر أرض فيه مسلم يقول لا إله إلا الله. أي مكان وطئته أقدام المسلمين خلاص صار ملك المسلمين، هو وطنهم. الحدود دي مؤقتة. الإخوان والخلافة، واحدة من الأشياء اللي بيقولوا الإخوان عايزين يرجعوا الخلافة، ما هو الخلافة جزء لا يتجزأ من الإسلام. هو الخلافة اخترعها حسن البنا؟ ما هي سقطت 4 سنين قبل ما يبتدي تنظيمه. أنت يعني هتعمل يعني 24 سقطت خلافة، يعني طول التاريخ الإسلامي لحد حسن البنا هي موجودة، هو اخترعها، هو بيتأسف أنه أزالها أو أزيلت تحت ضغط من الغرب، خلاص انتهت الإمبراطورية العثمانية انتهت. بيقول والأحاديث التي وردت في وجوب نصب الإمام وبيان أحكام الإمامة وتفصيل ما يتعلق بها لا تدع مجالا للشك في أن من واجب المسلمين أن يهتموا بالتفكير في أمر خلافتهم. منذ حورت عن منهاجها ثم ألغيت بتاتا إلى الآن، والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس مناهجهم، وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى كثير من التمهيدات التي لا بد منها. بيقول لك هتحتاج وقت، بس دي على رأس أهدافنا، وأن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لا بد أن تسبقها خطوات. ده اللي بيسموه تمكين، يعني في ستيبس، خلافة هتكون واحدة من أواخر هذه الخطوات. بالنسبة للحكومات الحالية، خلع الحكومات واللي تبنتها كل التنظيمات الإسلامية بعد كده، ده وارد نصا في رسائل حسن البنا. بيقول لك من واجبات الحكم أو من واجبات الحكومة صيانة الأمن، إنفاذ القانون، نشر التعليم، إعداد القوة، حفظ الصحة، إلى آخره إلى آخره. ومن حقها متى أدت واجبها، لما الحكومة تعمل واجبها لازم نعطيها الولاء والطاعة والمساعدة بالنفس والأموال. أيوة، فإذا قصرت أيوة هتعمل إيه؟ فالنصح والإرشاد، ثم الخلع والإبعاد، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هنقول لأي رئيس يا سعادة الرئيس لازم تعمل أحكام الإسلام، لو طنشنا هنخلعه، ببساطة كده. وإصلاح الحكومة حتى تكون إسلامية بحق، وبذلك تؤدي مهمتها كخادم للأمة وأجير عندها وعامل على مصلحتها. والحكومة الإسلامية ما كان أعضاؤها مسلمين مؤدين لفرائض الإسلام غير متجاهرين بعصيان، وكانت منفذة لإحكام الإسلام وتعاليمه، ولا بأس أن نستعين بغير المسلمين عند الضرورة في غير مناصب الولاية العامة. على فكرة ده لا زال معمول به إلى الآن في مصر رغم عدم وجود الإخوان في السلطة. لا بأس أن نستعين بغير المسلمين عند الضرورة في غير مناصب الولاية العامة، ولا عبرة بالشكل الذي تتخذه ولا بالنوع ما دام موافقا للقواعد العامة في نظام الحكم الإسلامي. فاكرين لما الإخوان عملوا نائب حد بيعملوه مسيحي كده قبطي، يعني
ما هو لسه النظام بيعمل لك وزيرة هجرة.

حاجة يعني ادوهم حاجة يعني للمسيحيين، لكن ما تلاقيش في مناصب الولاية العامة اللي هي مثلا الرئيس مثلا يقرر كيف الأعلى للقضاء أو حاجات الولاية العامة، انسى الموضوع، انسى الموضوع. ففكر الإخوان موجود، رغم أننا بنقول فكر الإخوان متشدد على فكرة. ثم بيجي إعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية بتحرير أوطانها، إحياء مجدها وتقريب ثقافتها، حتى يؤدي ذلك كله إلى إعادة الخلافة المفقودة والوحدة المنشودة، وأستاذية العالم بنشر دعوة الإسلام في ربوعه. الهدف الأخير أستاذية العالم، أنه تصير الإسلام ينتشر في العالم كله، الجهاد لفرض الإسلام. بالنسبة لفلسطين، منذ بداية الموضوع قال لك الحسن البنا فلسطين وطن لكل مسلم. أنا ده كلام للمسيحيين اللي قاعدين يقول لك احنا فلسطين وكذا. فلسطين وطن لكل مسلم باعتبارها من أرض الإسلام. ها؟ وباعتبارها مهد الأنبياء وباعتبارها مقر المسجد الأقصى. هي أرض لكل مسلم. حتى ما كانش بيتكلم عن الفلسطينيين. وأرض الإسلام. الذي بارك الله حوله. ففلسطين دين على إنجلترا للمسلمين، لا تهدأ تائرتهم حتى توفيهم فيه حقهم. بيقول لك لازم تدينها، هي في دين في عنقها تدين للمسلمين بس. ممكن نتكلم عن الإخوان والأزهر. الأزهر هو أمل المسلمين الباقي، مظهر الفكر الإسلامية وإلى غيره، مدح في الأزهر، وبيعتبر الأزهر ركيزة أساسية من الركائز للإسلام. وحسن البنا عمل نظام الكتائب، كان عايز يعمل 300 كتيبة في كل واحدة 40، عايز يجمع 12 ألف إخواني، هم تعدوا هذا العدد. والأتى بالرقم من حديث بيقول لن يغلب 12 ألفا من قلة، فقال لك أنه ما دام محمد قال أنه 12 ألف مش هيتغلبوا، فأنا أعمل 12 ألف واحد، وكان بيعدهم للجهاد. في المراحل قال لك في الأول نعرف بأنفسنا، ثم نكون نفسنا، ثم ننفذ. تعريف، تكوين، والتنفيذ. ومن مراحل التكوين قال لك نعمل أعمال الخير، وانتوا شفتوا ده في مصر، بناء المساجد، الصدقات، خدمة القضايا الإسلامية، نعمل قضية فلسطين، ندخل مجلس النواب، نرشح الناس للانتخابات. دي في قضية التكوين أو التمكين كما سميت. والانتساب بيحط واحد مساعد، ثم يصير منتسب، ثم يصير عامل، ثم يصير مجاهد. لاحقا غير الإخوان لأنه كلمة مجاهد يمكن أحرجتهم، فقال لك في محب ومؤيد قبل، ثم منتسب ومنتظم وعامل. دي درجات الانتساب للإخوان. بالنسبة للتدرج، الإخوان قال لك نركز على الفرد، ثم الأسرة، ثم المجتمع، ثم الحكومة، ثم الخلافة، ثم أستاذية العالم. دي التدرج. نأسلم الفرد، نعمل الحجاب، نعمل الفنانة التائبة والفنان التائب، ثم الأسرة، ثم المجتمع. ودي كانت الغاية بتاعتهم. يعني كان ممكن نتكلم عن فكرة الإسلام هو الحل. على فكرة دي ظهرت في أواخر الثمانينات، لكن ممكن تجد جذورها في فكر حسن البنا. ليس هناك إلا فكرة واحدة هي التي تنقذ الدنيا المعذبة وترشد الإنسانية، وهذه الفكرة هي الإسلام الحنيف. يعني الإسلام هو الحل الوحيد للعالم. خلينا بالأخير أسأل الناس هذا السؤال: هل شمولية الإسلام مخالف للإسلام؟ صلاحية الإسلام مخالف للإسلام؟ فساد القوانين الوضعية، عدم الاعتراف بالحدود الجغرافية، الحكم الإسلامي، الخلافة الإسلامية، أسلمة الفرد والأسرة والمجتمع، الجهاد في سبيل الله، أستاذية العالم، هل هذه أفكار مخالفة للإسلام ولا من صميم الإسلام؟ خلي الجواب عندكم، أقرأ التعليقات.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعالوا كلنا نرحب برب المجد يسوع اللي حاضر في وسطينا وهو بيرحب بينا. نسجد عند قدمه ونقول له ادينا جلسة هنيه عند قدميك، نفرح بيك وتفرح بينا. عيوننا نحوك وحدك، ليس لنا سواك. نشكرك نشكرك نشكرك، مستحق. كلنا نرفع الطلبة إلي، كلنا نقول له أوجدني في محضرك يا رب، وافتح عيون إيماني أشوفك. أنت أدرى باحتياج نفسي. مريض قل له اشفيني، حاضر ليشفي. تعبان قل له ريحني، هو اللي بيقول تعالوا الي جميع المتعبين وثقلي الاحمال وانا اريحكم. فاتح احضانه لكل احد، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، بابه مفتوح لا يغلق قدام أحد، شرير أو غير شرير، مؤمن أو غير مؤمن، بابه مفتوح. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك يا طيب يا حنين. ملناش غيرك، ملناش غيرك. ادينا جلسة هنية عند قدميك، فرحنا بيك يا رب وانت فرحان بينا. اصنع بينا معجزات.

اصنع بنا معجزات يا رب، اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، ويتمم لينا وعدك، اعلن ذاتك ومجدك، ويتمم لينا وعدك.

إن شاهدك. آمين آمين. يا طيب يا حنين، افتح عيون الكل، افتح عيون الكل نشوفك ونتمتع بجمالك الأبرع جمال من بني البشر، الأبرع جمالا من بني البشر. هو بينجينا من كل خطر، الأبرع جمالا من بني البشر. هو بينجينا من كل خطر. ما أجمالك، نعم ما أجمالك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم.

صديق الحامي ما أجملك، نعم ما أجملك يا حبيبي. يوم دعوتك أجبتني، قوة في نفسي شجعتني. يوم دعوتك أجبتني، قوة في نفسي شجعتني. ما أجملك، نعم ما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك، نعم ما أجملك. نعم ما أجملك، ما أحلاك، ما أحلاك. كرم ومجد ليك، كرم ومجد ليك. افتح عيون إيماننا، افتح عيون إيماننا، نشوفك ونتمتع برؤياك. كرم ومجد ليك، كرم ومجد ليك، ملاش غيرك سند، ملناش غيرك ملجأ، ملناش غيرك يمسك الدف. خليك ماسكها لحد ما ترسينا، لحد ما ترسينا. مركبنا ماشية ورايحة المينا، والأمواج عليها من حوالينا. مركبنا ماشية ورايحة المينا،

فخليك ماسك لحد ما تنسينا، كرامة ومجد ليك يا حلو يا طيب يا حنين، كرامة ومجد ليك، ادينا نحبك من كل القلب، حبك يملك علينا، حبك يملك علينا، مستحق مستحق مستحق. كلم كل نفس، كل النفوس منتظراك تصنع عجبا فيما بيننا، تصنع عجبا فيما بيننا، تشفي المريض وتحرر المقيد وتفك قيود المقيدين وتخلص الغير تائبين وغير المؤمنين، وتجيب الذين هم من خارج الحظيرة وتضم إلى الكنيسة الذين يخلصون.

الحسن وبالهبات النفيسة أمرنا يا حال دار سحابة قدر كفٍ

أمين. بنشكرك بنشكرك لأجل تعطفاتك الجزيلة يا حنين يا طيب، لأجل تشريفك في وسطينا، لأجل وعدك بالبركة. عيون إيماننا شايفاك كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. بنشكرك لأنك أمرت بالبركة لكل نفس ساجدة بين يديك. آمين آمين. بنشكر ربنا اللي أتى بنا إلى هذه الساعة، ودلوقتي مع بعض الأسئلة

واحد بيقول أنا عايز أبعت رسالة لقدس أبونا مكاري. الرسالة هي بيقول كنت بقرأ في الإنجيل فقلت أرجع أقرأ سفر التكوين. فبيقول في البدء خلق السماء والأرض وكانت الأرض خربة وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه إلى آخره. فقلت لو كان الله خلق السماوات والأرض والحيوان والإنسان فمن خلق الله؟ وهذا الله مخلوق أم مولود؟ أرجو إرسال هذه الرسالة لأبونا مكاري وشكر. الرسالة وصلت لكن بالنسبة لسؤالك هل الله مخلوق أم مولود؟ طبعا ولا مخلوق ولا مولود، لأنه ليس له بداءة أيام ولا نهاية أيام، أزلي أبدي. والعقل بتاعنا ما ايه يا ابن الصوت ده، العقل بتاعنا ما يقدرش يستوعب الكلام ده، العقل المحدود ما يقدرش يستوعب الا محدود. فاقول لك لو كان ربنا مخلوق يبقى مين خلقه؟ هتفضل تقول مين خلقه مش هتوصل لحل. له مخلوق ولا مولود، لكن التفكير في كينونة ربنا ده شيء عالي جدا وبعيد المنال عن الإنسان. أما تسيب حتى فكرك شوية كده، ربنا مين هو؟ أما تقعد تتأمل كده، النملة اللي ماشية دي، النملة في ذهن الله وفكر الله وبترتيبه هو وتدبيره هو، ماشية هنا وهتحود هنا وهتعمل زي النملة. فكم بالحري الكون، ولما أقول الكون مش ممكن هتدرك يعني إيه الكون. الكون يمكن إحنا عايشين على الأرض دي ضمن مجموعة اسمها المجموعة الشمسية ضمن

اسمها ايه دي، نسيت حتى، نسيت الكلام. مجرات، مجرات، وبين الأبعاد وبين النجوم دي والأبعاد أبعاد لا يتخيلها الإنسان. الكون ده المرتب ترتيب عجيب، واللي أبعاده لا نهائية، لا نهائية. بص كده في الكواكب، في الأقمار، بص كده في النجوم، بص في السماء. مين اللي رتب الترتيب ده؟ ما اقدرش افكر واقول الله مخلوق ولا مولود، لا لا لا لا لا لا. برضو هرجع واقول لو كان مخلوق يبقى مين خلقه، واللي خلقه ده مين خلقه، وهكذا. لا، ربنا فوق مستوى عقل البشر، فوق مستوى عقل البشر. يكفي لما تقعد تفكر في أمور بتتم، أمور مش على مستوى فكرنا، تلاقيها عجيبة، تلاقيها عجيبة. يعني أدي لك حاجة بسيطة ممكن تعرف إيه سلطة ربنا أو قوة ربنا أو مجد ربنا. أنت بتاخد بذرة قد كده، والبذرة دي بتدفنها في الطين، في الطين. بعد شوية البذرة دي بتبقى ايه؟ اتفرج وشوف الفواكه اللي بتاكلها، والثمار اللي بتاكلها، والألوان اللي بتشوفها، والروائح اللي بتشمها، كل ده من ايه؟ من البذرة دي. مين اللي عمل ده؟ مين اللي عمل؟ الإنسان اللي بيتولد، وبعدين الإنسان اللي بيموت، وإيه بعد الموت، والأسرار عجيبة، أسرار عجيبة لما الإنسان يقعد يفكر فيها عقله توه. عشان كده الإنسان الأمين يسلم، يسلم لقدرة ربنا والرسم اللي رسمه، إن الغير محدود جالنا هنا في صورة إنسان محدود. والذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، وده هو المهم. مش المهم إني أعرف ربنا ولا أشوفه ولا بتاع، المهم إني أؤمن بما رسمه، بتدبيره، برسمه. أؤمن بأنه هو بذاته اللي جالنا على الأرض هنا ومشي كإنسان وشالنا وشال شيلتنا وخد الخطية عننا والحكم وفتح قدامنا الباب. هو ده المهم. وبعدين في السماء هنعرف ونشوف، هنعرف ونشوف. يا سلام، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. واحدة بتقول أنا بنت الرب، هل وقت الاختطاف له معاد معروف بالتاريخ او في علامات معينه يعرف بيها انه ده وقت الاختطاف؟ وهل جه معاده ام لسه لم يحين؟ وهل بعد وقت الاختطاف ال7 سنين الضيقه وفيها خلاص ربنا في هذه المدة بيتقفل باب التوبة؟ لأن وقت الاختطاف هو آخر وقت لتقديم التوبة من الإنسان إلى الله. أنا سمعت كده من أب كاهن، سمعت كده من أب كاهن، الاختطاف وسنين الضيقة. أنا طبعا يندر إن أنا أتكلم في الحاجات دي، لكن ساعات أقرأ كلمتين في سفر الرؤيا

وأراهم بدون تعليق، لكن ممكن وإحنا بنقرأ وإحنا بنتابع الأحداث شوف بيقول إيه. طبعا ما فيش تواريخ محددة زي ما أنت بتسألي، لا، بيقول في رؤية 19 وعدد 20: قبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتخذة بالكبريت. يبقى خلي دي نمرة واحد في الترتيب. نمرة واحد إيه؟ قبض على الوحش والنبي الكذاب، والاثنين طرحوا في جهنم. خلاص، نيجي في 20 عدد 2: قبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان، وقيده 1000 سنة. قيده إيه؟ 1000 سنة. قلنا نمرة واحد إيه؟ قولوا معايا نمرة واحد إيه؟ قبض على الوحش والنبي الكذاب وطرحوا في جهنم. نمرة 2: قبض على الشيطان وقيد 1000 سنة. نمرة 2: قبض على الشيطان حي القديمة وقيده 1000 سنة. نمرة 3: رأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السماء على جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. عاشوا يعني قاموا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. هرجع نمرة واحد: قبض على ايه؟ الوحش والنبي الكذاب، طرحوا في جهنم، انتهوا. نمرة 2: الشيطان مقيد 1000 سنة. نمرة 3: الذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السماء على جباههم وعلى أيديهم، فقاموا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. بس الملك ده بعد إيه؟ بعد ما قبض على الوحش والنبي الكذاب، وبعد ما تأيد الشيطان 1000 سنة، يجي 1000 سنة حكم الألفي. ده مكتوب. متى تمت 1000 سنة؟ يحل الشيطان من سجنه، يحل الشيطان ايه؟ من سجنه، ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض، جوج وماجوج، ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل من البحر. فصعدوا على أرض الأرض، على عرض الأرض، وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت، حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. يبقى بسرعة هقول الأحداث تبتدي بإيه. نمرة واحد: الوحش والنبي الكذاب يتقبض عليهم يترموا في جهنم. لو قلنا في الأيام دي لسه لا الوحش جه ولا النبي الكذاب جه، خلاص. نمرة 2: قبض على التنين والشيطان قيده 1000 سنة، يتأيد 1000 سنة. نمرة 3: اللي

لم يسجدوا للوحش ولا لصورته هيقوموا من الموت ويملكوا مع المسيح 1000 سنة. هيقوموا من الموت. وأما بقية الأموات فلم تعش، يعني فلم تقم حتى تتم 1000 سنة، هذه هي القيامة الأولى إلى آخره. إيه التواريخ؟ ما نعرفش تواريخ طبعا، زي ما أنت بتسألي ما نعرفش تواريخ. لكن نعرف مثلا أن لغاية دلوقتي لا الوحش جه ولا النبي الكذاب جه، ده اللي نعرفه. لأن أول حاجة الرب هيبتدي بيهم في الأحداث دي، أول حاجة قبل الحكم 1000 وقبل الحاجات دي اللي أنت بتقولي عليها، هيتقبض على الوحش والنبي الكذاب، الوحش والنبي الكذاب، ويترموا في جهنم. وتسأل سؤال من فضلك، ازاي اسمع وافرق صوت ربنا من صوت عدو الخير؟ ازاي اسمع وافرق بين صوت ربنا؟ صوت ربنا طبعا يقود الى كل صفة كريمة. يعني مثلا صوت ربنا يقود للتسامح والغفران، انما صوت عدو الخير يقود للخصام والزعل والحاجات دي. صوت ربنا يقود للمحبة، صوت عدو الخير يقود للبغض. صوت ربنا يقود اني اترك مكان للغضب، يعني اسيب ربنا هو اللي يتصرف. لكن صوت عدو الخير يقود للانتقام، الانتقام. صوت ربنا باستمرار يقود للسلام والفرح والمحبة والتسامح والغفران وإلى إلى إلى آخره. وصوت ربنا يطمن ويرفع العيون للمجد فوق. أما صوت عدو الخير صوت مزعج، صوت مقلق، صوت تملي وراه تعب، وراه تعب، وراه أوهام، أوهام. والموضوع موضوع محتاج تمييز، وده عمل الروح القدس اللي يميز صوت ربنا من صوت عدو الخير. واحد بيقول انا عايز زي ما اخدت ثمار الروح اخد اعمال الروح، ممكن ارشادك يا ابونا؟ انا فلان الفلاني، بعد ما اخدت ثمار الروح اخد اعمال الروح، تقصد مواهب الروح، يعني مواهب الروح. طب بركه كبيره ان كنت اخدت ثمار الروح، وده الأساس في الخلاص، لأن أول ثمرة من ثمار الروح هي المحبة. واللي اقتنى المحبة يعني اقتنى المسيح واقتنى المخلص والخلاص، يبقى بركة كبيرة قوي. كونك تشتهي أنك تاخد مواهب الروح القدس لابد يكون وراها سبب. إيه السبب؟ أنا عايز إيه؟ عايز المواهب ليه؟ عايز المواهب ليه؟ أنا مت عن ذاتي وفي قلبي شهوة أرفع وأمجد اسم إلهي ومسيحي، بس أنا بذاتي مش هقدر أمجد اسم المسيح. لابد عمل الروح القدس اللي قال عنه المسيح له كل المجد ذاك يمجدني، يعني الروح القدس هو اللي يمجدني. فأنا في قلبي شو إني أمجد اسم الملك المسيح، بذاتي مش هقدر، بحكمتي مش هقدر، بفلسفتي وتعليمي مش هقدر. لابد عمل الروح القدس، هو اللي يملك علي، هو اللي يجملني بالمواهب، هو اللي يجملني بالمواهب واتبدل إلى إنسان روحاني ممتلئ من روح الله، عامل في الروح ثماره أولاً ومواهبه ثانيا، وأشتهي إني أمجد اسم الملك المسيح وارفع

اسمه علي ويصنع بي آيات ومعجزات، مش لمجد ذاتي، لا لمجده هو. وأقول له اللي مجدك في حياتي أعمله، اللي مجدك في حياتي أعمله، وشو قلبي أرفع اسمك، أنت إلهي وليس مثلك.

اسمك، انت الهي وليس مثلك. شوق قلبي ارفع اسمك، انت الهي وليس مثلك. شوق قلبي ارفع اسمك. واي انسان مؤمن، مؤمن امين يعني، يبقى قلبه ممتلئ بالاشواق اني عايز ارفع اسم مسيحي وعليه. عايز منين ما امشي اسم الرب يتمجد في حياتي. يرؤى اعمالكم الحسنه فيمجد اباكم الذي في السماوات. عايز على الدوام اكون غصن مثمر، غصن مثمر، الناس تشوف المسيح فيا وتلمس اياته ومعجزاته فيا وبيا، وابقى انسان مش عايش لنفسي، لا انا عايش لالهي، عايش لإلهي. وشوق قلبي أرفع اسمه وعليه. حس على خلاص النفوس، أخدم من قلبي، من قلبي، مش خدمة لغرض ذاتي أو شخصي. الخدمة وراها مجد اسم الملك المسيح وخلاص النفوس، وخلاص النفوس. فما فيش إنسان مؤمن أمين ما يطلبش ثمار الروح ومواهب الروح، مواهب الروح عشان يخدم الرب ويمجده ويرفع اسمه ويعليه. ممكن يدخل الشيطان في الحتة دي ويقول لك انت مين عشان تطلب مواهب. الشيطان هيحاربك يا ولدي، بلاش، امشي جنب الحيط، خليك انت ساكت، بلاش الحاجات دي مش بتاعتنا، ده صوت ابليس. لأن صوت الروح القدس بيقول جدوا للمواهب، بإيديك وسنانك اطلب من ربنا مواهب. ودي كلمة بقولها لنفسي ولكل نفس، جدوا للمواهب، جدوا للمواهب، اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا، جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة، جدوا جدوا. لأن المؤمن من غير موهبة زي إنسان عريان، إنسان عريان أو لابس جلابية عن لحم. لكن مؤمن مجمل بالمواهب، مجمل بالمواهب لمين؟ لمجده هو. ربنا عارف قلبي من جوه، عارف قلبي، هموت عايز أمجدك، هموت عايز أرفع اسمك وعليك، لكن انا لوحدي مش هقدر، لابد مواهبك انت. جمل جمل العروس بالمواهب يا قدوس، وايدنا بالايات فتفرح كل النفوس.

مواهب زي ما يكون إنسان عريان، أو بلاش عريان، إنسان عطلان من غير شغل، ملوش شغلانة، عاطل. لأن كل مؤمن لابد يكون عامل مع الرب، وعامل مع الرب مش بدراعه، مش بحكمته، مش بقوته، لا، عامل مع الرب بالروح القدس. عشان كده بقول لنفسي ولكل نفس: امتلئوا بالروح، دعوا الروح يملأكم ويجملكم بالمواهب، يجملكم بالمواهب عشان تمجدوا اسم الملك المسيح.

بس سؤالك طويل وبتحملني مسؤولية، في الآخر بتقول هل لي شفا؟ هل حتصلي من أجلي يا أبي؟ هل لي شفا وراحت بال؟ أعتذر للإطالة. بيقول رسالتي طويلة وحزينة جدا، أتمنى إنك تراها وجاهد أن تكون حياتي وحياة أولادي في رضا الرب. أخدم في خدمة مدارس الأحد للأطفال منذ زواجي من حوالي 21 سنة. أصبت بورم حميد، أشكر الله على الغدد النخامية في المخ، تسبب في زيادة وزني بشكل رهيب، مشاكل في كل الغدد والهرمونات. ولأني أعيش في بلد الطب فيها سيء، لم يستطيعوا تشخيص الحالة، وبعد 14 سنة عرفت وأنا في أجازة في مصر حقيقة مرضي، وعدت إلى هنا ومعي تقرير بالحالة، وسرعان ما قمت بعملية في المخ وإزالة الورم من 7 سنين. أشكر ربنا نجحت العملية ونزل وزني، ولكن ليس للمطلوب، كما أنني لازلت أعاني من مشاكل في إلى آخره. طلبي في نزول وزني وتحسين صحتي أصبح محور صلاتي وخلوتي. مرات أقول إن الله أبي ومن حقي إني أطلب منه حتى لو كان طلب مادي وليس روحي، ومرات أشعر إني لست ابن ولا يهتم بي، وأقارن نفسي بغيري، لماذا يصنع معجزات مع ناس لا يا حبيبي. أولا تثق إن المسيح بيحبك، دي حاجة لا تقبل الشك، لأنه بيحب كل أحد. وثانيا محبته كاملة دائمة، كاملة دائمة لا تتغير. يبقى من المفروغ منه بدون شك إن الله بيحبك. والحاجة التانية المهمة، ما دام انت خادم تبقى بتحب المسيح، وما دام بتحب المسيح يبقى كله للخير، يبقى كله للخير. وزنك زاد، نمت، صحيت، رحت، جيت، كله للخير. فعليك تنتظر الرب ايه الخير اللي ورا الكلام ده، وتبتدي تراجع حساباتك، انت فين وسكتك ازاي، واعمالك، وجودك في محضر الرب، استعدادك، حياتك الروحية، ثمارك،

تبتدي تراجع حساباتك. طبعا الله حاشا أن ينسب إليه تقصير، لا، وكل أموره بحكمة يصنعها. ولما بيسمح بأمر أولا لصالح الإنسان وثانيا لتمجيد اسمه، فأنت عليك أولا تشكر ربنا، ثانيا تبتدي تنتظر رب. يا ربي أنت عايز مني إيه؟ جايز في حتة ناقصة، جايز كذا، جايز كذا. ربنا احنا هنصلي من أجلك. بتحط كوباية مية من وقت لآخر تشرب منه، لي إيمان إن إلهي صالح ويستطيع، ما فيش شك إلهك صالح ويستطيع كل شيء ويؤمر بالبركة. آمين.

سلام ونعمة يا قدس أبونا. أنا متجوزة من سنة وشهرين وتأخرت في الحمل، كشفت وعملت كل التحاليل والإشعاعات أنا وجوزي، والحمد لله ما فيش أي حاجة عندنا تمنع الحمل. أهلي شكوا يكون في حاجة معمولة. فعلا رحت لأكثر من كاهن صلوا وطلع فعلا معمول، ومرتين أرجع ريم أبيض وأنا بحلم حلم وحش فيه آثار جنسية، وبصحى من النوم مخنوقة وبعيط، ولسه الحلم ده بحلمه على كده معناه إن العمل موجود، ولو موجود ايه الحل؟ انا تعبت وربنا يعلم بحالي، انا وجوزي بنموت على عيل، ارجوك قولي اعمل ايه. انا بصلي وبصوم وبعترف، وجوزي كمان احسن مني، صلي من اجلنا. انا هستنى الرد في وعظة بكرة، انا بحب اسمع قدسك وبصلي قدامك على طول، وأنا اتغيرت كتير من ساعة ما بدأت أسمع عظاتك.

الحاجة اللي أنا بستعجب ليها إن غالبية المسيحيين دلوقتي أو اللي بيبعتولي يعني يتكلموا عن السحر، في حاجة معمولة، في حاجة معمولة، في حاجة معمولة. لو سألنا في حاجة معمولة وسلمنا بالكلام ده، ايه اللي خلاها تأثر فيك او فيكي؟ الا لو ما كانش عندك حماية. احنا كمسيحيين، كمسيحيين مسيحيتنا حقيقية ومثمرة وممجدة لاسم الله، احنا لينا حماية. المسيح اللي لبسناه في المعمودية، كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. فلما كبرنا بيقول لنا البسوا المسيح، يعني سيب الكورة البعيدة والخطية وتعال اجري على حضن أبيك السماوي. وادخل البيت ويلبسوك الحلة من تاني. ادخل البيت، بيت التوبة، بيت الأحضان الأبوية، بيت الرجوع، بيت القيامة، وتلبس الحلة من جديد. البس الرب يسوع المسيح، ولا تصنع تدبيرا للجسد لأجل شهوات. فاحنا لينا حماية طول ما احنا عايشين حياة توبة لابسين المسيح، لينا حماية. الشيطان ما يقدرش يقرب لينا. امتى الشيطان يقرب؟

لما ما يكون لناش حماية، ما يكون لناش حماية، ونبتدي نشوف أحلام ونرغي ونزبد ونعمل ونسوي ونبقى لعبة في إيد إبليس. أنا عايز أقول لكل إنسان مسيحي، حياة التوبة التوبة التوبة والرجوع للرب، نرجع نحتمي فيه، مش بس عشان الحماية ولا عشان العيشة هنا، لكن نحتمي فيه عشان حياتنا الأبدية، وخلاص نفوسنا، خلاص نفوسنا وحياتنا الأبدية قبل ما الزمان يعدي. الزمان يعدي، ما عادش في وقت، صدقوني ما عادش في وقت. أنا مش بوعظ. الإنسان اللي فاكر الأمر يعني عادي كده ممكن يمشي في خطية دي والخطية دي ويعمل نفس الموضوع، لا، ده أسلك بتدقيق، نعمل حساب الكلمة قبل ما نقولها، ما نسيبش فكرنا يطيش يروح كده ولا كده. أما نحن فلنا فكر المسيح، نقتني حياة القداسة، نجاهد عشان نكمل القداسة في خوف الله، نحط رجلينا على درب الكمال، كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إحنا مش موجودين هنا عشان لقمة ناكلها ولا هدمة نلبسها ولا بيع شروة ولا قرش نكسبه، مش موجودين للأمور دي كلها إطلاقا، وإن كانت بتتم في حياتنا، لكن إحنا موجودين لأمر واحد بس: أنتم نور العالم. اسمع يا كل نفس، اسمع يا كل أحد، اسمع يا كل أخت، أنتم نور العالم، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. أعمال المحبة، أعمال القداسة والطهارة، أعمال العفة والتضحية، أعمال التسامح والغفران، أعمالكم الحسنة فيمجد أباكم الذي في السماوات. ممكن ربنا بيسمح بأي أمر، بس لازم نعرف إن من وراء الأمر ده الله عايز خير لينا، عايز خير لينا. وبعدين لو فرض وقالوا لك الآباء الكهنة إن في عمل وفي سحر، يبقى أنت تراجع حساباتك، تقدمي توبة حقيقية، ترجع للمسيح، تترمي في أحضانه، وأي سحر ممكن ينتهي، والشيطان يبطل عمله، الشيطان يبطل عمله. وأنا بقول لك وبقول لكل إنسان: قولوا باسم يسوع المسيح الناصري، كل حاجة تنتهي. واحد بيقول أنا كنت تعبان من حكاية سحر وسر وجن، رحت لشيوخ كتير ما عملوليش حاجة، بس في واحد قال لبابا إني أروح لقس في الكنيسة، وارتحت بعديها، بس بقيت أحلم بالصليب والكنيسة، وبرتاح جدا لما أحلم بكده، وببقى عاوز أروح الكنيسة. وفي شخص ظهر لي وقال لي روح الكنيسة، وحاسس إن الكنيسة جزء مني، مش عارف أعمل إيه يا أبونا. أنا كنت تعبان من حكاية سحر ومس وجن، ورحت لشيوخ كتير ما عملوليش حاجة. واحد قال لي بابا أروح لقس في الكنيسة، وارتحت بعديها، بعد بقيت أحلم بالصليب والكنيسة. شوف يا ابني، وكلامي لكل إنسان سمعني، وعلى الأخص الإنسان اللي لسه ما قبلش المسيح، ياريت بالتضاع

متضايق تديني ودنك، تديني ودنك. بس قبل ما تديني ودنك اطلب معونة الروح القدس. مش هتخسر حاجة، ده الروح القدس هو ربنا. قول له يا روح الله أعني، هو ربنا. اطلب معونة الروح القدس في الكلمتين اللي هتسمعهم، وطوعني طوعني. الأيام بتمر، واسبق واقول لك هنقف قدام المسيح الديان، المسيح الديان، المسيح الديان. اقول لكل واحد كل واحده، المسيح بيحب كل انسان، والحاجه التانيه عايز يخلص كل انسان، مش عايز حد يروح جهنم، يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. عايزك تقبل الحق وتجيله وتعرف هو مين، تعرف هو مين، هو مين. احنا بنقول الله واحد لا شريك له، لا شريك له. لما ابونا ادم الاول اخطا وبالخطيه الموت، حكم الموت يعني جهنم النار الابديه، هكذا اجتاز الموت الى جميع الناس إذ أخطأ الجميع في صلب آدم. يبقى كل مولود امرأة مولود محكوم عليه بالموت الأبدي، كل مولود امرأة محكوم عليه بالموت الأبدي، يعني نهايته جهنم. والرب صنع خلاص باختصار شديد، انت اتحكم عليك بلا إرادك، الرب حطه قدامك خلاص بإرادتك تقبله. ده اللي أنا بتكلم عليه، خلاص هو في المسيح يسوع، هو المخلص، هو الطريق. تقبله وتؤمن به هو الطريق. إن كانت حكم عليك بلا إرادة إن كانت حكم عليك بلا إرادة، الرب بيقدم لك خلاص تقبله بإرادتك. إيه هو الخلاص؟ في المسيح يسوع. مين هو المسيح يسوع له كل المجد؟ هو الله اللي ظهر في الجسد، حمل خطايانا، فتح الباب قدامنا. من يؤمن بالابن له حياة، ومن لم يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله. نصيحتي ليك ما تدقرش دماغك وفكر، وانت بتفكر بكرر كلامي، اطلب معونة الروح القدس. وانت بتفكر اطلب معونة، صدقني مش هتخسر حاجة، مش هتخسر حاجة. ده طريق المجد، ده طريق الحياة، ده طريق الملكوت، طريق الحياة الأبدية. يسوع المسيح وحده، ومن غيره ما فيش خلاص، من غيره ما فيش خلاص. أرجع لصاحب السؤال، شوف يا ابني المسيح بيكلمك، واضح إنك إنسان مختار ومعين للحياة الأبدية. روح أطلب المسيح ودور عليه، والمسيح بيدور عليك، اتقابل معاه واقبله دلوقتي وانا بتكلم. اقبله، اقبله بالايمان، اؤمن ان المسيح له كل المجد، هو الله الظاهر في الجسد، وحده طريق الخلاص. قل له اقبلك يا يسوع المسيح مخلص وفادي، اقبلك يا يسوع المسيح مخلص وفادي، اقبلك يا يسوع المسيح مخلص وفادي. آمين.

see والذي أرسل خصيصا لهذا الغرض وما معنى أيضا ملكوت الله سينزع منكم ويعطى لأمة تجني ثمارهم. طبعا بيتكلم عن اليهود، ملكوت الله هينزع منكم ويعطى لأمة الأمم. يعني إيه ملكوت الله؟ شوف مثلا يجي رب المجد يسوع يقول أمثلة كتير، يشبه ملكوت السماوات إنسان بيدور على لآلئ حسن، ولقى لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن فمضى وباع كل اللآلئ واشتراها، ده ملكوت السماوات. لما يجلس على النهر وقال أمثلة كتير يشبه ملكوت السماوات كذا وكذا وكذا إلى آخره، إنسان بيشتغل في حقله وبعدين لقى في الحقل كنز إلى آخره، بعدين يجي يقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبر وهذه كلها إيه تزاد لكم، بعدين يقول حقيقي الرب في ملكوته يجلس على الكرسي تجتمع إليه كل الشعوب، تعالوا ارثوا الملكوت المعد لكم من قبل تأسيس العالم. كلم عن الملكوت في السماء، كلم عن الملكوت هنا، كلم عن الملكوت كل أمر خص رب المجد يسوع هنا وهناك هنا وهناك، ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك تعالى واملك، وهكذا كل ما يدور حوالين اسم المسيح له كل المجد هنا وفي الأبدية اسمه الملكوت. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، وبنعمل ايه بعد الأسئلة؟ ها؟ بنرنم ترنيمة ولا ايه؟ نرنم عدد ترنيم او عددين. في ترنيمة بتقول ايه؟ مين يحل الغربة غيرك ويخليها جنة، ياللي معاك النفس تشبع والقلب يتهنى، مين يحل الغربة غيرك، واخد عدد معاها، مين يطهر قلبي غيرك واكون انا ما انا، واقضي باقي الغربة في خوفك وانا فكري في السماء، مين يطهر قلبي غيرك. من يضمن لي ميراثي غيرك وياك في الأبدية، ساعدني أعيش في رضاك أعماقي نقية، مين يضمن لي أنا كلام حلو كلام حلو، مين أتعلم منه غيرك ويعطيني نعمة، شر لأسمع وعن الباطل أصبح أنا أعمى، مين ألاقي في الضيقة غيرك أبدا ما تتأنى، تكرم ابنك وتوهب له كل ما يتمنى، الله الله مين

كلامها جميل، عايز اقول تاني، ايه رايكو؟ مين اتعلم منه غيرك ويعطيني نعمه؟ شر لا اسمع، وعن الباطل اصبح انا اعمى. بركه بركه بركه. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نعم. انا اسف، ما نسيت يا ابني. نقول طيب، انا هقول كام واحده. طب مش تفكروني من الاول. واحد بيقول انا، نشوف مجد الله. انا يوسف، اختي كان عندها كورونا وانا شغال في سفاجه، قلت لها في التليفون زي ما ابونا قال، قولوا باسم الرب يسوع المسيح الناصري وقوة دم صليبه تشفى. وفعلا تاني يوم شفيت هي وجوزها. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله.

0: عايز أشهد على عمل المسيح على بنتك من المنيا. كنت كشفت في حملة الريس للكشف عن الأورام السرطانية المبكرة، وكانوا اكتشفوا حاجة عندي تحت الإبط أثناء الفحص، وعملوا لي خطاب تحويل على معهد الأورام. خلال الفترة دي أنا كنت بتابع الاجتماع وبشرب من المية اللي بنحطها أثناء الاجتماع، وبعدها رحت زرت دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، وبصلوات الاجتماع وشفاعة القديسين بعد 10 أيام من يوم ما حولوني توجهت لمعهد الأورام، وهناك عملت الأشعة والفحوصات المطلوبة، وبنعمة المسيح ظهرت العينة سلبي ومفيش أي شيء موجود. آمين آمين. طب كفاية، إن كان عندكم حاجة زيعوها أنتم.
1: أنا اسمي أمي يوستينا من القاهرة، عندي بنتي عندها 11 سنة. بنتي كانت نايمة وموقفة عينيها خالص مدة 3 ساعات ونص، وكنت حطيتها قدام شاشة اللي كان فيها اجتماع أبونا مكاري. وبعدين بنتي قالت أبونا جه ضربني بالصليب 3 ضربات، وبعدين اتحركت من مكانها وقامت.
2: أقبل الأيادي أبونا مكاري. أنا بنت الملك من المنيا، كان عندي جيوب الأنفية ملتهبة وفيها اللحمية والغضاريف متضخمة، والدكتور قال لي هتعوز عملية ب7000، والعملية مصاريف العملية ما كانش معايا. قعدت أصلي قدام الاجتماع وطلبت المسيح وشربت من المية، والحمد لله ربنا شفاني وعمل لي هو العملية، ما فيش أي أثر للوجع. وبقالي 2 سنين سايبة الوسيلة وربنا ما ادانيش، ودلوقتي بعد ما شربت المية وصليت قدام الاجتماع ربنا دلوقتي أنا حامل وربنا يكمل.
3: كاري ازيك يا ابونا، وحشني خالص. انا بنت الرب من المنيا، حبيت اقول باختصار عن معجزات ربنا كتيرة خالص معايا. انا بحبك خالص يا ابونا، وبحب عظاتك، وبحب الرب يسوع اللي فيك يا ابونا. ربنا يخليك لينا. انا

0: الشهر دوت اللي فات ابن صاحبه كان عنده مرض ورم كده في حتة معينة في جسمه، وطلب مني احط مية قدام التلفزيون. حطيت فعلا مية يا ابونا، وراح ابني بالإيمان خد المية وراح دعك لصاحبه مكان الورم، وكان كله عملوا له ملف في معهد الأورام ان هو خلاص عنده أورام. وراح تاني يوم عملوا أشعة، راح ملقوش أي أثر خالص للورم، نشكر ربنا. كمان انا كعب رجلي كان تعبني خالص يا ابونا، مش قادر احطه فعلا في الارض. طلبت بركه الاجتماع وبركه ربنا اللي فيك، وحطيت ميه وغسلت رجلي، ومن ساعتها كعب رجلي صحي. انا عندي بصراحه معجزات كتيره خالص يا ابونا. لضيق الوقت انا بختصر لك. كمان جارتي هنا بنتي، زي بنتي يعني، حامل ومعاها طفل صغير، وجات لها كورونا وكانت حالتها صعبه جدا. واتصلت عليها قلت لها يا ابونا مكاني شغال دلوقتي، حط ميه واطلب وقولي باسم الرب يسوع المسيح الناصري، واشرب ميه ورش ميه على جسمك وعلى بطنك وهتبقي حلوه خالص. فعلا عملت كده يا ابونا وشفيت من الكورونا وبقت زي الفل يا ابونا. بركه الاجتماع وبركه ربنا، وربنا يخليك لينا ويدوم كهنوتك يا ابونا.
1: سلام قدس ابونا مكاري، انا اسمي نجلاء فتحي سيف من القاهره زهراء المعادي. انا بعاني من تكوين حصوات في الكلى، وفي شهر 4 دخلت حوالي 3 عمليات نتيجة ان في حصوة كانت في الحالب، فاضطريت ادخل العملية وفشلت، وعملية تاني بدعامة، وبعد كده عملية تالتة. فطبعا نفسيتي كانت تعبانة جدا، وكنت تعبانة قوي. وبعد كده الوضع استقر لحد ما جينا في شهر 9، اخر 9 بالظبط، جات لي حصوة تاني مغص كلى جامد، وجات لي حصوة تاني في اعلى الحالب نتيجة اشعة مقطعية عملوها وتأكدوا. انا بعت صورتها وتعبت جدا، والدكتور قال لا مش هينفع نعمل دعامه تاني او منظور تاني، فنضطر ندخل تفتيت. وبالفعل اتحدد لي ميعاد التفتيت، وقبلها بيوم حضرت الصلاه بتاعت ابونا مكاري وشربت من المايه المصليه. جيت تاني يوم، يوم التفتيت، لقيت الحصوه مش موجوده، فيتمجد اسم ربنا.
2: قبل يدي اتسابونا، انا بنت الرب من امبابه. ابني في اولى ثانوي كان عنده البواسير تعبه جدا جدا، رحنا من فتره كبيره عند دكتور وقال لازم عمليه، واحنا ما رضيناش نعمل عمليه عشان كورونا، وهو تعب اكتر من الاول وكان زعلان عايز يعمل عمليه. وبعدها رحنا من تقريبا اسبوعين عند دكتور تاني وقال لازم عمليه، وحددنا الميعاد. بس انا كنت قلقانه عليه من العمليه والبنج والجراحه، وجوزي كان بيسال على ليزر، طلع الليزر غالي جدا، وسال على دكتور تاني يكون سعر كويس وتكون عملية بالليزر. حد قال له على مستشفى الملاك. حضرنا انا واولادي الاجتماع بتاع جثثك قدام التلفزيون يوم الجمعة، موافق كان 25/9. فابني كان زعلان ومحسسنا بالتقصير. قلت له ايه رأيك احنا نطلب من ربنا وبشفاعة ابونا مكاري وشفاعة الاجتماع، ولو حصلت معجز هشهد بعمل الرب. وطلبنا وشرب المية. وتاني يوم جوزي وابني راحوا عند تالت دكتور في مستشفى الملاك علشان نحدد ميعاد العملية، وهنا كانت المعجزة. جوزي بيقول للدكتور هنعمل العملية امتى يا دكتور؟ الدكتور قال له مفيش عملية ولا حاجة ولا في بصور اصلا. نشكر رب المجد العمل العظيم، نشكر قدسك يا ابونا.
3: نشكر المسيح وحده. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لفت انتباهي خلال الايام اللي فاتت ان البعض بيتكلم عن أصحاب وأصدقاء أو قرايب أو بيقول رغم الكورونا ورغم اللي حاصل، لكن في ناس سكتهم هي ما اتغيرتش، يعني الخطية، الشرب، اللي عايشين في العالم بالطول وبالعرض. إن ما كانوش نقصوا زادوا في الشر وزادوا في الخطيئة. أنا استعجبت لما بسمع الكلام ده.

انهي انسان في وسط الجائحه دي، في وسط الصوت العالي من ربنا يستمر في خطاياه. وانا بتامل وقفت عند كلمتين بيقول لان كثيرين ممن كنت اذكرهم لكم مرارا، ده معلمنا بولس، والان اذكرهم ايضا باكيا وهم اعداء صليب المسيح. خلي بالكم، كثيرين من الذين كنت اذكرهم لكم مرارا، كنت اتكلم عنهم وعن مسيحيتهم وعن ايمانهم وعن وعن عن، الان اذكرهم ايضا باكيا وهم اعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. أقول تاني، الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات، يعني كل اهتماماتهم إيه؟ أرضية. أنا هتكلم بنعمة ربنا بعنوان نهاية الذين يفتكرون في الأرضيات. نهاية الذين يفتكرون في الأرض، يعني الناس اللي عينيها مكفية تحت، مكفية تحت وكل اهتماماتها أرضية. وقبل ما أتكلم هقول حكاية كلنا يمكن عارفينها، ان حكاية نعمان السورياني وجيحزي وأليشع. هقول باختصار للإنسان اللي ما يعرفش الحكاية او ما سمعهاش. كان في أرام وإسرائيل، ملك أرام وملك إسرائيل. أرام كان في رئيس جيش جبار بأس وجاب لهم انتصارات، بس أبرص اسمه نعمان، رئيس جيش أرام. نعمان إنسان عظيم بس أبرص. قامت حرب بين إسرائيل وأرام، فأسروا بنت يهودية، بنت صغيرة. فالبنت اليهودية دي راحت بيت نعمان الأبرص ده، رئيس الجيش. فالبنت بتقول لستها اللي هي مرات نعمان، بتقول لها يا ريت سيدي يروح للنبي اللي في السامرة، تقصد أليشع، وده ممكن يشفيه. فمرات نعمان قالت لنعمان، ونعمان طلع يجري على الملك، فالملك اداله جواب واداله هدايا وقال له روح لملك إسرائيل. راح لملك إسرائيل، ملك إسرائيل فكر تفكير تاني، دول عايزين يحاربوني، ما جاش في فكره الحاجات دي، فزعل. فأليشع بعت قال له خليه يجي عشان يعرف ان في نبي في إسرائيل. فنعمان السورياني والموكب بتاعه راحوا لمين؟ لمين؟ لأليشع. كان فاكر طبعا ان أليشع هيرحب بيه ويستقبله اهلا ويعمل له وليمه. فأليشع ما طلعش يقابله، بعت له قال له روح اغتسل في الاردن 7 مرات. فطبعا نعمان السورياني ده رئيس جيش زعل، ازاي ما يقابلنيش وازاي يعتقدني بالصوره دي؟ وراح واخد بعضه وماشي. فهو ماشي في السكة اللي معاه قالوا له يعني لو كان طلب منك حاجة كبيرة كنت هتعملها ولا مش هتعملها؟ هل كنت هعمل؟ طب ده بيقول لك روح اغتسل 7 مرات، ما تروح. قال طب اروح. رجع غطس في الأردن 7 مرات، طلع لحمه كلحم الصبي، فيش برص. رجع تاني وطلع يجري لأليشع وعايز يديله هدايا وبتاع. قال له حي هو الرب الذي أنا واقف قدامه لن آخذ شيئا.

فألح عليه فأبى. لا، المهم أليش عنده تلميذ. تلميذ، تأملت في الحتة دي كتير، اللي هو قريب من المقدسات واللي بيخدم في المقدسات واللي قريب من القديسين. المهم جيحزي ده اللي هو تلميذ أليشا قاعد فكر كده، قال ازاي أليشا ما ياخدش، انا اخد. جري وراه وقال له ايه؟ حي هو الرب. فقال جيحزي غلام أليشع رجل الله: هو ذا سيدي، قد امتنع ان ياخذ من يد نعمان الارامي هذا ما احضره، حي هو الرب اني اجري واخذ منه شيئا. قال حي هو الرب، لكن ما قالش حي هو الرب ايه الذي انا واقف قدامه اني اجري واخذ منه شيء. المهم نعمان شافه، رجع له واداله، قال له ده كذب طبعا، قال له ده في حد جه لسيدي أليشع وعايزين حلتين وفضة وحلتي سير. فنعمان قال له اقبل وخذ، فخد، أخذ منه وراح خباهم. ورجع لمين؟ دخل لأليشع. هوضح الكلام ده. فأليشع بيقول له: من أين يا جيحزي؟ يعني أنت جاي منين؟ قال له: لم يذهب عبدك إلى هنا وهناك، أنا ما رحتش لهنا ولا هنا. قال له: ده قلبي راح طلع اتخلع وراك لما الراجل نزل على مركبته وجالك، أو لما رحت تقابله قلبي اتخلع. ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك؟ وبعدين قال له الكلمتين اللي أنا هتأمل فيهم: أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري؟ فبرص نعمان يلصق بيك وبنسلك إلى الأبد. فخرج من أمامه أبرص كالسلك. فتعالوا نشوف نهاية الذين يفكرون في الأرضيات. طبعا أليشع مش عايز كلام، ده رجل الله، رفض أنه ياخد، لأنه إنسان عايش مع ربنا وفي محضر ربنا. حي هو الرب الذي أنا واقف قدامه لن آخذ، إني لا آخذ، حي هو الرب الذي أنا واقف قدامه إني لا آخذ. فألح عليه أن يأخذ فأبى. إنسان الله شبعان، ملوش في الأمور العالمية ولا المحبات الأرضية ولا الانشغالات الأرضية. المهم، لكن خلينا في جيحزي. الحتة اللي أنا عايز أعلق عليها إن جيحزي ده تلميذ مين؟ أليشع. تلميذ أليشع، يعني إنسان مع القديسين وجوه الكنيسة وجوه المقدسات وله علاقة بالخدمة. بس ما استفدش منها، ما استفدش منها. المهم إنسان تفكيراته عالمية وتفكيراته أرضية. قال هو مرضيش ياخد، أنا أجري واخد، وأخد منه.

أخذ منه. هنا بقى الطمع ومحبة العالم والأمور العالمية، الذين يفتكرون في الأرضيات، أجري وراءه وآخذ منه شيئا. خلاه يكذب، محبة المال، محبة الأمور الأرضية خلته تكذب. قال له سيدي قد أرسلني قائلا هو ذا، في هذا الوقت قد جاء إلي غلامان من جبل أفرايم من بني الأنبياء، فأعطيهما وزنة فضة وحلتي ثياب كذاب. فنعمان قال له اقبله خذ، فاداله. المهم فأخذ ده وراجع، دخل على أليشا فبيقول له من أين يا جيحزي، جاي منين؟ قال له عبدك لا راح هنا ولا هنا. طبعا الإنسان اللي مشغول بأرضيات دايما كذاب ويختلق أمور ويصطنع أمور. من أين يا جيحزي؟ لم يذهب عبدك إلى هنا وإلى هناك. قال له ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك؟ أجي بقى لصلب التأمل، إيه هو؟ بيقول له أهو وقت لأخذ الفضة؟ الله، مين قال لك؟ ده نبي الله، ده القديس. أهو وقت لأخذ الفضة؟ هو ده وقته، هو ده وقته، لكن هو فكره مشغول بالأرضيات. جيحزي، جيحزي، أهو وقت لأخذ الفضة؟ عرفت ازاي ده انسان مقدس ومبارك؟ قال له قلب اتخلع من ساعة ما الراجل نزل من على مركبته وجه قبلك. يعني واحد عايش الأحداث، شوفوا شوفوا مجد الله والقديسين، العين المكشوفة، انسان شايف الأحداث قدامه بتتم. العين ايه ده؟ ده العظم. وانا بتأمل في الحتة دي حاجة العقل يتوه يتوه. يعني أليشع ماشي معاه خطوة خطوة وشايف الأحداث، شايف الأحداث. ده مش بس شايف الأحداث، لكن هقول لكم الشيء المهم جدا، وإن القديسين يعني مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. ما أحلى وما أجمل العشرة مع الله والخضوع لعمل الروح القدس. لما بيقول له هو وقت لأخذ الفضة ولأخذ الثياب، طب دي عرفناها إنك شايف بالعين، عين الإيمان الكلام ده. لكن يقول إيه؟ وزيتون وكروم، إيه؟ ايه دخل الزيتون والكرومان؟ اتاري جيحزي فكره بقى سرح، انا اخدت وبقيت غني وحبيع الحاجات دي واشتري عزبة ويبقى عندي زيتون، ايه ده؟ قال ايش عرفت فكره؟ امال ايه؟ زيتون ماشي بقى. وهو راجع جيحزي عمال سرح بقى بالفكر، واشترى أرض وعزب وبقى إنسان إيه؟ زيتون وكروم. عايزين في الدنيا جناين

يفتكرون في الأرضيات. يبقى هو وقت لأخذ فضة ولأخذ ثياب زيتون وكروم وغنم وبقر. هيبقى عندي جناين، وهيبقى عندي غنم وأبقار، وهبقى حاجة إيه؟ غنم وبقر. سرح بفكره الذين يفتكرون في الأرضيات. شوفوا الشر، تلاقي الإنسان اللي عينه مكفية لتحت عمال يسرح ويبني قصور في الخيال، قصور في الخيال. وقال له غنم وبقر وعبيد وجواري، وعبيد وجواري. عبيد وجواري، ده انا هبقى حاجة كبيرة قوي، والبيت مليان عبيد وجواري، وانا هبقى السيد. يا سلام، الذين يفتكرون في الأرضيات. غير الإنسان اللي فكره مرفوع فوق، ممكن يبقى عنده لكن مش على باله. أنا بدور على اللي ليا فوق، بدور على نصيبي اللي فوق. فرق كبير بين إنسان بيفتكر في الأرضيات ومشغول بالأرضيات، وإنسان تاني مشغول بالأمور العالية، بالأمور. أنا فكري في السماء، أنا فكري في السماء. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

عبيد وجواري. قعد بقى يفتكر ويتخيل ان هو بقى السيد الامر الناهي، روح يا فلان تعالى يا علان، في حين ان الانسان اللي عايش في مخافه ربنا والمسيحي الحقيقي انسان مكانه عند ارجل الناس، مكانه عند ارجل الناس يغسلها. حتى لو كان عنده عبيد وجواري مش بيعاملهم كعبيد ولا يعاملهم كجواري، لكن يعاملهم كإخوة وأخوات، أصدقاء وصديقات، محبوبين ومحبات، عبيد وجواري. طب إنسان مشغول بالأمور الأرضية نصيبه إيه؟ نصيبه إيه؟ قال له فبرص نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. النهاية المرة، النهاية المرة، نهاية الذين يفتكرون في الأرضيات، جهنم النار الأبدية.

البدايه من هنا، البرص من هنا، البرص من هنا. برص نعمان يلصق بك وبنسلك إيه؟ بنسلك إلى الأبد. فخرج من أمامه أبرص كالسلك، خرج من أمامه أبرص كالسلك. لو جاز التعبير ونقول إن نعمان السرياني قدم وتلميذ أليشع دور انه ياخد، فاللي عرف ربنا وطهر من البرص بيقدم، لكن الانسان اللي بيفتكر في الارضيات ومشغول في الامور الارضيه انسان نهايته صعبه. وارجع بالكلام اللي انا بداته في الاول، إن كثيرين رغم الأحداث اللي حصلت في العالم ورغم الوباء اللي عم الكرة الأرضية ورغم الصوت العالي من الله ورغم الإنذارات، لأن عائلات كتير مات لها حد وعائلات كتير أصيبت بالكورونا على وجه الأرض، ورغم كل ده تلاقي العاتي عاتي والظالم ظالم والشرير شرير. طب ربنا يعمل ايه عشان الانسان يخلص؟ يعمل ايه؟ لا يترك نفسه بدون شاهد، لا يترك نفسه بدون شاهد. اما اكمل الحتة اللي كنت مشغول بيها، ان في نفس الوقت اللي الناس دي بتفتكر في الارضيات بتلاقيهم جات سيرة كلمة ربنا او جات سيرة خادم من الخدام، فتلاقي ردود لا تليق وتلاقي استهتار عجيب. انا مش بوعظ لكن شو قلبي ان كل انسان يخلص، ولا بدين ان كان ربنا بيحط كلمة على لساني للتذكرة، ده مش دينونة. بالعكس انا عايز افكرك ان المسيح بيحبك رغم كل اللي انت فيه، المسيح بيحبك وبيدور على خلاصك، والكلمتين دول ليك منه هو كلام محبة. مش هتاخد شيء من الأرضيات، ومهما فكرت وجريت ورمحت هتسافر فاضي. ومهما أكلت وشربت واتبغدت هي لقمة بناكلها، وكله مال وبطن. احذر انك تكون بتقضي يومك لحساب الجسد والعمر كله لحساب الجسد. نهاية الذين يفتكرون في الأرضيات نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم. ناكل إيه ونشرب إيه؟ ومجدهم في خزيهم. ده احنا سهرنا صهرخ، ده احنا عملنا وسوينا. مجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات كل اهتماماتهم هنا، بعنا كذا واشترينا كذا وودينا وجبنا وبتاع، فين المسيح؟ فين السماء؟ فين الحياة الأبدية؟ لا احنا مش هنا خالص، احنا مش هنا. النهاية صعبة. برص نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد، يعني معناها النهاية جهنم النار الأبدية، جهنم النار الأبدية. وفي الآخر أقول لكل إنسان سمعني، الأرض بما فيها مش هتنفعنا بحاجة ومش هناخد منها حاجة. الأرض حينزل ليها الجسد التراب، أما الروح فترجع إلى الله الذي أعطاها. واللي يعيش لحساب الجسد هيدفن،
واللي يعيش لحساب الروح هيكون في مجد ملكوت السماء.

السماوات. أقول يا حبيبي لكل إنسان تعقل إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. الله بيتكلم مرة وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان. الله ما بيعدمش وسيلة في إنه ينذر ويتكلم. أقول لك في الأرض ملناش منفعة، ملناش منفعة. والمسيح قدامك وفي بيتك، والمسيح هو اللي بيأكلك اللقمة. عايز أقول لك من دلوقتي افتكر المسيح. كل إنسان سامعني افتكر المسيح واكرم المسيح قبل ما الزمان يعدي. اكرم المسيح قبل ما الزمان يعدي. وسيبك في الأمور الأرضية مش هناخد منها حاجة. الناس بتجري وتكدح ورا سيد اسمه المال، ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال. لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى. أنا ليا وطن تاني. الناس بتبني وتزرع وإيه

همو يلبس ويقلع وعن يسوع غفلان. العالم يبني ويزرع وتملي مش شبعان، همو يلبس ويقلع وعن يسوع غفلان.

لكن أنا مش من هنا. ما أحلى وما أجمل إن من قلبك تقول لكن أنا مش من، أنتم لستم من هذا العالم. مسيحنا بيقول إحنا مش من هنا، أنتم لستم من هذا العالم، لينا ميراث مستنينا في المجد. افطمنا عن كل شهوة رديعة، ارفع عينينا عن الأرضيات، ثبت أنظرنا على المجد اللي منتظرنا. كرامة ومجد ليك، الناس بتجري وتكدح ورا سيد اسمه المال.

أقول في الآخر حاجة للتذكرة كده، يعني بنقعد كتير مع بعض ونزور ونروح ونيجي، ولينا اجتماعات ولقاءات ولينا مصايف ولينا ولينا. أنا عايز أسألك وأسألك، والسؤال ده من الله: إيه نصيب المسيح في جلساتكم ولقاءاتكم واجتماعاتكم؟ إيه نصيب المسيح في حديثكم وكلامكم وانشغالاتكم؟ إيه نصيب المسيح في جريتكم ورمحتكم؟ نصيب المسيح قد إيه؟ وأفكاركم مشغولة بإيه؟ واهتماماتكم رايحة على فين؟ فين المسيح؟ فين المسيح؟ مشغولين بيه؟ مشتاقين نمجده؟ نرفع اسمه نعليه؟ ولا ناسينه؟ ياما كتير بنقعد والمسيح ملوش سيرة، بل بالعكس الخطية اللي سايدة على جلساتنا، والخطية اللي سايدة على لقاءاتنا، وي وي وي قول كلام. فين المسيح؟ الذين يفتكرون في الأرضيات، ياما بنحكي حكاوي، ياما بنتكلم كلام، ياما بنشتاق لأمور، ياما بنمشي في سكك وطرق ما تمجدش اسم الله. أما آن الأوان نحن نتوب، ما عادش في وقت، ما عادش في قبل فوات الأوان. الذين يفتكرون في الأرضيات نهايتهم الهلاك. لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. ننحني للصلاة، ننحني للصلاة. والمسيح بشخصه في وسطينا بيذكرنا بنفسه، بيذكرنا بنفسه، بيقول يا ريت تفتكروني، ما تنسونيش على مدار اليوم، ما تنسونيش، خلوني على بالكم، خلوني في فكركم، خلوا اسمي على لسانكم. يا سلام، ما نستاهلش يا رب، ما نستاهلش. احنا شوية التراب، شوية التراب، نتشرف كتير لو انت تبقى في فكرنا، نتشرف كتير لو تبقى محور حديثنا وكلامنا، نتشرف كتير لو تكون انت الضيف، اللي مش الضيف، مكرم في وسطينا. نتشرف كتير لما تكون انت الكل في الكل في حياتنا. افكارنا تنشغل بيك وبمجدك، بمجدك. عينينا تترفع لفوق ننتظرك، والقلوب مليانة بالشوق لمجيئك، ونقول لك امتى هتيجي؟ تعالى اوام، راكب الغمام، راكب الغمام، ساعتها نطير لك واحنا فرحانين. اشكرك لانك بتكلمنا وتعلمنا، تنصحنا وترشدنا، ملناش غيرك يا رب. احصر فكرنا في شخصك، في الامور العالية، أمور الأبدية. ساعدنا نكون مرضيين قدامك يا رب. صلي، كل واحد شايفني وكل واحدة شايفاني، صلوا، صلوا. المسيح بشخصه في وسطينا، اكرمه، ارفع اسمه، مجده، مجدوه. بدل ما نفتكر في الأرضيات، نفتكر في الأمور العالية، الأمور العالية، حياتنا الأبدية. خلاص نفوسنا ملنا شيرك، ادينا فرصة نكرمك قبل ما نجيلك.

ولتكن أفكاري في المدينة البهية، اشغلني دوما بالحياة الأبدية. ولتكن أفكاري في المدينة البهية.

أيها الإله الحقيقي وحدك، الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. وأما عن المقيدين بالأرواح الشريرة، اللي عنده إيمان حيتحرر الآن باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

وقت طيب لينا نكون في بيت الرب، ومصدق انه وقت مبارك لينا ككنيسة، لينا زيارة خاصة من الرب في الوقت ده. حد مصدق معانا نعمل انه الرب يدينا الوقت المميز ده من السماء لينا؟ حد قال امين؟ تعالوا نسكن قلوبنا ونطلب الرب سوا. يلا قبل ما نكمل عبادتنا وسجودنا للرب، تعالوا نطلب الرب سوا. مبارك اسمك إلى الأبد يا رب، ليك المجد. ارفع قلبك للرب وارفع قلبك للرب وقول للرب أنا منتظرك الليلة يا رب، أنا منتظرك الليلة، أنا منتظرك الليلة، أنا منتظرك الليلة في اسم الرب يسوع. يا رب تبطل كل شكاية على حياتي، تبطل كل شكاية على ذهني، تبطل كل شكاية على تركيزي باسم الرب يسوع المسيح. ارفع قلبك معايا للرب وارفع قلبك للرب وقول للرب الوقت ده منتظرك فيه بقوة في اسم يسوع المسيح. منتظرينك يا رب، منتظرينك، منتظرينك يجددون قوة، منتظرينك يا رب. النهاردة باسم يسوع المسيح تصنع الفارق في حياتنا، باسم يسوع تصنع الفارق يا رب. يا رب تصنع المرجو من الوقت ده في حياة كل نفس فينا يا ابن الله الحي، باسم يسوع المسيح. أثق يا رب انك حاضر، وأثق انك موجود في اسم الرب يسوع المسيح. كل آلة صورت ضدك لا تنجح. ايوه يا رب، ايوه يا سيد الرب، بنطلبك باسم يسوع المسيح. مع إخوتي، مع أخواتي، مع شعبك، مع كل نفس محتاجة ليك يا ابن الله الحي. يا رب الوقت ده من السماء لينا. يلا نطلب الرب يا شعب الرب، يلا نقول للرب عايزينك في الوقت ده بالبركة، عايزينك في الوقت ده يا رب بزيارة خاصة، بزيارة خاصة. كل واحد فينا عنده ظروفه الشخصية، وكل واحد فينا لحالة قلبه الشخصية. يلا ارفع قلبك معايا للرب وارفع قلبك للرب وقول له مستنيينك في اسم يسوع المسيح، مستنيينك يا سيد الرب، منتظرينك باسم يسوع المسيح. نسكب نفوسنا قدام جلالك، نسكب قلوبنا قدامك يا رب. يا رب الوقت ده، يا رب الوقت ده مش هيشغلني عن اني المسك او اني اتقابل معاك او اني اوصل يا رب اللمسات حية وحقيقية زي نزيفة الدم يا رب اللي روحت متغيرة الحال والحالة. أيوة يا رب، أيوة يا رب، أيوة يا رب. إذا الرب ملينا يا إخوة يا أخوات شعب رب بتغيره للوقت ده، صلي معايا وارفع قلبك للرب وقول له مناطق اللي محتاجة تتغير في حياتي يا رب تتغير في الوقت ده، تتغير في الوقت ده، تتغير في الوقت ده يا رب، بلمساتك، ببصماتك، بتشكيلك، بتغييرك، بهدم القديم. أيوة يا رب، بترك باسم يسوع المسيح. يا رب مع إخوتي، مع أخواتي، مع كل نفس فينا يا ابن الله الحي. رب بشكرك وبباركك من كل القلب، انتظرك في الوقت ده بقوة واستخدام لكل إخوتي يا رب، لكل أحبائي.

آبائي يا سيد الرب، في اسم يسوع المسيح ابن الله الحي الحاضر والموجود وسطينا. خلينا واحنا بنستكمل عبادتنا وسجودنا مع أخويا الغالي الأخ سعيد رمضان، هنكمل عبادة وسجود واحنا بنعبد الرب سوا. ارفع قلبك للرب وكمل صلاة، كملي صلاة في اسم يسوع. يلا ما تخليش حاجة تعطلك، ما تخليش انتظار لشيء يعطلك، لكن ارفع قلبك للرب وارفع قلبك للرب كده وقول له كمل يا رب شغلك وكمل تغييرك وكمل يا رب اللي انت يا رب نفسك تعمله في حياتنا في اسم يسوع. مبارك اسمك يا رب إلى الأبد، ليك المجد. هللويا هللويا هللويا.

استاذن حضراتكم نقف كلنا مع بعض واحنا في روح الصلاه واحنا عيننا ثابته على الرب واحنا عيننا بصه على سيد الارض كلها. فرغ قلبك، فرغ فكرك من اي افكار سلبيه جايبيها او ابليس رماها عليك. قول له علمني انتظرك يا رب، عرفني رؤيتك.

واحنا واقفين قدام الرب ما زلنا مكملين سكيب نفوسنا قدام الرب لألا الرب يحضر وحضرتك ما تشوفوش. قول له افتح عيني يا رب، عايز اشوفك، مش عايز عيني تتفتح على الناس اللي قدامي وعلى الظروف اللي انا فيها، لا يا رب عايز عيني تتفتح عليك. قول له كفايه يا رب، عيني مفتوحه على نفسي كتير، تعبت وتراجعت سنين هذا عددها، عيني مفتوحه على الناس تعبت وتعبت اللي حواليا، لكن النهارده يا رب عايز عيني مفتوحه عليك.

آخر عدد كان بيقول ما تصدقش انكسار يمنع فيك الحياة. يمكن حد وسطينا هنا حصلت له كسرة نفسية من نوع معين وحس ان دي النهاية خلاص، او انهار نفسيا، او جاله مرض بسبب زعل معين. لكن مرنم هنا مش بس المرنم، لكن صوت رب لينا النهاردة بيقول مش دي النهاية، انت الحكاية. لا انهيار جاي. كم واحد مصدق ان رب يعرف يعوض؟ اللي مصدق كده يرفع ايده، لان رفعت ايدك دي معناها اعلان ايمان ان رب يعرف يعوض عن ايام انكسار وانهيار وحزن والم شديد في اسم الرب يسوع. الترنيمه اللي جايه من الترنيمه الحلوه اللي بتقول زمن التعويضات اهو جاي، ما تنحنيش يا نفسي، اوعى تخافي، الهك حي. اوعى احسانه ايه هيعمل ايه بقى؟ هيعوض عن على فكرة هو عارف اللي حصل معك بالضبط وبالتحديد، وعارف في اللي انت فيه، صدقني هو عارف كل حاجة، ومرتب خطة عظيمة إبليس مش يعرف يخترقها. اوعى تخيل إبليس يعرف يخترق خطة الرب، لا صدقني بالعكس، إبليس ممكن يكون بيشارك في إتمامه. تقول لي ازاي؟ ايوة الرب ليه سلطان عظيم يحول اللي احنا ما نعرفش بيحصل ازاي، يعرف يعمله الرب. انا مصدق ان الرب يعرف يعمل، هو قال كده كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. تعالوا نقول مع بعض الكلمات دي، زمن

في ترنيمه جديده حد مستعده نرنمها مع بعض؟ بصراحه اساس هم مشجعين يعني صوتهم بجد، صوتكم يخلي الواحد يقول ترنيمه جديده وهو مطمن، فما حدش قال لي امين بس دي بتقلقني شويه. طيب جاهزين؟ ترنيمه سهله بتقول ترنيمه في ترنيمه، هي اسمها كده حافظينها؟ ايه ده الحاجه العظيمه. طب تعالوا احنا واقفين نقول مع بعض الكلمات.

0: ったですね。
1: آخر عدد عفوا العدد اللي قبل الأخير لي كل السلطان على إنسان وأكوان حتى على النجوم.

الفلك رب للسلطان تأمر حتى الموت والأمواج بسكوت وحياة جوه الحوت ده اللي معاك ما يخاف. الكلمة اللي جاية بيقول فيها المرنم متاخدة من مزمور 91 اللي بيقول ايه 91 الساكن ايه الحلاوة دي في ظل القدير يبيت أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيك. كم واحد ربي ينجيه بأمانة ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. التريمة اللي جاية بتقول كده بتقول لو هتخاف يوم من الصياد أنا اللي هنجيك ولا وباء ولا حتى الأمراض أنا هلمس وشفيك. اوعى تخاف من الليل أو من سهم يطير.

تعال نختم مع بعض بالترنيمة دي قبل ما نسمع كلمة الرب. وإحنا واقفين بتقول أنا واثق في رعايتك ليا، مش هتسيبني في البر، أنت أمين في رعايتك ليا. تعالوا شباب وإخوة وأخوات.

0: طبعا يا اخويا سعيد انت محبوب في بلدنا، وما ينفعش نختم كده الا لما ناخد ترنيمه تاني. ينفع نرنم؟ الشعب هنا بيحبك واحنا بنحبك. ينفع نحيي ونقول اله
1: مواس احلى بلد صدق،
0: وهم بيحبوا
1: يعني مش عشان نخرمون منها والاسيس ارميه والحبايب، لكن احلى بلد واحنا معدين عند المواس دايما كده احس ان البلد دي بلدنا.
0: ينفع نحيي طب انا عارف ان انتوا تعبتوا من الوقفه، بس ينفع نقف واحنا بنختم الترنيمه دي؟ تعالوا نقف مع بعض.

احنا بنشكر رب لاجل النهارده. احنا اليوم الثاني لخدمه الكارس. احنا في 15 كنيسه حاليا في اجتماعات شغاله، خدام ومرنمين بيخدموا من خدام صفحه جديده، كل الاماكن حاليا شغاله. بس احنا النهارده اليوم الثاني في البلد الغاليه درمواس. احنا للي بيشاهدونا على قناه الكرمه، احنا في مركز درمواس محافظه المنيا، يعني من المكان الغالي البلدي وكمان الكنيسه الغاليه، الكنيسه الرسوليه بدرمواس والقسيس المبارك اللي سبب بركه للبلد. فاحنا بنشكر وبنحيي كل حد بيشاهدنا على قناه الكرمه. احنا في حد ما اقدرش انساه بصراحه، تعبان معانا المخرج الجميل اخويا رماني اللي تعبان معانا من امبارح، هو وفريق العمل. احنا تيجي نديهم تحيه. اخويا سعيد المبارك وهو عمال يرنم وياخد عينينا على الرب، والرب انا واثق ان الرب هيرفع ايه، هيرفع راس كل حد فينا. مين يقول امين؟ في ايه حلوه كده في انجيل متى واصحاح 9 وعدد 36 يقول عن الرب يسوع: لما راى الجموع عمل ايه؟ تحنن. ليه؟ لان شافهم منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. وانا اؤمن النهارده كل اللي جاي منزعج، كل اللي جاي منطرح، كل اللي جاي خايف، كل اللي عليه اثقال، كل اللي جاي باحمال، انا اؤمن ان النهارده الرب يطرد كل انزعاج. مين يقول امين؟ عشان كده نفسي نغمض عينينا نص دقيقه واحنا بنصلي قبل ما يطلع خادم الرب اخويا حسام. يلا غمض عينك وغمض عينك وصلي كده، قول له: اؤمن يا رب ان الليله تتحنن عليا، اؤمن يا رب النهارده كل انزعاج جاي بيه، كل خوف يا رب، كل ثقل عليا، كل قيد مقيد بيه، أؤمن الليلة أن تتحنن زي ما تحننت على الأعمى وفتحت عينيه، زي ما تحننت على الأبرص ولمسته. أيوة رب، زي ما تحننت على المرأة اللي كانت بتبكي على ابنها الميت، تتحنن على كل أب وأم بيبكي على أولاده اللي لسه بعيد. أيوة رب، النهاردة تطبطب وتحتضن كل حد فينا. احنا جايين ومحتاجينك، جايين وعنينا عليك، جايين ورجاءنا فيك وحدك. واحنا نؤمن يا رب انك لا تخزي أبدا منتظروك. يلا كده صلي، واحنا بنصلي الوقت الدقيقة اللي جاية واحنا بنقول للرب منتظرين كلمة منك. ايوة رب هتكلمنا النهاردة، واحنا جايين بعطش وجايين باشتياق وجايين يا رب وعارفين ان هنتقابل معاك. ايوة انت هنا لمسين حضورك من بداية الوقت يا رب، عشان كده اتكلم. مين النهاردة يصلي معايا صلوة ويقول له: رب انا جاي ومنتظر تكلمني كلمة. ايوة رب، كلمة واحدة منك كافية في يوم الايام تعدى على لاوي وتقول له: اتبعني فترك كل شيء وقام وتابعك. النهاردة يا رب كلمة كافية، احنا مش محتاجين وعظ كتير، لكن محتاجين كلمة منك تغيرنا. يا رب احنا بنستودع نفوسنا بين ايديك، حتى اللي بيشاهدونا كمان عندنا ايمان توصل ليهم يا رب، والكلمة بالروح القدس تخترق الاعماق وتخترق البيوت. حط ايدك على اخونا حسام يا رب، مسحة خاصة وكلمة خاصة يا رب بيها توصل لاعماقنا. يا رب افتح اذهاننا وافتح قلوبنا، احنا منتظرينك في هذه الليلة يا رب، نطلع واحنا فرحانين لان تقابلنا معاك وكمان غيرت حياتنا. احنا بنشكرك لانك انت هنا ولكل المجد. آمين آمين. عندنا الفرصة اللي جاية والوقت اللي جاي خادم مبارك حلو بيجي كنيستنا الغالية، واحنا كمان بنحبه، الرب مستخدمه في أماكن كثيرة جدا. الرب باركنا بيه للادي ان هو نكون من خلاله بنسمع كلمة الرب.

0: اخونا حسام حشمت. ينفع نديله تحيه؟ اتفضل يا اخويا حسام.
1: مساء الخير، سعيد جدا النهارده اكون موجود معاكم. اشكر رب من اجل الوقت الطيب، اشكر رب من اجل افتقاده لملاوي ودرمواس وابو جرجاس، كره كتيره في خدمه الكارز. بنصلي ان كل قريه يكون فيها خدمه، ان يكون فيها ثمر حقيقي. كم حد يقول امين؟ تصدق ان الرب يجي يعمل عمل عظيم. احنا علينا ان احنا نصدق نزرع، لكن الرب هو الذي ينمي. خلوني اقرا مع حضراتكم جزء من انجيل متى اصحاح 26 واعداد من عدد 36. انجيل متى 26 واعداد من 36. الكتاب: حينئذ جاء معهم يسوع الى ضيعه يقال لها جسيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى امضي واصلي هناك. ثم اخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكسوا ها هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذا الكأس، هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لألا تدخلوا فيه. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاء، إن لم يكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن. ثم جاء فوجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيل، فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلة ذلك الكلام بعينيه. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، هوذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيد الخطاء، قوموا ننطلق، هوذا الذي يسلمني قد اقترب. أمين. فضلوا ارتاحوا ونكمل قراءات وإحنا قاعدين. عايز النهاردة أتكلم معاكم عن شخص رائع جدا، شخص عظيم تفوح الأرض من رائحته. ليس هناك شيء حسن حدث في الأرض إلا من خلاله. ولما أقول التعليف ده أو الكلمات دي، يبقى ما فيش غير شخص واحد بس هنتكلم عنه النهاردة، غير هو مين؟ لا، أقول معايا شخص مين؟ شخص الرب يسوع المسيح، له كل المجد بميلاده وعمله وتطهيره وبره الذي صنعه لينا على عود الصليب. أصبح لينا مكان وأصبح لينا الحرية. طب انت اخو حسام جريت من لحظات المسيح في بستان جستيماني ليه؟ هقول لك ليه، بس عايز اقول لك ان ميلاد المسيح اصلا الله صنعه لكي يصنع رحمة لكل الناس. يلا قولوا معايا، ميلاد المسيح وتجسده ليه؟ لما هو سبب التجسد؟ لكي يصنع ايه؟ رحمة، ليصالح الانسان مع الله. يقول الكتاب في رسالة كولوسي: عاملا، قولوا معايا يا شباب، عاملا الصلح بدم صليبه. يلا قولوا معايا، عاملا الصلح بدم. يولد الرب يسوع من العذراء مريم، عيش على الأرض حوالي 33 سنة وتلت. وعلى رأي أحدهم قال إن 33 سنة وتلت المسيح خدم فيهم كام؟ حد يعرف؟ أنتوا معايا صح؟ لا، هات عينك عليا هنا. المسيح خدم فيهم كام؟ ثلاث سنين. واحد قال كده التعريف ده وانا معاه جدا، ان الثلاث سنين دول العالم كله بياكل من خيرهم الى دلوقتي. كل تعريف او كل تعليم عن المحبه، كل تعليم عن التضحيه، كل تعليم عن العطاء، كل تعليم عن البذل، مش هتلاقيه خير من خلال شيء علمه يسوع المسيح او عاش يسوع المسيح. اول ما يبدا خدمته يقول الكتاب عنه كان يجول. مين يقول معايا؟ انا احبك تقول معايا، ركز معايا وقول معايا، كان يجول يصنع ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. كانت قصته كلها انه يطلع من قريه لقريه انه يتحنن. خمس مرات في العهد الجديد يتحنن، يلاقي ارمله فقدت ابنها يتحنن، يلاقي اعميان يتحنن، يلاقي ابرص يتحنن، يلاقي الجموع بلا راعي يقول عنه الكتاب يتحنن. طول ما هو ماشي يقول: وكل الذين لمسوه عملوا ايه؟ نالوا الشفاء. كم دول؟ عدد كبير. يسوع كان يصنع ويتحنن

على كل من يراه في كل مكان، لا فارق معاه يهودي ولا فارق معاه أممي. يعبر بحيرة طبرية بعد ليلة يعني مليانة، ليلة صعبة من الأمواج وحروب شيطانية، علشان واحد مجنون اسمه مجنون كرة الإيه؟ جدرين. كان عليه مجموعة من الشياطين يروح الرب ويخلصه. أهل المدينة استقبلوا الرب يسوع وفرحوا به، صح ولا غلط اللي أنا بقوله؟ لا غلط. عارفين عملوا إيه؟ طردوه، قالوا له امشي. بعد ما لقوا الخنازير غرقت، مش طب يا رب رحت المشوار ده كله عشان مجنون كرة الجدرين؟ رد عليك يقول آه، رحت عشان واحد.

ماشي يتحنن. يلا قولوا معايا، طول ما هو ماشي يعمل ايه؟ ويلمس. عارفين في 35 معجزة عملهم الرب يسوع في الأربع عناجيل، ده اللي قالهم لنا الوحي، بس أنا واثق إن في إضرابهم في عشرات الآلاف. مفيش حد اتجبل مع إلا ما خد منه لمسة. لكن النهاردة أنا عايز أتكلم معاك، اللي أنا بقوله ده كلها مقدمة، لا عايز أتكلم معاك فيه النهاردة جزء تاني. إيه هو؟ إن في وقت الصليب، وهو أصعب وقت مر بيه يسوع في تجسده على الأرض، كان عنده لمسات حنية. يلا قولوا معايا، كان عنده لمسات إيه؟ حنية. ها إخواتي اللي ورا، كان عنده لمسات إيه؟ حنية. الوعظة النهاردة بعنوان لمسات حنية عند الصليب. مين يقول معايا؟ ها، لمسات. واللي قاعدين ساكتين ما بيقولوش ليه، قول معايا، ها، لمسات عند الصليب. ابدأ معايا كده وإحنا رايحين للصليب. بص كده، أنا جريت ليه الجزء ده، عايز أوريك حالة يسوع في الصليب. بالمناسبة الصليب كان فيه ألم رهيب. حد يعرف يسوع اتعرض لكم نوع من الألم في الصليب؟ من شاطر يقول معايا، ها، ألم نفسية، برافو عليكم، ألم جسدية، برافو عليكم، ألم كفارية. يلا كم ألم دول؟ ها، ثلاثة. واحد، ألم نفسية جسدية كفارية. إيه أصعب ألم في الثلاثة؟ الجلم اللي خده على وشه، الكرباج اللي نزل على ظهره، المسمار اللي دخل في إيده، كله ده اسمه ألم جسدية؟ لا طبعا، ده أسهل ألم، ألم الجسدية. طب إيه اللي أصعب منها سنة؟ النفسية اللي حصلت في بستان إيه؟ برافو عليكم. طب إيه أصعب ألم في التلاتة؟ الألم الإيه؟ اللي حصل فيها إيه؟ اللي كانت في التلات ساعات الظلم على الصليب، اللي تحمل فيهم كل خطايا البشر، اللي شرب فيهم كأس اسمه كأس الغضب، اللي كان بيصلي في البستيمان ويقول لله الآب إن أردت تقدر أن تجيز عني الإيه؟ لكن لتكن ها مشيئتك. اسمع، في وقت ألام المسيح، وقت الألام البستان دي اللي أنا بتكلم فيها، ودي أول نقطة عايز أتكلم فيها بسرعة، أنا يعني مش بطول ومش هطول. أول نقطة عايز أتكلم عن لمسات حنية في البستان. يلا قولوا معايا، لمسات حنية فين؟ أنا مبسوط من اللي بيقول معايا لمسات حنية في البستان. بص معايا حالته عاملة إزاي. هات لي بعد إذنك عدد 37 26 مت 26 37. يقول الكتاب: ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ها ويكتئب، فقال، قال لهم إيه؟ حد يقول معايا؟ نفسي حزينة جدا حتى الموت. المسيح في البستان كان مكتئب وحزين، صح ولا غلط؟ اهو مش انا جريتها معاك، وكان بيقول لتلاميذه اني نفسي حزينه حتى الايه موت، لدرجه من كتر الضغط العصبي والنفس اللي عليه انفجرت الشعيرات الدمويه في وجهه وصارت قطرات عرقه كقطرات ايه دم. يعني هو في حاله من حالات، ليه؟ هو داخل على الام غير طبيعيه، هو داخل على الام صعبه، هو عارف الكأس. وهتفتكر ان يسوع كان خايف من الكرباج والمسمار. في ألام صعبة جدا، وهو القدوس البار الذي لم يصنع خطية ولم يكن في فمه غش، سيتحمل خطايا كل البشر على الصليب، فهو عارف على من يدخل. ايه اللي يحصل؟ يجوا الجنود في إصحاح 47، يعني نفس عدد 47، والكتاب يبتدي يهوذا يجيب الجنود علشان يعمل ايه؟ علشان يقبض على يسوع. ايه اللي يحصل في المشهد ده؟ ممكن المشهد ده موجود كمان بالتوضيح في يوحنا 18 عدد 80. يجد رؤساء الكهنة ومعهم الجنود وعايزين يقبضوا على يسوع. التلاميذ كانوا عاملين ايه؟ مين فاكر كانوا عاملين ايه؟ ايوه يا اخوة، التلاميذ كانوا مالهم؟ نايمين. فالرب صحاهم كم مرة؟ ثلاث مرات. اول ما جت والدنيا زاطت راحوا قاموا، واول لما قاموا راح واحد من تلاميذه عمل حاجه. مين شاطر يقول لي مين؟ ايوه بطرس. ايه يا اخوه، بطرس عمل ايه؟ طلع السيف وعمل ايه؟ قطع ودن، ودن واحد اسمه ايه؟ مالخوس. برافو عليكم، ودن واحد اسمه ايه؟ مالخوس. يعني يا بطرس، يعني اخرك لما قمت تعمل حاجه تقطع ودن، يعني انت بس دي ضربة واحد يا نعسان يا تعبان يا خايف، فضربة عارف انت اللي هو ضرب من بعيد. بس بيجت في أزمة، في جندي أصيب، ها في جندي حصل له ايه؟ أصيب. في لوجا يقول لنا 22 عدد 51، الجندي أصاب وصح دم،
المفروض ايه اللي يتعمل في بطرس؟ مين يقول

معايا ما تقوله يحصل له ايه؟ يتقبض عليه او يتقاتل. ليه؟ لانه ده تبادل السلاح، هو اللي ابتدى واعتدى، فلو قتلوه ولا حاجه. ولكن يسوع يتدخل ويعمل ايه؟ يقول الكتاب ولمس اذنه وابراها. ولمس اذنه وايه؟ وابرا. اول حاجه في البستان تحنن على ملخص. يلا قولوا معايا، تحنن على مين؟ على ملخص. يا رب انت فين ولا فين؟ انا واثق 100% ان ملخص كان من قدام. مش مين شاطر يقول لي كلامي صح ولا غلط؟ لان بطرس كان من ورا مين؟ 100% مش هيروح يقول للجندي الاولاني بعد اذنك اعد كده هضرب الثاني، صح؟ هو ضرب اول ايه؟ انا واثق ان اول واحد راح يقبض على يسوع هو مين؟ ملخص. عشان كده بطرس راح عمل ايه؟ ضربه في لحظه انفعال. بس يا اخي الرب اتحنن على ملخص وحط ايده على اذنه وشفاه، اعد خلقها من جديد. هو ده ممكن يا اخو حسين؟ طبعا ممكن. لمين؟ ليسوع. ليه؟ لانه هو الله اللي خلق ملخص اصلا من الاساس. فلما يحب يشفي ودنه يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر. يبقى رقم واحد في البستان تحنن على مين؟ ملخص. مش بس تحنن على ملخص، عمل كده، هجيبها لك في يوحنا 18 عدد 8. يقول الكتاب اجاب يسوع قد قلت لكم اني انا هو، فان كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. يلا قولوا معايا، فدعوا هؤلاء يعملوا ايه؟ قولوا لي انتوا شاطرين. يسوع كان بيقول للجنود ايه؟ مين يترجمها لي؟ يعملوا ايه؟ اقبضوا وسيبوا مين؟ طب يا رب انت فين وهم فين؟ عارفين الرب في البستان تحنن على ملخص وشفاه، وتحنن على التلاميذ وتوسط لهم ان هم يعملوا ايه؟ يمشوا. لان كان كل بساطه ممكن يتقبض عليهم ولا مش ممكن؟ ممكن. الكلام ده وهو طالع من حاله ايه؟ مين يقول معايا؟ حزن، فاكرين؟ ها؟ واكتئاب والم وداخل على كاس الصليب. يا رب انت فين ولا فين؟ واحد داخل العمليات وداخل يعمل عمليه، يقعد يهتم مين كل ومين ما كلش ومين راح ومين جه، خليك في نفسك. لكن الرب في البستان يتحنن. اتحنن على مين؟ مين شاطر يقول معايا اللي قاعدين ورا؟ اتحنن على مين؟ ملخص وشفاه والتلاميذ وعمل ايه؟ ومشاهم. والتلاميذ وعمل ايه؟ ومشاهم. يبقى اول حاجه في رحله الصليب كانت فين؟ كانت فين؟ في البستان. طيب بعد كده حصل ايه للرب يسوع؟ اتقبض. ندخل في مرحله اسمها مرحله الايه. مين شاطر يقول؟ خلصنا البستان، نخش على مرحله الايه؟ المحاكمة. برافو عليكي. ها ندخل على ايه؟ المحاكمة. سؤال بصراحة، انا متفق مع اخوي سعيد، انتوا شعب مميز في الترنيم وفي الكلمة، وده شيء حلو ان الكنيسة تبقى عارفة كلمة الله. الرب يسوع اتعرض لكم محاكمة؟ كم نوع؟ لاتنين. محاكمة اسمها محاكمة سياسية، ومحاكمة اسمها محاكمة ايه؟ دينية. يلا قولوا معايا، محاكمة ايه ومحاكمة ايه؟ سياسية. طب كم سياسية وكم دينية؟ ثلاثة وثلاثة. تمام، ابدأ معايا بالدينية. أول واحد وقف قدامه، وقف قدام حنان. وقف قدام مين؟ اللي هو ما كانش رئيس الكهنة في الوقت ده، هو حمى قيافة. راح لحنان، راح حنان بعته لمين؟ مين يقول معايا؟ بعته لقيافة رئيس الكهنة. وآخر مرة في المحاكمات الدينية كانت في الفجر مع السنهدريم ورئيس الكهنة. يبقى كم واحدة دول المحاكمات الدينية؟ ثلاثة. مين يقول معايا؟ ها حنان، ها قيافة، السنهدريم. يلا ها حنان، قيافة، السنهدريم، دول اسمهم محاكمات ايه؟ دينية. برافو عليكم. نخش على المحاكمات الايه؟ بعد ما خلصوا وحكموا عليه بالموت يا اخوة، خدوه دول مين؟ ها والي اسمه ايه؟ بيلاطس. والي اسمه ايه؟ بيلاطس. طب بيلاطس بعته لمين؟ هيرودس. ها وهيرودس بعته لمين؟ لبيلاطس. خلصنا. مين شاطر يقولهم؟ مين شاطر يقولهم في كم نوع محاكمه؟ ها محاكمات ايه ومحاكمات ايه؟ تمام. الدينيه في الاول، راح لمين؟ حنان، قيافه، سنهدريم، ومعاهم رئيس الكهنه. طيب الدينيه السياسيه راح لمين؟ بيلاطس، هيرودس، وبيلاطس. وسط ست انا بحكي لك ليه، بوريك الحال. وسط ست المحاكمات دول كان في واحد بيعك. مين شاطر؟ ايوه بطرس. كان عمال يعمل ايه؟
يمكن

ياسر. مرة جارية، مع ان الرب ما قال لهمش تعالوا ورايا، قال لهم انا هروح للصليب وهقوم ومتى قمت اسبقكم الى الجليل. لكن بطرس راح وراه، شافته جارية قالت له انت كنت معاهم ومجموعة بيتدفوا انت كنت، انكر كم مرة؟ هاتلي بعد اذنك لوقا 23 عدد 61. بص كده معايا في لوقا 23، لوقا 22 انا اسف، لوقا 22 عدد 61 يقول الكتاب: فتذكر بطرس، فالتفت، عدد 61، فالتفت الرب ونظر الى بطرس، فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له انه قبل ان يصيح الديك تنكرني، فخرج بطرس الى خارج وبكى بكاء مرا. فالتفت الرب ونظر الى بطرس، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس. قولوا معي بعد إذن حضراتكم، ها، فالتفت الكلام ده هو بيحصل إيه؟ بيتحكم، بيتحكم كم مرة؟ ها ردوا عليه كم مرة؟ ستة. يطلع من ده يخش لده، يطلع من ده يخش لده. طب قولوا لي وسؤال، أنا عارف أن أنتوا شاطرين، هو الرب باصص لبطرس نوع النظرة دي نظرة إيه؟ حقد، غل، غيظ؟ هوريك. مين يقول لي؟ ها مين شاطر يعرف الرب يسوع يقول لي النظرة دنيوحها ايه؟ زي نظرات الأمهات لما تبص لعيالها واللي هي النظرة دي اللي تيبس العيال مكانها، ولا ايه نوع النظرة اللي نظرها الرب من وجهة نظركم؟ ها عارفين، صدقوني هي نظرة تحنن وشفقة ومحبة. يلا قولوا معايا، ها نظرة ايه؟ تحنن وشفقة وايه؟ وبطرس هو بيعمل ايه يا غالي؟ قول معايا، بطرس كان بيعمل ايه؟ بينكر. بطرس بيبيع، بطرس بيبيع الرب قدام جارية، والرب بينظر ليه بتحنن. يا أخي أنا مستعجب يا رب لمحبتك، يعني بطرس عمالة ينكر بدال المرة كم مرة، والرب ينظر له نظرة فيها تحنن، قادت بطرس للتوبة. عايز أقول لك الرب وهو في المحاكمة كان عايز يكسب بطرس، رب زعلان على بطرس اكتر ما من زعلان من بطرس. زي انا وانت كده، وانت رب مش زعلان منك، رب زعلان عليك، رب زعلان عليك. اسمعني عشان خاطر الرب، رب زعلان عليك. نظرته النهارده مش نظره عقاب، الرب مش جاي النهارده للدينونه، سنه الرب النهارده للكرازه، سنه القبول، سنه الابراء. زعلان على واحد عمالة يغلط يغلط يغلط ومش مبطل غلط، ربنا النهارده شفقان عليك. وما تزعلش منه، اوعى تفتكر تماديك في الشر وتماديه في الحنية كارت مفتوح. اقولها تاني، اوعى تفتكر تماديك في الشر وتماديه هو في التحنن كارت مفتوح. في يوم من الايام هتخلص، هتقفل الباب. وقف نوح اكتر من 100 سنة وقاعد يقول للناس اعملوا ايه؟ مين يقول معاه؟ ادخلوا ليه؟ الفلك. ها كم واحد دخل؟ طيب راح الرب دخل هو وعياله ومراتاته والحيوانات وقفل الايه؟ ها وقفل الباب. طيب كم واحد خبط على الباب؟ هو ما قالش الكتاب، بس انا اتوقع اول ما الفلك شد كم واحد خبط على الباب. انا واثق ان الناس كلها فضلت متشعلقة في الفلك، يعني اتخيلي ليه؟ هي الامل الوحيد للنجاة. لكن حبيبي أصلك الباب ماله، عشان كده الرب بيقول اسهروا وصلوا. طوبى لأولئك العبيد الذي جاء إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، فأنه يتمنطق ويتقهم ويخدمهم. كل بطرس عم يعك، كل بطرس عم لا يخون، يا كل بطرس موجود في الاجتماع واجع في خطية الشيطان دايسه. عايز اقولك النهاردة الرب جاي يتحنن عليك، يعني مفيش عقاب. لو تبت زي ما عمل بطرس مفيش عقاب، لكن ان رفضت التوبة، اسمع قالها كده في لوقا 13 لما جو حكوا له عن بيلاطس واللي عمله، قال لهم ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. قول معايا، ها، ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك ايه؟ تهلكون. حنية الرب لسه الباب مفتوح،
والفرصة قدامك.

0: تستناش الفرصه الاخيره لانها مش مضمونه. اوعى تفتكر ان صبر الله عليك وطول انتظاره لضعف منه، لا، ده صبر الله وطول انتظاره انما يقتادك لايه؟ حد عارف ليه؟ للتوب. ربنا عايزك تتوب، وده اللي حصل مع بطرس. نظرات الرب في المحاكمه لبطرس كانت نظرات ايه؟ مين يقول معايا؟ ها قول معايا، تحنن ومحبه وايه؟ والشفقة. خدنا كم واحده؟ خدنا كم محطه في الصليب؟ انتوا معايا؟ ايوه اللي ورا. خدنا كم محطه؟ خدنا اتنين. اول محطه فين؟ ها محطه فين؟ طيب، وفي البستان قلنا الرب اتحنن على مين؟ على مين؟ على ملخص وشفاء. طب والتلاميذ مشاهم علشان ما يتقبضش عليهم، تمام. طيب بعد كده طلعنا من البستان، رحنا للايه؟ ها، وقلنا ان في كم نوع من المحاكمه؟ دينيه وايه؟ وسياسيه. كم الدينيه؟ كم واحده؟ ثلاث. والسياسيه كم واحده؟ في وسط الزحمه دي مين كان بيعك؟ بطرس. الرب عمل ايه؟ فنظر الرب الى بطرس، التفت ونظر الرب ايه؟ الى بطرس. قلنا النظره دي نظره ايه؟ تحنن وشفقه. قادت بطرس الى الايه؟ التوبه. يلا المرحله الثالثه، درب الصليب. خلصنا حكم بيلاطس تحت التاثير. هات لي لوقا 3:28 بعد اذنك. اول ما اتحكم على الرب يسوع اتحكم عليه بالصلب. ها اتحكم عليه بالايه؟ بالصلب. فبداوا يعملوا ايه؟ مين يقول معايا؟ يشيلوه ايه؟ الصليب. يقال يعني وزن الصليب، جريت لها كذا حاجه بس اجل حاجه سمعتها يعني 50 كيلو. وحطوا الصليب على ظهر الرب، اللي بالمناسبه ظهر الرب ماله؟ ها يعني كان كان كان مجلود، ومفروض اللي يتصلب ما يتجلدش، واللي يتجلد ماله؟ ما يتصلب. الرب يسوع حصل له ايه؟ اتجلد وايه؟ واتصلب. ويمشي مسافة حوالي اكتر من كيلو. مسافة اكتر من كام؟ من كيلو. وهو ماشي في طريق الصليب وفي تجمع يعني من مش قليل من الناس، وسط الضرب ووسط الإهانة والوجوع والسقوط. بص كده معايا في لوقا 23:28 يقول الكتاب في فالتفت إلى عدد 27، وتبعوا جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كنا يلطمنا أيضا وينحن عليه. يلا اقرأ معايا. ها فالتفت إليهن يسوع وقال، قال لهم ايه؟ يا بنات أورشليم لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى ايه؟ أولادكن. رب يعني هو في وسط الألام الغير طبيعية، هو متألم جدا، هو شايل الصليب. ممكن تركزوا معايا؟ ملكوش دعوة بأي حاجة بتحصل. وهو في وسط الـ يعني أوج الألم الجسدي، عدى النفس والجسدي، إيه اللي يحصل؟ عارفين إيه اللي يحصل؟ وهو مجموعة من السيدات اجتمعنا كانوا يبكين عليه وينحنا. يعني يبكين عليه وينحنا؟ كان بيبكوا عليه. مفروض اللي في الألم واللي تعبان لما يلاقي ناس تبكي معاه يعمل ايه؟ ها يعني عارف انت، ياخدوا بخاطر بعض، صح يا اخوات؟ عارفين الاخوات شاطرين في القصة دي، يقول لك في جنازة اروح اخد بخاطرها. يعني ايه تاخد بخاطرها؟ تدخل عندنا في الكرة تصرخ لها صرختين وتبكي لها بكوتين، هم ربع ساعة، وبعد كده يبدأوا ايه؟ ها نشرة الأخبار اللي احنا متعودين عليها في الله. بس ايه الناس تعمل ايه؟ الناس تتحد مع بعض كده في الأول يعني هو ايه؟ بيبكوا معاك، خلاص سيبهم يبكوا. ها عارفين الرب قال لهم ايه؟ لا تبكينا علي، بل ابكينا على ايه؟ وايه؟ يا رب كارث إلى النفس الأخير، لأن في عقاب جاي. خلي بالكم انا عارف بعمل ايه، اوعى تبكي عليا وتضيع وقت. كانه بيقول لهم كده، ابكوا على انفسكم وعلى اولادكم. اسمع اسمع لو سمحت، رب النهارده في طريق او في درب الصليب لم يقبل، او يعني مش لم يقبل، حاول يحول دموع النساء اللي بيبكين عليه الى فرصه للكرازه. ايه هي؟ ابكي على نفسك. اسمع، رب النهارده عايزك تبكي على نفسك. يعني ايه ابكي على نفسي يا اخو حسين؟ يعني ايه ابكي على نفسي يا غالي؟ مش تبكي على نفسك يعني تقعد تفتكر المواجع القديمه وتعيط وتصعب عليك نفسك. اقعد اعمل حساب مع نفسك، اعمل حساب مع نفسك، اعمل حساب مع نفسك. حياتك لو خلصت هتروح فين؟ رب
1: بيشجعهم ابكينا على انفسكن وعلى اولادكن.
0: الموضوع اليومين دول محتاجه توبه طالعه من القلب،
1: محتاجه تغيير حقيقي يغير القلب، مش من بره
0: طبعا، مش الشرط الدموع ده هو دليل التوبه الحقيقيه في المشهد ده، كان الرب بيقول لهم حولوا دموعكم الشفقه عليا دموع عليكم وعلى خطاياكم وعلى اولادكم. اقول لك ايه، اوعى تضيع الفرصه منك. الرب النهارده في ضرب الصليب وهو واجع تحت الصليب وجه الرساله دي للنساء، ابكي على نفسك، ابكي على نفسك، فكر كده. لسه يعني بنصلي ان ربنا يعزي اسرته، شاب في فرحه عنده 27 سنه، واد زي القمر، واد زي العسل في سوهاج وفي الفرح، مش عارف يعني يعني، ويجع ويموت. يا ربي انا قعدت، يا ربي طب يعني ايه اصلك؟ حياه الانسان عامله زي الايه، مين يقول معايا؟ البخار يظهر قليلا ثم. نفسي اسالك اخويا اللي بتتفرج عليا في الشاشه او في قناه الكرمه، اخواتي اللي قاعدين في الاجتماع، وانا اسال نفس السؤال ده، نفسي اسال انت مستني ايه علشان تبكي على نفسك، تقعد قاعده تحاسب فيها نفسك؟ مستني ايه؟ الايام بقت صعبه، بقت مش مضمونه، الحق قبل الفرصه ما تضيع منك. أمام إله عظيم يتحنن وهو في أوج الألام، يتحنن على النساء، حول دموعك الشفقة علي إلى دموع توبة على الخطية. ربنا النهاردة عايزك تفوق من الحالة اللي أنت فيها، جاي الاجتماع، جاي الاجتماع وأنت أنا آسف داخل بالخطية وطالع بالخطية، مليان بالخطايا والقيود وطالع بالخطايا والقيود. الرب النهاردة بيقول لك ابكي على نفسك، يعني ايه؟ يعني اقعد وفكر زي ما عمل الابن الدار، عمل ايه؟ قعد يفكر مع نفسه وقال كم لأجير لأبي يفضل عنه ليه؟ رجع الى نفسه، ارجع لنفسك. عارف لما ترجع لنفسك هتعرف تاخد الخطوات صح، هتعرف تاخد خطوة صح. يلا خدنا كم مرحلة؟ ثلاث. انا خلاص جربت اخلص. خدنا كم مرحلة؟ ثلاث. اول واحدة ايه؟ اول واحده البستان، تاني واحده، طب لا عشان بس ما البستان يتحنن على مين؟ ملخص ومين؟ تلاميذ. شكرا. بعديها المحاكمه، كم محاكمه الرب اتعرض ليها؟ سياسيه وايه؟ برافو عليكم. كم دي وكم دي؟ حلوين جدا. طب في وسط القصه دي مين كان بيعك؟ كان بيعمل ايه؟ راح الرب عمل ايه؟ نظرة وعمل ايه؟ والتفت اليه. كانت نظرة دي عنوانها ايه؟ غيظ ولا تحنن وشفقة؟ قادت بطرس الى الايه؟ توبة. فنظرة الله النهاردة للخاطئ اللي واجع مش نظرة دينونة، لسه لما يأتي وقت الدينونة بعد، وما النظرة ايه؟ تحنن وشفقة. ايه هو التحنن والشفقة؟ قوم وارجع، قومي وارجعي. تالت واحدة درب الصليب. يلا بقى هنطلع من دار الولاية، هنروح فين؟ عند الجلجوسة. ها في القصة دي اتقابل مع مين؟ مين شاطر يقول معايا؟ نساء، ها نساء أورشليم اتقابل مع مين؟ عمل ايه؟ هم كانوا بيبكوا عليه، راح هو قال لهم ايه؟ ابكوا على برضو بيتحنن عليهم ليه؟ المفروض يقبل دموعهم عليه، لكن هو عايز يحول دموعهم لدموع ايه؟ توبة. ربنا النهاردة عايزك بيتحنن عليك، عايزك تتوب، عايزك تفوق لنفسك، بتحسب حسبتك صح، يلي ماشي وحاسب حسبتك غلط ربنا يفوقك الليلة. مين يقول امين؟ اخر حاجة وانا كده خلصت. اخر حاجة ايه؟ الصليب. ها مين اللي قال اخر حاجة ايه؟ ها قولوا معايا اخر حاجة ايه؟ الصليب. ايه اللي حصل في الصليب؟ اول ما الرب وصل ايه اللي حصل؟ حطوه على الصليب، عملوا ايه؟ لقوا المسمار في ايده، ومسمار في ايده، ومسمار فين؟ ورفعوه فين؟ على الصليب. ركز معايا في اللي جاي دي. الرب يسوع وهو متعلق على الصليب كان عنده مشكله كبيره جدا في النفس. احنا بناخد نفسنا كده اهو، هو كان لازم يضغط برجليه على الخشبه اللي ساند على رجليه ويرفع جسمه كله عشان ياخد ايه؟ نفس. طبعا مع الضرب والجلد والشد

شيل الصليب جسمه حصل له ايه؟ يعني تعبان جدا، بس كان كل نفس بالنسبة له كان بايه؟ بمعاناة. عارفين في الصليب اتحنن على 3، يلا قولوا معايا، في الصليب اتحنن على كام؟ 3. اول ما اتحط على الصليب، هو الرب يسوع قال كم كلمة على الصليب؟ من شاطر يقول 7. اول كلمة قالها على الصليب قال ايه؟ يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. مرة تاني عشان في ناس ما قالتش، يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون. تحنن على مين؟ لا لا لا لسه، لا لسه، تحنن على مين؟ على مين؟ على الجنود الروماني اللي عملوا ايه؟ وطلب لهم ايه؟ طلب لهم ايه؟ غفران. ايه اللي انت بتقوله ده يا رب؟ ايه اللي انت اللي انا سامعه ده؟ ده لسه ده الجنود عملوا عليك حفلة، ده بيجي يلطموك ويقولوا لك تنبأ من لطمك. يقول الكتاب بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين ووجهي لم أستر عن العار والبسق، ده على ثيابي اقترعوا وعلى لباسي ألقوا كرعة. يا رب ده انت الجنود دول تفننوا في يعني في تعذيبك. واحد عمل اكليل شوك، ده ما كانش مطلوب منه وما كانش بيحصل لكل محكوم عليهم بالصلب، عمل اكليل شوك على راسه وجي واحد تاني بقصبة راح ضربوا عليها، كان عذاب غير طبيعي في كل جسم الرب. عارف الطبيعة البشرية الفاسدة بتاعتنا اللي يضرني ابقى عايز اعمل ايه؟ الواحد بيشوف جرائم يقول لك جام قتله علشان فرج 5 جنيه في الأجرة، بطلع مطوة وضرب واحد وموته عشان 5 جنيه فرج وعشرة جنيه فرج. أيوة أصلك زجني وتقوم خناقة بين عيلتين يبقى في 12 قتلة و17 جرحى عشان مش عارفة إيه اللي حصل. بس اسمع، ده تعليم البشر، دول البشر اللي واخدين الطبيعة البشرية وطبيعة إبليس اللي يقول عنه الكتاب أنه قتال للناس منذ الإيه؟ البنت. اسمع عن طبيعة إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح على الصليب. أول ما تحط على الصليب قدم غفران للي صلبوه، تحنن حتى على الذين أساءوا له. عشان كده لما قال أحبوا أعداءكم وباركوا لعنيكم وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم، هو أول واحد عمل إيه؟ عمل. بالمناسبة الغفران أقوى من الانتقام. مين يقول معايا؟ الغفران إيه؟ اللي يعرف يغفر يبقى أقوى من المين؟ من اللي منتقم. عندنا إله بيعرف يغفر، بيتحنن. اتحنن على اللي صلبوه، قولوا معايا اتحنن على مين؟ على صلبوه. المشهد الثاني ممكن يوحنا 19 عدد 27. قبل اللص، مستعجلين على اللص، نختم باللص. ربع الصليب كان مين تحت الصليب؟ من شاطر؟ مريم أمه، برافو عليكم، ويوحنا. مريم أمه وإيه؟ ويوحنا. رب في وسط هذه الألام كلها اللي عليه، ثم قال للتلميذ هوذا أمك، ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خصت. اسمع، الرب وهو على الصليب منسيش العذراء مريم أمه بحسب الجسد، عمل إيه؟ حطها في مسؤولية تلميذ غالي عليه اسمه يوحنا، فتحنن على أمه بحسب الإيه؟ الجسد. يبقى عند الصليب عندنا كم تحنن لحد الوقت؟ مين يقول معايا كم تحنن؟ طب الأولانية تحنن على مين؟ على صلبوه. 2 تحنن على مين؟ على أمه. 3، وده بقى اللي انتوا عمالين تقولوا فيها، لوقا 23 عدد 42. بص كده في عدد 42 يقول الكتاب ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فقال له يسوع الحق الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي فين. صلب يسوع بين لصين، أراد الرومان أن يهينوه أو يهينوا ملك اليهود، لكن كان في قصد الله الأبد الأزلي أنه يصلب بين لصين لإعطاء فرصة لنفس للخلاص. هو طول عمره كان وسط الخطاب، المناسبة مش جديدة عليه، كانت تهمته اللي بيتهموا بيها الكتب والفريسين كان يبيت عند مين، أو كان يأكل عند العشارين ولا إيه؟

دخل ليبيت في بيت رجل خاطئ. عشان كده عندنا إله محب للخطاة والعشارين. ها، فأول وجد في الصليب جنب لصين، وهو إيه اللي خلى اللص ده طلب منه الطلبة دي اللي يقولها دي؟ يبقى برافو عليه. الكلمة دي هي الكلمة التانية أو التالتة بتاعت اللص. أكيد سمع الكلمة الإيه؟ ها، مين يقول؟ الأولى اللي هي إيه؟ يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا إيه؟ اللص ده قال لنفسه اللي غفر للي صلبوه، أكيد لو أنا طلبت منه غفران يغفر ولا ما يغفرش؟ رد عليه، يغفر ولا ما يغفرش؟ مع أن اللص التاني، اللص التاني صلى ولا ما صلاش؟ لا صلى. بس عارفين كان عايز إيه؟ قال له إن كنت أنت المسيح ابن الله اعمل إيه؟ خلص نفسك وإيه؟ عارف عايز إيه هو؟ مين يقول؟ عايز ينزل من عنين؟ مع الصليب وعيش مين؟ عارفين مين اللي تصدى له في الكلام؟ اللص التائب. قال له إيه؟ ألا تخاف الله إننا بعدل نستحق ما نناله، إحنا فعلا نستاهل هذا العقاب، أما هذا فلم يفعل شيئا ليس فين؟ في محله. وبدأ يحول عينيه ليسوع. قال له إيه؟ قال له اذكرني يا رب متى جئت فين؟ قال له إيه؟ اليوم. لما ترد علي اليوم. عندنا إله عظيم صمت أمام ملك اسمه هيرودس، حاول هيرودس يطلع منه كلمة ملجيش، حاول يطلع منه معجزة ملجيش، لكن عندنا إله حي يجيب الخطاة. فلما لص يقول له اذكرني يقول له اليوم. ها، لما لص يقول له اذكرني يقول له إيه؟ اليوم. تكون معي فين؟ اسمع، ثلاثة تحنن عليهم الرب عند الصليب. يلا قول معي، واحد ها اللي صلبوه، اتنين امه، تلاتة اللص. عايز اقول لك طوال رحلة الصلب حتى الموت الرب قضاه تحنن، ودي كانت اصعب مرحلة مرت على المسيح على الارض، لكن في كل مرحلة فيها كنت تلاقيه تحنن. اللي تحنن على ملخص، وتحنن على بطرس، وتحنن على نساء أورشليم، وتحنن على اللص، وتحنن على اللي صلبوه. ما يتحننش عليك الليلة؟ ما ترد عليا، ما يتحننش علينا الليلة؟ لو جيت الليلة قلت له يا رب جايلك بضعفي وبعدم أمانتي، جايلك بخيانتي، جايلك بكسر كلامك، أنا بصدق إنك اللي تحنن على دولة ينفع يعمل إيه؟ حنان عليا. اقول لك ايه؟ الشيطان يقول لك الناس كلها تتوب وترجع، انت لا، قول له انت كذاب. وابو كل كذاب، المسيح جه عشان الخطاة، المسيح جه عشان المرضى، لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل الايه؟ المرضى. المسيح جه عشان الخطاة. لو انت واجع في الخطايا، لو الشيطان ماسكك بقيود، لو انت الشيطان مكتفك بقيود، معرفش نوعها ايه، معرفش نوع القيود ايه، قيود كتير، قيود مقدرات، قيود نجاسة، محبة مال، مشاكل، خصام، معرفش ايه نوع القيد اللي ابليس ماسكك بيه. اعرف حاجة واحدة النهاردة، عندنا اله عظيم يتحنن عليك بغض النظر عن حالتك. لسه ده ما عملش اللي يقول لك، تسأل واحد انت رايح السماء؟ يقول لك ايوه. ليه؟ والسماء بيدخلوها بايه؟ يقول لك بالأعمال. طب يا حبيبي سؤال، اللص اللي على الصليب ده ايه العمل اللي عمله كويس عشان يخش السماء؟ ده لا راح كنيسة ولا صلى صلوة ولا صام صومة ولا دفع عشور ولا عمل حاجة ابدا. يدخل السماء على اساس ايه؟ ما قصدك يا حبيبي دخول السماء ملوش دعوة بالايه؟ لا، اوعى تفهمني غلط، ان الاعمال ملهاش لازمة، الاعمال هي البرهان الحقيقي للايه؟ للإيمان. بس السماء بندخلها على حساب مين؟ لا لا لا، ما ردتوش علي. السماء بندخلها على حساب مين؟ دم يسوع المسيح ابنه يعمل ايه؟ يطهرنا من كم خطية؟ كل خطية. اول ما المسيح يطهرك اللي يحصل لك تتغير وتظهر فيك ريحة المسيح الايه؟ لكي تلاقي اعمالك اختلفت وطبيعتك اختلفت، ما بقتش عصب زي الاول، ما بقتش بتضيع فلوسك في الكلام الفاضي، ما بقيتيش غيارة من الناس، ما بقيتيش داخلة منافسة مع حد، ما بقيتيش دعوة بحد، لقيتي نفسك راضية باللي عندك. بص لقي حياتك بدأت تختلف. يلا نرجع ونصلي. أنا النهاردة خدت وعظة اسمها إيه؟ ها؟ لمسات

حانية عند الصليب أو في رحلة الصليب. يلا قولوا معي لمسات حانية في رحلة الصليب. خدنا كم مرحلة؟ ها؟ ما تردوا علي كام؟ أربعة. واحد بستان. اثنين محكمة. ثلاثة ضرب الصليب يعني السكة. أربعة الصليب نفسه. كم شخصية الرب اتحنن عليها؟ كتير ولا قليل؟ كتير. ينفع يتحنن علينا مهما كانت الحالة؟ بس بشرط. ايه هو الشرط؟ ان انا ابقى ايه؟ مين يقول؟ ها؟ في كلمة عايز اسمح؟ ابقى ايه؟ عايز. ايوة. ابقى ايه؟ واحد يقول ليه؟ ايوة. وعزة تفوت ولا حدش بكرة في نهضة تاني وهيجي خادم غيرك ونشوفه. طب وانت تضمن بكرة؟ تضمني بكرة؟ لو مش هتضمن بكرة يبقى ما قدامكش حل غير انك تعمل ايه؟ توبة النهاردة. ربنا النهاردة بينادي على كل واحد موجود وبيقول لك كفاية ضياع عمر منك. العمر مش مضمون في زمن أصبح صعب. حاليا الشاطر بيقول كده زي ما قال الملكين للوط: أهرب لحياتك ولا تنظر خلفك ولا تقف في الطريق. عارف اجري وروح ناحية الرب وصدق الرب النهاردة يغير الحالة. مين يصلي معايا؟ يلا غمض عينك وصلي. كنت أصلي نجين كنيسة نصلي. لمسات حانية عند الصليب. بص وقت قليل مش طويل اللي قاعد في الصلاة، بس أنا رأيي إنه أهم وقت في الاجتماع وقت الصلاة. عارف ليه؟ هو الوقت اللي بنترجم فيه الترنيمات والكلمات اللي سمعناها إلى صلوات. بشكر رب من أجل كل حد غمض عينه وبدأ يصلي، وصلي لكل حد لسه ما غمضش عينه إنه يبتدي يغمض عينه ويصلي. رب النهاردة بيقول لك ابكي على نفسك. أنت عارف بتبكي على إيه؟ أنت بتبكي على حاجات فاضية وفانية. ما لا تبكي على فرصة سفر، ما لا تبكي مش عارفة على إيه. بس ربنا النهاردة بيقول لك ابكي على نفسك. صلي صلي يا غالي، غمض عينك وصلي. غمض عينك وصلي. غمض عينك وصلي وقول له للهادي يا رب أنا محتاجة فوق للهادي يا رب. يا رب بشكرك من أجل لمسات حانية طول الرحلة، حتى في أكتر أوقت أنت صعب بالنسبة لك قدمت لمسات حانية عند الصليب. يا رب بحط إخواتي بين إيديك. أنا عارف كويس جدا أن ما حدش يقدر يغير غير الروح القدس. يا روح الله إلمس القلوب وغير كل نفس موجودة في الاجتماع لسه ما صليتش، حط إيدك عليها بقوة يا رب. يا رب كل روح تشتيت تتكسر، وناس تروح ناحيتك عند الصليب وترفع ايديها ليك وتقول لك تحنن علينا يا رب، جاي بضعفنا وبخطايانا واحنا مصدقين يا رب ان دمك يطهر من كل خطيه. قول معانا الكلمات اللي جايه دي.

تيجوا نقف مع بعض، تيجوا نقف نصلي. اشكركم. يلا اخوات يلا، مش عايز الا ما يبقى عندك ظروف مرضيه تمنعك من الوقوف خليكي قاعد، لكن كل من يقدر يقف اقف وغمض عينك. يلا عايزين نصلي دقائق. يعلم الرب هي دقائق قليله جدا، لكن ممكن تنقلك من الموت للحياه لو جيت الليله تحت الصليب ورفعت عينيك على مصدر الحنان الحقيقي يسوع المسيح. عايز اقول لك الليله دي تدوق منه، تدوق من حلاوته، تدوق النهارده من نعمته. يلا غمض عينك، شايف ناس لسه برضو عماله تتفرج عليه، غمض عينك، ده وقت الصلاه دقايق قليله. يعلم الرب، يعلم الرب النهارده الرب جاي يتحنن عليك، مش هيحاسبك على الخطايا، ده مش وقت حساب، لسه الباب مفتوح، لسه الباب مفتوح، مش وقت حساب، الحساب جاي. لو حياتك خلصت الفرصه خلصت، بعد الموت مفيش فرصه، محدش ضامن عمره، الشباب في مقتبل العمر حياتها بتخلص، اطفال كبار، اعمل ايه؟ اهرب لحياتك. غمض عينك النهارده ونادي على يا صاحب الحنان، نادي عليه، قل له انا بنادي عليك يا صاحب الحنان، يا ملجأ قوتي، انا محتاجك يا رب الليله دي، انت هو الضمان في وسط غربتي. يا رب تعالى بحضورك على الاجتماع الليله دي، هيبان على النفوس يا رب.

ارفع قلبك وعينيك وصلي، ارفع ارفع ايديك ناحيه السماء وقول له الليله دي ليلتي يا رب، يا رب الليله دي ليلتي يا رب، الليله دي هدوك من حنانك. يلا نادي عليه.

حد اللي لادي يرجع لصاحب الحنان، حد اللي لادي يرجع لصاحب الحنان. أنا شايف ناس بتصلي، ربي يباركك اللي بتصلي، ربي يباركك اللي مغمض عينيك وبتصلي، ربي يباركك يا ابويا الغالي، اخويا الشاب يا اللي واقف الرب بينادي عليك الليله، اختي الشابه، اخويا يا ابويا يما، يا كل من موجود في الاجتماع، رب النهارده جاي بيقول ده زمن تحنن، روح الرب عليا، روح الرب عليا، مسحني لأبشر المساكين، لأطلق المأسورين في الحرية، لنادي لنادي للمأسورين بالعتق باسم الرب يسوع المسيح. كل واحد مأسور اللي لادي الرب يطلقه اسم الرب يسوع المسيح، كل واحد ممسوك بقيد اللي لادي ينكسر في اسم الرب. يلا أنا بصدق اللي لادي إن الرب يعمل حاجة وسطينا. مين يقول أمين؟ مين يرفع ايده معايا ويقول له اعمل معايا حاجة الليلاد بس بإيمان؟ لو ما عندكش إيمان ما تعملش كده، ارفع ايدك معايا وقول له الليلادي اعمل معايا حاجة يا رب، الليلادي اعمل معايا حاجة يا رب، تحنن علينا يا رب، تحنن على عمرنا، تحنن على بيوتنا، تحنن على بلادنا، تعالى بزيارة خاصة منك لينا يا رب. حد الليلة عايز الرب يتحنن عليه؟ حد الليلة بيقول له تحنن عليا وانا غلطان جاي يا رب بصر وبقول لك اتحنن عليا، وانا مقيد بقول لك اتحنن عليا، وانا ضعيف بقول لك اتحنن عليا. شفتك يا رب، شفتك وانت على الصليب بتتحنن على اوحش الناس، بتتحنن على ملخص اللي كان عايز يقبض عليك، بتتحنن على بطرس، بتتحنن على اللي صلبوك، بتتحنن على اللص، بتتحنن على الوحشين قبل الكويسين. اتحنن علينا يا رب، حن علي يا رب، حن عليا يا رب، يا رب جاي لك بضعفي. يلا صلي نادي عليه، رايح تشكي الناس، رايح تشكي للناس، احنا اساتذه الشكوى، لكن الرب موجود ما قلنالوش، الرب موجود ما قلنالوش، لكن رب الليلادي عايز يسمع صرخ، صرخ هيتحنن زي ما تحنن على الكنعانية، يتحنن عليك الليلادي زي ما تحنن على النزفة الدم، يتحنن عليك الليلادي زي ما تحنن على برتيماوس، يتحنن عليك الليلادي. اؤمن الليلادي ان ليل التحنن على الضعيف والمصدرة والغير موجود، على المكسور، على اللي شايف نفسه بلا قيمة، الرب الليلادي جاي يتحنن عليك، ياخدك في حضنه. انا لو طلبت عايز كل الكنيسة تقف معايا، يلا خلاص احنا هنختم، لخرمون تعالى خرمون نكمل معنا الصلاة، يلا كل الكنيسة استاذن حضراتكم، اخوات بعد اذنك، الشابات اللي قاعدين هناك استاذنك اقفين، يلا الاخوات اللي قاعدين ورا، كل الكنيسة اشكركم، اشكركم، يلا كل الكنيسة تغمض عينيها، غمض عينك معايا. اخويا سعيد هياخد العدد اللي جاي ده، ولخرمون هيطلع هيختم وقت الصلاة، او ياخد دقايق ويختم وقت الصلاة. كم غمض عينك، مش عايز حد في الكنيسة مفتح عينه، استاذنك غمض عيني. انا عايز الدقيقتين اللي جايين الرب يلاقي الكنيسة كلها رافعة صلاة. يلا يلا ارفع الصلوات الدقيقة اللي جاية دي، قول له الليلادي اشفق عليا واتحنن عليا يا رب، الليلادي اتحنن عليا يا رب، الليلادي اتحنن عليا. اؤمن الليلادي ان ليل التحنن على ناس كتيرة جاية ما لقتش طعم حنية برة من اقرب الناس ليها، شافت ايام صعبة. ايوة يا ابويا ربي يباركك اللي بتصلي، ايوة اخويا الشاب الرب يباركك الليلادي، ايوة يا اختي الخالية اللي بتصلي الرب يحط ايده عليك الليلادي، يعملها معاك الليلادي.

واقف وانت واقفه وانت مغمض عينك، في ناس صادقه بتصلي، في ناس مش مركزه مع مين حواليها ومين واقف ومين شايف. بس اثرني جدا اخوي حسام وهو بيتكلم عن الرب وهو بيتحنن على ملخص. ملخص ودنه اتقطعت، فقد حاجه غاليه عليه، في خساره حصلت في حياه ملخص، بس الرب جه وعمل ايه؟ رد الخساره والفقد تاني. معرفش كم حد من الموجود عدى بخساره، بيعدي بالم، بيعدي بفقد. الرب النهارده جاي يتحنن على كل حد فينا، مهما كانت خسارتك كبيره، العمر ضاع منك، اتسرق منك شهادتك، فلوسك، بيتك، اؤمن الرب النهارده يوقف كل خسارة. ومن رب النهاردة يتحنن عليك ويطبطب عليك، ياللي بتقول اللي ضاع كبير وغالي، الرب النهاردة جاي يرد الخسارة. اعمل معروف، صلي واختنم الفرصة، لسه الباب مفتوح ولسه الرب بينادى عليك. ايوه الرب في الاجتماع بيتحنن، الرب عايز يطبطب عليك. خد بالك، الرب لما حس ان في خسارة في حياة ملخص مد ايده ولمسه قدام خسارتك. الرب يلمسك الليلة، لو انت محتاج لمسة الرب يلمسك. ياللي بتقول انا مش قادر اوقف خسارتي، الرب النهاردة جاي يطبطب عليك. ايوه جاي يحتضنك، ايوه جاي يلمسك، بس الرب النهاردة كمان عايز يبدل دموعك من دموع ندم على امور غالية. الرب عايزك تندم على حياتك الابدية. بس اعمل معروف، صلي. ياللي جاي وليك طلبات ينفع النهاردة تبدلها وتكون طلبتك الأولى، اللهم ارحمني أنا الخاطي. ياللي جاي عايز المشاكل تتحل، ياللي جاي وعايز شفاء، ياللي جاي وعايز أمور مادية، ينفع تبدل طلبتك الأول واصرخ وقول له ارحمني يا رب، وهو النهاردة يمد إيده لمسته كافية وشافية. في ناس مخلصة بتصلي. يلا قبل ما نختم وقت الصلاة اعمل معروف، اوعى تضيع الفرصة منك، لسه مازال الرب موجود، لسه مازال الرب بيطبطب عليك. بس انت عايز ولا لا؟ ما عندوش مانع النهاردة يلمسك، ما عندوش مانع النهاردة يحط ايده عليك. عشان كده في اخر دقايق واحنا بنصلي، انت عايز ولا مش عايز؟ والرب بيبصلك نفس النظرة اللي بص على بطرس، اللي خان واللي انكر بيبصلك. عندك استعداد ترجع؟ ولا هتعمل زي يهوذا وتطلع تشنق نفسك؟ ولا هتنهي حياتك الأبدية بعنادك وقساوة قلبك؟ لسه عندك فرصة. دموع التوبة

0: في عينين الناس الصادقة اللي بتصلي. أيوة في ناس بتبكي في الاجتماع، في ناس ندمانة، في ناس عايز الرب. وعندي خبر حلو ليك، والرب عايز الكل، لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون. والرب عامل النهضة دي عشانك، وعامل اليوم ده عشانك، وكلمك عن أعظم شيء، ألام المسيح وهو رايح للصليب. الصليب اللي أنا وإنتو كنا سبب في أنه هو يتصلب بسبب خطايانا وجرمنا، النهاردة تحصل على غفران خطايا، وتسمع أحلى كلمة زي اللص التايب، اليوم تكون معي في الفردوس. تسمع أحلى كلمة، مغفورة لك خطاياك. ياللي مستني خبر حلو، ياللي مستني حد يرن عليك ويطمنك بأخبار حلوة، السماء النهاردة ترد عليك بخبر أحلى، مغفورة لك خطاياك. اوعى تكابر، هزني لأخو حسام على العريس اللي يوم فرحه حياته انتهت، ما كانش يعرف ان ده آخر يوم في حياته. وانا وانت ما نعرفش امتى اخر يوم، يمكن تكون اخر فرصة، عشان كده انتهز الفرصة زي برتماوس واصرخ قول له ارحمني. يلا هنسمع عدد ترنيم كمان مع اخويا سعيد في اخر وقت قبل ما نختم وقت الصلاة. راجع نفسك، عايز ولا مش عايز؟ الرب بيتحرك بين الصفوف. يا بختك لو سمحت ايده تتحط عليه ويلمسك ويوقف نزيفك ويتحنن عليك.
1: جيدك
0: مين يقول معانا الكلام ده؟ بس قوله من قلبك.
1: عمري
0: ما تقول كفايه للعمر اللي ضاع وانا بعيد عن الرب.
1: جيدك
0: مين جاي؟ مين يقول كفايه؟

0: كان.
1: استأذنكم كل الكنيسة وإحنا واقفين ومغمضين عينينا، تعالوا نرفع إيدينا للسماء. يلا استأذن كل اللي قاعد، يلا حتى اللي تعبان فينا، نؤمن ان الرب يتنزل لينا ويلمس حتى اجسادنا. لمسة الرب كافية، يلمس الجسد، يلمس النفس. لو انت تعبان، لو انت تعبانة، لو انت في حالة اكتئاب، لو انت بجايب اخرك، لو انت في حالة فشل، في محاولات كثيرة وببان اتقفلت، اؤمن ان الرب يفتح الابواب في هذه الليلة. لما الرب يفتح قلبه ويدخل حياتي، يدخل بيتي، يدخل مشاكلي، الرب النهاردة يلمسك لمسة كافية. يلا غمض عينك، كل الكنيسة تغمض عينها معايا، ارفع ايدك معايا للسماء في اخر لحظات واحنا بنصلي. يلا تعالى، خد بالك، السماء شايفة ايدك وشايفة قلبك وشايفة صلاتك، لو انت عايز ولا لا. عشان كده تعالوا نصلي مع بعض صلوة أخيرة مع بعضينا بصوت واحد. يا رب يسوع، لا كلنا بصوت واحد، يا رب يسوع، أنا بشكرك لأنك بتحبني ومحبتك ليا عملية يا رب، بانت في الصليب. كم من الألام وكم من الوجع اللي اتحملته عشاني، وأنا جاي لك الليلة يا رب بكل ألم وكل قيد وكل وجع وكل نجاسة، بعترف أمامك وبقول لك سامحني، اقبلني، طهرني، خلصني، غطيني بدمك يا رب يسوع. أنا محتاج لك ومش عايز أرجع للعالم يا رب، ولا الخطية ولا الشر، لكن من الليلة يلا كلنا بصوت عالي، من الليلة يا رب أنا ملك ليك، أنا ملك ليك يا رب يسوع.

نفسي في الصلوة الأخيرة دي قبل ما نختمها، ارفع إيدك معايا عالي من فضلك، ارفع إيدك قول له يا رب يسوع مش أقدر أكمل من غيرك. رفعت إيدي علامة احتياجي، يا رب يسوع امسك بإيدي وكمل معايا الأيام اللي جاية أعيش ليك.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا ولكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله أو لأنهم يرون الله. الكتاب المقدس بيقول لنا كده، بيقول لنا أن الشخص اللي قلبه نقي من جوه، اللي قلبه طاهر من جوه، بيقدر يكون ليه شفافية وعلاقة أعمق مع ربنا. كلمة طوبى معناها يا بخته، يا فرحة حياته، يا بركة نفسه الشخص اللي قلبه نقي في الرب. في الحلقات اللي فاتت من برنامج بنت الملك اتكلمنا على مشوار الحرية.

إزاي ننال الحرية في المسيح يسوع من سلطان إبليس ومن ضغط إبليس على حياتنا. النهاردة هنتكلم عن القلب النقي. ليه؟ لأن الشخص اللي قلبه نقي بيقدر أن هو يكمل في مشوار الحرية بسهولة، بيقدر أن هو يسير مع المسيح في السكة دي هي وفعلا يتغلب على إبليس في كل هجمة.

الكتاب المقدس بيشرح لنا حقيقة مهمة جدا عن قلب الإنسان. بيقول لنا في إنجيل ماركوس أصحاح 7 ابتداء من عدد 15: ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه، لكن الأشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الإنسان. يعني الحاجة اللي بتنزع مننا القلب الطاهر، اللي بتنجس قلبنا، مش حاجة برانا، دي حاجة جوانا إحنا. بيكمل ويقول: لأنه من الداخل، من قلوب الناس، تخرج الأفكار الشريرة: زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان، تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. الكتاب لما بيكلمنا على أننا يكون عندنا قلبنا يكون نقي، يكون عندنا قلب نقي في المسيح، كلمة نقي دي هي في أصلها اليوناني اسمها كاثاروس، اللي بناخد منها الكلمة الإنجليزية كاثارسيس. كلمة كاثارسيس دي أو كاثاروس معناها إن حاجة ما ابتدتش نظيفة لكن اتنظفت مع الوقت. يعني كانت حاجة مع الوقت اتشال منها الشوائب، اتشال منها الحاجات اللي بتنجسها، لغاية لما أصبحت حاجة نقية وحاجة طاهرة. بنفس الأسلوب قلب الإنسان مش بيبتدي طاهر، مش بيبتدي نقي، لكن ربنا بيطهره مع مرور الوقت. الشخص اللي بيبتدي مشواره مع المسيح، اللي بيسلم حياته أو بيسلم قلبه للمسيح، بيحصل له إيه؟ بيستبدل القلب اللي كان جواه، اللي كان متحجر ضد ربنا وضد الناس، بقلب جديد لين تجاه ربنا ولين تجاه الناس اللي حواليه، مستعد إن هو يحب الله ويحب الناس. المسيح هو الشخص الوحيد اللي يقدر يعمل كده فينا، إنه هو ياخد القلب القديم ويدينا قلب جديد. الكتاب المقدس في سفر حسقيال أصحاح 36 بيكلمنا عن كده، بيقول لنا إن رب وعدنا إنه في المسيح إن هو يدينا قلبا جديدا، وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. المسيح هو الشخص الوحيد اللي يقدر يستبدل القلب الحجري بالقلب اللحمي. المسيح هو الشخص الوحيد اللي يقدر يستبدل الطبيعة اللي ميالة للشر بطبيعة جديدة ميالة للبر. بولس الرسول في رسالته لأهل فيليبي قال الكلمات دي، قال إن البر بتاعي بيجي من حاجة واحدة بس، هي الإيمان بشخص يسوع المسيح. المسيح هو الوحيد اللي يقدر يدينا قلب جديد، واللي يقدر يدينا طبيعة ميالة للبر مش للخطية. المسيح بيعمل لنا عملية زرع قلب، وزي بالظبط لما الواحد يعمل عملية زرع قلب طبيا، الدكاترة بيحوطوه ويحطوا العناية البريد دون تحت العناية المركزة عشان يتأكدوا ان الجسم بتاعه مش هيرفض القلب الجديد. من نفس المنطق روحيا، لما بيتزرع فينا قلب جديد بالمسيح يسوع لازم نحمي القلب دون. احنا النهاردة خلاص ما بقيناش جزء من ملكوت العالم، احنا جزء من ملكوت جديد اللي هو ملكوت الله. لازم نتصرف بطريقة تتطابق مع ملكوت الله. الحاجات اللي ترضي الله هي الحاجات اللي ممكن تحمي قلبنا الجديد. يعني نبعد قلبنا عن حاجات لا ترضي الله، حاجات لا تتفق مع كلمة ربنا، زي البرارة، الضغينة، الحقد، الغضب. كل الحاجات دي هي لا تتفق مع القلب الجديد اللي بيديه لنا يسوع المسيح. نحمي القلب الجديد عشان نقدر نستمر في طريق الحرية مع المسيح. إبليس ما يقدرش يسرق منك القلب الجديد، لكن يقدر يحرمك من أنك تتمتعي بيه. عشان كده لازم نحمي القلب الجديد بتاعنا. الرب النهاردة عايز يشجع كل واحدة وكل واحد مننا أن في المسيح ممكن يكون ليك قلب جديد، ممكن يكون ليك طبيعة جديدة ميالة للرب، ميالة للبر، عايزة تعمل الصح. أسهل طريقة

0: وأبسط طريقة نحمي بيها قلبنا الجديد هي إن إحنا نلتصق بالمسيح، إن إحنا يكون في علاقة حقيقية ويومية معاه، نكون فاتحين قلبنا ليه، نتوب بسرعة عن أي خطية يبينها لنا، نحمي قلبنا من الأشياء اللي ممكن تنجسه. النهاردة لو بتسمع كلامي، لو بتسمع كلامي بتقول أنا نفسي في القلب الجديد ده، أنا عايز أقولك وعايز أقولك إن النهاردة يومك، الرب عايز يديك قلب جديد، المسيح عايز يعملك عملية زرع قلب جديد. إزاي ناخد القلب الجديد ده؟ نصلي صلاة بسيطة. لو ده اختيار قلبك النهاردة، لو ده الشيء اللي انت عايز تعمله النهاردة، افتح قلبك لربنا وصلي معايا الصلاة دي. يا رب أشكرك لأنك حبيتني، أشكرك لأنك ضحيت بابنك يسوع وإنه مات على الصليب بدالي. أشكرك يا رب لأن يسوع قام من الموت علشان أقدر أعيش حياة منتصرة فيه. يا رب يسوع أنا النهاردة بسلم لك حياتي بالكامل، بطلب منك إنك تكون رب وسيد على حياتي. أعلن ليك يا رب إن أنا محتاجة لك. أشكرك يا رب لأنك سمعتني واستجبت صلاتي. يا رب أنا بأمل منك النهاردة الحياة الجديدة في المسيح يسوع. آمين.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: سؤال حلقتنا النهاردة ظريف جدا، بيقول: هل المرأة تهوى التسوق؟ الإحصائية: النساء إجماع بالموافقة، الرجال إجماع بالموافقة، بس في 9% بس مش موافقين، ودي كانت غريبة جدا. آراء النساء، وهو أنا لو ما عملتوش مين هيعمله؟ الرأي التاني، وأحييها جدا على صراحتها، طبعا امال افش غلي في ايه؟ اما الرجاله فكان رايهم: اكيد دي الهوايه الاولى والاخيره والوحيده للمراه. عامه اسمعوا مني الحكمه دي: كونوا مكتفين بما عندكم، هو صعب لكنه مش مستحيل.
1: انا نشأت في اسره بسيطه، احنا 7 اخوات. انا اصغر واحده في اخواتي، البنت الوحيده، البنت الصغيره. انا كنت فاكره ان البنت مخلوقه للجواز والخلفه بس، ودي كانت اكبر مشكله تعباني في حياتي وانا صغيره. كبرت بالمشكله دي، وده كان كنت شايفه المجتمع اللي حواليا بيقول كده. كنت دايما بحس ان ربنا ظلمني في الحتة دي. كنت في ثانوي وبدت المشكلة دي تكبر معايا أكتر وأكتر، وأنا حاسة أن أنا مظلومة، وأنا حاسة أن أنا بنت، ويا رب يا ريتني كنت ولد، يا ريتني كنت أحسن من كده. لكن جه في وقت اتحديت نفسي وحسيت أنه لأ، مش هقدر أكمل بالفكرة دي، مش هقدر أن أنا أكون عايشة بالفكر ده، اللي هو أنا ما ينفعش أكون غير بنت وخلاص واتجوز وخلاص. لكن قررت أني أنجح في الحاجة اللي أنا دخلتها. فعلا دخلت معهد كمبيوتر ونجحت وخدت شهادة كنت بحلم بيها، ودي كانت أول حاجة في التحدي مع نفسي، أن أنا هقدر، وأنا هكون مسؤولة، وأنا هقدر أني أغير الفكرة اللي أنا خدتها في حياتي من وأنا صغيرة. ربنا عمل تغيير واضح جدا في حياتي وفي شخصيتي، حتى في بيتي، يعني من واحدة لا يعتمد عليها، من واحدة، من أصغر واحدة في الإخوات، لواحدة مسؤولة، واحدة يقدر باباها ومامتها يكونوا معتمدين عليها في البيت. أنا دلوقتي أدركت اللي حصل لي ده. ربنا دلوقتي بيقابلني ببنات كتير جدا، بنات في المجتمع اللي أنا عايشة فيه بتعاني من نفس المشكلة اللي أنا كنت فيها. ربنا سمح إن أنا أكون بساعد البنات دي إن هي تخرج من النقطة اللي أنا كنت دايما حاسة بيها، إن البنت واحدة وخلاص، هتتجوز وتخلف وخلاص. ربنا كان كل يوم بيغير وبيشكل في حياتي بقصد من عنده. أي حاجة دلوقتي أنا بدخل فيها بكون قدها وبكون مسؤولة، ودي الحاجة اللي أنا نفسي أقولها لكل بنت تسمعني في أي مجتمع: أنت تقدري تكوني واحدة مسؤولة، أنت تقدري تكوني واحدة ناجحة، أنت تقدري تتحدي أي ظروف حواليكي، ده مش بعيد خالص. أعرف أن ربنا مش خلقك وخلاص، لكن ربنا ليه هدف، ربنا ليه قصد في حياتك. أنت تقدري تدخلي أي حاجة وتكوني فيها مسؤولة، بس تقرري أنك تعملي كده وتتحدي.

كيف تتعاملين مع العقم، مع الحياة بدون إنجاب أطفال، وخاصة مع الحياة بدون إنجاب أطفال بعد فوات زمن إمكانية إنجاب الأطفال؟ الخصوبة هي أن تثمر الشجرة أو الأرض أو المكان أو المرأة، أن تثمر، أن تنتج، وأن تنتج بغزارة، أن تدرك، أن تنتج إنتاجا قويا، إنتاجا صحيحا، إنتاجا صحيا. هذه هي الخصوبة. لكن معنى الخصوبة لا يقف عند حد مجرد القدرة على إنجاب أولاد، لأن كثير من الأمهات على عكس ما هو شائع ينجبن الأولاد جسديا، لكن لا يستطعنا منحهم العاطفة، الوجدان، التجاوب، الذكاء، انتقال الحياة. الخصوبة لا تعني إعطاء الحياة، الخصوبة تعني أن تكوني قناة تمر بها الحياة للأجيال القادمة، أن تمر بها الحياة للآخرين، وأن تبصري بعينيك كيف تشرق الحياة في الآخرين. عدم الإنجاب يعني حرمان من الأمومة، ويعني فقدان، ويجب أن نستوعب هذا الفقدان. كما قلت في حلقة سابقة، لا نستطيع أن نحصل على كل شيء في الحياة، سنأخذ أشياء وسنفقد أشياء أخرى، سنحصل على أشياء ولن نتمكن من الحصول على أشياء أخرى، سواء باختيارنا أو سواء كنا مجبرين، سواء بسبب مشكلة فينا أو سواء بسبب مشكلة في الآخرين. لكن الواقع الذي يجب علينا أن نعانيه وأن نكابده كل واحد فينا، أننا سنحيا حياة دائما في هذه الأرض، حياة ناقصة، حياة ليست مكتملة من كل جانب. فإذا الفقدان وألم الفقدان يجب أن يحترم أيضا، لكي تستطيع أن تتعاملي مع مرور الأيام بدون وجود أطفال أنت أنجبتي. ولكن إلى جوار هذا أيضا هناك المكاسب. هناك من يختار عدم إنجاب الأطفال، وأنا أعرف من قام بهذا، من يختار عدم إنجاب الأطفال لكي تتاح لها فرصة العمل، الخدمة، الشركة، التعبد، الدراسة، البحث العلمي، لأسباب كثيرة تختار أن تنتج وأن تكون خصبة في مجال آخر غير مجال التوالد أو التكاثر البدني أو التكاثر الملموس. إذن بجانب إدراك واحترام ألم الفقدان، هناك التمتع ببركات أو بحريات الوجود بدون مسؤوليات مضافة مرهقة للطفولة ولتربية الأطفال. وهذه المسؤوليات وهذه الأعباء وهذه الضغوط، ضغوط حقيقية جدا، بجانب بطبيعة الحال بركات والاستمتاع بالأطفال. إذن تستطيعين أن تعيشي حياة ممتلئة مع الاعتراف بالنقص الكامن في كل الوجود الإنساني في هذا الأرض. يعني إحنا حياتنا في هذه الأرض دايما ناقصة، لكن تستطيعي أن تعيشي حياة ممتلئة مثمرة خصبة حتى مع عدم إنجاب الأطفال، لأنك تستطيعين أن تمرري الحياة، أن تكوني قناة تمر بها الحياة لأطفال كثيرين ولأجيال ولشباب كثيرين ولزملاء وزميلات كثيرين. إذن الخصوبة موقف كياني، موقف نفسي، موقف روحي، موقف وجودي. أنا أستطيع من خلال عطائي ومن خلال إصراري على أن أعطي الآخرين وقتما يحتاجون وعندما يطلبون، وأن أستغل كل الفرص الموجودة لكي أمنح. الأمومة هي حب غير مشروط، وتستطيع أن تحبي كثيرين حبا غير مشروط، وهناك الكثيرين ممن يحتاجون إلى حب غير مشروط. والأمومة مساندة، الأم تساند في كل الأوقات، وتستطيعين أن تكتسبي هذه الصفة كجزء من كيانك.

0: وكثيرون محتاجون إلى هذه الصفة فيك، ومحتاجون إلى مساندتك وإلى دعمك وإلى حبك غير المشروط الذي يترجم في أفعال. المساندة هي ترجمة للحب غير المشروط، وهي أيضا رحلة للوصول إلى الحب غير المشروط. يعني لما تسندي ناس وتسمعيهم وتهتمي بيهم وتقبليهم وتعبري عن الحنان وعن الرحمة وعن المواجدة، المواجدة القدرة على الدخول إلى وجد إنسان آخر، وإنك تحطي نفسك مكان الشخص الآخر، دي كلها حاجات الأمهات بيعرفوا يعملوها أكتر من أي حد تاني. وإنت حتى لو كنت لم تنجبي أطفال، أنت ممكن تكوني أم بهذه المعنى، بهذا المعنى، وأمومتك تعبر عن نفسها بكل هذه المعاني. الأمومة هي أيضا مساندة ومواجدة وحب غير مشروط، وهي وعي. الأم حساسة للآخرين، وأنت تستطيعين أن تنمي هذه الحساسية ولا تكوني غارقة في انحصار حول الذات وفي أنانية. تستطيعي أن تعي الآخرين، تنتبه لهم، تستمعي لهم، تنظري إليهم وتدركي من هم. في كل هذه الأشياء تستطيعي أن تعيشي حياة الخصوبة، حتى إن لم تنجبي أولادا بالجسد فيكون لك أولادا كثيرين بالروح، وأولادا كثيرين بالنفس، وأولادا كثيرين، وحياة تمر لأجيال سابقة عليها طابع شخصيتك وعليها طابع حضور الله في حياتك.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة من برنامج بنت الملك، ونحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي تعليقات على البرنامج او اي اسئلة يريد تكتبولنا. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب في بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع ورا الاحداث، حلقه النهارده الجمعه 28 اغسطس 2026. الحقيقه في كتير قوي، نياحه كاهن وكهنه بيرحلوا، عندنا كمان وفيات لاطفال سواء بحادث او بشكل مفاجئ، فالحقيقه الموضوع ده يعني انتشر بشكل كبير. عندنا كمان في فاكرين المستوطن الاسرائيلي اللي كان اعتدى على راهبه ووقعها، والفيديو ده كان انتشر بشكل كبير جدا. المحكمة الإسرائيلية طب برأته ومش فاهمين بصراحة، قال لك ما كانش واعي يعني وقتها، فده دليل براءة ليه. كمان بنتابع معاكم الحقيقة الفيضانات اللي حصلت في الحدود طبعا الهندية الصينية، ارتفع الحصيلة القتلى إلى ما فوق 500 شخص مع عدد

مفقودين فوق 2500، وانه طبعا معرض حصيلة القتلى والمفقودين للزيادة، ومساعدات من امريكا ومن دول اخرى علشان خاطر محاولة يشوفوا لو في ناجين وسط الطين والصخور اللي كانت انجرفت بشكل كبير جدا. عندنا فيضانات في اماكن اخرى، عندنا كمان حريق الجزائر 12 وفاة و54 مصاب، واعلنت الجزائر الحداد 3 ايام.

دلوقتي كل يعني نقدر نقول كل الاتجاهات دلوقتي والبذل جهد كبير جدا علشان خاطر انه العقوبات على ايران تؤتي بثمار. ده بالنسبه للاداره الامريكيه. عندنا كمان في مقترح لانشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت بين قطر وايران وسلطنه عمان. الرئيس ترامب بيقول انه ايران بتتوسل لابرام صفقه وطهران بتؤكد ان الضغط لا يجدي نفعا. ترامب بقى بالنسبه للخلافات اللي مع كندا والجمارك المتبادله بدا دلوقتي بالفعل يعني وقع امر بتغيير اسم بحيره اونتاريو الى بحيره امريكا، والحقيقه اشاد بهذا التغيير وقال لك يا جماعه احنا عندنا كده خليج المكسيك بقى خليج امريكا، بحيره اونتاريو بقت بحيره امريكا، احنا عايزين كمان نغير اسماء المحيطين الاطلسي والهادي يعني او الاطلنطي والهادي، فهنشوف هيغيرهم ولا لا. بالنسبه للانتخابات الامريكيه جدد ولايه امريكيه يقودها ديمقراطيين وجماعات مدافعه عن حق التصويت بالبريد، الحقيقه ان هم مصرين انه يصوتوا بالبريد، يعني تصويت البريد كده مفيش قرارات لغيته، فهيكون نوفمبر الجاي في تصويت بالبريد. بالنسبه للحرب الروسيه الاوكرانيه، هيئه الطوارئ الاوكرانيه اعلنت مقتل شخص واصابه 7 جراء غارات روسيه على مدينه سومي في اماكن منقطعه عنها التيار الكهربائي، وبيقولوا لهم خلاص سيبوها. فالحقيقه الوضع في تصعيد كبير جدا، وزي ما كنت قلت لكم الحلقه اللي فاتت ان زياره مدير السي اي اي راتكليف للولايات المتحده الامريكيه ما كانتش على شيء، عفوا لروسيا مدير مخابرات الولايات المتحده الامريكيه ما كانتش عشان خاطر الحرب الروسيه الاوكرانيه، لكن كانت علشان خاطر روسيا تضغط على ايران بالنسبه او تساعد امريكا بالنسبه للعقوبات على ايران. الحقيقه في احتفاليه كده تم الحقيقه وداع مؤثر لكارولين لافيات المتحدثه باسم البيت الابيض، وكان في صور برضو انتشرت ليها ان هي في اخر يوم ليها كانت واخده معاها اطفالها وزوجها تقريبا. الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن التزامه بمنع الشريعه الاسلاميه تماما داخل الولايات المتحده الامريكيه، وعندنا كمان هنتكلم على الموضوع الخاص بانه برضو في قرار بانه ما يكونش في تغيير جنس للاطفال في المدارس ولا يقنعوهم بان انت ولد ولا بنت. اما الداخليه في مصر ضبطت 2 من ابناء سيده كانوا اعتدوا عليها. عندنا برضو شويه امور مثيره للجدل، عندنا برضو حرامي كان امام اعتداء على حرامي امام مستشفى المهندسين، بس هو الفكره مش اعتداء غريب يعني عادي، ده هو سرق فمسكوه بقى وربطوه وسحلوه، والناس كتيره يعني بصراحه شايفه ان ايه العنف ده يا جماعه، ما تسلموه للشرطه، في ايه اللي انتوا بتعملوه في البلد ده. في كمان كان سرقة قلادة الماس أو الماس من لملكة مصر السابقة نازلة من متحف في فيينا. عندنا بقى الأمور في جنوب لبنان مشتعلة، الأمور في غزة مشتعلة، الجيش الإسرائيلي كمان أعلن قتل المسؤول عن نشاط حماس في مخيم جنين بغارة جوية. عندنا أيضا بالنسبة لمنطقة علي الطاهر في جنوب لبنان لا تسوية، ومصدر مقرب من حزب الله بيقول بنرفض تسليم تلت علي الطاهر وسنخوض المواجهة مع إسرائيل إذا حدثت. أيضا بالنسبة في دلوقتي استعداد لانتخابات رئاسة فرنسية وفي مرشحين، فالحقيقة اليساري مالونشان هو مرشح لخوض جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الفرنسية. عندنا برضو بالنسبة لبريطانيا ودلوقتي ذكرى رحيل الأميرة ديانا، هيكون يوم 30 أغسطس ودي الذكرى 29، لكن الحقيقة شقيق الأميرة ديانا كشف أنه هيكون في كتاب جديد هيصدر دلوقتي في الذكرى 29 مش 30، والكتاب ده هيحكي عن أمور كتيرة ويوضح وبيقول أن في أكاذيب انتشرت هيحاول أنه يصحح هذه الأكاذيب. كمان خبر تاني من بريطانيا، بعد 6 سنوات في أمريكا الأمير هاري وميجان وصلوا لبريطانيا وهيستقروا في بريطانيا دلوقتي، والأمور واضح مع الأسرة المالكة أصبحت أفضل بكتير. تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارة رابزون، والمفروض انه محمد صلاح وكان فيه طبعا والديل علشان او الاموال اللي اتدفعت كانت مبلغ كبير جدا عشان يجيبوا محمد صلاح في الفريق، ولكن الحقيقة هزيمة ثقيلة امام فيرناتس فراشي 4-0. انا سمعت يعني في ناس بتقول 4-5، انا سمعت انه 4-0، فدي هزيمة ثقيلة الحقيقة، فده يعتبر
كده ترابزون غادر الدوري الأوروبي، وناس كتير من في تركيا دلوقتي

0: زعلانين وخصوصا في طرابزون على الصفقة اللي كانوا دفعوا فيها أموال كتير عشان ينقذوا الفريق لمحمد صلاح، ولكن جاءتت الهزيمة الثقيلة. عندنا الحقيقة نياحة القس يوحنا جرجس كاهن كنيسة السيدة العذراء بالعباسية، بنعزي كل أسرته وكل محبيه وشعب كنيسته السيدة العذراء بالعباسية الشرقية، تنايح عن عمر يناهز 78 عام. طبعا بنعزي أسرة أي حد راح له عزيز عليه هذه الأيام. عندنا بقى إسر حادث كتبوا أنه وفاة لوسيندا بشارة، إسر حادث أليم بشرم الشيخ، والحقيقة يومين بعد يومين من الاحتفال بعيد ميلادها، صدمة صعبة جدا لأسرتها، هي البنت الوحيدة عندهم، ربنا يا رب يعزيهم ويطبطب على قلوبهم. أقيمت صلاة التجنيز النهاردة الجمعة بكنيسة مريم مرقس النزهة شارع 50، والعزاء هيكون بقاعة كنيسة بالقاعة، كان العزاء برضو بنفس القاعة كان النهاردة. عندنا كمان برضو انتقلت إلى الأمجاد السماوية أيضا ملاك أيضا جويل بيشوي، وجويل برضو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوش سبب الوفاة، يمكن لوسيندا قالوا سبب الوفاة كان حادث في شرم الشيخ، لكن بالنسبة لجويل ما كانش اتكتب السبب الحقيقة، لكن أين كان السبب بنعزي أسرتها ومحبيها، وبنعزي كمان بكرر عزائي لأسرة أي حد راح له عزيز عليه هذه الأيام لأي سبب كان. فوجئنا كلنا الحقيقه بانه تم المحكمه الاسرائيليه برأت المستوطن الاسرائيلي اللي اعتدى على راهبه بشكل غبي جدا كان في الشارع، وراح يعني الفيديو ده انتشر مره ثانيه، مره واحده راح عليها وراح زقها ووقعت وراسها اتخبطت واتفتحت. فالحقيقه فوجئنا بانه المحكمه في القدس برأت المستوطن اسمه يونا شرايبير، عنده 36 سنه، قالوا ايه بقى؟ قالوا انه هو كان بيمر بحالة ذهنية ذهانية وهو كده غير مسؤول جنائيا عن تصرفاته وقت الحادث، وقررت المحكمة إيداعه مستشفى للعلاج النفسي. يعني موضوع المختل نفسيا والمهتز عصبيا والحاجات دي كلها مش بس في مصر، هي للأسف في دول أخرى، ربنا يسامحهم. ومحدش قال برضو الحالة الصحية إيه للراهبة، ولكن يعني حقها في السماء. نروح للحقيقة للفيضانات اللي كانت شديدة جدا من كام يوم وبشكل مفاجئ، وهذه الفيضانات شفنا المشاهد كانت مشاهد مزعجة. هذه الفيضانات كانت على الحدود ما بين الهند والصين، وزي ما قلنا لحضراتكم وفيات أكثر من 500 وفاة ومعرضة للزيادة، يعني ناس كتير مفقودين. والحقيقة أنه الموضوع جه فجأة، دي المشكلة، مشكلة الحادث ده أنه يعني ما كانش حد، ما كانش فيه تحذيرات، ما كانش فيه اي حاجه خالص الحقيقه، وانه الانهيار كمان في انهيار جسر جراء الفيضانات. يعني في عدد كبير جدا من المشاهد اللي بتبين لنا الدنيا ايه، مشاهد برضو بتورينا ايه اللي حاصل بعد طبعا بعد ما خلاص وهنا انهيار جسر اخر. خلينا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير الاول اللي بيوري دلوقتي من فرنسا 24 العدد القتلى العائزاد والمفقودين، وطبعا في مساعدات دلوقتي جهات مختلفة بتقدمها.
1: سرعتهم يركض النيباليون ولا مفر من كارثة بحجم بلد، فيضان عارم يحمل طينا وصخورا وجليد، والسبب انهيار كتلة في نهر جبلي بمنطقة الهيمالايا.
2: شهدنا أمس في المناطق الهندية من نيبال فيضانات مدمرة للغاية، لقد انفصلت تقريبا 4 مقاطعات عن باقي البلاد وجرفت جميع الجسور.
1: تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين في الوديان وسفوح التلال التي غطتها الأنقاض، وتستخدم المروحيات في عمليات البحث ولإسقاط المساعدات الطارئة للمحاصرين في البلدات والوديان. مئات القتلى والمفقودين على مستوى البلاد، وإلى أعدادهم تضاف كارثة انهيار البيوت وتشريد سكانها.
3: أبحث عن الجميع. من الصعب التمييز بين أفراد عائلتي وغيرهم، لأن جميع سكان قريتنا

0: بمثابة عائلة واحدة.
1: الأمم المتحدة تتقدم بدورها بالتعازي إلى أسر الضحايا وتتعهد بدعم البلد المنكوب.
2: أتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا وأعرب عن تضامني مع جميع المتضررين. تعمل الأمم المتحدة على حشد الإمدادات والفرق الإنسانية، ونتعهد بدعم الجهود الوطنية لتقديم المساعدات الطارئة والدعم.
1: كارثة لم تنتهي فصولها، إذ تحذر نيبال والصين من خطر حدوث فيضانات جديدة في جبال هيمالايا، حيث تهدد بحيرتان تشكلتا على جانبي الحدود بين البلدين باجتياح.
3: في مشاهد جديدة بدأت تظهر، وفي بعضها كمان الواحد حاسس ايه ده، معقول دي حقيقية مش AI؟ يعني لقينا طبعا هنا ده من العربية، فاحنا متأكدين منه انه طبعا لان بيكون في تأكيد قبل عرضه. انهيار جسر في نيبال جراء الفيضانات، وصلت مشاهد مروعة للدمار، وزي ما قالوا كمان ان في دلوقتي تهديد بسدود تانية ممكن وجسور تانية ممكن تنهار. انذار صيني عاجل، بحيرة خلف سد منهار في نيبال تهدد مناطق شاسعة أيضا بالفيضانات. كان في مشاهد في منطقة راسو في نيبال بتظهر لحظة انهيار سد كهرومائي قيد الإنشاء، وبدأت ناس تخاف من السدود. يا جماعة قال لك يا لهوي لو سد النهضة كمان حصل له حاجة، وفي سد باين في أندونيسيا. فبدأ الكل دلوقتي يحاول يشوف الأمان بالنسبة للسدود، وبرضو لو في أي حاجة ممكن تأثر على هذه السدود، لأن قد شفتوا كارثة غريبة جدا جدا. وده الفيديو اللي أنا يمكن بقول لحضراتكم عنه، مشاهد جديدة من الحدود. المشاهد دي بتخلينا يعني مش عارفين بقى بجد، يعني المشاهد دي صعبة قوي. قالوا انها من الحدود النيبالية الصينية للفيضانات الجارفة، شكلها كده في بعضها حقيقي وبعضها يعني الشكل الفيديو ده مدمج، لان ناس كتير كانت بتقول ايه ده، الناس ازاي فين اللي بيصور، وفي مشاهد كده مظهرة بتظهر انه شكل اللي بيصور ده جاي عليه الدنيا، يعني الفيضانات دي والعربيات اللي اتقلبت والصخور اللي اتجرفت مع الموضوع ده. وعندنا كمان كان في برضو صور الأقمار الصناعية اللي أظهرت تدمير موقع صيني حدودي عقب انهيار طيني أيضا في نيبال، وبيوريكوا الفرق. طبعا في كمان كانوا برضو نيبال والصين بيحذران من مخاطر فيضانات جديدة مع تهديد بحيرات بالفيضان وانهار سدودها بعد هذه الفيضانات الكبيرة جدا جدا. وبرضو يعني كان في برضو عمليات الإنقاذ الحقيقة، تواصل فرق الإنقاذ في نيبال محاولتها للوصول إلى أكثر من 100 عامل عالقين داخل نفق في ورشة لبناء سد كهرومائي بمقاطعة راسو بعد الفيضانات اللي ضربت المنطقة. الجيش كان نجح في إجلاء 350 شخص، والسلطات بتحذر زي ما قلت لكم من فيضانات جديدة قد تهدد الكرة الواقعة في جبال الهيمالايا. عندنا بقى السر يا جماعة، كل الناس كانت بتسأل ايه اللي حصل ليه، وما كانش في انذارات قبليها برضو ليه. طبعا هنا في برضو تقرير من قناة العربية بيورينا الحكاية في الاول وفي الاخر، بسبب طبعا تغير المناخ وطبعا ارتفاع حرارة باطن الارض، عشان كده في سلوك بدأت ان هي تغادر الجبال الثلجية، وده اللي حصل. وخلينا نسمع هنا ايه اللي حصل بالضبط وأدى إلى هذه الكارثة.
4: صور فضائية التقطت المشهد قبل الكارثة وبعدها. في الأولى ثلوج تغطي المرتفعات ومجرى نهر تريشولي يبدو في وضعه الطبيعي، وفي الثانية رواسب بنية تغطي السفوح والمياه تملأ مجرى النهر بعد فيضان هائل. وبين الصورتين تغير كبير حدث في المنطقة خلال وقت قصير، لتبدأ معها محاولات فك لغز ما جرى في أعالي الجبال. الصور والتحليلات الجيولوجية تشير إلى ذوبان كمية كبيرة من الثلوج خلال الساعات 24 التي سبقت السيول، مع احتمال انفصال جزء من كتلة جليدية وسقوطه في قاع واد بعمق مئات الأمتار. هذا الانهيار قد يكون دفع كميات كبيرة من المياه والصخور والرواسب نحو الوادي، لكن السبب الذي أدى إلى تحرك الكتلة الجليدية لا يزال غير محسوم. فرضية مطروحة تشير إلى زلزال ضرب المنطقة قبل دقائق من وقوع السيول، وربما ساهم في حدوث الانهيار.
5: But from the footage I've seen on this occasion, it seems that there may be ice there, but what was evident was

0: a very large volume of water, so it looks like there must have been a lake of some form involved in this catastrophe.
1: وفي الوقت الذي يحاول فيه الخبراء تحديد التسلسل الدقيق للكارثة، تتزايد المخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا، وتعيد الكارثة تسليط الضوء على التغير السريع الذي تشهده جبال المنطقة، بعدما قالت الأمم المتحدة إن جبال نيبال فقدت قرابة ثلث جليدها خلال نحو 3 عقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
2: طبعا زي ما بيحصل اي كوارث بتلاقي ناس بتسرق وسط الكوارث ده، فطبعا حادثه اثارت استنكار واسع. الشرطه النيباليه القت القبض على رجلين سرقوا اقراض ذهبيه من امراه توفت جراء الفيضانات، وده بيحصل كتير برضو، بنلاقي في مصر وفي حتت كتير قوي تكون حادثه عربيه صعبه جدا، تبص تلاقي ناس داخله تسرق حاجات من العربيات اللي بتكون حصل فيها حوادث، فمواضيع صعبه يعني. عندنا كمان بالنسبه بقى للبحث في الوحل عن مئات المفقودين في الفيضانات، وعلى فكره في سياح من امريكا ومن اوروبا، عشان كده في جهات كتيره جدا بدات تقدم مساعدات علشان خاطر، ما بين مساعدات طبعا لفرق انقاذ، ما بين مساعدات علشان يكون في مساعدات عينيه. فخلينا نشوف هذا التقرير.
3: طوفان هاجمهم وطمرهم بالوحل، ما حدث مع زوار مناطق حدودية في جبال الهيمالايا بين نيبال والتبت حين فاجأتهم فيضانات كارثية. أكثر من 360 شخصا قتلتهم الفيضانات في حصيلة أولية مرشحة للازدياد، خاصة أن أعداد المفقودين تتراوح بين 1000 إلى 1500 شخص. البحث عن ناجين يشبه الأفلام أيضا، مروحيات تجوب الوديان لرصد أي إشارة استغاثة من ناجين محتملين، فيما يغطي الوحل مركبات ومنازل. مسؤولون في قطاع السياحة قالوا إن حوالي 540 أجنبيا من 31 دولة من بين السياح المفقودين في نيبال، معظمهم من الهند والصين، فيما تم الإبلاغ عن فقدان 65 أمريكيا و53 أوكرانيا و33 بريطانيا و25 أستراليا ومثلهم من الكنديين، إضافة لأعداد من جنسيات أخرى. سبب الكارثة، فقد ألقت الصين ونيبال باللوم على انهيار نهر جليدي دفع الصخور والجليد والطين والحطام إلى الأنهار في الجبال ففاضت وكان ما كان.
2: الرئيس الامريكي كمان كان ليه تعليق، لان في امريكان كتير موجودين على فكره. طبعا الارقام اللي موجوده في الفيديو ده، معلش الفيديو ده كان امبارح، طبعا الارقام زادت زي ما اعلنتها لحضراتكم. اما الرئيس الامريكي فبيصف ما حدث في نيبال بالكارثي، مؤكدا تواصل واشنطن مع القياده هناك وعرض تقديم المساعده، واشار الى وجود عشرات الامريكيين.
4: We've called Nepal and we've offered any help that they need. You know, we have a very good relationship with Nepal, and that was brutal. That wasn't just, that was mud and water as a mixture. Nobody's ever seen anything quite like that. We're very powerful, strong, you know, strong, well-built buildings where we're wiped out like they were toothpicks. That's a terrible thing. No, we are sending aid. And we've spoken to the leadership, and we let them know anything they want, we'll have. And there were 50, maybe 60 Americans over there. We haven't gotten the full list yet, but hopefully they're okay. But that looked pretty, that looks like something that people will not be, somebody will be lost, unfortunately.
2: الحقيقة ان الفيضانات مش بس في الحادث الصعب ده جدا، لكن كان في فيضانات اجتاحت مناطق اخرى، مشاهد متداوله اظهرت انهيار جليدي هائل وقع قبل يومين في الجزء العلوي لنهر نورث ويسترن الجليدي في الاسكا، حيث اندفعت كتل ضخمه من الجليد نحو الاسفل مولده سحابه كثيفه من مسحوق الجليد ورذاذ الماء. طبعا انتوا في التقارير كنتوا بتشوفوا برضو انه الناس بيقولوا هل في زلزال حصل، لكن في تقارير ثانيه بتقول الاحتباس الحراري هو السبب بالنسبه للانهيارات الجليديه دي كلها. باريس لقينا بعد ما كان طبعا الفتره اللي فاتت حر وحروق والدنيا دي، فوجئنا بالفيديو ده منتشر امطار بعد امطار وبرق ورعد. هنا بصوا اماكن اللي هي الاندر جراوند، مترو الانفاق، وان يعني اندفاع المياه بشكل كبير جدا جدا. كان في برضو في بلده

تقع جنوب ولاية جوجرات الهندية جرفت المياه السيارات ودخلت المياه المحلات التجارية والمنازل بعد هطول أمطار غزيرة متواصلة. فده برضو زي ما انتم شايفين منطقة أخرى في الهند كمان أمطار غير المنطقة اللي كان حاصل فيها الفيضانات. عندنا برضو الطائف السعودية سيول جارفة اجتاحت حي الوسام، جرفت مركبات حاويات ومياه غمرت الطرق. يعني زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، يعني بجد كوارث وفيضانات وحاجات وتغيرات في المناخ في كل مكان. نروح بقى لكارثة الحرائق في الجزائر. بصراحة يعني طبعا عدد 12 وفاة وكانوا شيعوا الجسامين وكان في 54 مصاب على الأقل. أعلن الرئيس الجزائري الحداد 3 أيام على طبعا هذه الكارثة. أكثر من 90 منطقة ما زالت فيها الحرائق وفرق الحماية المدنية بتواصل جهودها طبعا لهذه السيطرة. وقال لك إن 174 حريق خلال 24 ساعة تم إخماد 110، فلسه بيقولوا حوالي 100 حريق لسه مشتعلين. 64 برضو عندنا كان زي ما قلنا إصابة 54 ووفاة 12 وفي 6 من المصابين في حالة خطرة. وكان في مشاهد برضو مشهد مرعب لمنزل كانت بتحاصره ألسنة اللهب ضمن الحرائق الغابات في ولاية جيجل الجزائرية. صياحات واستغاثات طبعا من الجزائريين بعدما حصرتهم النيران على شاطئ بولاية جيجل أيضا. وكان طبعا كل دي أمور صعبة جدا جدا. خلينا نشوف التقرير ده اللي بيقول لنا عن الواقعة بتفاصيل أكثر.

0: كمان عندنا بقى في هاواي الولايات المتحدة الأمريكية كان في ثوران لبركان وحمم هائلة، وده على فكرة كل شوية بيكون في انبعاث هذه الحمم الهائلة بارتفاع شاهق ودوامات غازية في جبل كيلايوا في هاواي. نروح بقى للموضوع الإعلامي النهارده بالنسبة لمضيق هرمز وإعلان واشنطن بأنه سيطرنا على المضيق، وإعلان رسمي من قادة في الولايات المتحدة الأمريكية. مضيق هرمز يعود إلى واجهة المشهد الدبلوماسي، ولكن هذه المرة عندنا حاجتين، طبعا إن أمريكا خلاص سيطرت على المضيق، الحاجة الثانية إن في مقترح لإنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت بين قطر وإيران وسلطنة عمان، مبادرة تأتي في خضم ضغوط أمريكية متزايدة على طهران واللي بتؤكد إنها تخوض حرب اقتصادية شاملة طبعا مع تحركات دبلوماسية تهدف لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية مواجهة التحديات المتفاقمة. الحقيقة أنه دلوقتي مضيق هرمز يعتبر محور رئيسي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقول أنها ليست في عجلة لإنهاء الحرب ولا تهتم حتى بالاتفاقات دي كلها، واتفاقات إذا كانت موضوع الممرات الأخرى ولا الاتفاق اللي بين إيران وطهران، ولكن طبعا هنا الاتفاق التركيز دلوقتي من ترامب على أنه مضيق هرمز تحت سيطرة أمريكية، والنقطة الثانية تجديد العقوبات على إيران لإضعافها وخروج الشعب الإيراني لإسقاط الحكومة الإيرانية.
1: لهذه الحرب والولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها. بهذا التصريح الإعلامي حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف المواجهة مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ماضية بحسب قوله نحو تحقيق نصر كبير فيما تواصل بلاده الضغوط الاقتصادية على طهران. وقد استهدفت عقوبات جديدة عشرات الأشخاص والكيانات والسفن المرتبطة بإيران في وقت تقول تقديرات إن صادرات النفط الإيرانية تراجعت بنحو 85% منذ بداية الحرب، لكن في المقابل تتحرك الدبلوماسية على أكثر من جبهة. فمن جهة تحاول باكستان إعادة إحياء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ومن جهة أخرى تعمل سلطنة عمان على اتفاق يسمح بإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز عبر بحث ممر مؤقت وآمن للسفن وإزالة الألغام. زخم دبلوماسي تسعى الدوحة إلى تعزيزه، إذ يصل رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اليوم الخميس إلى

0: طهران في زيارة تبحث خفض تصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار إلى جانب بحث ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز. وبين الضغط الأمريكي المتصاعد وتمسك إيران بمواقفها، يبقى مضيق هرمز هو الورقة الأهم في هذه المواجهة، فبإغلاقه بسبب هذه الحرب تراجعت حركة التجارة العالمية بشكل حاد، إذ لم تعبره يوم الثلاثاء سوى 5 سفن تجارية مقابل متوسط بلغ 15 سفينة خلال الأيام العشرة.
1: زي ما اتقال في التقرير طبعا تراجعت التجارة العالمية في هذا المضيق الهام بنسبة 85% تراجع يعني. وفي تقارير بقى بنقول بعد 6 شهور من هذه الحرب ايه اللي حصل، والمضيق طبعا والتجارة العالمية اكتر حاجة اتضررت. لكن دلوقتي الحقيقة الرئيس ترامب بيعلن مضيق هرمز مفتوح، الولايات المتحدة تحقق التفوق في معركة هرمز، والرد الايراني متواضع جدا، وبيقول ان الايرانيون لا يرغبون في ان نعود إلى مهاجمتهم، وهذه خلاصة الأمر. وبالتالي طبعا دلوقتي أصبح أنه المضيق تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية. تصريحات بتقول لم نعد نهتم بمذكرة التفاهم، وطبعا وبيقول لهم كده دلوقتي المعادلة انقلبت. قائد القيادة الأمريكية المركزية براد كوبر بيقول نجحنا في إزالة الألغام اللي زرعها الحرس الثوري الإيراني في ممرات الملاحة بمضيق هرمز. والمفاجأة يا جماعة أنه كان فيه 200 يعني اعتبروه 200 لغم، بس بعد كده اكتشفوا انه كان في عبوات ما فيهاش الغام، والعبوات اللي كانت فيها الغام وفعاله هم بس 20، يعني 10% من ال 200 جزء اللي كانوا تحت الميه. وامريكا نجحت في ان هي تخرجهم كلهم. لقينا كمان ايران لا تسيطر، برضو المتحدث باسم القياده المركزيه، ايران لا تسيطر على المضيق، السفن تعبره بمساعدتنا. قال برضو ان احنا ساعدنا نحو 1500 سفينة على عبور مضيق هرمز مطلع مايو. أرقام مختلفة بين الجيش الأمريكي وشركات تتبع حركة الشحن، بيقولوا أنه طبعا يعني في لسه على فكرة برضو بعض السفن اللي لسه موجودة التي لم تعبر بعد. وفي نفس الوقت برضو كان طبعا في تراجع كبير جدا للتهديدات الإيرانية، ما فيش الضربات اللي كانت بتوجهها إيران أو زوارق بقى إيرانية بتضرب في السفن، فده برضو حاجة مهمة جدا جدا. لكن المنظمة على الجانب الآخر، المنظمة البحرية الدولية، بتقول أن 6000 بحار عالقون مع 400 سفينة في مضيق هرمز، يعني لسه ما رجعتش طبعا الملاحة خالص. وزي ما قلت لكم أنه بعد 6 أشهر على إغلاق المضيق التجارة البحرية تتراجع بنسبة 85%. وفي بعض التقارير اللي بتقول برضو قد إيه كم سفينة عبرت لغاية دلوقتي، الدنيا حصل إيه. طبعا كان حصل انفراج شوية لما وقعوا مذكرة التفاهم في يونيو، لكن الوضع لغاية دلوقتي لم تعود الملاحة كما كانت من قبل في مضيق هرمز. وزي ما بقول لكم طبعا تقارير كتيرة جدا بدأت تدرس، وقنوات كتير جدا بدأت تعمل زي الإحصائيات دي عن كام سفينة، الدنيا ايه دلوقتي، الممرات البديلة ايه. لقينا برضو في خدعة بقى مهم جدا التقرير ده، انه ايه الخدعة اللي اسقطت، الخدعة اللي استخدمتها واشنطن علشان تعتبر واللي اسقطت بها ورقة مضيق هرمز من يد طهران. لو تقدر زميلنا نكبر جزء من الشاشة، لان هم بيبقوا دايما عاملين حين كتيرة فيديوهات على جزئين. بشكرك جدا.
2: عبور في ظلام حماية أمريكية، كيف أسقطت الناقلات الشبحية ورقة مضيق هرمز من يد إيران؟ كيف تختفي الناقلات ثم تظهر؟ تفاصيل سنكشفها لكم في الخطوة التالية. ناقلة كبيرة تدخل إلى منطقة تحميل النفط، تمتلئ خزاناتها، تبدأ رحلتها باتجاه مضيق هرمز، ومع اقترابها من منطقة الخطر يطفأ جهاز AIS، هذا النظام الذي يبث معلوماتها. وهنا علينا توضيح أمر مهم جدا، الناقلة لم تختفي فعليا، الرادارات الأقمار الصناعية لا تزال قادرة على رصها، لكنها لم تعد تظهر بالطريقة نفسها على أنظمة التتبع. ثم تأتي الخطوة التالية، العبور ليلا، تتجه الناقلة نحو هرمز بعيدا قدر الإمكان عن الساحل الإيراني، تدخل أخطر جزء من رحلتها هنا تحت حماية أمريكية. ولكن حتى نفهم كيف تجري العملية فعليا، ها هي الناقلة اليونانية مثلا كيكو، مثل خزاناتها كانت ممتلئة، محركاتها تعمل بشكل طبيعي، حل الليل، هرمز أمامها. في مياهه بحرية الحرس الثوري. هنا تبدأ أخطر دقائق هذه.

0: هذه الرحلة، هل ستعبر هذه الناقلة بأمان؟ الأمان هنا في صمت إشارة التتبع، تنطفئ الإشارة ولكن لا تتوقف الناقلة، لا تغير وجهتها فقط بل تختفي من شاشات التتبع. تمر الساعات، يأتي الصباح وفجأة تظهر الإشارة من جديد في الجهة الأخرى من مضيق هرمز في خليج عمان. هنا تبدأ الحيلة الأهم، الناقلة التي تعبر هرمز ليست بالضرورة هي التي ستكمل الرحلة إلى آسيا، فبعد خروجها من المضيق تلتقي ناقلة أخرى تنتظر في خليج عمان، وهنا تنتقل الحمولة من سفينة إلى أخرى، فالناقلة الثانية تحمل النفط تواصل طريقها نحو آسيا، أما الناقلة الأولى فستعود أدراجها إلى الخليج لتكرر حيلة العبور من جديد.
1: نيجي بقى للعقوبات الأمريكية الناجحة اللي خلت إيران تصفها بأنها إرهاب ضد الدولة، وطبعا يعني استغاثات وأمور تانية بيقولوا أن كده برضو الرئيس ترامب راح قال يا جماعة على فكرة بيتوسلوا إلي علشان إيران بتتوسل وطهران بترفض الضغوط، قال بتتوسل لإبرام صفقة بتؤكد أن الضغط لا يجدي نفعا. الولايات المتحدة لما صعدت ضغوطها الاقتصادية والسياسية على إيران طبعا نفى ترامب وجود أي مفاوضات، وقال طبعا إنها دولة فاشلة، اتهمها بالتوسل لإبرام صفقة مع رفضه الاجتماع بمسؤوليها، هددت واشنطن بمعاقبة الدول والجهات اللي بتتواصل التجارة مع إيران، ولم تستبعد فرض عقوبات على بنوك صينية كمان. وأكدت إيران إن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبط بإنهاء الحرب، بس هو ترامب بيقول إنه مفتوح يا جماعة. المهم إنه المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن الحصار البحري مستمر وإن جميع القرارات لا تزال مطروحة، ولقينا إنه دلوقتي في حاملة طائرات أمريكية سيودور روزفلت متجهة دلوقتي للشرق الأوسط، مكان برضو حاملة طائرات أخرى، ما بيحاولوا برضو ما يبقاش في جهد جامد على حاملة طائرات واحدة. جينا بقى لقينا ردود من مثلا محسن رضائي كان بيتوعد، وهو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بيتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي وبيقول له هنرسله للجحيم. طب أنت دلوقتي بتتكلم على رئيس وزراء إسرائيلي يعني، وأنت أساسا علاقة دلوقتي حربك كلها مع أمريكا، ده حتى أمريكا بتضغط على إسرائيل إن هي ما تقومش بأي ضربات لإيران تماما. لقينا برضو إنه رضائي برضو أكد في لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن طهران لا تثق بالأمر يعني أو بأمريكا عفوا. جينا بعد كده لقينا أن عراقجي بيقول أجرينا مناقشات بناءة مبتكرة مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، وزي ما قلت لكم برضو الكلام ده كله علشان في محاولات أن يبقى في فتح طبعا ممرات برضو بديل أو يعني ممرات أخرى للتجارة. عندنا كمان بقى بالنسبة للمواضيع دلوقتي، وإنه العقوبات والحصار أودت بأكلها، وزي ما قلنا كده وبأكد عليكم تاني إن وول ستريت جورنال أكدت عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب أوفد مدير وكالة الاستخبارات راتكليف إلى روسيا. ليه بقى؟ علشان خاطر يحث موسكو على وقف علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع إيران. وجه تصريح من لافيروف النهاردة كان بيقول فيه انه ايران عندها استعداد ان هي تفتح المضيق لو اتشالت العقوبات، بس انت كده متأخر قوي لانه كده الاعلان النهاردة ان المضيق تحت سيطرة الولايات المتحدة الامريكية بالكامل، يعني ده اللي قاله ترامب واللي قالوه مسؤولين كتير. كتب كمان وزير الخارجية الامريكي سكوت بيسنت على منصة اكس تعليقا على قرار فرض العقوبات الجديدة على ايران، وبيقول انه ايه بقى الموضوع ده يا جماعه، عايزين بس عشان ما يبقاش في لبس في القصه. دلوقتي ناس كتير كانوا بيقولوا الله طب ما ايران مفروض عليها عقوبات قد كده ليها سنين، بس خلوا بالكم ان بيكون في التفاف على موضوع العقوبات دي بشكل كبير جدا، وعشان بيحصل التفاف ممكن تكون روسيا بتساعد، الصين بتساعد، فدلوقتي كل الادارات الامريكيه بما فيهم السي اي اي بتحاول ان هي تتاكد من انه مفيش ممرات خلفيه علشان خاطر ايران تقدر ان هي تفلت من العقوبات دي. وتعهدت وزاره الخزانه الامريكيه بقطع جميع المسارات الماليه المتبقيه لايران ووضع حد في نهايه المطاف لتهديد هذا النظام. يجي بقى الرد الايراني ويقول لهم ايه اللي انتم بتعملوه ده، وبيستغيثوا بقى بالامم المتحده وبيعيطوا اهو، ومجتبى خامنئي بدا يقول ان اي حد هيظهر امور داخل ايران هيبقى ليه عقوبات، وان احنا هنعتمد على سلع اخرى والامور ده. خليني اقول لحضراتكم برضو مجتبى خامنئي دعا المسؤولين الايرانيين الى الحفاظ على الوحده والتماسك الاجتماعي وتجنب الاستقطاب والخطابات المحبطه وعدم حصر الخيارات بين الحرب والمفاوضات، واشاد باداء

0: الحكومة الإيرانية وصمود الشعب الإيراني خلال الأشهر الماضية، وطالب بإبراز قوة إيران ومعالجة نقاط ضعفها بالعمل والتخطيط بدل التركيز عليها. يعني قال ما تطلعوش، لأنه كتير جدا طلعوا بينوا قد إيه إن الحالة الاقتصادية صعبة في إيران. فخلينا نشوف هذا التقرير المعترضين على العقوبات اللي يوضح إن فعلا العقوبات أوجعت إيران بشكل كبير.
1: يتصاعد وباب دبلوماسي، تقول طهران إنه لم يغلق بعد. إيران ترد على حملة واشنطن الاقتصادية الجديدة باتهامات هي الأقصى. وزارة الخارجية الإيرانية وصفت عملية المنبوذ الاقتصادي بأنها إرهاب دولة وإعلان حرب اقتصادية، وقالت إن العقوبات الأمريكية تستهدف معيشة الإيرانيين وتمس الغذاء والدواء والرعاية الصحية، ودعت الدول إلى عدم تنفيذها، معتبرة أن الانخراط فيها يمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي. لكن التصعيد في اللهجة لم يلغي الرسالة السياسية الأبرز من طهران. وزير الخارجية عباس عراقجي يقول إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها ليست مستحيلة.
2: إعادة المسار الدبلوماسي إلى سكته ليس بالأمر المستحيل، لكن ذلك يعتمد على إدراك الولايات المتحدة أن الضغط لا يجدي نفعا. ينبغي بناء الثقة واعتماد أسلوب حوار يتسم بالاحترام والاعتراف بحقوقنا والوفاء بالالتزامات.
1: رسالة جاءت غداة مباحثات عراقجي في طهران مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، ضمن تحركات تهدف إلى خفض تصعيد وإحياء الحوار. وتتمسك طهران بتفاهم يونيو أساساً لأي مفاوضات جديدة، فيما تراهن الوساطة الإقليمية على تضييق الهوة بين شروط إيران وسياسة الضغط الأمريكية.
0: حاجة مهمة جداً كان أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط أسئلة مراسلين ومذيعين. الحاجة المهمة دي أنه كان بيقول أنه بيصرح أن بلاده بتتجسس على الصين. فقال لك هو كمان سألوه طب هي قال لهم زي ما الصين بتتجسس علينا احنا بنتجسس عليها، وانه ليس ملزما بالاعلان عن كل شيء فيما يتعلق بسؤال صحفي بشأن حقيقة فرض عقوبات على البنوك الصينية بسبب طبعا ايران. خلينا نسمع كده بيقول ايه الرئيس الامريكي.
3: You said, why not? I mean, who said I'm not? You don't know if I'm doing it. Well, I don't have to announce everything, do I?
0: حاجة تانية مهمة برضو في الشأن ده، لأنه في تقارير من صحف أمريكية بتقول إن كده أمريكا استنفذت كل، ومن صحف أوروبية برضو إن استنفذت كل الذخيرة وما عندهاش أي حاجة تضرب بيها. لكن زي ما احنا شايفين النهاردة فعلا كان على الرسمي بسيطرة أمريكا على مضيق هرمز والعقوبات، وجينا لقينا بيت هيكسس كمان بيعلن إعلان مهم جدا وهو وزير الحرب، وبيقول إنه الحقيقة إنه هيبقى في سلح في أمريكا، وبيرعى دلوقتي الموردين، بيرعى الشركات الصغيرة في أمريكا عشان تصنع سلاح بدل ما يجيبه من موردين أجانب.
4: صنع في أمريكا، سلح في أمريكا، عنوانا لحملة جديدة أطلقها وزير الحرب الأمريكي من قلب العاصمة واشنطن بميزانية تقارب 500 مليار دولار أمريكي. الحملة تهدف لتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب عن طريق إشراك المزيد من الشركات الأمريكية الصغيرة في صناعة الدفاع الأمريكية وتعزيز سلاسل الإمداد العسكرية. وستجمع الشراكة الجديدة بين متطلبات البنتاغون وبين برامج التمويل والاستثمار التابعة لإدارة الأعمال الصغيرة. هيكسيث كشف عن لجنة مصانع الحرب الصغيرة ستمنح القوات الأمريكية ميزة طويلة الأمد تضمن عدم اختبار أي خصم لقوة أمريكا، وبذلك يعيد إحياء نموذج مستوحى من التعبئة الصناعية الأمريكية أنشأها الكونغرس عام 1942، أي خلال الحرب العالمية الثانية.
0: زي ما شفتوا موضوع تسليح، موضوع إيران وبنوك، موضوع الصين وبنوك صينية، موضوع السي اي اي وان هو راح لمدير السي اي اي وانه راح لروسيا عشان برضو موضوع إيران وتنفيذ العقوبات، وانه يكون في العقوبات دي يعني مجزية على إيران. لقينا كمان خبر تاني النهاردة بيقول لنا ان الخزانة الأمريكية استهدفت بنك مصر في الإمارات. ايه ده بنك مصر في الإمارات؟ طب ايه الموضوع؟ كل دي في إطار برضو إعلان وزارة الخزانة بان هم يعني هيعملوا اي حاجة علشان يتأكدوا ان مفيش التفاف.

0: حول العقوبات. فاللي اتقال الحقيقة كانت قال كده انه اتهامات أمريكية بأن فرعي البنك اللي هو بنك مصر في الإمارات نفذ معاملات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية. أمريكا قالت ان في معاملات بحوالي 1.8 مليار دولار تمت لصالح أكثر من 100 شركة خلال الفترة من 2024 ل 2026 بالنسبة لإيران. هنا برضو بمفيدة لإيران. الإجراء المقترح يتعلق بشكل أساسي بالمعاملات اللي بالدولار وبالخدمات المراسلة المصرفية في المؤسسات الأمريكية. الإجراء مش معناه إغلاق بنك مصر في الإمارات أو إيقاف البنك بالكامل، فهو مقترح يقطع الإجراءات تنظيمية. ولكن كان رد البنك المركزي المصري قال إن الإجراء يا جماعة محدود بفرع بنك مصر في الإمارات، لا يشمل بنك مصر داخل مصر، لا يشمل فروع بنوك مصر في الدول الأخرى، لا يشمل أي بنوك مصرية أخرى. وأكد أن البنك المركزي ووزارة الخارجية المصرية على تواصل مع الجانب الأمريكي بشأن الموضوع. ما يعني معلش الترجمة هنا بيتكلموا برضو نفس الخبر ده اللي هو كتب، أنه هو دلوقتي علشان خاطر أنه في المؤسسات دي اللي هم لقوا أن هي، بس هم مش كاتبين تمويل لإيران، بس عموما كان كتب وانتشر على مواقع كتير يعني. المهم قال لك دلوقتي بالنسبه للمصريين يا جماعه مفيش اي حاجه هتحصل، دي ازمه مرتبطه بعمليات بنك مصر في الامارات والدولار ملهاش ليها علاقه خالص بنك مصر، برضو عشان الناس تطمن. وبالتالي الموضوع هنا له علاقه فقط بانه في معاملات اكتشفوا ان هي بتمول وبتودي دولار لايران، فبدات دلوقتي الخزانه الامريكيه زي ما قلنا بتتتبع اي حاجه ممكن من شانها اي بنوك صينيه، اي بنوك في اي مكان ممكن ان يكون عن طريقها بيوصل تمويل الى ايران. الرئيس ترامب والسعاده الكبيره طبعا، وكده انتصار بقى يا جماعه، غيرنا بحيره اونتاريو الى بحيره امريكا. طب هي البحيره دي فين؟ دي جوه امريكا بس يعني مع الحدود مع اونتاريو كندا، وبتدخل لغايه كندا يعني. بس الرئيس الامريكي مش عاجبه بعد الخناقات كده اللي على الجمارك ما بين كندا والولايات المتحده الامريكيه، فتم تغيير الاسم. وترامب طلع وقال انه انا كمان مستني بقى، عندنا خليج المكسيك خليناه خليج امريكا، فاضل بقى المحيطين الاطلسي والهادي. خلينا نسمع هذا التقرير.
1: لا يخفي الرئيس الأمريكي رغبته في توسيع حدود بلاده، وهذه المرة تتجه أنظاره إلى بحيرة أونتاريو، إحدى البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية التي تتقاسم الولايات المتحدة وكندا مياهها، فيما يقترح اسما جديدا لها بحيرة أمريكا.
2: الولايات المتحدة تدرس بجدية تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، لأننا لا نتوقع أن نجري الكثير من الأعمال التجارية مع أونتاريو بعد الآن.
1: أهمية هذه البحيرة تتجاوز بعدها الجغرافي، فهي جزء من أكبر منظومة للمياه السطحية العذبة في العالم، وتوفر مياه الشرب وتشكل ممرا للنقل وتدعم قطاعات متعددة. وعلى ضفتها الكندية تقع تورونتو، أكبر مدن كندا وأحد أهم مراكزها الاقتصادية. ويعيد هذا الطرح إلى الأذهان سلسلة قرارات مماثلة، من أبرزها تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا. لكن مع الجارة الشمالية لا يقف الأمر عند إعادة التسمية، بل يحمل رسالة سياسية في فصل جديد من المواجهة التجارية. فبعد انهيار المحادثات، فرضت واشنطن رسوما جمركية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، وردت أوتاوا بالمثل بفرض تعريفات انتقامية على سلع أمريكية بالقيمة نفسها تقريبا. وتزداد حساسية الخلاف مع حجم الترابط الاقتصادي بين البلدين، إذ تتداخل سلاسل الإمداد في مجالات حيوية من السيارات والطاقة إلى الزراعة، ما يجعل استمرار التوترات مكلفا على الطرفين.
0: برضو التقرير ده كان قبل ما يوقع، خلاص ترامب وقع امر تنفيذي امبارح، وكان فرحان جدا وكان مع وجود الصحفيين، ويمكن برضو كان من ضمن الحاجات سئل في حاجات تانية. فالحقيقه كان عندنا المشهد التالي بتاع توقيع ترامب، انا عندي لينكين في الرقم ده معلش. تمام كده بشكركم. فدلوقتي الرئيس الامريكي وقع الامر التنفيذي اللي بيقضي رسميا، وطبعا الامضه المشهوره بتاعته كتير دي، وعرضها على الصحفيين. وكمان وجه طبعا الامر، قال لك احنا عملنا كل الاجراءات عشان يتغير فورا في الخرائط وفي جوجل وفي كل حاجه، وبذلك تحصل احدى البحيرات العظمى الخمس في امريكا الشماليه على تسميه رسميه جديده من جانب الولايات المتحده الامريكيه، بحيره امريكا وليست بحيره اونتاريو. بعد كده راح ترامب بقى قال لك ايه، لا خلاص بقى يا جماعه احنا عايزين نغير كمان بقى بقيه الدنيا عشان كله يبقى باسم امريكا.
3: the Gulf of Mexico. We changed.

0: change it, and now it's very routinely the Gulf of America. So if you think about it, we have a Gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean. So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific. Maybe we'll change them both.
1: محيطين الأطلنطي والهادي هيغيرهم إن شاء الله. الحقيقة في خبر مهم وأنا كنت قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت بس النهاردة بنقول تفاصيل. الخبر ده إن كان في مخطط لتفجير مبنى الكابيتول بس المفاجأة إن كانت بتخطط لتفجير مبنى الكابيتول دي أمريكية واعتنقت الإسلام واتنقبت والحقيقة أخت اسمها جيسيكا. الأخت الفاضلة جيسيكا بعد ما اعتنقت الإسلام كانت بتعمل تتواصل مع داعش في سوريا عناصر داعش من سوريا علشان نبتدي بقى نعمل ايه تفجر مبنى الكابيتول حيث اعلنت السلطات الامريكيه احباط مخطط لتفجير مبنى الكابيتول بولايه نيويورك في مدينه البانيا يا جماعه لان هم فكروا البانيا لا هنا دي مدينه في ولايه نيويورك تمام المهم انه كانت عايزه تفجر تقتل عدد كبير من اعضاء مجلس الشيوخ المهم المراه دي بقى طلع اسمها جيسيكا بوي جيسيكا عندها 35 سنه وبعد ما اعتنقت الاسلام باسمها عائشه اوكي عائشه سيف وبحسب وزاره العدل الامريكيه وثائق القضيه اعتنقت الاسلام قبل نحو 5 سنوات بدات تستخدم اسم عائشه سيف كان في صور تاني معلش يمكن مش معانا النهارده لكن هم كانوا مبينينها هقول لكم بقى اللي حصل من الاف بي اي عشان تعرفوا برضو انه مفيش حاجه بتعدي كده كيف تم كشف المخطط هي كانت بجيلها دعم مادي من تنظيم داعش وبعدين اتهمتها عفوا السلطات بان في تقديم دعم مادي لتنظيم داعش الرصد المخطط بقى كان في حصل رصد لمنشورات وحسابات مرتبطه بجيسيكا اللي هي عائشه تضمنت رسائل مؤيده للارهاب ومنهم منشور كان بيمجد هجمات الحادي عشر من سبتمبر فبداوا بقى ايه ولقوا انه في تواصل مع اشخاص من داعش سوريا مرتبطين لقوا بداوا برضو يحصل دلوقتي مصادر سريه تابعه للتحقيق قالت ان هي قالوا انها زارت مبنى الكابيتال عده مرات التقطت صور ليه باطار ما وصفته السلطات بعمليات استطلاع للهدف واشترت مواد السلطات قالت كانت تستخدم في تصنيع عبوات نسف هي بعد ما عرفت اللي عرفوا الاخبار دي كلها على فكره الاف بي اي اصدر قرار بمراقبتها تماما مراقبه تليفوناتها ومراقبه كل وسائل التواصل اللي هي بتعملها ومن خلال كمان المراقبه دي كان في عناصر من الاف بي اي هم اللي باعوا لها الحاجات اللي هي الخاصة بالتفجير علشان تبقى مؤكدة بقى وعشان ما يكونش في أي خالص مواجهة يقول لك لأن الأخبار اللي زي كده والحاجات اللي زي كده ما ينفعش إن أمريكا يبقى فيها أي ثغرة من خلالها أي محامين ياخدوها علشان يتبرؤوها فالحقيقة المتابعة كانت دقيقة جدا وبدأنا بقى نشوف إنه دلوقتي المتهمة دي تم طبعا القبض عليها وتوجيه اتهاما فيدراليا محاولة تقديم دعم مادي من منظمة إرهابية والعقوبة دي بتصل لعشرين سنة بجانب طبعا أكدت وزارة العدل كمان أنه دلوقتي المفروض أنه بعد كده هيثبت إدانتها في أمام القضاء بالنسبة للموضوع محاولة تفجير مبنى الكابيتول وطبعا هم كده أحبطوا هذا المخطط الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن التزامه بمنع الشريعه الاسلاميه تماما داخل الولايات المتحده الامريكيه وكان الحقيقه اعترف في الوقت نفسه بعدم وجود تطبيق فعلي لها بالبلاد باستثناء بؤر صغيره دلوقتي قال انه بيجرى التعامل معها جاء ذلك في خلال مقابله مقابله تلفزيونيه اكد فيها ان الشريعه الاسلاميه لا تناسب اطلاقا الثقافه والقوانين الامريكيه واشار لرفضه التام لانتشارها مشيدا بنظام القانون الواحد السائد في امريكا ووصفه بالافضل زعم ترامب ان الشريعه اصبحت اسلوب حياه موازن في مدن اوروبيه للاسف زي لندن وباريس واعتبر ان هذا الوضع امرا سخيفا مجددا تمسكه بالنظام القانوني الامريكي رغم بعض الاحباطات. طبعا عبد الرحمن السيد وهو اللي زي ما قلنا لكم وقت ما كانوا بيدعوا لانتخابه في ميتشيغان فلقينا انه كان طبعا تأييد كبير جدا وكأنه مثلا نصرة للإسلام ودلوقتي بيستضيفوه ووجه سؤال غريب للمذيع بتاع قناة فوكس وقال له هل أنت مختون وبعدين قال لك طبعا كمان مش بس ده هو بيدافع عن عمليات التحول الجنسي للأطفال والقسر فبالتالي يعني الموضوع هنا لما قال له انت في ختان ولا لا قال له مذيع فوكس قال له الختان مش اخصاء يعني مش زي ما انت بتعمل عمليه لتحول مثلا

0: رجل لامرأة، ومن الطفولة فللأسف الشديد لقينا الأخ عبد الرحمن اللي كانت عليه دعاية وكأنه نصرة الإسلام بيشجع التحول الجنسي. ما علينا، في النهاية دلوقتي أثار الجدل ولقينا، بس لقينا بقى متناسبا مع الكلام ده كان في قرار مهم جدا من رئيس ترامب أعلنه بنفسه على جميع المدارس العامة في أمريكا، تم إبلاغها بأنه إذا قيل لطفل أنه في الجسد الخطأ فإن هذا يعد إساءة معاملة للأطفال، وسوف نتخذ الولايات المتحدة الأمريكية خطوة تاريخية لضمان حصول كل طفل في أمريكا على فرصة الوصول إلى تعليم عالي المستوى، وإنه الموضوع ده يا جماعة بدأ دلوقتي إنه هيكون قانون علشان ما فيش حاجة اسمها طفل صغير يغيروا له الجنس في المدارس. كارولين ليفيات كده خلاص خلصت الفترة بتاعتها بالنسبة لمتحدثة باسم البيت الأبيض، والحقيقة في قالت إن ده كان شرف حياتي، وكلمت على الرئيس ترامب وقالت على فكرة يا جماعة ده بيبذل مجهود، الراجل ده بيبذل مجهود كبير جدا جدا علشان خاطر الولايات المتحدة الأمريكية.
1: Honor of my life to serve as your White House press secretary, sir. It really has. And I just want to let everyone in this room know how hard this man works for all of you and for every American across the country, regardless of whether they're a Republican or a Democrat. You call this man at 6 in the morning, you call him at 3 in the morning, he picks up the phone because he's looking out for you. And he needs your help with a Republican Congress for the next 2 years so he can make our country greater and stronger and wealthier than ever before. So get out and vote. Thank you.
0: بتشجع على الفوتينج طبعا بالنسبه للجمهوريين في الانتخابات النصفيه. والحقيقه ان كان برضو انتشرت صور، ان كان في صور عائليه مع زوجها ومع طفليها عند منصه القاعه اللي كانت طبعا بتلقي منها. على فكره في فرق كبير قوي بينها وبين زوجها في السن، هو 60 سنه تقريبا وهي حاجه و20، بس بيقولوا ان هم في يعني اسره جميله. فدلوقتي كارولين لافيات بعد كان في برضو مشاهد بتوثق الظهور الاخير لمتحدثه البيت الابيض. عندنا الحقيقة يمكن برضو شوية أمور كده سريعة بالنسبة لمثلا شركة ميتا توصلت الأخبار الأمريكية تسوية تاريخية مع 29 ولاية في إطار الدعوة اللي بتواجهها المجموعة الكالفورنية بتهمة تشجيع إدمان القاصرين على المنصات، والحقيقة مقابل دفع أكثر من 16 مليار دولار وافقت الشركة الأم الفيسبوك وإنستجرام على إجراء تغييرات جوهرية في آليات عمل منتجاتها فيما يتعلق بالمستخدمين الصغار، وده من الحاجات طبعا اللي كانت مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. في برضو في البنتاجون في مراجعة بتضع 4 خيارات أمام هيكسس بحلول 6 نوفمبر وفق رويترز ودول الناتو بتخشى أن تقود العملية تخفيضات واسعة نحو 80,000 جندي أمريكي منتشرين في أوروبا. هنتكلم بقى بسرعة كده عن أمور سريعة حصلة في مصر. 2 شباب فوجئنا بفيديو رايحين يعتدوا على والدتهم، والحقيقة الاعتداء ده مشاهد مأساوية، الأم استغاثت وطبعا بعديها لقينا أنه ضربوها كانوا جوه شقتها والجيران اتدخلوا، بعد كده الداخلية ضبطت أبناء السيدة زينب المعتدى اللي أبنائها اعتدوا عليها. لقينا برضو موضوع تاني أنه النيابة طبعا بعد 12 ساعة فقط أحالت المتهمين بالاعتداء على والدتهم لمحاكمة عاجلة، لأنه طبعا الوضع كان مأساوي. بالنسبة برضو الاعتداء على الحرامي ده اللي قعدوا يسحلوه، فبرضو كان مشهد وحش جدا جدا يا جماعة. في قانون مش غابة، ما احناش في غابة عشان يحصل كده، هو سرق شوية حاجات من مستشفى، فيعني مستشفى مهندسين، مش معقول ان السرقة تقابلها هذا المنظر الصعب جدا، كفاية زميلنا. المهم طبعا ناس كتير علقوا على الموضوع ده. عندنا بقى في قلادة لملكة مصر السابقة نازلي سرقت من متحف في فيينا، وعندنا كمان كان في مندوب اقتحم شقة كان فيها واحدة أجنبية وبعدين نادى على زميله وحاولوا ان هم يفتحوا الباب بأي شكل، ولكن قدروا اللي جوه الباب ان هم ما يدخلهمش. طبعا في حوادث وفي امور صعبه، ولكن طبعا على قد ما نقدر حاولنا نقول لحضراتكم اهم الاحداث اللي حاصله. ان شاء الله انتظرونا الاسبوع القادم والمزيد من الاحداث وما وراء الاحداث. الى اللقاء.

0: احبائنا في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.
2: أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تترك الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

عندك في الأسبوع 168 ساعة، يعني 10,080 دقيقة، يعني 604,800 ثانية. بتعمل فيهم إيه؟ وبيضيع منهم قد إيه؟ احسب حسبتك.

0: ولا حتى خدمتي ليك ومواهبي وحب الناس.
1: يسوع يسوع نفسك ما بتعرف.

I want to be a human being, not a human doing.

وأنا بسجد لجلالك كل يوم لما افتكر الأيام اللي أنا كنت منك فيها محروم، وشريط حياتي ينعاد كان كل معنى الحياة فيها شلة ولمة وصحبة ولاد عايشين الوقت لحظته، واليوم تتحدد خطته من فكر الفرفشة اللي ساد. ولعبنا كتير وضحكنا كتير، خصوصا لما تكون هناك أفيات جداد، وصحصحنا أجسادنا قوي والروح جوانا في حالة رؤاد. قد إيه ما كانت حياتي فارغة من غير يسوع، قد إيه من السنين كلها الجراد. ورغم إن حياتي ما كانش ليها لزوم تيجي في الوقت التمام تغيرني وتحطني في عملك وخطتك وتوجهني الهدف مرسوم، أنا بسجد لجلالك كل يوم.

0: تعلن إدارة السماء عن فتح الباب لقبول التائبين الذين قبلوا عمل المسيح الفدائي على الصليب، وتنبه الإدارة أنها ليست لها أي فروع أخرى، كما تحذر من انتشار شائعة أنه يمكن إعادة الامتحان في تاريخ لاحق.
1: بيقولوا ينبوع المية موسيقته الحلوة تروح لو شلنا منه الصخور. مش كل صخور في حياتنا صخور محتاجين نشيلها، مش كل الصخور دي صخور وحشة، لأن في منها اللي بيطلع منا الموسيقى الحلوة.

اتصل واحد بشركة الكمبيوتر بعد ما اشترى الجهاز بتاعه بأسبوع واحد بيشتكي إن حامل الأكواب اللي في الجهاز بتاعه باظ. استغرب المهندس وقال له إحنا ما عندناش أجهزة فيها حامل أكواب، أنت متأكد إن اشتريته من عندنا؟ قال له الراجل أنا متأكد. قرر المهندس إنه يروح يشوف المشكلة دي بنفسه. وراح المهندس فعلا وبص على الجهاز، والراجل قعد يشرح له يقول له أنا جبت الكمبيوتر ده من عندكم وبفتح حامل الأكواب ده وبحط المج بتاعي وانا بشتغل بشرب شاي وبشتغل كويس، بس بعد اسبوع لقيت نفسي مش عارف ادخله تاني بيعلق. ضحك مهندس الكمبيوتر وقال له على فكرة ده مش حامل اكواب، دي حاجة اسمها سي دي درايفر. السي دي درايفر ده هو اللي بيشغل السوفت وير الموجود اللي ممكن تنزله على اي جهاز، وممكن كمان تخزن عليها داتا كتير. في حاجات كتير في حياتنا ممكن تكون عندنا زي الصحة او المال او الوقت ومفكرين ان احنا عارفين نستغلها كويس، لكن اللي عايز اساله لك النهارده، يا ترى صحتك وفلوسك ووقتك انت عارف تستغلهم الاستغلال الامثل، ولا بتهيألك انه اللي انت بتستغله في حياتك ده هو ده احسن حاجه؟ يمكن تكون فاكر ان الوقت والمال اللي عندك هي دي احسن استغلال ليهم، زي ما الراجل كان مفكر ان ده حامل الاكواب. اللي انا عايز اقوله لك انه المسيح قال انه قد اتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. عيش حياتك مع المسيح، ودي وقتك ليه، ودي كل إمكانياتك ليه، صدقني هتقدر تطلع ثمر أكتر وهتقدر تلاقي معنى لحياتك أعمق وأحسن.

مرغم عليك يا صبح مغصوب يا ليل، لا دخلتها برجلي ولا كان لي ميل، شايلني شيل دخلت أنا في الحياة، وبكرة هخرج منها شايلني شيل. وعجبي الكلمات دي كلمات مشهورة للفنان صلاح جاهين، كلمات يمكن تبدو حزينة لكن أكيد بتعبر ولو عن جزء من الحقيقة، بتعبر عن ناس كتير عايشة في الدنيا شايفاها رحلة أجبرت عليها الحياة. الناس اختلفت جدا في تفسيرها، ناس شافوا إن الحياة رحلة طويلة بنمشيها، وفي ناس قالوا إنها رحلة لكن قصيرة، وفي ناس قالوا إن الحياة مسرحية وكل واحد فيها بيمثل دوره. يا ترى أنت شايف الحياة إزاي؟ تعالوا نتفرج النهاردة على حدوتة بتاعت واحد حب واحدة جدا والحياة بالنسبة له كانت، ولا أقول لكم تعالوا نتفرج مع بعض.

0: تفضل تفضل
1: تفضل
2: يا رب.
3: ما تقلقش يا فخر بيه، ما دام ابتسام هتقوم بالسلامة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
4: أمال فين عروستنا الحلوة؟
5: يا عينيا يا ابتسام يا ابتسام، تعالي يا حبيبتي تعالي، ما تكسفيش، قدمي الشربات لحماتك ما دام أشرقت الأنوار. وسلمي كده على الأستاذ فخري
2: سعيسك.
4: أهلا بعروسة ابني الحلو، إيه الجمال ده كله؟
5: يا فخري، انت يا فخري، انت يا فخري.
2: نعم يا عم.
5: ايه يا ابني، البنت لحست نفوخك ولا ايه؟ خليك معايا
2: معاك يا عم. المهم يعني بعد الفرح امتى؟
5: فرح ايه يا ابني؟ خبط لازق كده، مش الاول نتفق على الحاجات والمحتاجات واللازم منه؟
2: قصدك على الملبس يعني؟ نجيبه من احسن محل حضرتك تعوزه.
5: ملبس ايه وفضام ايه يا ابني؟ انا اقصد الشقه والعفش، العفش والشقه.
2: ايوه ايوه حاضر. ايه ده بس يا عمي، كل اللي حضرتك عايزه هنعمله.
4: اتقل وما تدلقش، ما يطمع فيه.
2: بس على الله يوافق يا ماما.
4: على ايه؟ ده منفوخ على الفاضي.
2: افتكري.
4: شوف يا استاذ سمير.
5: ايوه يا اشرقة تاني.
4: انا ابني فخري عنده شقه يرمح فيها الخيل، ورثها عن المرحوم ابوه. اما الفرش بقى واللازم منه فده طبعا على عروسه.
5: شقه ايه وخيل ايه؟ انا داخل سباق يا هانم يا هانم يا هانم، ثلاثه هانم. انا عايز واحد يجي يتجوز بنتي يكون جاهز منا جميعه، شقه، عفش، اوضه نوم، انتريه، صالون مذهب، تلفزيون كمان. ما تنسيش هجوز بنتي لابنك الموظف بمرتبه، ولا اقرار ولا عقارات ولا حاجه ابدا.
4: ماله الموظف؟ مش احسن من اللي قاعد لا شغله ولا مشغله، مستني الايراد لما يجي له عشان ياكل منه.
5: قلبي قلبي قلبي قلبي، تقصد ايه يا هانم؟
2: ايه ده يا سعاده الباشا، ماما ما تقصدش حاجه خالص.
4: لا اقصد، كفايه ان بنتك بتجري ورا ابني من زمان في كل مكان، من ايام ما كانوا مع بعض في الكليه، بتحبه.
5: لا يا هانم لا يا هانم لا يا هانم، مش انا اللي تلوي دراعي عشان بنتي بتحب ابني. لا لا، انا سفرها بره بعيد لحد ما تنسى، واكوى قلب ابنك عليها.
2: طب ليه المكوى وحرقه القلب دي يا عم؟ انا احب ابتسام وابتسام بتحبني، ومستعد اعمل اي حاجه علشان حبنا يعيش.
5: اذا كان كده انا ما عنديش مانع.
2: بجد يا عمي؟
5: بجد يا ابني. مبروك، اهم حاجه حافظ على ابتسام. ابتسام دي اغلى حاجه في حياتي
2: وفي حياتي انا كمان. المهم بس نحدد ميعاد الجواز بسرعه. اهلا يا عم.
5: ازيك يا عريس؟
0: الله يخليك.
5: ازيك يا فخر؟ عامل ايه؟
0: الله يستر.
5: شديد يا فخر.
0: الله يخليك يا عم. تعيش.
5: عايز بنتي.
6: للاسف يا جماعه الجوازه دي مش ممكن تتم.
4: ليه بقى؟
2: ليه بس يا فندم، ده الورق كله جاهز.
6: ايوه بس اهم ورقه مش موجوده.
2: اهم ورقه؟ ورقه ايه دي؟
6: الورقه اللي بتثبت تاريخ ميلاد العروسه.
2: لا دي سهله، طلع الورقه يا عم. ايه الورقه؟
5: ضاعت يا ابني ونسيت اعمل بدل فائد. انا مخ دفتر.
2: نسيت تعمل بدل فائد؟
6: بصوا بقى يا جماعه،
4: انا بقول من الاول الجوازه دي فيها حاجه غلط.
2: ما فيهاش حاجة بتحصل يعني.
4: تخرس، أنت مش فاهم حاجة خالص.
5: يعني إيه مش فاهم حاجة؟ يعني إيه مش فاهم حاجة؟ قولي لو أنت شايلة حاجة جواك قولي، وإحنا لسه على البر. خلي بالك بنتي ما فيهاش حاجة تعيب.
4: يعني أنا اللي ابني عطلان ألف واحدة تتمناه،
5: وأنا مليون واحد يحلم إن هو يتجوز بنتي ويعيشها في المستوى أحسن من ابنك اللي هيعيشها فيه. بس أنا وافقت عشان بيحبوا بعض.
4: يا ريتك ما كنت وافقت.
5: بقى كده
2: خلاص يا عمي.
5: مش شايف الست جدتك، قصدي والدتك، بكلمها
2: من ورا قلبها
5: يا راجل.
4: لا من قلبي. ولا انت خلاص بقيت في صف ونسيت ان انا امك اللي كبرتك وربيتك؟
2: ما نسيتش ولا حاجه يا ماما، بس

0: ماليش داعي للكلام ده، ده الفرح النهارده.
1: فرح؟ ما هو حماك لا جاب الورقه ولا طلع الشهاده، يبقى لا جواز ولا فرح.
0: جايب لي الكلام؟ لا، ان شاء الله في جواز وفي فرح، انا بنفسي هروح اطلع المستخرج.
1: امتى ده؟ ده الساعه بقت 1:30.
0: هلحق ان شاء الله.
2: نهارك سعيد يا استاذ بعروري.
3: ايه يا استاذ، ايه يا استاذ، ايه ده شويه، ايه داخل عليا كده اهو، مش شايفني قاعد مع المدام؟ استنى شويه، يلا ارجع ورا شويه كده.
2: اتفضل اتفضل.
3: ايوه يا مدام، كنا بنقول يا حضرتك.
4: حضرتك بتقول ان الساعه داخله على 2.
3: فكرتيني، الساعه داخله على 2، مواعيد العمل الرسميه من الساعه 8 صباحا للساعه 2، والساعه داخله على 2، يعني مواعيد العمل خلصت خلاص، ان شاء الله تفوت علينا بكره.
4: عندي ظروف يا استاذ دكروري.
2: عندها ظروف يا استاذ دكروري؟
3: عندها ظروف، وانا عندي بيت وعندي عيال لازم اروح لهم بدري.
2: عنده بيت وعيال برضه يا مدام، لازم يروح. وكمان
4: ده انا زي والدتك يا استاذ دكروري.
2: لا لا، دي بقى دي زي والدتك.
3: زي والدتي انا؟ مفيش حد زي والدتي عشان تبقي فاهمه. وانت تعبت وشقيت عشان تطلعني موظف محترم شريف عفيف. ها، انا حد زي والدتي؟ ماشي.
2: اتفضلي انت يا مدام، اتفضلي يا مدام من هنا، اتفضلي باب هناك. نصحى بدري بقى شويه.
3: والله يا استاذ والله
2: مش معقوله يا جماعه.
3: عارف انت يا استاذ، انا باجي من الساعه 8 صباحا للساعه 2، تيجي لي في اخر 10 دقايق عشان تطلب الورقه بتاعتها.
2: ده كلام؟ ده كلام يا راجل؟
3: انت مين؟
2: ها؟
3: انت مين؟
2: انا بس كنت عايز حته ورقه قد كده. اثبات قيد ميلاد الانسه ابتسام خطيبتي، وفرحنا النهارده بالليل.
3: يا برودك يا اخي، يا برودك يا اخي، هتشلوني حرام عليكم. فوت علينا بكره، بكره بدري.
2: ارجوك ارجوك يا استاذ، بكره ده ايه؟ ده انا بقول لك الفرح النهارده بالليل.
3: فرح مين؟
2: فرحي.
3: انت ابتسام؟
2: لا انا خطيبها اللي هتجوزها. يعني
3: انت ولا ابوها ولا امها ولا اخوها ولا خالها ولا عمها؟ يبقى تبعت حد من الخمسه دول بكره بدري ياخد الورقه.
2: برضه هتقول لي بكره تاني يا استاذ بعروري؟ لا لا، النهارده الفرح، النهارده بالليل يا استاذ.
3: الفرح النهارده؟ لا الفرح هيتلغي خلاص.
2: لا لا، لو سمحت لو سمحت، لا ما تقوليش الفرح هيتلغي، لان الفرح مش هيتلغي، وانا هاخد الورقه ودلوقتي وهتجوز النهارده.
3: طب انت ايه رايك بقى اللي انت مش تاخد الورقه واعلى ما في خيلك اركبه النهارده؟
2: لا بلاش سيره الخيل لو سمحت، انا ما اتبهدلش في المواصلات. ها، وبص اتبهدلت ازاي، والكرافته اتسلتت مني، النشالين خدوها. أيوة. وتيجي تقول لي ما ينفعش هاخد الورقه؟ يعني هاخد الورقه؟
3: بص بقى، انا اقول لك على حاجه، الاوضه اللي هناك دي شايفها؟ اوضه المدير، هتلاقيه نايم جوه، خش اشتكي لي ليه؟
2: لا خلي المدير مريح. قوم انت. الورقه هاخدها منك انت.
3: وريها تاخدها مني انا بقى ازاي؟ قول لي بقى يا سيدي اسمها ايه؟
2: ابتسام سمير شريف.
3: اتفضل يا سيدي اتفضل. ابتسام شريف؟
2: لا، ابتسام سمير شريف.
3: سمير شريف، اسم جميل، اسم رائع.
2: خلاص.
3: ايوه ايوه، ادي يا سيدي ابنتي. اتفضل يا استاذ. وتساس سلمني على مدام ابتسام، وتقول لها الف الف مبروك، وان شاء الله انا اللي امضي سعادات الاولاد بنفسي.
5: انا مش قادر اصدق ان حلمنا اتحقق وبقينا لوحدنا. بحبك.
6: وانا كمان، بس اوعى بقى تزهق مني.
5: ده كلام، في حد يزهق من روحه؟ وحتى لو زهقت من روحي، ده معناه ان انا بعدها هموت على طول.
6: بعد الشر عليك.
0: ايه الاخبار يا دكتور؟
7: ولد زي القمر.
0: بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي.
5: الحمد لله على السلامة يا حبيبتي.
8: مبروك يا ابتسام يا بنتي، مبروك.
9: مبروك يا مرتبي.
5: مبروك يا حبيبتي.
6: الله يبارك فيك يا حبيبي. شايف الولد حلو ازاي؟
5: شبهك يا ابتسام.
6: لا بالعكس، ده شبهك انت كمان.
5: لا لا لا، ده زي القمر. ولا ايه رأيك يا ماما؟
9: يا اختي عليك، ده شبهك يا فخري بالظبط.
10: ايه ده؟ ده شبه بنت ابتسام الخالق الناطي.
9: ده شبه ابني فخر.
10: ده شبه بنت ابتسام.
9: شبه ابني فخر.
10: يا ست بصي كويس.
9: شايفاه؟ شبه ابني فخر.
10: شبه بنت ابتسام.
2: فيديو بيهزر.
10: بهزر معاكي بقى.

0: ارتحتوا؟ عيطتوا الولد؟
1: شبه بنت ابتسام.
2: شبه ابني فخري.
1: ده شبه بنت ابتسام.
2: شبه ابني فخري.
1: يا ست بقول لك ده شبه بنتي ابتسام.
3: بيهزر.
4: شريف.
5: نعم يا ماما.
4: قوم سجل جوه حبيب ماما.
6: قوم قوم يا شريف.
5: حاضر يا ماما.
4: مالك يا فخري؟
6: ماليش. المشروع هيكلف، الفلوس مش هتكفي.
4: طب والعمل؟
6: شكلي كده هوقف المشروع ده.
4: لا يا فخري ما تقولش كده. توقف ايه بس؟ طيب استنى،

0: لي حبيبي على القرشين يعني اللي انا ورثتهم من بابا الله يرحمه، ابتدي بيهم.
1: لا لا لا، انا مش ممكن اعمل كده، دي حاجتك، ده انا المفروض ازودهم لك مش اخدهم.
0: هو ايه اللي لا؟ بكره المشروع لما ينجح ويكبر هتجيب لي احسن منهم. امال انت فاكر ايه؟
1: ابتسامة
0: ولا كلمة. وبعدين ده احنا واحد ونجاحك هو نجاحي.
1: اتفضلي.
0: ايه ده يا فخري؟
1: جزء من الدين اللي عليا ليكي.
0: دين يا فخري؟ بعد العمر ده كله تقول دين يا فخري؟ اخص عليك.
1: كل اللي احنا فيه انت السبب فيه.
2: يا عيني يا عيني، ده ايه الحب ده كله؟ او ما مش انا بقى ولا ايه؟ طيب
1: بس يا ولد، وبعدين انت فعلا لازم تقوم تمشي، فاضل على الطياره 3 ساعات، يا دوب تجهز نفسك. مالك يا نسام؟
0: يعني يا فخري الصداع والضغط اللي بيجولي بقالهم فتره.
2: طب اتصل بالدكتور؟
0: لا يا حبيبي انا هبقى كويسه.
2: طب انا هكلمه.
1: لا سافر انت يا حبيبي وانا هبقى اطمنك بالتليفون.
0: روح يا حبيبي.
3: خيبي البقية في حياتك
1: يعني خلاص؟
3: ده تقريب بسبب الوفاة، ودلوقتي الساعة 12 وربع، فلازم حد يلحق يخلص الإجراءات عشان يستخرج شهادة الوفاة.
1: حاضر.
3: تسمح؟
1: تفضل.
3: البقية في حياتك يا فندم.
1: حياتك البقية.
3: اسمح لحضرتك أخلص أنا كل الإجراءات.
1: لا يا بوس، أنا اللي هخلص الإجراءات بنفسي.
4: وأدي شهادة الوفاة يا أستاذ. الحق بقى وامضيها من المدير عشان الوقت اتأخر. يا رب يرضى.
5: يعني إيه يا رب يرضى يا أستاذ؟ دي شهادة وفاة. يعني إحنا نستنى ما ندفنش لغاية ما سعادة البيه المدير يتكرم ويرضى يمضيها. ده كلام يا فندي. يا جماعة يا جماعة حد يحضرنا في المصيبة.
2: ايه يا استاذ حفظي؟ ايه يا استاذ حفظي في ايه؟ ايه الدوسة الكبير دي؟ مش عارف اركز.
4: مفيش حاجة يا سيادة المدير، فكرة بس ان الاستاذ شهادة الوفاة وحضرتك لازم يعني.
5: حضرتك سعادة المدير.
2: ايوه يا
5: شهادة وفاة. شهادة وفاة يا بيه. انا اسف في التعبير. مستنية سعادتك لما تمضي. نعمل ايه يعني؟
2: وريني يا بيه. ابتسام سمير شريف.
6: ايه ابتسام؟
2: شريف.
5: لا ابتسام سمير شريف.
2: اديني القلم يا حسن.
4: اتفضل يا سياده المدير.
2: اتفضل يا استاذ. باقي في حياتك.
1: هي الدنيا كده، مجرد ورقتين، ورقه ميلاد وورقه

اهلا بيكم مره تانية، واتمنى ان الفيلم يكون عجبكم. معانا النهارده ضيف عزيز عليا جدا، مش بعرف اعرفه غير على ان هو واحد من اعز اصحابي، هو ايهاب عزت. ايهاب مدرس

0: وفي الاساس قبل ما يكون مدرس غاوي جدا دراما، وكان لسه بيحكي لي امبارح ان هو من ثالثه اعدادي وهو بيحب التمثيل ودخل فرق تمثيل، والنهارده بيكتب حاجات للاطفال، اوبريتات ومسرحيات، ودايما عنده اهتمام خاص جدا بالدراما. اهلا بيك ايهاب معانا.
1: أهلا يا هدي.
0: ورقتين الحياه بالنسبه للكاتب بتاع الفيلم ده هي مجرد ورقتين. ايه رايك، الحياه طويله ولا قصيره؟ رحله كبيره ولا رحله قصيره؟
1: أنا أول ما اتفرجت على الفيلم حسيت إنه الكاتب بيحطنا بين قوسين،

0: من ساعة ما اتولدت وخرجت من ساعة ما اتحط القوس التاني لما مت.
1: واللي بين القوسين ده مش عارفين
0: ممكن يطول أو ممكن يقصر.
1: ممكن يطول وممكن يقصر. بتخاف من الموت ايه؟
0: ايه الأسئلة دي؟ اه بخاف من الموت.
1: ليه؟ يعني ايه اللي بيخطر في بالك يخليك تخاف من الموت؟ لما بتخطر في بالك فكرة الموت بعد الشر عليك طبعا ألف مرة، بس يعني ايه الحاجة اللي بتخطر في بالك تخليك تخاف؟
0: كنت بتكلم معاك من اسبوعين في التليفون لو فاكر هادي، كنا بنتكلم عن فكرة الموت وان الواحد بيبقى قلقان قوي على اقرب الناس ليه. يعني انا خايف قوي مثلا لو مت بفكر تملي في ابني وبنتي ومراتي، ايه اللي هيحصل فيهم. والموت فكرة يعني مرعبة، يعني ان انت تبقى موجود وسط الناس وفجأة تتسحب منهم، الناس دي هتزعل عليك ولا لا؟ اصحابك حبايبك اهلك باباك ومامتك.
1: بتخاف عليهم ولا بتخاف ما يفتكروكش؟
0: لا بخاف عليهم، مش بخاف انهم ما يفتكروني.
1: مش دي القضية. ومش بتخاف من اللي بعد الموت؟
0: لا مش خايف من اللي بعد الموت.
1: اشمعنى؟
0: يعني لا مش خايف من اللي بعد الموت لاني عارف كويس قوي انه لما اموت يعني هبقى مع ربنا، يعني مش هبقى بعيد يعني.
1: طيب بعد السيرة الوحشة دي بقى ممكن تتفضل تشرب حاجة؟ ما تخافش خالص. الموت يعني إن شاء الله مش قريب خالص. طيب الفيلم اللي احنا كنا بنشوفه إيهاب كان بيحكي عن واحد حب واحدة زي ما أنا حبيت مراتي وزي ما أنت حبيت مراتك، وربنا إداهم أولاد، والقصة منطقية وطبيعية جدا، لكن الراجل في طول الوقت عمال يفتكر مواقف، حاجات الست دي سابتها معاه في حياته. ايه الاثر اللي الواحد ممكن يسيبه في حياته عشان يبقى اللي بين قوسين ده ليه معنى؟
0: انا بتهيالي هادي انه الاثر اللي الواحد ممكن يسيبه ان الناس على الاقل تفتكره بحاجه. يعني انا بحس ان في ناس بتيجي الدنيا بتاعتنا دي بتسيب اثر كبير قوي، وفي ناس تانية ما بتسيبش حاجه خالص، وفي ناس تانية يعني عادي.
1: طب ايه يعني ايه الاثر؟ ايه اللي انت شخصيا تفتكر بيه ناس النهارده يمكن مش موجودين معانا؟
0: اقول لك حاجه، انا كنت من قيمه تقريبا 5 6 شهور كان واحد من يعني من الناس اللي هي بتخدم ربنا راح السما. وبعدين فلما سمعت ان الراجل ده مات يعني انا يعني استغربت قوي، يعني قلت ان واحد زي ده لما يموت هيسيب فراغ جامد، لانه اللي بيعمله محدش بيعمله، يروح يقعد مثلا في بلد 3 شهور ياخد نهضة، يقعد سنة في بلد تانية ياخد نهضة، 3 سنين في حتة يعمل خدمات ورا بعضيها كل يوم. فالراجل ده لما مات جبت النعي بتاعه وقعدت اقراه، لقيت في بعض الكلام الناس بتقوله عادي زي ما تقول على اي ميت، انتقل الى الامجاد السماويه، ذهب الى حضن الاب. لكن لقيت في كنيسه من الكنايس كاتبه كلمه غريبه قوي عليه، كاتبه ان رجل النهضات، وزي ما يكون ان الراجل ده النهضه اللي كان بيعملها في حياه الناس وللناس
1: هو ده الاثر اللي هو سابه.
0: هو ده الاثر اللي سابه. وبيقال ان الجنازه بتاعته يعني كان فيها اعداد يعني ولا تكون جنازه يعني حد من رؤساء الدول يعني.
1: بس هل هو ده يعني هل هو ده الاثر المطلوب ان كلنا نسيبه؟ يعني هل مطلوب ان كل واحد فينا يوم ما يسيب الدنيا يحضر جنازته الالاف والناس كلها تحزن عليه؟ هل ده الاثر؟
0: لا انا بتكلم عن شخص زي ده لانه اللي كان بيعمله كان بيعمل نهضات للناس، لكن كل واحد مننا ربنا مديله حاجه.
1: انت شخصيا لو حبيت اسالك ايه الاثر اللي انت عايز تسيبه؟ تحب تسيب ايه؟ تحب تبقى رجل النهضات؟ تحب تبقى رجل العلم والمعرفة؟ تحب تبقى ايه؟
0: انا بحب الخدمة وبحب العلم جدا برضو.
1: اوكي، انهي فيهم بقى؟ اختار.
0: لا انا يعني عايز اتطرق للسؤال بجانب تاني، عايز اقول احب اسيب اثر في مين في الاول؟ يعني السؤال ده انا سألته لنفسي قبل كده، احب اسيب اثر في ولادي وفي مراتي، وانا بشتغل مدرس، وفي الولاد بتوعي في المدرسة ولاصحابي، ان الناس تحس انه يعني ان انا بعملهم بطريقه مختلفه، ان انا بعمل حاجه صادقه من قلبي ليهم.
1: يقولوا ايه؟
0: يقولوا ان انا كنت بحبهم.
1: اكتر حاجه تفرق ان انت تسيب اثر فيها هي انهم يقولوا انك بتحبهم، صح؟
0: بص هو ده اللي انا كمان شفته في الفيلم، يعني ايه اللي يخلي واحده تجيب الذهب بتاعها وتديه لجوزها؟ ايه اللي يخلي ان واحد من ساعة لما بابا البنت دي قعد يطلع روحه عشان ما يتجوزهاش عمال يحارب، وحتى في الشهادة راح جابها من الراجل بطريقة كوميدية، أي نعم
1: وكسر سنان الراجل.
0: وكسر سنان الراجل. لكن اللي أنا عايز أقوله إن الحب كان الدافع الحقيقي في التأثير اللي خلى الراجل دون يهتم بالبنت.
1: فالقضية مش ان احنا بس نسيب اثر، لكن ان احنا

0: نسيب أثر متلون بالحب،
1: مقترن
0: إنجاز أقول
1: بالحب.
0: كده.
1: عمرك ما
0: يعني
1: هتقدر تسيب أثر ما لم تكن بتحب.
0: طب نعمل إيه عشان نسيب أثر في حياة الناس اللي حوالينا؟ يعني لو أنا النهاردة شخص طبيعي، يمكن عمري ما فكرت الفكرة دي قبل كده، إنه الحياة بداية ونهاية قد يكونوا قريبين قوي من بعض، أعمل إيه عشان لما اليوم ده يجي أقول أنا عملت، أنا سبت أثر؟ أبتدي النهاردة أعمل إيه؟
1: انا اقول لك حاجه يعني من خبرتي الصغيره يعني اللي انا شفتها في الدنيا. يعني انا بحس انه عشان تبقى انسان مؤثر قوي لازم تكون صادق وبسيط، لازم تكون بتحب الناس فعلا بجد. انت مش بتساعد الناس علشان زي مثلا انا مدرس او انت مهندس، لكن انا بساعد الولاد عندي في المدرسه لان انا فارق معايا ان الولاد دي تتعلم بجد حلو. يعني انا فارق معايا الناس دي، وفارق معايا ان ابني وبنتي يطلعوا فعلا ناس يعني بيحبوا ربنا بجد.
0: انت بقالك قد ايه بتدرس ايه؟
1: بقالي 12 سنة.
0: شفت حد من ولادك كبر وقابلك في يوم من الايام وقال لك انا فاكرك وانت اثرت فيا؟
1: أنا هقول لك قصة حصلت معايا مع واحدة زميلتنا، مدرسة زميلتي معايا، بنت خالتها كانت عندنا في المدرسة واشتغلت في حاجة كمبيوتر أو كده، وبالصدفة بتكلم حد من الناس اللي معاها في الشغل، والحد اللي معاها في الشغل يعرف مدرس تاني. فالشخص ده بيسأل البنت يعني بيقول لها طب انت المدرسه بالنسبه لك كانت فتره حلوه، طب تفتكري مين من المدرسين؟ قالت انا فاكره واحد كان بيديني علوم وانا في اعدادي اللي هو انا يعني، كان اسمه ايهاب، انه حببني في الماده دي وخلاني ان انا اقبلها بعد ما كنتش بقبلها. فانا بحس انه دون جزء من المسؤوليه اللي موضوع عليا. انا يمكن ما اكونش رجل نهضات زي ما انت قلت، بس يمكن اكون في مدرستي او في شغلي ابقى مثال فعلا كويس بيدل ان انا بعمل الحاجة اللي في ايدي بأمانة.
0: محتاجين وقت قد ايه في حياتنا عشان نسيب أثر في حياة الناس اللي حوالينا؟
1: متهيألي الموضوع مش مرتبط بوقت هادي. متهيألي في ناس بتعيش 80 و90 سنة وما بتسيبش حاجة، وفي ناس بتعيش 30 35 40 20 وبتسيب أثر.
0: محدش بينساها.
1: محدش بينساها.
0: المسيح مات عنده 33 سنة و عمل كل حاجة، يعني
1: يعني ده مات
0: غالبا
1: أصغر
0: هو الوحيد اللي عارف يقول قد أكمل.
1: يعني مات أصغر مننا أساسا، يعني حاجة تكسف.
0: طيب احنا، انت في اول حلقة كنت بتقول ان الفيلم حط الحياة بين قوسين، هو الفيلم فعلا اسمه ورقتين، يعني شهادة ميلاد وشهادة وفاة. هل هي الحياة كده بس؟
1: أنا بصراحة مش موافق يعني على الفكرة دي. أنا حاسس إنه الحياة بتاعتنا مقصودة حتى قبل ما نيجي للدنيا. انا بيفرق معايا قوي الايه البسيطه انه لما الرب كلم ارميه وقال له لا تقل اني ولد، قبل ما صورت في البطن عرفتك، وقبل ما تخرج من الرحم قدستك. يعني انا عارف كل تفاصيل حياتك. وبعدين عايز اقول حاجه برضو يعني لاخواتنا اللي بيتفرجوا علينا، الحياه مش بتنتهي بالوفاه. الحياه مش بتنتهي لما بيكتبوا لنا شهاده مش عارف هبوط حاد في الدوره الدمويه ولا ايا كانت الحاجه المستخرج اللي بيطلع بيها شهاده وفاتنا، لكن الحياه بعد ما بتنتهي على الارض في حاجه تانية في السماء بتتكمل.
0: فهي فعليا مش بين قوسين،
1: خالص
0: احنا موجودين في ذهن الله من الازل ومكملين هنعيش بعد
1: مع
0: الموت.
1: الله للابد.
0: امين. بس يعني بيتهيألي ان الكلام ده مش كل الناس.
1: هو لكل الناس، بس يعني يا ترى مين من الناس بيصدق كده وعايز يعيش بالطريقة دي، ومين من الناس عايز حياته تبقى بين قوسين؟
0: أشكرك يا إيهاب.
1: ميرسي.
2: هي الدنيا كده، مجرد ورقتين، ورقة ميلاد

كان ضيف النهاردة بيقول إن الأثر اللي هو عايز يسيبه هو إن الناس كلها تفتكر إن هو كان بيحبهم. وأنا عايز أقرأ معاكم كلمات مشهورة للأم تريسا. الأم تريسا اشتهرت جدا في العالم كله بأنها فتحت ملاجئ، وبأنها كانت بتدور على الأطفال المعاقين والجعانين والتعبانين والمرضى، كانت بتنزل لأفريقيا وكانت بتهتم جدا بالأطفال. عايز أقرأ لكم بعض الكلمات اللي هي قالتها. قالت: الحب يبدأ في البيت، الحب يسكن في البيوت.

لهذا السبب يوجد الكثير من المعاناة والكثير من الحزن في عالمنا اليوم. الجميع يبدو مستعجلا بجنون لمزيد من التطور وزيادة الثروات إلى آخره، ولا يجد الأولاد وقتا لأبائهم، والأب والأم لا يملكان الكثير من الوقت لبعضهم البعض. فمن المنزل يبدأ خراب السلام في العالم. يا ترى بتدي وقت للناس اللي بتحبهم؟ يمكن مراتك، يمكن جوزك، يمكن أولادك، يمكن أصدقاء، يمكن خدمة، يمكن شغلك، حتى الناس اللي فيه. يا ترى بتحاول تلون الأثر اللي بتسيبه في العالم بالحب؟ عندك أهداف عايز تعيش ليها؟ النهاردة عايز أدعوك إنك تفكر مرة تانية في حياتك، إنها كانت في ذهن الله من الأول، ما ابتدتش يوم الميلاد. أنت ليك هدف عايش عشانه، وفي يوم من الأيام هترجع تاني للي خلقك. يا ترى لما تروح هناك هتقف تقول له أنت عملت إيه؟ لو عندكم أي استفسارات أو تساؤلات أو حتى قصص وحواديت عايزين تشاركونا بيها، اكتبوا لنا على العنوان اللي مكتوب قدامكم على الشاشة. وبكده تبقى خلصت حدوتة النهاردة. أشوفكم مرة تانية مع حدوتة جديدة من حواديت.

0: يعني ليه ممكن يحصل لواحد كده؟
1: ده كفر والعياذ بالله.
2: يا عم عدو، عم عدو، رد عليا يا بني ادم.
3: قعد يصرخ ويقول انا ده، انا الشخص ده.
2: انت يا بني ادم حد بيخسرني.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: متشجع للرب عايز يطلقه في وسطينا خلال هذا المؤتمر، لأنه مؤمن أنه 26 و27 شكل تاني، حتة تانية، مجد تاني. فهو ونرنم الترنيمة جواه فعلا إدراك أنه 26 و27 مستوى الاستعلان، وكلكم عارفين أنا من أول أكتوبر أو من قبل أكتوبر أكشلي من سبتمبر عمال بقول أنه إحنا بنخلص مرحلة استعداد وبنخش على استعلان، والاستعلان ده مكمل معانا 26 وطالع. استعلان حاجات كتيرة قوي، هو يعني هنحكي يمكن في احتفال رأس السنة عن كلمة استعلان، إيه اللي هتستعلن، حاجات تستعلن، لأنها من ضمنها استعلانات من السماء التانية يعني. لكن الاستعلانات اللي هتزداد في وسط شعب الرب هتبقى قوة جدا قوية جدا من أجل الأزمنة اللي جاية. وإحنا بنعد لهذا، مش بنعد لإحنا يعني لسه بنعد، لكن أعددنا علشان نبتدي يستعلن فينا اللي هو عايز يستعلنه للأزمنة اللي جاية. ففي استعلان استجابات صلاة، في استعلان استخدام، في استعلان سلطان، في استعلان امتلاك، وكل هذه الأمور بتستعلن بسبب أن في طبيعة أو في هوية بتتثبت جوانا، وهي هوية الملوك. هي هوية مش معتادة على الشعب أو مش معتادة على الطبيعة البشرية عامة، لأن إحنا زي ما داود قال الآية المشهورة المحفوظة اللي كلنا بنحب، والمصمص شفايفنا بالخطايا ولدتني أمي. عارفينها الآية دي؟ حد ما يعرفهاش؟ ليه كده؟ علشان إحنا بنحب ناخد الآيات الجميلة دي والمصمص شفايف، which is true، الآية حقيقية. فتولدنا في العبودية، تولدنا في مصر، ومصر مصنع بطبيعته بيطلع عبيد. تولدنا في العالم، والعالم بطبيعته بيطلع عبيد. تولدنا في الخطية، والخطية بطبيعتها بتطلع عبيد. اللي بيطيعوا الخطية هم عبيد للخطية. عارفين آية دي في إنجيل يوحنا. وبالتالي

لأن الطبيعة اللي تعودنا عليها نشأنا عليها بتطلع هذا المشهد. لما بنيجي للرب ما بندركش كل الإمكانيات اللي الرب عملها فينا، فبنعيش على مستوى أقل من اللي هو بالفعل حسمه وبالفعل خلصه وبالفعل غيره لينا، لمجرد ان احنا تعودنا على الصورة القديمة. وانا امبارح لمست شوية على الحتة دي، على التعودات اللي انا شايف نفسي بيها والهوية المشوهة اللي انا متعود عليها اكتر من الطبيعي. بسبب التعودات، بسبب امور ما ادركناهاش، بنعيش في حقيقة اقل من الحقيقة اللي الرب عملها، فبنعيش على مستوى اختبار أقل من الاختبار اللي عرضه الرب لينا. كلنا كده بالمناسبة، أيا حتى اللي بيحصل معاه أمور كثيرة هو ما زال بيعيش على مستوى أقل من القلب الرب ليه. إحنا بنحاول نلحق للرب عرضه، بنحاول نلحق للرب أودعه فينا بالفعل، بنحاول نلحق للرب خلصه، بنحاول نلحق إن الرب خلصه يستعلن فينا. احنا بندور على حاجة اوريدي خلصت جوانا في المسيح يسوع، ومش مدركين ان الهوية وادركنا بالهوية وفرحنا بهذه الهوية. وانا مش هقعد اتكلم عن الهوية طول الوقت، انا بس بعمل مقدمة النهاردة، بس هذه المقدمة مهمة جدا. او يعني انت مش ضيعتش وقتك انك جيت، لان هنحكي حاجات مهمة قوي. فهذه الهوية بتطلقك للامتلاك لامور وتثبت ارضك، فتتم أمور في حياتك. مسحة تتميم، الملوك بيتمموا الأمور. خليني أقول لك جملة وحنرجع لها تاني. الأنبياء بيتنبؤوا، الملوك بيتمموا النبوة. أقولها مرة تاني احتياطي. الأنبياء بيتنبؤوا، الملوك بياخدوا النبوة وبيتمموها. الأنبياء ما يعرفوش يتمموا النبوة اللي هما بيقولوها. أنا لسه ما قلتلكمش التجمال، أبتدي على بدري، منظرها أبتدي على بدري. الأنبياء ما بيعرفوش يتمموا النبوة اللي هم قالوها. اللي بيتمم النبوة اللي بيقولها الأنبياء هم الملوك اللي بياخدوا النبوة بيصدقوها وبيتمموها. هجيب لكم آيات ما تقلقوش. بس ده معنى كده إيه؟ معنى كده لو أطبقوا عملي بقى، إنك لما تستقبل نبوة حاجتين، مش شرط انك استقبلت نبوه وقالها فلان الفلاني، ايا كان فلان الفلاني اللي قالها، ماشي. النبوه مش شرط تتمم لو ما خدتهاش كملك وتممتها. فانت الملك اللي بيتمم النبوه اللي اتقالت لك. تفضلوا نصلي. انت الملك اللي بيتمم النبوة اللي النبي قالها لك. عشان كده كثير من النبوات، كتير البعض بيبقى هي حصلت هي ما حصلتش، هي فين، انا مصدق، انا مش، انا في الفضاء، انا بأسبح في بالونة من الجيلي. والرب يقول لك انا مش عايزك بالونة من الجيلي دي، لسه ما اخترعهاش. بس لكن رب مش عايزك تسبح في هذه البالونة. رب عايز كل نبوة قالت عليك تتمم في أرضك، وده استعلان النبوة في أرضك. لأن مرة تاني، لو استخدمت كلمة استعلان، أو لو أدركت كلمة استعلان، هو استعلان كل كلمة خارجة من فم الرب مباشرة ليك من الكلمة أو من نبوة بتوصل لحضرتك، ده وقت استعلانها، وقت ما فضلش نبوة مش معاشة ومش متممة. تصوروا كل نبوة استقبلتوها، كل آية علمتوا عليها في الكتاب المقدس، لو كل نبوة استقبلتوها حصلت. ايه الواو الجميلة دي؟ ايه الواو الجميلة دي؟ طب هو ما يمنع، خليني اقولها على بلاطة كده، ما يمنع تتميم كل نبوة انت استقبلتها مباشرة، علمت عليها في الكتاب وحسيت this is mine، دي بتاعتي، او اتقالت لك مباشرة من ايا كان الخادم النبوي، كل نبوة تتميمها جاي من الملك اللي فيك والملكة اللي فيك. حبصلك على ايات حالا صدقني، بس انا بعمل لك دعايه للرب عايز يعمله خلال هذا المؤتمر، لان الشيفت ده

الشفت الداخلي اللي بيحصل جوانا. يمكن هنبص يعني انا متشجع اول بكره، انا قاعد النهارده معاكم بس متشجع اول بكره. ليه؟ لان الشفت اللي الرب عايز ينقله ممكن يطير دماغك انه هو شايفنا كده، وهو ده حصل بالفعل، مش بنصعد الى هذا المستوى. هو هل احنا بنصعد الى مستوى الملوك؟ هل احنا بنترقى الى مستوى الملوك، ولا ده حاجه حصلت وتمت بالفعل ومحفوظه لينا في الابناء، لان احنا ابناء وابناء الملك ملوك. بتسمعوني كتير بقولها، بس بتتقال في وسط الوعظات، فيعني في الباكج بتاع موضوع. فالنهارده هدقدق بالشاكوش على هذا، على راس ام هذا المسمار، لغايه لما يثبت جواك. بس مش يتثبت برغم ان النهارده هيبقى فيه شويه نقاط يعني، لكن قوم انها نقاط اعلانيه في حياتنا. فمره تاني، في حاجات كتيره بتتمم بسبب الاعلان الملوكي، مش الاعلان اللي هنوصل له، الاعلان انه تم فبنقف فيه. ثلاث نص كم الامين دي، بس ماشي. نحمية 9 عشان ما اطولش عليكم. نحمية 9 آية 19. أنوار هنا جميلة. نحمية 9:19. أنت برحمتك الكثيرة لم تتركهم في البرية، ولم يزل عنهم عمود السحاب نهارا لهدايتهم في الطريق، ولا عمود النار ليلا ليضيء لهم في الطريق الذين يسيرون فيه. أعطتهم روحك الصالح لتعليمهم، لم تمنع منك عن أفواههم. أعطيتهم ماء لعطشهم، علتهم 40 سنة في البرية، علتهم 40 سنة في البرية فلم يحتاجوا، لم تبل ثيابهم ولم تتورم أرجلهم. ده وقت البرية. دخل بقى، أعطيتهم ممالك وشعوب وفرقتهم إلى جهات، فامتلكوا أرض سيحون وأرض ملك حشبون وأرض عوج ملك بشان. أكثرت بنيهم كنجوم السماء، وأتيت بهم إلى الأرض التي قلت لأبائهم أن يدخلوا ويرثوها. فدخل البنون وورثوا الأرض. أخضعت لهم سكان أرض الكنعانيين، دفعتهم ليدهم مع ملوكهم وشعوب الأرض ليعملوا بهم حسب إرادتهم. أخذوا مدنا حصينة وأرضا سمينة، ورثوا بيوتا ملآنة كل خير وآبار محفورة وكروم وزيتون وأشجار مثمرة بكثرة، فأكلوا وشبعوا وجمعوا وتلذذوا بخيرك العظيم. ونقف هنا. طبعا نحمية بيتكلم عن آيات في العهد القديم، بس أنا باخد من هذا المشهد عشان أرى المثال الموضوع لينا في الشعب في العهد القديم. لو أنت شفت التطور، هو عدى بسرعة بمراحم الرب وبصلاح الرب في البرية، حكى عن عمود السحاب وعمود النار بالليل، حكى عن المن النازل، حكى عن قيادته ليهم بالروح القدس، حكى عن أنه عالهم 40 سنة، لم تبل ثيابهم، لم تتورم رجليهم، حكى عن كل ده، وكأم نائل على دخولهم الأرض، وقال هم طردوا ملوك الكنعانيين وأخذوا ملوك الأرض، ملوك الشعوب. فقال كده، أعطى ده لمين؟ للبنين. كلكم عارفين المعنى اللي هقوله دلوقتي. الشعب خرج من أرض مصر عبيد، بس الرب شايفه أجناد. عارفين الآية بتاعت ده من خروج 12، يقول ليلة تحفظ للرب، ليلة خرج فيها أجناد الرب من أرض مصر. فمن داي ون الشعب لما خرج من أرض مصر، أرض العبودية، 400 سنة عبودية، خارجين هم مليانين عبودية، وكملت العبودية جواهم وإحساسهم بالعبودية في البرية. والحقيقي إحساس العبودية اللي كان في البرية هو اللي لففهم، لم يصدقوا بسبب صغر النفس والعبودية القاسية،
ما صدقوش موسى ولا

هم خرجوا من أرض مصر ما صدقوش نفسهم، ولما وصلوا عند قادش برنيع ما صدقوش أنهم خبزنا ممكن نصعد ونمتلكها. كل ده بسبب العبودية، لأن هوية العبد اللي فينا بتلففنا، برغم أن رب من داي ون لما خرجوا كان شايفهم أجناد. يقولك ليلة تحفظ، ليلة خرج فيها أجناد الرب من أرض مصر. بس هنا في الآيات كمان بيقولك لما دخلوا أرض كنعان وطردوا الملوك، والتعبيرات دي انتوا المفروض يعني سمعتوني كتير بقولها، طردوا الملوك، هم كانوا بنين ما كانوش عبيد. فخليني أخش بقى على الجملة اللي بتتقال كتير في وسط العظات بس بتعدي لأن الكونتكست بيبقى مختلف. الذين يطردون ملوك يجب أنهم يكون نفسهم ملوك عشان أخش وأمتلك. الآيات الجميلة اللي في الآخر دي، فامتلكوا وسكنوا وأثمروا وجابوا حقول، وكل ده معاني روحية لها علاقة بالنجاح الروحي والنجاح العملي في حياتك، فتصير ناجح أمام الرب وناجح أمام الناس. ومبارح حكينا رب عايزك ناجح روحيا وعايزك تكون ناجح في الأرض عشان الشعوب ترى صلاحه فيك فتعرف طريق الرب. الرب مش عايزك ناجح روحيا ناجح أرضيا علشان بس القصة الأرضية، يعني رب أب بيحب أولاده ينجحوا فبينجحهم في المهم الروحي وبينجحهم في اللي حاصل في الأرض في حياتهم عشان يوري باقي الشعوب أنه أب ناجح وأب صالح وأب رائع وأب أبرع جمالا، فبيفرح أولاده. أولاده بيبقوا كده مورنين سنانهم، هو بيحب يفرح أولاده، مش بنحاول نقنعه يبقى صالح، مش بنحاول نقنعه يعمل حاجة. ولأنه يريد أنه هو إله ناجح بيحب، فبينقل حياتك. الحقيقة هو ما صنعه هو موجود جواك من أول يوم، من أول ليلة هم كانوا أجناد الرب. بس الاستعلان بعد 40 سنة، تأتي الآية لن أنسى هذا اليوم اللي وقفت فيها بيها قدام الرب من سنين طويلة قوي، لما جم عند الجلجال فاكرين، وعمل سكاكين من صوان وختن الشعب اللي ما كانوش ختنوا في الخروج، فاكرين حاجة؟ فاكرين القصة دي؟ وقال الرب تعبير عجيب جدا، قال اليوم ضحركت عنكم حافظين. تصور 40 سنة حطها في حياتك، انت عارف الرب من 40 سنة، وبعد 40 سنة الرب يقولك النهاردة بس أنا ضحركت عنك العار. أنا لما الآية دي خبطت فيه قلت يا رب اوعى أقعد 40 سنة لغاية ما ضحرك العار من علي. أنا قربت أكمل 40 سنة، مش 40 سنة، في عمري 40 سنة وماشي معايا 2-3 سنين بس. فاليوم ضحركت عنكم عار مصر. يعني ممكن أعيش في هوية مغلوطة وعلي عار ومكمل فيه لمجرد أني مصدق هويتي القديمة اللي أنا اتولدت بيها بدل هويتي المعلنة فيه اللي هو بيقولها لي وعمال بيزعقها يوم ورا يوم وبيكتبها وبيقولها لي وبيحبني وبيسمعني صوته وهو بيقولها لي، وطول الوقت أنا مش قادر، بتتزحلق من علي زي التفال لا يلتصق بها الطعام أبدا. فرب يقوم رامي الحق وشيك، الكلمات الإيجابية ما بتلزقش عليا، الكلمات السلبية بس بتلزق. في بعض الأحيان عندنا تمييز خلاف، كلمة سلبية كلمة جميلة. طب روح لسفر الرؤية، رؤية 5. أنا مفروض ما طولش عشان إحنا قعدنا نسبح شوية أطول من، لكن أنا حريص على الإعلان النهاردة. الملوك هم اللي بيخشوا أرض كنعان، لأن الملوك بيطردوا ملوك كنعان ملوك الأرض، فملوك الأرض بيوقف قدامهم الملوك فينا، وإحنا داخلين على ملوك الأرض. وده مش عشان بتكلمك عن صورة سلبية عن اللي جاي، نو، أنا مليان بصورة غير عادية إيجابية عن مستوى النهضة والاستخدام في حياة كل واحد واحدة مننا، وأن كل واحد فيكم هيستخدم بطريقة غير عادية 26-27. مستوى الاستخدام الشخصي، خلينا كده في نقطة احتفال رأس السنة، مستوى الاستخدام الشخصي سيزداد في السنتين اللي جايين، والإثمار الشخصي سيزداد
في استراتيجية جايين بطريقة غير عادية. المولودين امبارح هيجيبوا بلاد بكرة. المولودين امبارح هيجيبوا بلاد بكرة. مش رب مش هيستنى، هيسرع الاستخدام.

هيسرع الخلاص، هيسرع الآيات والعجائب، لأنه بتلكك علشان يعلن عن مجده ويستعلن استعلان، أزمنة استعلان. هو ده اللي جاي. بس هؤلاء المولودين دول، هؤلاء الأبطال القدام، وهؤلاء من تقدموا، وهؤلاء من لسه مولودين، بيتنقلوا بسرعة إلى إدراك الستارة المفتوحة اللي مليانة نور ومليانة بهاء من مجد الرب، من استعلان الملك علينا. فيخرج شعوب مليانة ملوك. مصر اللي بطبيعتها بتطلع عبيد، مصر هتطلع شرفاء. كلكم عارفين الآية، يأتي شرفاء من أرض مصر. برغم أن الآية لسه ما زالت عمالة بتستوي في الروح، بس فجأة لأن الكتلة الحرجة بتاعت الشرفاء في أرض مصر عمالة بتكبر. عارفين الكتلة الحرجة؟ كل ما تكبر الكتلة تزداد السرعة. كل ما لو كرة صغيرة وتدحرجها تقف بعد خطوتين، الكرة أكبر وتدحرجها الكتلة والسرعة، أنا مش فاكر قوي أوكي، بس كتلة في سرعة بيساوي كتلة في حجم يساوي السرعة، كتلة في السرعة يساوي حجم حركة. أكيد طبعا. anyway دي مش كتاب مقدس، بس عمال في كتاب الفيزياء، بس أنا فوت الحصة دي أو كانت أيام الديناصورات بالنسبة لي، ما كانش في أصلا كتلة ولا. المعنى ببساطة أن الكتلة، كل ما الكتلة بتزداد، كل ما السرعة بتاعت الشيء بتزداد ولا تقف. ففي كتلة حرجة عمالة بتكبر في بلدنا من الملوك، من الشرفاء، لغاية لما توصل لحتة وفجأة هذه الكتلة لا يقف أمامها شيء. هي في الأرض وفي السماء، في حاجة بتتفتح فوق وفي حاجة بتتفتح في الأرض. ما أعرفش أنتم مدركين ولا لا، بس في أخبار مشجعة في بلدنا all the time عن ولاد الرب بالمناسبة، عن الخلاص وعن الاستخدام وعن اللي بيحصل. اللي بيحصل في وسطينا جزء من اللي بيحصل في حاجات حتة تانية. أمين. طيب سفر الرؤيا، بصوا أنا للأسف مضطر أعمل حتة صغيرة النهاردة، ويمكن بكرة الصبحية حتة صغيرة فيها جزء نقاط، يعني مش إعلان نبوي لكن جزء نقاط، علشان بس أسد في حبة حاجات. لأني كمثال ما أعرفش أنتوا جالكم الخبر ده ولا لأ، بس أنا أنتوا بتحضروا اجتماعات عجيبة زي اللي أنتوا حاضرينها دلوقتي، فما بتسمعوش الكلام العجيب اللي أنا بسمعه، لأن أنا بسمع كلام. كمثال مثلا أنه ملوك وكهنة دي، ففي حاجة بتتقال كده شر بره وبعيد، أن لأ هي مش ملوك وكهنة، هو كهنوت. فالكهنوت ده كهنوت، هو كهنوت، إحنا مش ملوك، إحنا كهنوت. كهنوت ده في مملكة، فهو كهنوت جوه مملكة، فإحنا مش ملوك. هذا التعليم مش مظبوط، احتياطي بس بقوله عشان إيه، لحسن تكون سمعته في حتة أو في أي حتة. عارفين آية كهنوت ملوكي؟ في آية تقول كهنوت ملوكي. فالبعض يقول لك ده مش بتقول إن إحنا ملوك، إحنا مش ملوك، إحنا كهنوت في مملكة. هي معناها جميل، أوكي معناها جميل، that's very good. لو هم خدمتهم بتوصل هؤلاء الأشخاص يكونوا كهنة، حاجة جميلة جدا، فرائع، بنباركهم. أمين. بس في آية في رؤية 5 ما بتقولش كهنوت ملوكي. رؤية 5، أنتوا كويسين؟ أوكي. رؤية 5 وآية 10، يترنم آية 9، يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلتنا لإلهنا. فدي مش كهنوت ملوكي، جعلتنا لإلهنا وحط ملوك قبل كهنة. Are you here؟ فالآية دي بتكمل الصورة. مش مع كل احترامي لإخواتي اللي بيقولوا كهنوت ملوك يعني كهنوت في مملكة، وكهنوت في مملكة ده حقيقي مظبوط، لكن هم بياخدوا خطوة شوية زيادة ويقولوا لا، ربنا ما جعلناش ملوك. فالآية دي بترد عليهم بوضوح، جعلنا ملوك وحطها قبل الكهنة كمان. أوكي، جعلنا ملوكا وكهنة. معنى كده خلي بالك الآية بتقول هو غسلنا من خطايانا،

صح؟ ذبحت اشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة. جعلتنا ده ماضي تام. يعني ايه ماضي تام؟ يعني حصل بالتمام. احنا مش بنصعد ونترقى الى مصاف الملوك، احنا بيتولد فينا هوية جديدة اسمها ملوك. الجملة دي مهمة، احنا مش بنصعد الى حالة ملوكية. هو غسلنا اشترانا بدمه وجعلنا ملوك. انا عارف الجمله منظرها منطقي، بس انا عايزها ما تبقاش منطقيه، عايزها تنزل ال 10 سنتي دول من هنا لهنا. ان الاعلان بتاع انه انا مش هو اول يوم شايفهم اجناد، هو من اول يوم شايفهم اجناد، خرجوا اجناد من ارض مصر، بس عدم ادراكهم ان هم مش هيرتقوا لمستوى الاجناد، هم اجناد، مش هيترقوا لما يتغيروا يبقوا اجناد، هم اجناد. عدم ادراكهم ان العمل تم لففهم 40 سنة. عدم ادراكهم ان العمل تم خلاهم يعيشوا في مستوى اقل من هو شايفهم ازاي. هو اشترانا من الله، اشترانا بدمه وجعلنا ملوك، مش بنترقى الى مصاف الملوك. مش فكرة مستقبلية، مش لما نتحسن. خليني أروح معاك لأفسس 2. هو هو هو هو هو الملك فينا. ولدنا من فوق والمسيح فينا. والمسيح ده إيه؟ جاء الوقت إنك مش بتحاول لما تخش في صلوة أو تخش في مواجهة أو تخش في مواجهة مع مرض أو أي كان المواجهة اللي بتمر بيها، مش بتحاول توصل لحتة سلطان. أنت بتدرك أنك بالفعل اللي فيك هو الملك، ولأنه أنت مولود من فوق، مولود منه، مش بتحاول توصل أنك تبقى ملك في مواجهتك مع المرض، مش بتحاول توصل انك تبقى ملك في مواجهتك مع ارواح الشر. انتوا شايفين ايه؟ جعلتنا لالهنا. دول مين اللي لسه مشتريهم بدمه؟ اللي هو من اول ليله سماهم اجناد، فمن اول ليله قال دول ملوك. لما سلمت حياتك، لو انت سلمت حياتك اول امبارح، انت من اول امبارح ملك. أفسس 2:6، كلكم عارفين الآية دي. ونحن أموات بالخطايا، آية 5، أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون. أقامنا معه وإيه؟ دي مش حالة مستقبلية لسنين طويلة اتعاش بأن دي حالة مستقبلية. فاهمين أي حالة مستقبلية؟ يعني إن شاء الله لما نموت هتحصل الآية دي. الآية دي ما تقولش كده خالص. ولو أنت شايف أن الآية دي هتحصل لما نموت، يبقى أنت لا تؤمن بالتجسد. لأن التجسد بيقول أن يسوع أخذ في جسده البشرية، ولأنه أخذ في جسده البشرية هو أخذك على الصليب، أخذك في القبر، أخذك في القيامة، أخذك في الصعود، وجلس عن يمين الآب وأجلسك فيه، لأنه هو التجسد بيقول كده. فأنك جالس عن يمين الآب دي مش حالة مستقبلية. إحنا في أول ليلة، ما تبصوليش كده، لأنها مربوطة بالملك. البعد الملوكي مربوط بحيث الملك يكون، وأنت موجود حيث الملك يكون. وحيث الملك يكون دي هويتك، ده مكانك.

بتتعامل مع اللي حاصل من منظور العرش من حيث الملك، لأنه بالفعل أجلسك. دي مش مرة تاني، مش حالة مستقبلية. فأنت حالتك ملوكية مش بتطلع لها، وحالتك في العرش مش بتحاول مش بترتقي فوق ما ينبغي أن ترتقي عشان تبقى موجود فيها. إيمانك بالتجسد هو خدك على الصليب، ولو أنت مش مصدق أنه خدك على الصليب من ساعتك تسلم حياتك من جديد. أنت كنت على الصليب في المسيح. لو أنت مش مصدق أنك أنت حضرتك وحضرتك كنت معاه في الصليب، محتاج تسلم حياتك من جديد. أنت أمنت بإنجيل آخر. هو الفدا أنك كنت معاه على الصليب، فالفدا أنك كنت معاه في القيامة، فالفدا أنك كنت معاه في الصعود وفي الجلوس عن يمين الآب. هو تجسد، هو أخذ بشريتنا. هنكرز هاليلويا. ليه بنؤمن بالشفاء؟ ليه بنؤمن بالمعجزة؟ ليه بنؤمن بالتحرير؟ أن كل حاجة فينا اتخذت بالفعل فيه. ليه بنؤمن أنه خلاص وبنرأي أنه ما خلاص؟ أن كل حاجة اتخذت فيه. عشان كده أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، بجلدات شوفينا. دي مش جمل احنا للأسف حفظناها. محور المسيحية اللي ما فيهاش إدراك التجسد مسيحية ضعيفة، مش مسيحية حقيقية الحقيقي. عشان كده يوحنا كان بيضرب، رسول يوحنا في رسالة يوحنا الأولى وفي الثانية كان عمال بيضرب في روح ضد المسيح اللي بينكر أو بيعمل مسافة ما بين إن المسيح في الجسد ده حقيقة فعالة في الكنيسة توداي. فالكل روح بينكر إن المسيح جاء في الجسد وأخذ البشرية فيه، وأم كانت البشرية كانت موجودة في الفدا من أول ما تجسد وهو طفل. الفدا ما ابتداش على الصليب، الفدا لما جه لما قال واء في اول مره هو اتولد، اخذ كل بشريتنا، اخذ من اصغر حاله، من اضعف حاله، هو ده الطفل اللي فينا، وعدى بكل بشريتنا عشان هو ياخد كل مرحله من مراحل حياتك ويعدي بيها بكل. تصوروا كتير، اتصور لما كان مثلا واحد معاه في المدرسه يضربه. حد عنده عيال هنا بتضرب في المدارس؟ يسوع عدى بالمدارس، يسوع عدى بالنجارة، عدى بكل حاجة مع باباه، عدى بكل حاجة مع أصحابه في الشارع، عدى بكل حاجة. يسوع أخذ البشرية كلها مجربا في كل شيء وهو غير واقع، لم يسقط بلا خطية، عشان ياخد طبيعتنا دي ويقول أنا بعبر بيك وبعبر بيكي وباخدها للصليب. فأنت كنت معاه من وهو من وقت التجسد. الفدا ابتدى من التجسد وكمل، هو ابتدى من قبل تأسيس العالم جوه الآب والابن والروح القدس لما اتفقوا مع بعض على هذه الخطة بعلم المسبق كان مدرك. فيسوع ابتدى الفدا فيه من أول التجسد وفضل مكمل لغاية الصليب، والصليب أخذ كل حاجة في البشرية وخدها للزيرو، فداها، وقفها كل فساد البشرية، كل موت البشرية، كل لعنة البشرية، كل أحزان البشرية، كل حاجة بيمر فيها أي حد فينا والناس اللي سمعنا في أي حتة تاني. أخذ كل حاجة وعبر بيها. ده الإيمان المسيحي. Good morning. وعبر بيها وأمخدها للصليب. قد أكمل. It's finished. يعني إيه؟ البشرية خلصت خلاص. من هنا وطالع أي حد مؤمن على الجانب الآخر من الصليب هو مولود من حتة تاني، مش مولود بالهوية القديمة، مش مولود بالخطايا ولدتني أمي، مش مولود باللي مليان فسادا. عشان كده لم تدع قدوسك يرى فسادا. أنت موجود في الآية بتاعت لم تدع قدوسك يرى فسادا. أمال هنخش إزاي على إقامة موتى؟ بل مزارها كبيرة. إزاي بنرى النهاردة كانسر بيختفي؟ إيه اللي يخلي كانسر ده مرض بيعمل فساد في الجسد؟ إيه اللي يخلي كانسر يختفي؟ وخلي بالك الكانسر مش معضلة. أنا بالنسبة لي المعضلة هي الأمراض النفسية أكتر من الكانسر، لأن النفس بكرة هنكمل على حتة في النفس جميلة، مش هنخور لكن هنخش في حتة جميلة. فمرة تاني رب قام واخد كل حاجة في البشرية. هو ده التجسد، أخذ كل حاجة في البشرية وجابها للزيرو.

it is finished, قد أكمل. علشان في القيامة يوم ياخد البشرية مختلفة تماما، ما عرفهوش ما عرفهوش، كل قبلوه أول ما قبلوه بعد القيامة ما عرفهوش، ما تقلقوش ما عرفهوش، لأنه صار مختلف، لأن البشرية تغيرت بالميلاد. عشان كده كل حد لسه عارف الرب تجده قابلته، حد لسه عارف الرب قريب تجده فرحان ومن

سوسية اسمعلوية بس أنا عارف. لن أنسى هذه الفتاة من السويس، ما كانتش عمرها ما حكيت لكم قصة دي قبل كده، أنا لسه ما قلتش هي القصة عشان أقولك أنا بلعب معاك. اتخبطت في محبته وهي جاية من حتة ما تعرفش حاجة عنه. حصل؟ بيحصل؟ طيب أوكي، ما أنا نزلت أقف معاكم عشان أبقى في الهوا سوا. فكان تعليق هذه الفتاة اللي لسه جاية من الكرة البعيدة خالص، تعبير هذه الفتاة في أول مرة تحضر اجتماع في وسطينا، فقلت لها أنا فرحانة جدا مبسوطة جدا، بس هما مالهم كده؟ ده أول رد فعلها، هما مالهم كده ليه؟ لأن الحد لما بعد ما بيجي للرب شكله بيتغير، فهو متوقع كل المولودين من فوق ده شكلهم متغير، فدول شكلهم طبيعي. حد فاهم حاجة؟ أتاري إحنا شكلنا تغير بالقيامة، بس ما صدقناش إن شكلنا تغير. موسى لما نزل من الجبل ما كانش دريان إن جلد وجهه صار يلمع، لأنه ده مش إدراك خارجي، ده إدراك داخلي، ده إعلان داخلي بيحصل جواك. وده قصة لها علاقة بالفرق بين العلاقة مع المجد والعلاقة مع المسح. العلاقة مع المسح بتشعر بيها، علاقة مع المجد ما لا تشعر بيها. هنحكي يوم السبت. فرجوعا مرة تانية، دخلت معكم لرأس السنة ودخلت معكم للسبت أوكي. حاضر. فرجوعا مرة تانية، يسوع لما أخذنا في الصليب وقال قد أكمل البشرية القديمة تماما، وكل ما وعشان كده حصل في الأرض من 2000 سنة، بس حصل بروح أزلي في الروح، عشان ده حاصل لكل حد فينا دلوقتي، حاصل طول الوقت طول الوقت، ان هو واخدني اخدني وكل حاجه من اثاري اتحطت معاه على الصليب، لان انا كنت معاه واصحابه في الشارع بيضربوه، انا كنت فيه لما راح يشتري طماطم والراجل اللي بيبيع له طماطم لعب في الميزان، ويسوع عارف وهو طفل كان بيميز ان ده بيسرق، وجوه روحه انقبضت. يسوع تألم مرات كتيره قبل الصليب، يسوع تألم كل مرة كان بيرى شر أو كان بيرى ظلم أو بيرى حد بيضرب حد تاني، يسوع تألم مرات كتيرة، بس إحنا كنا فيه، عشان كل ظلم في الأرض، كل أمور في الأرض، كل لعنة في الأرض، كل فساد في الأرض هو شلها، أخذ البشرية فيه. دي كل دي آيات أنا بكرس لكم بالبلدي كده. فلما أخذ البشرية أخذ بها للزير وقال قد أكمل إتس فينش، البشرية القديمة خلصت، فقام قام ممجد ما عرفوش، بس قام جسد. فاكرين ليه كان القصة بتاعت قام جسد وحط صوابعك هنا وأكل معهم سمك وكل الحاجات دي؟ كان بيحاول يثبت إيه أو بتثبت لينا إيه؟ إنه قام بجسد. طب قولي إيه فائدتها قام بجسد دي؟ يعني إثبات لاهوتي لقيامة المسيح في الجسد؟ أقولك بس لا، هو إثبات لاهوتي إن الجسد بتاعه مليان قوة قيامة لغاية دلوقتي، إن الجسد قائم، الجسد أنتو، عشان كده قام بالجسد. أنتوا عارفين المسيح دي قصة، عارفين المسيح عن يمين الآب في جسد ممجد؟ حكينا عنها، بس دي لو أنت فكرت فيها لاهوتيا دي طير دماغك، لو انت فكرت فيها لاهوتيا دي تطير دماغك، بس لو فكرت فيها روحيا تبتهج بابتهاج غير عادي وتفرح بفرحه غير عادي، ان البشريه الممجده بقت موجوده في الثالوث، والثالوث بسبب الفدا حصل شيء في الـ في الـ في الـ في الديناميكيه في وسطيه، لان المسيح قبل الصعود كان عند الاب والابن والروح القدس. حد مسيح هنا؟ فالمسيح بعد الصعود بقى موجود في نفس المكان بس في جسد ممجد. فحضرتك وحضرتك كنت موجود في الصليب، وده إيمانك، لو أنت مش مؤمن كده يبقى أنت لم تنال قوة

الفداء، فانت كنت موجود في الصليب، انت كنت موجود في القيامه، في الخليقه الجديده، ده اللي بيخليك مولود من فوق. انت موجود فيه، اصعدنا معه واجلسنا معه في السماويات، لانك لو ما صدقتش في دي مش لو انت مش جزء من دي، انت مش جزء من دي. لو انت مش جزء من، لو انت مش مصدق في دي فانت مش مصدق، لو انت مش مصدق انه اجلسك معاه في السماويات، ودي في في الحاله الروحيه اللي موجوده ليك في السماويات، عشان كده بنتواجد. اصعد الى هنا فاريك ما ينبغي ان يكون. ايه اللي خلى يوحنا اللي في الجسد في بطمس يتواجد قدام العرش؟ ايه اللي اداله الصلاحيه ان يسوع اللي موجود فوق ممجد ويوحنا جزء منه؟ Are you here؟ ايه اللي بيديك صلاحيه تبقى ملك؟ انك موجود فيه، ولأنك موجود فيه هو جعلك. دي مش حالة مستقبلية، هو جعلك ملك، مش حالة بتصعد ليها ترتقي ليها لما تبقى بترفرف بجنح. دي حالة في الهوية بتاعة الابن، صنعها ليك وأسماك ابنة، والأب الملك بيطلع ملوك ببساطة لأنه بيسكن فيهم، لأن جيناته فيهم، لأن جيناته فيهم فهم ملوك. تعمل ايه باللي انا عمال بقوله لك ده؟ مجرد تذكر نفسك كل مره تقف قدامه. انتوا كويسين؟ انا ما ابتديتش في المشاركه. ادراكك انه ان الامر تم، خلاصي تم. عارفين الترنيمه؟ مش هنرنمها. إدراكك بالحقيقة أنها مش حالة بتصعد لها، لكن حالة بقت حطت عليك، لأنها اتحطت فيك، لأنك أنت عديت الصليب في المسيح ودخلت في القيامة في المسيح، وده إيمان أي واحد مسيحي. فغسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا، اشترانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة. فأمر من داي وان بيحصل، عبرت بالصليب دخلت على القيامة، القيامة أنت قمت معاه، فالقيامة ده ملك. أرجع لمكاني. بصوا، أوكي، واضح أنه العدو ما يعرفش يسلب. أنا كتبت الجملة دي، لا يستطيع العدو أن يسلب ما وهبه الله ليك، لكنه يستطيع أن يعمي عينيك عنه عشان تعيش في مستوى أقل. أقولها مرة تاني، لا يستطيع العدو أن يسلب ما وهبه الله ليك، لا يستطيع العدو أن يسلب ما وهبه الله ليك، لكنه يستطيع أن يعمي عينيك عنه فتعيش في مستوى أقل.

طيب هقرأ ايه ملوك الثاني 11، ملوك الثاني 11. قلت لكم ان في مفاجاه يوم السبت، قلت لكمش؟ اديني قلت. فالسبت اللي جاي في المؤتمر في مفاجاه عشان ما حدش يمشي. ملوك الثاني 11، لما رأت عثاليا أم أخزية وصارت همهمة، ما هي المفاجأة؟ يوم السبت تعالى. لما رأت عثاليا أم أخزية أن ابنها قد مات، قامت فإيه؟ آية مشهورة قوي. عملت إيه؟ أبادت جميع النسل الملكي. بناخد الآية دي علشان بس نوضح صورة أن في مملكة بتقاوم الملك أن يطلع فيك، عشان لو الملك اللي طلع فيك أو أنت أدركت الملك فيك وأنت أدركت ما وهبه الله ليك، هو ما عرفش يسلب الملك، ما عرفش يغير الملك ما بقاش ملك، بس يعرف يطرمخ على الصورة فيعمي عينين الملك أنه ملك، فيعيش الملك أقل من المستوى. وده اللي حاصل. غموض او الكونفيوجن في الهويه، انا عشان كده مش متضايق ان طولت او طولت في ايضاح الصوره. الكونفيوجن في هويتك بيسلب. عثاليا بتحب تعمل كونفيوجن في هويتك. عارفين ايه كونفيوجن؟ تشويش. تحب تشوشر على الهويه بتاعتك. هو ايه اللي حصل مع ادم وحواء؟ ملوك، كل الارض ملكهم، كل شجر الجنه ملكهم، كل سلطان ملكهم، اللي انت خدعوا الارض تسلطوا ملوك. وزي ما هم ملوك على كل حاجه، هم ملوك على نفسهم، هم ملوك. بس جات الحقيقه متلعبت في الهويه. بصوا انتوا مش عارفين كل حاجه، وربنا مش قال لكم كل حاجه. فلعبت في الهويه ولعبت في المحبه ولعبت في حقيقه انت مين، واللي حصل بالفعل مش هتترقي تبقي ايه، انت بالفعل ايه. فبصي في حاجه ناقصاكي، وانا هجيب لك الديب من ديله، كلي بس من الشجره اللي هو حرمك منها. التشويش على الهويه افقد ادم وحواء الجنه والسلطان. معلش انا مش بتكلم على ادم وحواء، انا بتكلم علينا. التشويش على الهويه ياما سلب مننا مواقف كان مستوى الإطلاق، مستوى السلطان، مستوى الحسم، مستوى الامتلاك كان جاهز ليك وكان جاهز ليكي، زي ما كان جاهز ليهم في قادش برنيع أنهم يعبروا قبل 40 سنة، يعبروا بعد سنتين بس من خروجهم من أرض مصر. كان حقضوا سنتين بس في البرية، يعبروا ينزلوا جبل سينا ياخدوا الشريعة يطلعوا القادش برنيع يخشوا. والمسافة من قادش برنيع لكنعان 11 يوم لأول مدينة في كنعان. جم عند قادش برنيع وما صدقوش الهوية، حصل تشويش على الهوية بتاعتهم، كنا كالجراد بس في أعيننا الأول، قبل في أعينهم كنا جراد في أعيننا، فكنا كالجراد في أعينهم. Are you here? Okay. هلك شعبي. فالتشويش بيطلق عبودية، الإعلان الواضح بيطلق سلطان. تشويش على ان احنا ملوك بيطلق عبودية. عشان كده إبليس بيكره جدا حاجة انك تدرك انك مش بتصارع عشان تبقى ملك. هو انت كنت فيه، ولأنك انت كنت فيه في الصليب، انت فيه في القيامة، انت فيه عن يمين الآب، ودي حالة مش مستقبلية. احنا ممكن نختم دلوقتي ونكسر الدنيا لو انت مصدق في الذال. لو ختمنا دلوقتي وانت رفعت ايدك بسلطان اللي موجود ليك في المكان بتاعك بالفعل عن يمين الاب، ورفعت ايدك على الارض، لان هو ادم في الحضور الالهي وهو ملك قبل ما يبقى عبد، وهو في الحضور الالهي ملك، قال له اخضع الارض تسلط. هنبص على، تعرفين احنا نسل ابراهيم؟ انتوا عارفين كده؟
ده مش الدين الإبراهيمي بس يعني عشان أطمنكم. عارفين احنا ناس الإبراهيم؟ ورب قال لإبراهيم إيه؟ منك يخرج. اتفضلوا نصلي. قال منك يخرج ملوك، واحنا ناس الإبراهيم. هنلعب في الناس ده بكرة. هذا الإدراك لازم ينور جوانا إنه دي حالة عسلية بتحب تقتل، مش بتقتل إنها بتاخد منك الملك، وبتقتل إنها ترمخ على الهوية، وأي تشويش على الهوية بيعيشك في مستوى أقل من حقيقة هويتك. أي تخويف بالمناسبة، الخوف هو وجه العبودية. لم ننال روح العبودية للخوف، بل لأن الروح لازم ينصرخ أبا أبا ده ملك. الذين كل حياتهم كانوا خوفا من الموت تحت العبودية، الخوف والعبودية اخوات. Are you here؟ انا بشوف عسالية بتشتغل ازاي. عسالية ترمخ على الهوية، تشوش على الهوية بتاعتك. عسالية تخوف، عسالية تشتكي. عارفين المشتكي؟ المشتكي ده اللي هو طول الوقت عمال بيعمل إدانة فيكسر سلطانك، فطول الوقت في شكاية تصنع إدانة وذنب فتموت السلطان. قد طرح المشتكي، بنغلبه ازاي؟ تعرفوش الايه؟

هم غلبوه. اجيب لكم كتاب. هم غلبوه بدم الخروف. ليه دم الخروف؟ ليه؟ لان كل شكايه خلصت في الصليب. هم غلبوه بدم الخروف. ليه؟ لان احنا كنا فيه هناك. فهو بيشتكي. ايه اللي يخلي المشتكي ما بقاش ليه حق يشتكي؟ ان انا كنت في الصليب. حد فهم حاجة؟ مش عشان نقول بدم يسوع بس، بنقول بدم يسوع، بنقول باسم يسوع، لكن القصة مش في دم يسوع، قصة في الإيمان اللي حاصل جواك. هم غلبوه لأن هم كانوا في الفدا موجودين. إبليس ملوش حق. أنا كنت في الصليب، أنا كنت في القيامة، ملكش حق. خد بقى ده على كل حاجة، مش بس على الشكاية، خد ده على صحتك. أنا كنت في الصليب، جسدي كان في الصليب، فأنا ليا في الصليب. في اللي حصل في السماء، أنا مشفي في السماء، أنا بجيب الشفاء ده لأرض بالإيمان. النبوة بتتحول إلى إعلان من خلال الملوك. الملوك هم اللي بيجيبوا الموضوع ده. كنا هنقولها النهاردة بس مش هنقولها النهاردة، هنقولها بكرة. إزاي النبوة ما بتتمش إلا من خلال الملك؟ مهما كانت النبوة، النبوة بتتم من خلال الملك اللي بياخد هذه النبوة وبيتممها في الأرض. عشان كده حالتك السماوية دي نبوة عنك، ده المصير النبوي عنك. الملوك اللي في الأرض بياخدوا النبوة دي وبيحققوها في الأرض على حساب الملوك اللي في الأرض. ده القصد النبوي، ده المصير النبوي، ده مصير بتاعك النبوي اللي هو حصل. دي مش حالة مستقبلية، دي بالفعل موجودة في الآب والابن والروح القدس. الملوك بياخدوا هذه النبوة، المصير النبوي بتاعهم، بيتمموه في الأرض كما في السماء. طب انتوا حلوين اهو. عثاليا بترمي كل الحاجات دي علشان الملوك ما ياخدوش اللي حاصل، فترمي تشوه في الهوية، فشوهت آدم وحواء، ترمي تخويف والخوف له عبودية، ترمي شكاية، هم غلبوه بدم الخروف. أقول لكم واحدة. طيب صميل الأول 17 عشان نحاول نختم النهاردة بأي طريقة ممكنة. صميل الأول 17 أنتوا عارفينها بس أنا عايز عينيكم تشوفها. صميل الأول 17 دي نقطة في بعضها ما ناخدش بالنا منها. بتواجه الملوك فينا، بتواجه الملوك فينا. داود مسح ملك ثلاث مرات، كلكم عارفين القصة دي. هي هزت رأسها، الباقيين هزوا رأسهم ولا تهزت إيدك؟ اعتبرنا هزين رأس. حتى الهزة مش عايز تدهاني. عدي علينا بكرة يعني، نهزلك رأسنا بكرة. أنا حاجي بكرة هتزين. يا رب سامحه. داود مسح ملك ثلاث مرات. أول مرة مسح في الأوضة، مسح في البيت، في بيت يسى، فاكرين؟ لما جاء صميل ومسحه ملك، لما أبوه نسيه فصميل مسح ملك قدام إخواته وأبوه فقط. دي أول مرة مسح فيها، سوري، داود مسح، صميل مسح داود ملك أول مرة في البيت قدام إخواته وقدام أبوه فقط. الموقف اللي وراه كان في شمشون، سوري، في سوري، لا أنا راح حتة تانية، أنا آسف، مش هروح لحتة تانية بالمسحة التانية، هبص عليه لما الموقف اللي بعد المسحة، لما جاء موقف صميل الأول 17 جوليات. فراح الحرب داود، وخلي بالك أنا بس هبص على ديناميكية معينة. داود ممسوح ملك مين؟ عارف إخواته وأبوه، مفيش حد تاني عارف، مفيش حد تاني عارف غير إخواته وأبوه. فداود راح عشان يسأل على سلامة إخواته، وجايب معاه بؤجة أكل الولاد، فاكرين القصة؟ فلما شاف جوليات بيطلع وشاف الشعب بيرجع قدامه، يطلع يجري 40 يوم، جوليات يطلع الشعب يرجع، يصحوا الصبحية، عارفين فاكرين القصة؟ يصحوا الصبحية يهتفوا للرب ولابسين ثياب الحرب، جيش يجنن جميل جدا، ويخرجوا اصطفوا اصطفافا، يطلع جوليات كلهم يطلعوا يجروا. فداود وقف، في حاجة غلط في الصورة، لأن هو جوال هوية مش متغيرة. نحن أجناد الله، من هو هذا الأغلف حتى يعيش

يغير صفوف الله الحي. فاكرين القصة دي؟ أوكي، أنا كل ده خلفية للجملة اللي جاية دي، لأن الجملة اللي جاية دي في بعض الأحيان إحنا بنعملها أو حد بيعملها لنا. آية كام؟ آية 28. سمع أخوه الأكبر إلياب كلامه مع الرجال. خلي بالك، أخوه عارف أنه ممسوح ملك، أخوه عارف أن داود ملك. سمع أخوه الأكبر إلياب كلامه مع الرجال، فحمى غضب إلياب على داود وقال: لماذا نزلت؟ إيه اللي جابك؟ على من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ ارجع لل أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، أنت نزلت لكتار الحرب. ببساطة إيه اللي إلياب بيعمله؟ بيستخف باللي حصل إنه هو ممسوح ملك. ارجع لغنمك القليل. في بعض حين الجملة دي إحنا بنبقى إلياب لنفسينا، وعسالية بتقتلنا من خلال استخفافنا بإعلان بسيط يمكن حصل في الأوضة ما حدش شافه، أنك أنت ملك. عسالية كانت محاولة لقتل الملك جوا داود. سلاه. فعسالية بتقتل بتشوه في الهوية، بتقتل بتخويف، بتقتل بشكاية، بتقبل بعبودية، عبودية مصر، عبودية لأي حاجة بتقوم قتلة، لأن عبودية بتطلع، مش ما بتطلعش ملوك مصر، ما بتطلعش ملوك. وبتقتل من خلال استخفاف بالحقيقة المعلنة لحياتك، المعلنة لحياتك إنها تمت، مش بترتقي ليها، مش هتحاول زق شوية زيادة يمكن تبقي ملكة. ده تواجد في التجسد في سر مسيحيتك، ده تواجد في المسيح. هويتك هي يسوع الملك، ولأن هويتك هي يسوع الملك، في حاجة أرى لكم آية، أرجو أنها ما تفتحش عليها فتحة. مزمور 82. خلي باقي الاجتماع لبكرة. مزمور 82. عارفين المزمور ده مزمور مشهور جدا، في آية منها استخدمها الرب يسوع في يوحنا لما قال: أنا قلت أنكم آلهة. أوكي، هاخد آية واحدة عشان ما نفتحش مواضيع كثيرة. آية 5، مزمور 82:5، لما المدعوين ملوك يعملوا الآية دي: لا يعلمون ولا يفهمون. إيه النتيجة؟ في الظلمة يتمشون. إيه النتيجة؟ بتفضلوا نصلي. لما المدعوين بالفعل رب دعاهم لملك معين، أنا باخد الآية دي من كونتكست مختلف بس هي تنطبق، وكونتكست أعلى من اللي احنا بنحكي فيه الحقيقة، يعني كونتكست أعلى من اللي احنا بنحكي فيه. بس ببساطة رب يسوع أخذ الآية دي واستشهد بيها، صح، استشهد بيها في يوحنا 10 وقال: كل من يصير له كلمة الرب بيحصل فيه تغير في الهوية، بيحصل فيه تغير في الجين، بيحصل فيه تغير. ليه؟ لأنه كان في الصليب، كان في القيامة، كان في الصعود، كان في الجلوس. ودي حالة النبوية بتاعتك لسه ما حصلتش، بس هي حصلت روحيا، أنت بتجيبها للأرض من خلال الملك. وده اللي كنت عايز أختم بيه النهاردة، بس ده هياخدنا الوقت طويل قوي. مصيرك النبوي وقصدك النبوي أنت في المسيح إلى الأبد، أنت عن يمين الآب إلى الأبد، أنت موجود فيه وبراه طول الوقت، عشان كده بتجد مرعى تدخل وتخرج. فانت فيه وتتحرك وترسل منه وتتحرك في الارض، وده دي الحاله. كنت كان يكمل عشان دي الحاله الروحيه اللي بتاتي بيها الارض انت كملك لاخضاع الارض. لما تحصل معاك الايه لا يعلمون، يعني الاعلان، ولا يفهمون، في الظلمة يتمشون، فتتزعزع كل أس الأرض. لو أنت ما خدتش مكانك كملك كل حاجة حواليك بتتلخبط، لو خدت مكانك كملك الأرض بتستقر. الملوك فقط بيفتدوا الأرض من الفوضى، عشان كده الكنيسة ملح ونور للأرض. الفوضى اللي بتحصل في الأرض، الفوضى اللي الرب كان عايز، سوري، الفوضى اللي إبليس كان عايز يعملها في مصر، لم توقف إلا من خلال الكنيسة وقفت الفوضى.

وده مازال ده أن مازال شغال. الفوضى اللي بتحصل مش عايز أنا قلت مصر فتعالى أرجع لبيتك. الفوضى اللي بتحصل في بيتك محتاجة ملك في البيت، مش ملك بيبرم شنباته لكن ملك في الروح. محتاجة ملك في الروح بيوقف في المكان، فالأرض تهدأ تستقر. إمتى بتتزعزع أسس الأرض؟ لما لا يعلمون ولا يفهمون، مش مدعوين إن هم يبقوا في الظلمة، لكن التشوه في الهوية بيخليهم في الظلمة يتمشون فتتزعزع أسس الأرض.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفهم الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عندي.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى إلى أصح 5. أصح 5 يبدأ لنا عظة الجبل، وهي العظة الأولى في إنجيل متى التي تحتوي على أصحات 5 و6 و7. النهاردة بنعمة الرب سوف نأخذ فكرة عامة عن هذه العظة، ثم نبدأ دراسة الأجزاء الأعداد من 1 إلى 20 من أصح 5. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات في الموضوع دراستنا أو في أي جزء في الكتاب المقدس أو أي جزء في الإيمان المسيحي، ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة،
0: دايما مشرف.
1: ربنا يبارك.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. بوصولنا إلى أصح 5 نحن نبدأ قسما جديدا مرتبط بعظة الجبل، فدينا فكرة عن هذه العظة وأقسامها.
1: هي أطول عظة من عظات المسيح وأشهر عظة في الحقيقة، وتعلمها سامية وراقية للغاية، لدرجة أن البعض يعجب بها، مثل غاندي على سبيل المثال كان يعجب بموعظة الجبل وبمسيح الموعظة، لكن في ناس بتتعثر وتقول لك ده كلام ما يمشيش في العالم اللي احنا فيه، اللي هو غابة والقوي يفترس الضعيف
0: والبقاء للأقوى
1: وللأشرس. فالناس انقسمت، وهذه العظة مثل صاحبها قد جعلت لسقوط وقيام كثيرين. ففي ناس بيتعثروا أمامها، وفي ناس بيقفهم ويتمتعوا بالنصرة والظفر بسبب التعليم والمعلم العظيم الذي علمها. يعني أقول في إيجاز أنها أشهر وأطول عظات قالها المسيح. وإنجيل متى كما نعرف مشهور بالعظات الكثيرة، دي تعتبر من أشهر مواعظ المسيح، لكنها ليست الأخيرة.
0: فما هي عظات المسيح في إنجيل متى؟
1: يعني مثلا في أصح 10 عظة الإرسالية، أصح 13 أمثال ملكوت السماوات، أصح 18 أخلاقيات اللي موجودين جوه هذه الدائرة، في موعظة رابعة في أصح 23 نقدر نسميها موعظة الويلات، وأخيرا موعظة جبل الزيتون عن الأخرويات 24 و25 من إنجيل متى.
0: إذن

0: هذه أول عظة للمسيح في إنجيلمت.
1: أي.
0: اسمها عظة الجبل. تمام. أول عظة على الجبل.
1: صحيح.
0: الصحات 5 و6 و7.
1: نعم.
0: لو حضرتك حبيت تدينا تقسيم لهذه العظة تقسمها لنا إزاي؟
1: يعني هي متقسمة زي ما قدامنا هنا أصحاحات، وأعتقد أن التقسيم جميل في هذه المرة. فأصحاح 5 بيكلمنا عن فكرة، 6 فكرة تانية، 7 فكرة تالتة. إذا أردت أن أقول أصحاح 5 في كلمة، البر الحقيقي. أصحاح 6 العبادة الحقيقية. أصحاح 7 الأحكام الحقيقية. أو إذا حبيت أربط الثلاث أصحاحات بأقانيم اللاهوت الثلاثة، أقول إن أصحاح 5 مرتبط بالروح القدس، فلا يمكن أنك تنفذ هذه المبادئ الراقية دون سكن الروح القدس في قلبك. أصحاح 6 بيكلمنا عن الآب، حيث يرد تعبير الآب في موعظة الجبل 17 مرة، بينما في أصحاح 6 لوحده يجي 12 مرة. إذن تركيز أصحاح 6 على الآب، وإذا كان الروح القدس في أصحاح 5 والآب في أصحاح 6، يبقى أكيد حنلاقي المسيح الديان الحقيقي في أصحاح 7 اللي هو المسيح.
0: تمام. هل عظة الجبل هي طريق الإنسان للوصول إلى السماء؟ يعني هل إذا صار الإنسان على هذا النهج، الكلمات الواردة في عظة الجبل، سيصل إلى السماء؟ لأن كثيرون يقدمون العظة باعتبارها طريق تصل من خلاله إلى السماء.
1: كثيرون يفعلون ذلك فعلا، لكني أقول الحقيقة لا يمكن أن يكون ذلك كذلك. وإذا واحد قرأ العظة وأعجب بها وقال أنا من النهاردة حبتدي أنفذ عظة الجبل لكي أصل إلى السماء، أقول له أنت ما فهمتش أول كلمة في هذه العظة، طوبة للمساكين بالروح. ده أنت مش مسكين، ده أنت حاسس أنك تقدر على الكلام ده، أنت أبعد ما تكون عن هذه العظة. الحقيقة إنها ليست طريق الخاطئ إلى السماء، لكن طريق السماء إلى التلميذ، إلى القديس، إلى المؤمن. عايز تعيش في الأرض وكأنك في السماء، عش تعاليم هذه العظة الراقية، عظة الجبل.
0: أحدهم أطلق على هذه العظة دستور الملك.
1: صحيح.
0: فالملك الذي قدم نفسه للأمة يفرد أمامهم بنود الدستور الذي ينبغي أن يتعامل به مع رعاية الملكوت.
1: والبعض بيسميها اللائحة الداخلية في المدرسة التي فيها المسيح هو الدرس والمدرس.
0: تمام. اديني فكرة عن أقسام أصحاح 5، إيه الأفكار الرئيسية في أصحاح 5؟
1: يعني إذا حبيت أقسم أصحاح 5، أقول إن عدد 1 و2 مقدمة للعظة، من عدد 3 لغاية عدد 12 السعداء حقا المطوبون من المسيح، عدد 13 لغاية عدد 16 بنشوف فيه تأثير بني الملكوت، من عدد 17 لعدد 20 المسيح والناموس والملكوت، ثم تطبيقات عملية من عدد 21 لآخر الأصحاح، هي 6 تطبيقات عملية مفارقة بين ما يقوله الأقدمون وما يقوله المسيح.
0: اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: تفضل.
0: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. عايز تعليق على عدد 1 و2؟
1: عدد 1 و2 المسيح صعد إلى الجبل، وفعلا المكان مناسب جدا لأنه بيكلمنا عن ملكوت، ملكوت السماوات، بيكلمنا عن صفات بني الملكوت. واحد عمل مقارنة بين موسى عندما صعد إلى جبل سيناء وهبط الله هناك على جبل سيناء، لكن كان المنظر مخيف جدا، حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد. كما في جبل

0: الآخر في آخر سفر التثنية لما نقرأ عن جبل عيبال جبل اللعنات، لا نقرأ عن البركات في جبل جرزيم بل نقرأ عن لعنات جبل عيبال. وكأن العهد القديم رعود وبروق وصوت كلمات، استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة، ثم جبل لعنات. الله، أمال فين البركات وفين التطويبات هنا؟ لما جه المسيح صعد إلى الجبل وفتح فاه، وأول كلمة قالها طوبة. ونقرأ عن طوبة في العهد الجديد 50 مرة. هنا أول تطويب طوبة للمساكين بالروح، وآخر تطويب في الأناجيل في يوحنا 20 طوبة للذين آمنوا ولم يروا، اللي هم كل المسيحيين في الوقت الحاضر آمنوا دون أن يروا، يا بختهم. وفي سفر الرؤيا لوحده بنقرأ عن 7 تطويبات متتالية.
1: إذن بداية خدمة المسيح في كفر نحوم التي تتكلم عن التعزية،
0: أيوة،
1: وأولى كلمات المسيح التعليمية التطويبات،
0: أيوة.
1: فإن خدمة المسيح مع عظة المسيح إنما تغلفها التطويبات والتعزية.
0: صحيح.
1: تمام.
0: صحيح.
1: أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال منك.

0: المساكين الروح اللي مذكورين في عدد 3 من أصحاح 5، هل دول الناس اللي هم البسطاء الفقراء اللي عندهم ضائقات مادية مثلا، ولا معناهم إيه؟
1: تفضل يا خيوس.
2: هو فعلا الفقراء والمعدمين بيكونوا قريبين من قلب الله، صحيح، لكن مش دايما. أحيانا تلاقي واحد فقير لكن متعنطز، أو تلاقي واحد ضعيف زي ما بيقول لنا في رومية 5 وفاجر. يعني الضعيف ده مفروض يعني يستدر عطف الناس، لا ده فاجر مفتري. هنا بيقول طوبى للمساكين بالروح، مش اللي جيبهم مفلس، اللي قلبهم يحسوا بالخواء. احنا ما نملكش اي حاجة، احنا مساكين. انا اتمنى هذه الصفة اللي بالمسيح اول ما فتح فطوب الناس. عندنا كمان آية في إشعياء 66، الى هذا انظر، الى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. اللي بيحتقر كلام الله وعامل نفسه دكتور فوق كلام الله، ده مش مسكين بالروح. اللي عمال يصح لربنا ويقول له الرب ربنا والوحي في الجزء ده صح والجزء ده غلط، ده مش مسكين بالروح وده مش مطوب على الإطلاق. لكن الذي يشعر في نفسه عميقا بالإفلاس الروحي والحاجة الملحة لله، هو ده المسكين بالروح.
3: الطوبة الأولى للمساكين بالروح الذين يشعرون باحتياجهم إلى الله وانسحاقهم ومسكنتهم. لكن التطويبة الثانية طوبة للحزانة لأنهم يتعزون. أي نوع من الحزانة؟ واحد حزين على خسارة مالية، واحد حزين على ضياع فلوس، لكن أي نوع من الحزانة اللي ممكن يتعزون؟
2: في شاب كتاب يقول لنا مضى حزينا،
3: أيوة.
2: ده مش مطوب. الحزين هو حزين أولا على خطاياه. يعني أعتقد بنشوف صورة للحزين بصدق داود لما أخطأ، وأعوم في كل ليلة سريع سريري بدموع. يعني الراجل مش بيمثل أنه زعلان، لا ده حقيقة زعلان، حزين، مش كده؟ والحزين كمان على الخطايا اللي في الآخرين والجهل اللي عند الناس. ويعني يقول في المزمور جداول مياه جرت من عيني. ليه؟ لأنهم تركوا شريعتك. الناس انحرف عن الله ورفضهم لخلاص الله بيخلي المؤمن حزين. بولس يقول في ناس أذكرهم باكيا وهم أعداء صليب المسيح. طب أنت بتبكي ليه؟ لأنهم أعداء صليب المسيح، لأن نهايتهم الهلاك. أو ده الحزن اللي الرب بيمتدحه.
3: تمام. بعد كده بيقول طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. من هم الودعاء أخي يوسف؟
2: الوديع هو الذي يشعر في نفسه عميقا أنه لا شيء. يعني أنا أقول عن نفسي إن أنا ولا حاجة، بس أزعل لو أنت قلت علي إن أنا ولا حاجة أزعل. ده مش وديع. الشخص اللي يعمل كده مش وديع. الوديع ما تقدرش تثيره، لأنك مهما قلت عنه هو يشعر حقا وصدقا في قرارة نفسه إنه أقل، وعشان كده ما تقدرش تثيره. هتعمل في إيه ده؟
3: صحيح.
2: مهما عملت فيه هو حاسس إنه أقل من ذلك، فلا يمكن إثارته.
3: ثم طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. الجياع

0: والعطاش إلى البر. يعني إيه؟
1: واحد قال على الآية الجميلة دي المتكونة من 7 كلمات إنجيل مصغر: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. 7 كلمات ومعناها إن أنا عندي جوع وعطش. وعلى فكرة لما بيكون عند الإنسان جوع ولا عطش ما فيش حاجة تغني عن الأكل. يعني أنا عندي جوع، طب هسمعك مقطوعة موسيقية رائعة، عم أكلني وبعدين سمعني على مهل، أنا جعان أو أنا عطشان. أو الشخص ده عنده جوع وعطش بس مش للأكل المادي والشرب المادي، لكن هنا بيتخذ المسيح من هذه الصورة حاجات الملحة اللي يعني بنشوفها في الأطفال. لما الطفل عاوز جمع عاد الرضع بتاعته، حاول تعمل معاه أي حاجة تلاقي رافض كل حاجة جمع عاد الأكل. يا بخت اللي يبقى عنده مثل هذه اللهفة للبر، أنا عاوز أعيش بما يرضي الله، أنا جائع عطشان للبر. والرب بيقول لأنهم يشبعون،
0: الرب وعد أن يشبع الذين يجعون ويعطشون للبر.
1: أيوة.
0: لكن في ناس كتير جعانة للفلوس وجعانة للمراكز، ربنا ما وعدش أبدا أنه يسدد هذه الرغبات عند الناس. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. الرحمة بتشوف فيها إيه؟
1: الرحمة المؤمن يقف ما بين رحمة تلقاها ورحمة ينتظرها، لذلك تجده يصنع الرحمة.
0: أيوة.
1: يعني أنا خدت رحمة من ربنا، إذ رحمنا لا نفشل، ربنا خلصني برحمته، وأنا مستني رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية يهوذا 20. طيب أنا وقد نلت رحمة وأنتظر رحمة، ماذا أظهر للبشر المساكين اللي حواليا؟ الرحمة. مرتين في هذا الإنجيل المسيح بيفكر بالآية اللي جت في هوشع 6: إني أريد رحمة لا ذبيحة.
0: علق لي يوسف على باقي التطوبات اللي جاية من عدد 8 لغاية عدد 12.
1: في عدد 8: طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. أنقياء القلب بيعينوا الله مش بعينهم الجسدية، وإلا كان قال طوبى للي عينهم 6 على 6 ولا 600 على 6. لا، طوبى لأنقياء القلب، لأن أنا بشوف الله بقلبي. أراك في نور الصباح الحنون، في لون الأزاهير بين الغصون، وأسمع صوتك في كل صوب، وأصغي إليك في قلب السكون. يبقى إذن أنا بعين الله إذا كان قلب نظيف أشوف ربنا، قلب نجس لا مش هتشوف ربنا. طوبى لأنقياء القلب، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. جميل صنع السلام، الله صانع السلام في أعالي، الله أرسل ابنه لكي يصنع سلام بدم صليبه. ويا بخت كل واحد يسعى لصنع السلام في الوسط اللي هو فيه، بين الجيران، بين الأقارب، بين الإخوة. نحتاج إلى صنع السلام، دول أبناء الله يدعون. طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. وأخيرا طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة. هنا بنشوف مصدر الألم مزدوج، أولا من أجل البر، ثانيا من أجل المسيح. وفي الحقيقة الاثنين حلوين، بس الألم من أجل المسيح ليها مكافأة أعظم.
0: أتوقع أنه أي واحد أو زعيم أو قائد عمل لنفسه تابعين وبيديهم خطة اتساع رقعة مملكته وقال لهم بقى قائمة زي كده، أتوقع يعني يقول لهم عكس عدد 11 وعكس عدد 10: طوبى لكم إذا غلبتم، وطوبى لكم إذا قتلتم، وطوبى لكم إذا انتصرتم
1: وسلبتم ونهبتم،
0: وطوبى لكم إذا سلبتم ونهبتم وأحرقتم ويعني زرعتم الرعب في قلوب الناس والبشر، فبذلك ستتسع المملكة وتترسخ قواعد المملكة. أنا المسيح بيقول لهم طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. اديني مبينة بين هذه الدعوات المختلفة.
1: يعني واحد قال الملوك يا إما ساد باد ماد، يعني يا مجنون يا يعني
0: حزين ومجنون
1: حزين دي الممالك ودي الملوك اللي في الأرض. لكن ما أسعدنا بذلك الملك العادل اللي العالم لم يرى له نظير، هو ذا بالعدل يملك ملك. الملك ده اللي حينشر السلام في ربوع الأرض، وده جاي عندما يملك المسيح. اللي عرضوا على هذه الأمة الغبية، لكن في أعمال 3 يواصل الرسول بطرس يقول ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء.

0: هتيجي أوقات الفرج، العالم هيشوف أيام سعيدة عندما يملك المسيح. وأفتكر إحنا النهاردة شايفين الساحة حوالينا قديه العالم كله باقتصاد وسياسته وعسكريته وكل حاجة بتصرخ تطلب تداخل السماء وإرسال الملك الذي بحسب فكر الله شمس البر والشفاء في أجنحتها.
1: شكرا يا أخي يوسف، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: ليه في ابتداء من عدد 13 الرب شبه بني الملكوت بالنور وبالملح؟
1: تفضل يا اخي.
2: يعني انا ارى في تشبيه المسيح للمؤمنين بانهم ملح الارض ونور العالم انهم مش بس مختلفين عن الاخرين لكن مؤثرين فيهم. ونلاحظ ان الملح والنور كلاهما تاثيره صامت، يعني ما بيعملش الملح صوت لكن بيأثر، النور ما بيعملش صوت لكن بيأثر. ايه الملح؟ الملح ليه فوائد ثلاثة على الأقل أو تأثيرات ثلاثية. أولا يعطش، لما بتاكل حاجة ملحة بتعطش، وأنا أعتقد أن المؤمن مفروض يعطش الناس للمسيح اللي عنده ينبوع الحياة. أنا ما أقدرش أروي الآخرين لكن أقدر أعطشهم للي يقدر يرويهم اللي هو المسيح.
1: تمام.
2: ثم أن الملح بالإضافة إلى أنه يعطش كمان بيدي طعم للأكل. في سفر أيوب، هل يؤكل المسيح بلا ملح؟ وأحيانا كان زمان عندنا مثل يقول لك بوظت الطبخة على مليم ملح، يعني الملح رخيص جدا زهيد القيمة لكن تأثيره ممتاز، ولما بيتحط في الأكل بيدي للأكل طعم. مهما كنت صارف على الوليمة مئات الجنيهات، الملح هو اللي بيظبط الأكل. الحاجة الثالثة، قبل اختراع المبردات كان الملح وسيلة فعالة للحفظ أو لوقف استشراء الفساد، وأنا أعتقد أن المؤمن مفروض يعطش الناس، المؤمن مفروض يوقف زحف الفساد. ده بالنسبة للملح. النور حلو للعينين، يعني كئيب قوي الجو لما بيبقى ظلمة، أول ما بتسحب الكهرباء الواحد بيحس بانقباض بكآبة. المؤمن مفروض يبقى يشيع جو البهجة والسعادة حوله، وأنا أعتقد أن مؤمن قريب من المسيح متوصل بالمسيح، هذا المؤمن تأثيره إيجابي جدا وسط المحيطين به. ما ننساش أن المسيح قال أنا نور العالم، لكن كمان قال لتلاميذه أنتم نور العالم.
1: طبعا ما قال لهم شيخ يوسف كونوا ملح الأرض،
2: أيوه،
1: وكونوا نور العالم، أنتم
2: صحيح
1: ملح الأرض وأنتم
2: صحيح
1: نور العالم.
2: تمام.
1: عايز أنتقل إلى الأعداد من 17 ل 20 وأراها وأرجع لحضرتك بسؤال.
2: تفضل.
1: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات.
2: نعم.
1: عدد 17 محتاج لتوضيح ما معنى كلمة ما جئت لأنقضى بل لأكمل الناموس.
2: الناس ظنوا أن المسيح أتى بثورة بيضاء أو حمراء. المسيح لم يأتي بثورة ينقلب على تعاليم الناموس، ربما الناس ظنت ذلك. المسيح أنا بيصحح فكرهم، لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء، أما أنت جئت لي يا رب، جئت لأكمل. هنا الخطأ الشائع بين جمهور المسيحيين اللي بيفتكروا أنه يكمل يعني يضيف. لا، يكمل مش يضيف،
1: يتمم
2: إطلاقا. بالضبط، يتمم. يعني هل إذا كان الناموس جابه موسى، هل محتاج لابن الله يبقى إنسان على الأرض عشان يزود حتة؟ وهل الناموس قبل ما يجي المسيح كان ناقص؟ طب ما تقرأ مزمور 19 الآية 7،
1: ناموس الرب كامل.
2: الرب كامل. يبقى إذن

0: ناموس لم يكن ناقص في يوم من الأيام، والمسيح لم يكن يضيف شيئا على الناموس. لكن أمال إيه معنى يكمل؟ يتم زي ما حك قلت، أو بمعنى آخر الناموس بيتكلم عن حاجات هتحصل. الأنبياء بتقول إن في شخص جاي. إحنا زي ما قرينا في أصح 1 و2 من هذا الإنجيل، لكي يتم ما قيل، لكي يتم ما قيل. تخيل أن المسيح لم يأتي،
1: يبقى الناموس ما تمش،
0: يبقى في حاجات بتقول حتتم وإلى الآن لم تتم. بمجيء المسيح تمم الناموس، أو خليني أقول لما رأى يسوع أن كل شيء قد كمل. فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان، مش قال انقض الآية اللي جت في مزمور 69، لا، أنا عطشان فأدور الخل قد أكمل، كل ما عن المسيح تم. يبقى إذن هنا المسيح لم يأتي لينقض بثورة، جاء بثورة حمراء أو بيضاء منقلبا على تعليم الناموس، بل جاء لكي تتم في أحكام الناموس وأقوال الأنبياء.
1: تمام، الفكرة البسيطة واضحة جدا يا أخي يوسف، هو مش جاي علشان يكمل حاجة ناقصة يضيف. أيوة. على الناموس الناقص، الناموس مش ناقص.
0: أيوة.
1: مش بس جاي علشان يتمم وصايا الناموس.
0: أيوة.
1: لا تقتل فلا يقتل، لا تزني فلا يزني،
0: لا
1: مش كده أبدا.
0: لا،
1: لكن جاي علشان يتمم قصد الناموس.
0: بالضبط.
1: فلو لم يأتي المسيح كان هناك شيئا ناقصا.
0: تمام.
1: فالناموس يقود إلى المسيح وكفارة المسيح.
0: أكيد.
1: تمام، أنا بشكرك. تعليق على عدد 20، مش عايزين نسيبه. فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. يعني إيه؟
0: كان هناك مقولة في أيام المسيح أنه لو دخل الجنة 2 هيبقى 1 فريسي والتاني من الكتبة. قال المسيح هنا كلام عكس ما ينتظره البشر تماما، إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين فلن تدخلوا من الأساس مش دخلينه. إن لم يزد، يعني كأن الكتبة والفرسين ما يحلموش
1: دون المستوى،
0: دون المستوى بكثير. وطبعا لماذا كان ربنا مش راضي على بر الكتبة والفرسين؟ هنفهم من بقية الأصحاح إنه بر الظاهر والمظاهر، وربنا ما بياكلش من الكلام ده، عايز البر ها قد سررت بالحق في الباطن.
1: فملكوت السماوات مش هي السماء، لكن الدخول إلى دائرة تعترف بحكم المسيح.
0: صح.
1: تعترف بحكم السماء.
0: صح.
1: أشكرك، وصلنا لختام الحلقة ربيت. وهنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: طلعنا إنه المواعظة على الجبل متقسمة إلى في الثلاث أصحاحات، أصحاح 5 و6 و7. لما نسمي أصحاح 5 بالبر الحقيقي، أصحاح 6 بالعبادة الحقيقية، وأصحاح 7 بالأحكام الحقيقية. ولما نربط كل الثلاث أصحاحات دول بالأقانيم الثلاثة، أصحاح 5 بيتكلم عن الروح القدس، أصحاح 6 بيتكلم عن الآب، وأصحاح 7 بيتكلم عن المسيح الديان الحقيقي.
1: شكرا.
3: فهمت ان طوبى للحزانه مش اللي حزان على ظروفهم الصعبه، لكن اللي حزين على خطاياه. المؤمن يحزن على خطاياه زي داوود لما كان كل يوم بيعوم سريره بالدموع.
1: شكرا.
4: فهمنا كمان ان المؤمن بيشبه بالملح لثلاث اسباب. اولا ان هو بيعطش الناس لينبوع الارتواء الحقيقي هو الرب، لكن هو من نفسه ما يقدرش يروي الناس. تاني حاجة ان هو بيدي طعم للأكل. تالت حاجة ان هو بيمنع الفساد، فالمفروض المؤمن يكون بيقلل او بيمنع الفساد في العالم. كمان بيشبه بالنور، لان الرب قال عن نفسه ان هو النور، فاحنا بنستمد وبنعكس النور من الرب.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا اخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، ادعوك ان تقبل المسيح، والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرمة. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكرمة بيك وليك.